لحظة وقفنا وابتدى خوفنا.

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريء زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويشوف القمر بتقولي شوف القمر ويشوف القمر بتقولي شوف القمر

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر.

0: 90.3 92.3 93.7 88.8 FM. أغاني الصباح في مكان.
1: قالوا عن فيروز عنيدي ليش؟
2: لا فيروز مش عنيدي، فيروز بتفكر كتير وساقتها بغيرها قليلة.

صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الخميس الموافق 20 من أغسطس لعام 2026، المصادف 7 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارز 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب 7 وإيلات وغزة. على الموجة 88 فارز 8 FM في شمال البلاد، صفد والجليل وأواسط البلاد، أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فارز 3 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارز 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وأخيرا ما نستهل به يومنا هذا كما عودناكم في كل صباح، تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ مشاري العفاسي ما يتيسر له من سورة هود.

0: سيداتي وسادتي، تل علينا القارئ شيخ مشاري العفاسي ما تيسر له من سورة هود. مستمعينا، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفي قراءة برامجنا في هذا اليوم، نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: أبرز عناوين الساعة: ترامب يعلن عن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق ضد إيران، نتنياهو يوضح أن إسرائيل لن تتسامح مع تموضع عسكري تركي في سوريا، نبأ يفيد أن رئيس الموساد تحدث هاتفياً مع وزير الخارجية السوري، قتيل وأربعة جرحى بحالة خطيرة نتيجة حوادث سير، الشبان الإسرائيليون مدمنون على الشاشات، واشتداد وطأة الحر اليوم وغداً.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب الليلة الماضية عن الشروع في عملية اقتصادية واسعة لعزل النظام الإيراني تماما، ووصفها بالعملية الاقتصادية الأكثر سحقا على الإطلاق ضد أي دولة كانت. وفي حسابه الإلكتروني شدد على أن الحديث يدور عن عقوبات لم يسبق لها مثيل وعزل كل دولة ستقدم لها مساعدة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة منحت طهران فرصة للتوصل إلى اتفاق لكنها رفضتها. وحذر ترامب من أن كل دولة أو معهد مالي أو مصلحة تجارية أو جهة حكومية ستقدم المساعدة للنظام الإيراني، ولا سيما تهريب النفط وإحالة أموال وشركات وهمية أو تسجيل سفن ستتحمل تبعات اقتصادية خطيرة. ودعا الرئيس الأمريكي حلفاء الولايات المتحدة إلى الوقوف إلى جانبها لتحييد التهديد الإيراني. شرح رئيس الوزراء نتنياهو الليلة الفائتة سبب مهاجمة قاعدة سلاح الجو السوري في قاعدة أبو الظهور التي ساعدت تركيا في إعادة تأهيله، وقال إننا لن نتحمل تموضعا عسكريا تركيا في سوريا سيهدد إسرائيل، وأوضحنا للأتراك لا، ويبدو أنهم لم يسمعوا الرسالة فتأكدنا أن يفهموها بأفضل صورة. جاءت تصريحات نتنياهو في شريط فيديو نشره حزب الليكود. وفي غضون ذلك أفيد أمس أن رئيس الموساد رومان جوفمان تحدث هاتفيا نهاية الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حول الحضور العسكري لتركيا في بلاده. استدعت وزارة الخارجية الأسترالية السفير الإسرائيلي هيلين نيومان إلى جلسة توبيخ احتجاجا على قرار النيابة العسكرية عدم الشروع في تحقيق جنائي في حادث مقتل 7 مستخدمي منظمة المطبخ المركزي العالمي بنيران جيش الدفاع في قطاع غزة عام 2024 وبينهم مواطنة أسترالية. وأعلن الجيش أمس أنه في نهاية فحص شامل لم يتم العثور على شبهات تبرر تحقيقا جنائيا ضد الضالعين. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن القرار بعيد عما كانت بلادها تتوقعه من إسرائيل في هذه القضية. لقي رجل ستيني مصرعه البارحة في تصادم سيارتين على طريق 2 قرب حيفا، وأصيب شخصان بجروح خطيرة. وفي حادث سير آخر في المدينة أصيب راكب دراجة نارية في 22 من العمر بجروح خطيرة. وفي تل أفيف جرح راكب دراجة نارية بصورة خطيرة إثر حادث سير. في مستشفى السوتة بأشدود تم إقرار وفاة أو وفاة فتى عمره 17 عاما أحضر الليلة الماضية وهو بحالة حرجة، وقد كان يسهر مع أصدقائه ثم انهار وفقد وعيه. وبشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وفاته وتفحص كل الاتجاهات. يستشف من استطلاع الرأي العام أجرته منظمة الصحة العالمية أن إسرائيل في المرتبة الرابعة في أوروبا في إدمان الشبان على شبكات التواصل الاجتماعي بعد الشبان في رومانيا وماليزيا وبلغاريا، ويقضي أكثر من 28% من تلاميذ الصف السابع وحتى 12 6 ساعات على الأقل يوميا أمام الشاشات، وازداد الوضع خطورة منذ جائحة كورونا. ضمن مباريات ذهاب ملحق التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فاز الليلة الماضية بطل إسرائيل هبوع البئر السبع في رومانيا على فريق صباح من أذربيجان بهدفين لهدف. ويفيد زميل أحمد وسات أن مباراة الإياب الحاسمة ستقام يوم الثلاثاء المقبل في أذربيجان.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يترى اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر، ومنذ ساعات الظهيرة تشتد الرياح الشمالية على امتداد الشريط الساحلي، وغدا يترى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكركم على كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: هيا يا جماعة بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
1: اذا انتو كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا الكو اخبار صارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الاربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في غرة عدد جديد من صحافة نت، نرافقكم من خلاله أنا وزميل رينا أور على مدى ساعة نطالع فيها صفحات الصحف العبرية الورقية مع ريفا أريتس دعوة تحرنوت وإسرائيل هيوم طافحة بالعناوين في واجهاتها في صفحاتها الداخلية. نقلب هذه الصفحات نبحث عن أبرز العناوين، تلك المفخمة، تلك المضللة، تلك الحاضرة في سياق مقالات تحليلية بارزة يجعلونها في مقدمة صفحاتهم. إذن نحن على مدى الساعة مع هذه العناوين مع وقفات غنائية حتى السابعة، كونوا معنا، ندعوكم لترافقونا من خلال هذه الجولة. صباح الخير.

طيب نبدأ مستمعينا الكرام من أبرز الموضوعات حضورا في هذه الصحف العبرية لهذا اليوم. مضمون موضوع تتقاطع كل الصحف في إيراده في الواجهات في الصفحات الداخلية. إسرائيل اليوم حتى تذهب بعد من ذلك وتجعل له يعني ملفا خاصا تفتحه في سياقها من الصفحة الأولى ويمتد حتى الخامسة، يتطرقون إلى مختلف زوايا هذا الموضوع. معاريف على الأولى وفي الصفحات الداخلية من الثانية والثالثة. هارتس أيضا تفتحه في صفحات موسعة، وكذا يديعوت تنتقل إلى إيراده في سياق موسع على الرابعة، لكنها تربطه بسياقة أخرى. نتحدث عن المشهد الأمني كما يقولون في دعوت، كل شيء يغلي، سوريا، تركيا، غزة وإيران، لكن التركيز الآن على سوريا وتركيا، وبالأخص تركيا التي يعني يجعلونها في خانة واحدة مع سوريا. جبهات مختلفة لكن مستوى التوتر يرتفع فيها بالتوازي. نبدأ من سوريا، حيث تقول الصحيفة إن العلاقات بين إسرائيل وتركيا بلغت واحدة من أدنى نقاطها بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة داخل الأراضي السورية، والتي تقول إسرائيل إن هدفها كان منع ترسيخ وجود عسكري تركي هناك. ومع ذلك ورغم حدة الرسائل المتبادلة، تشير دعوت إلى أن لا إسرائيل ولا تركيا معنيتان حاليا بالانزلاق إلى مواجهة مباشرة. نترك هذا يعني الموضوع إلى تفصيل لاحق يعني، لكن التفصيل اللافت يأتي من الأيام التي سبقت الغارة. فبحسب تقرير نقلت رويترز، أجرى رئيس الموساد رومان جوفمان في 14 أغسطس أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أي قبل 4 أيام فقط من استهداف إسرائيل لقاعدة أبو ظهور الجوية في شمال غرب سوريا قرب المجال المتاخم لتركيا. الرسالة الإسرائيلية بحسب التقرير كانت مباشرة، تعزيز الوجود العسكري التركي داخل سوريا غير مقبول، ليس مقبولا البت بالنسبة إلى إسرائيل، أي أن الضربة التي جاءت لاحقا لم تكن وفق هذه رواية خطوة مفاجئة تماما، بل سبقتها رسالة سياسية، رسالة أمنية إلى دمشق. في الميدان أيضا جاءت الرسالة واضحة، رئيس الركان يال زمير زار القوات الإسرائيلية داخل سوريا وقال إن الجيش يعرف كيف يستخدم قوته بدقة حيثما تكون هناك حاجة، مشددا على أن إسرائيل لن تسمح وفق هذا الإيراد لقوى تعتبرها معادية كتركيا بوجه أو بآخر بأن تترسخ على حدودها. من سوريا يتحدثون كما كنا عن كل الجبهات هنا باكتضاب، لكن التركيز على تركيا. على أي حال نذكر ما يذكرونه هنا من سوريا. نقلب الصفحة باتجاه غزة، حيث تسجل الصحيفة لليوم الثاني على التوالي سلسلة من الضربات غير الاعتيادية يعني التي تعكس تحولا في الاستراتيجية الإسرائيلية، بعد أن قالوا إنها تحولت أصلا وانتقلت من سياسة الاستهداف إلى سياسة الدفاع عن القوات فقط عند الحاجة الضرورية ومع موافقة رسمية، وأحيانا يصل الموضوع عند طاولة رئيس الأركان. لكن هذه المرة يتحدثون عن تبدل هذه الاستراتيجية وضربات غير اعتيادية في السلسلة متواصلة بعد فترة شهدت تعقيدا وتقييدا نسبيا للعمليات الهجومية. تقول إن الغارات أسفرت عن مقتل قادة وعناصر في حماس بينهم مسلح شارك في التسلل إلى إسرائيل خلال 7 أكتوبر. وهكذا يبدو أن يعني سياسة ضبط عمليات الاستهداف التي تحدثنا عنها في الأيام الماضية بدأت تتغير مرة أخرى ولو بصورة انتقائية. الجبهة الثالثة فهي إيران. إيران لكن السلاح المستخدم هنا اقتصادي. إدارة ترامب تتعهد بتشديد الخناق على طهران والوصول بحسب التعبير الذي تنقله الصحيفة إلى عزلة اقتصادية غير مسبوقة، فيما تدخل الإماراتية الأخرى على خط الضغط بإعلان إجراءات مقاطعة اقتصادية ضد إيران. إذن الصورة التي
ترسمها يديعوت يعني هي معقدة، ليست حرب واحدة بقدر ما هي عدة بؤر تسخن في الوقت نفسه. لكن كما قلنا التركيز الصحفي الإخباري في هذا اليوم، إن كان في يديعوت، إن كان في إسرائيل اليوم، إن كان في هارتس، حتى يعني معاريف، كلها تذهب بأبعد في قراءة التوتر مع أنقرة. إسرائيل اليوم على سبيل المثال هي الأوسع في فتحها لهذا الملف، تضع على صفحتها الأولى تقديرا إسرائيليا لافتا بأن الخشية يعني هنا حاضرة من أن تتحول تركيا خلال عقد إلى خصم لا يقل خطورة عن إيران. الرسالة التي تنسوها الصحيفة إلى نتنياهو لأنقرة يمكن اختصارها بكلمة واحدة بالإنجليزية don't، لا تفعلوا ذلك. والمقصود هنا بحسب الصحيفة هو الترسخ العسكري التركي في سوريا. هذا الترسخ يعني يقلق إسرائيل على كل المستويات على جميع الأصعدة. نتنياهو يقول إن إسرائيل لن تقبل به، وإنها حرصت على أن تصل الرسالة بوضوح إلى الجانب التركي بعيدا عن الدبلوماسية إلى الجانب الآخر. ناشي نقول الجانب التركي، هنالك أيضا شخص سوري حاضر من هذه الصورة بكليتها بجزئيتها. هنا تتقاطع إسرائيل اليوم مع ما يعني مر معنا في دعوات الاتصال المباشر الذي أجراه رئيس الموساد مع وزير الخارجية السوري قبل الضربة الإسرائيلية. لكن الصحيفة توسع العدسة وتخصص من الصفحة الثانية حتى الخامسة لما تسميه الجبهة الشمالية الجديدة. اعتدنا أن نقول الجنوب والجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية والجبهة الشرقية، الآن يتحدثون عن الجبهة الشمالية الجديدة، احتمال أن تصبح تركيا نفسها عنصرا دائما في معادلة التهديدات المحيطة بإسرائيل، يتعاملون معها كجبهة جديدة. وإذا ما أطلق عليها يعني هذا الاسم أو نصب إليها اسم جبهة إضافية، ففعلا تركيا صارت جزءا من معادلة هذه القوى المعادية في العقيدة العسكرية الإسرائيلية. في القراءة التي تقدمها هذه الصحف تقول إن أنقرة تنظر إلى سوريا باعتبارها مجال نفوذ استراتيجيا، بينما تتعامل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بصورة متزايدة مع تركيا باعتبارها يعني دولة سيناريو، دولة ينبغي الاستعداد مسبقا لاحتمال تحول التوتر معها في ظروف معينة إلى احتكاك عسكري مباشر، على غرار جبهات أخرى، دول أخرى كإيران مثلا التي يربطونها هنا بالشق التركي، ويقولون إن تركيا ستتحول إلى تهديد لا يقل خطورة عن إيران في ظرف 10 سنوات. القراءة التي تقدمها هذه الصحف تقول إن أنقرة تنظر إلى سوريا باعتبارها مجال نفوذ استراتيجيا كما قلنا، تحت عنوان قريب في المرة المقبلة قد تجد تركيا نفسها أمامنا. هذا عنوان لمقال تحليلي يناقش داني زاكن في سياقه احتمال الاحتكاك الجوي الذي كاد بحسب الصحيفة أن يقع بين الطرفين، ويعتبره مؤشرا إلى أن العداء السياسي لم يعد وحده القضية. فعندما تعمل قوتان جويتان في المجال السوري نفسه، يصبح سوء التقدير أو تقاطع المصالح قادرا على إنتاج حادث ميداني حقيقي يجر حربا مفتوحة لربما. وتذهب الصحيفة أبعد من ذلك فتربط أيضا بين أنقرة ومشاريع استراتيجية سورية مستقبلية، ومن بينها الحديث عن مشروع نووي مدني. تقول الصحيفة في سياق مقال تحليلي منفصل إن جذور هذا المشروع النووي المدني أو دوافعه جاءت من تركيا، وترى فيه إسرائيل عاملا إضافيا يستوجب المتابعة. لكن إسرائيل لا ترسم يعني سيناريو حرب حتمية. إسرائيل اليوم كما قلنا لا ترسم سيناريو حرب حتمية. وفي إحدى مقالات المشروع هذا الموسع في سياق إسرائيل اليوم، وأنا أقرأ يعني من توسعته لكونه المضمون الأوسع والأبرز في صحف هذا اليوم، لا يسعنا إلا أن نتوقف عند كل تفاصيله. فهنا يعني مقالات هذا المشروع تضع عنوانا ذات دلالة، أنقرة ليست أبوظبي لكنها ليست طهران أيضا. إسرائيل تستعد وفق التقرير لسيناريوهات قصوى قد تصل إلى حد المواجهة العسكرية مع تركيا، لكن بين الدولتين ما تزال هناك مصالح وآليات كبح يمكن أن تمنعهما من السقوط إلى الهاوية.
ثم هناك حقيقة جغرافية وعسكرية لا يمكن تجاهلها. الوجود التركي في سوريا ليس وليد الأسابيع الأخيرة. تركيا نفذت خلال العقد الماضي سلسلة عمليات عسكرية في شمال سوريا وبنت هناك نفوذا أمنيا وعسكريا يصعب ببساطة إعادته إلى الوراء. يعني ليس يعني كمن يقول سأنهي هذا الوجود لينهيه بليلة وضحاها. لذلك تختصر إحدى المقالات المسألة بالقول إن إسرائيل تعارض الترسخ التركي، لكن القطار التركي في سوريا غادر المحطة، غادرها منذ زمن، وأردوان لن يتخلى بسهولة عن أوراقه هناك. وفوق كل ذلك تقف واشنطن. مبعوث ترامب أعلن العمل على آلية لمنع الاحتكاك بين إسرائيل وتركيا، لأن السوريين والأتراك والإسرائيليين في نهاية المطاف يرتبطون جميعا بمعادلة أمريكية واحدة، ولكل منهم علاقة يحتاج فيها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الآن مستمعينا الكرام، نحن مع الشؤون الانتخابية. إذن نبقى في أجواء الانتخابات، أو نفتح هذا الملف من الصحف العبرية ونبدأ من حديث معاريب هذه المرة التي تتحدث عن اللون البنفسجي الذي بدأ يثير قلقا داخل الليكود. المقصود هنا هو الحزب الجديد الذي يعمل الجنرال في خدمة الاحتياط عفر بيتر على تشكيله، واختار البنفسجي لونا لحملته في إحالة واضحة من هذا اللون إلى لواء جيفعاتي الذي سبق أن قاده. القلق في الليكود ليس بالضرورة من أن يتحول فيتر إلى منافس على صدارة الخريطة، بل من سيناريو مألوف وأكثر إزعاجا: تكاثر أحزاب اليمين الصغيرة وفشل بعضها في اجتياز نسبة الحسم وضياع أصوات قد تكون حاسمة لمعسكر نتنياهو. لهذا تقول معاريف إن شخصيات بارزة في الليكود تدعو نتنياهو إلى التفكير في تحصين موقع ليوسف حداد في قائمة الليكود في محاولة لمنع انتقاله إلى حزب فيتر هذا. فالترتيبات التي يجري بحثها في الحزب الجديد وفق التقرير تمنح حداد موقعا مركزيا، إذ يتوقع أن يحصل على المكان الثاني في القائمة مثلا، إلى جانب إمكانية إدخال عدد من المرشحين المحسوبين عليه ضمن العشرة الأوائل. أما فيتر وحداد فيحاولان بحسب الصحيفة بناء هوية جديدة مختلفة للحزب، أكبر قدر ممكن من الوجوه الجديدة وأقل عدد ممكن من السياسيين الذين شغلوا سابقا مناصب في المنظومة الحزبية. أي أن الرسالة ليست فقط يمينا جديدا، بل محاولة لتسويق قائمة تبدو بعيدة عن المؤسسة السياسية التقليدية. وهنا يعني بالتالي يتحدثون عن هذه السياسات والدعوات لربما لكبح جماح انطلاق أو نشر يعني أحزاب يمينية جديدة مختلفة، لربما أحزاب صغيرة ستؤثر على القوى الكبيرة التقليدية. حزب يشار برئاسة جادي أزينغو توجه إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية نعم سولبرغ مطالبا بإلزام الليكود وبنيامين نتنياهو بإزالة عشرات المنشورات الدعائية من حساباته على شبكات التواصل بدعوى ظهور جنود وضباط وقادة في الجيش وهم يرتدون السي العسكري. وهنا بالتالي يعني تدور معركة أخرى حول استخدام الجيش في الدعاية الانتخابية، وهنا ما يعني يحاول كل طرف أن ينأى به بالتالي أو يحول دون استخدام الآخر إلى رموز عسكرية في سياق حملة أو دعاية انتخابية. هذا في صحيفة معاريف. كما قلنا حديث موسع في هذه الصحف، بالتالي مع كل يوم نتقدم فيه صوب المعركة الانتخابية، أو بالتالي هذا اليوم الكبير أو بالانتخابات الذي يتوج هذه المرحلة من القراءات التحليلية والتغيرات في الخريطة السياسية والتحالفات والانشقاقات المختلفة، من معارك الأحزاب اليهودية إلى تطور مهم أيضا في الساحة السياسية العربية لربما علينا أن نتحدث عنه، وتنقله لنا الصحف هارتس على الأولى مع معاريف في صفحاتها الداخلية تتحدث إذن عن عودة القائمة المشتركة، لكن من دون منصور عباس، من دون الموحدة. بعد مفاوضات بين الأطراف توصلت إذن الجبهة والعربية للتغيير والتجمع إلى اتفاق لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة في قائمة واحدة، بينما قررت الموحدة برئاسة عباس البقاء خارج هذا التحالف وخوض الانتخابات بصورة مستقلة. أما ترتيب المقاعد فيكشف أيضا عن التسوية التي أنهت الخلافات بين الأحزاب الثلاثة. يوسف جبارين الرئيس الجديد للجبهة سيكون في الموقع الأول ويتصدر القائمة، يليه رئيس العربية للتغيير أحمد الطيبي في الموقع الثاني، على أن يتولى أيضا رئاسة الكتلة البرلمانية في الكنيسة، ثم رئيس التجمع سامي أبو شحاري في الموقع الثالث. وبذلك تحصل الجبهة على الصدارة
العربية للتغيير على الموقع الثاني ورئاسة الكتلة والموقع الثالث للتجمع، وهي صيغة تعكس بحسب التقرير موازين القوى والتسوية التي تم التوصل إليها بين الشركاء الثلاثة. لكن الدافع الأهم وراء هذا الاتحاد انتخابي بامتياز، يقولون هنا في معاريف وفي هارتس استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن قائمة مشتركة بهذه التركيبة قد تحصل على 8 إلى 9 مقاعد في الوقت الذي تستطيع فيه الموحد اجتياز نسبة الحسم بصورة مستقلة دون ما تحالف مع هذه الأحزاب الثلاثة. وبالنسبة إلى الجبهة والأحزاب المتحالفة معها التجمع العربية، هناك أيضا ذاكرة انتخابية لا يريدون تكرارها. هذه الذاكرة الانتخابية حاضرة، لربما كانت على طاولة المفاوضات أيضا بين الأطراف، لا يريدون لها أن تتكرر. انتخابات عام 2022 عندما خاضت التجمع الانتخابات منفردة ولم تتجاوز نسبة الحسم فضاعت أصواتها ولم تتحول إلى تمثيل في الكنيست. ومن هنا يمكن قراءة الاتفاق الجديد على أنه محاولة راسخة جدية لتحقيق هدفين معا: تقليل خطر ضياع الأصوات ورفع نسبة التمثيل العربي في الكنيست مع إبقاء الموحدة خارج الإطار مشترك وفي مسار سياسي مستقبلي مستقل. لكن الموحدة لها وضع مختلف كما يخطون ذلك في الصحف العبرية المختلفة، إذ تشير الاستطلاعات الأخيرة أن بإمكانها اجتياز نسبة الحسم والوصول إلى تمثيل في الكنيست لناخبها دون أي تحالف مع حزب آخر.

نبقى هذه المرة مع نتائج البرايميرز في الليكود. ننتقل إلى الليكود كحزب يسلط عليه الضوء كثيرا في الأيام الأخيرة مع البرايميرز. هذه المواقع المحصنة لنتنياهو أثرها على الناخب الليكودي، لكن هذه المرة من زاوية تحليلية في هارتس. أمنون هراري يختصر المشهد بعنوان لافت يقول فيه: نتنياهو هندس القائمة التي أرادها لكنه لم يقترب من الناصرة. بحسب التحليل، بذل بنيامين نتنياهو ثقلا سياسيا كبيرا داخل الانتخابات التمهيدية لضمان تراجع مرشحين يعتقد بنفسه أنهم قد يسببون له مشكلات مستقبلا، في المقابل تعزيز شخصيات يعتبرها أكثر انسجاما معه. في هذا الجانب تحديدا يبدو أنه حقق ما أراد. تالي غوتليف مثلا، التي شهدت علاقتها بنتنياهو توترات وخلافات، لم تصل إلى موقع متقدم، بينما برز في قمة القائمة أشخاص مثل إلي كوهين وأمير أوحنا، الذين ينظر إليهما داخل الحزب على أنهما يعني أكثر راحة بالنسبة إلى نتنياهو. لكن السؤال الذي يطرحه هراري كاتب هذا الإيراد في هارتس، يعني هو ليس إن كان نتنياهو قد انتصر داخل الليكود، بل إن كان ذلك قد قربه من الانتصار خارج الليكود. الجواب وفق أول استطلاعين نشر بعد البرايميريز متواضع للغاية. الليكود ارتفع بمقعد أو اثنين بعد تراجعه في بعض الاستطلاعات السابقة، أي أن انتخابات تمهيدية حظيت بكل هذا الاهتمام، وكل الصراعات والتحصينات والرسائل السياسية التي رافقتها نجحت في أفضل الأحوال في تعويض خسارة حدثت خلال أسبوعين تقريبا. وبعبارة أكثر حدة، يقول إن هذا هو حتى الآن كامل أثر البرايميريز، ومن المحتمل أن يتلاشى جزء منه مع استمرار الحملة الانتخابية. ومن هنا يصل هراري إلى النقطة الأوسع. الناخب الإسرائيلي لا يختار بالضرورة وفق هوية صاحب المكان الخامس أو العاشر أو الخامس عشر في القائمة. بالنسبة إلى قطاع واسع من الجمهور، الانتخابات تتمحور أولا حول الشخص الذي يقف على رأس هذا الحزب. ولهذا أيضا يستشهد التحليل بالاستقرار النسبي الذي يظهره غادي آزينكوت في الاستطلاعات. فالقوائم تتغير، التحالفات تتحرك أيضا، المرشحون يصعدون ويهبطون، لكن عندما تتبلور المنافسة حول رؤساء الأحزاب يصبح تأثير إعادة ترتيب الأسماء خلفهم محدوداً.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. غداً على قناة مكان
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

مستمعينا الكرام، نحن مع هذا الإيراد المتواصل، هذه الجولة التي نطالع فيها صفحات الصحف العبرية، ننتقل بين سطورها وقد وصلنا

0: الآن عند إيران التي ننتقل من السياسة الإسرائيلية إليها. نعود إلى إيران التي تحدثنا عنها ذكرناها باكتضاء في سياق عنوان صحيفة دعوت أحرونوت الأبرز بجملة أو اثنتين حول التوتر هناك وكونها جبهة مفتوحة وانتقال الولايات المتحدة إلى خنق اقتصادي. يبدو أن مذكرة التفاهم مع واشنطن لم تنهي هذه الأزمة بل نقلتها إلى مرحلة جديدة من الضغط من التهديد المتبادل. بعد 3 أيام من انتهاء مفعول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ومع تعثر الاتصالات بين الطرفين، هنا حديث إذن عن أن طهران توسع دائرة التهديد إلى ما هو أبعد بكثير عن الشرق الأوسط. هذا الموضوع حاضر لمن شاء أن يستزيد في سياقه أو يستزيد بقراءة تفاصيله في صحيفة إسرائيل هيوم، له حضور بارز هنا ويقولون في سياق هذه التفاصيل إذن إنه يعني نقلا عن التايمز تدرس إيران إمكانية استخدام منشآت غربية في جنوب شرقي أوروبا إذا تجددت المواجهة، ويتركز الحديث عن قاعدة جوية في بلغاريا تستخدمها طائرات التزود بالوقود الأمريكية وكذلك على القاعدة البريطانية في قبرص. أي أن الرسالة الإيرانية وفق هذه الرواية هي أن حرب يعني جديدة، حرب جديدة لن تبقى محصورة جغرافيا في الخليج أو داخل إيران أو في أهداف إيران التقليدية هذه في الشرق الأوسط. في المقابل يعني يعيد دونالد ترامب التأكيد على خطه الأحمر الأساسي. ففي حديثه هنا في الأمم المتحدة قال إن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا، مضيفا بمعنى كلامه أن الإيرانيين قد يستخدمونه إذا امتلكوه ولذلك لن تسمح واشنطن بذلك، بل أشار إلى أنه قد يأتي وقت تضطر فيه طهران إلى التخلي نهائيا عن طموحها النووي. لكن بعيدا عن التصريحات والتهديدات، هنالك مؤشر آخر يكشف أن آثار الحرب لم تنتهي بعد. مضيق هرمز، هذه العقدة المتواصلة، هذه يعني نقطة الضغط أو ورقة اللعب الأساسية في سياق هذه المفاوضات، في كل مفاوضات أو في سياق خناق عند الحديث عن كل خناق أو حتى في سياق الحديث عن حرب حول هذا هي المضيق الاستراتيجي. الولايات المتحدة تقول إن عددا كبيرا من السفن لا زال قادرا على عبور المضيق، أحيانا مع إغلاق أجهزة تحديد الموقع، أحيانا تحت مراقبة أو مرافقة أمريكية من مسافة بعيدة. يعني بشكل أو بآخر يمكن السفن أن تمر، لكن بيانات شركات الاستخبارات البحرية والتأمين ترسم صورة أقل هدوءا. حركة الملاحة لا تزال أدنى بصورة ملموسة من مستويات ما قبل الحرب، وهذا يظهر أيضا في السوق. أسعار النفط لا تزال تدور حول $90 للبرميل، ما يعني أن الأسواق لم تتعامل بعد مع أزمة يعني هرمز باعتبارها حدثا انتهى. وهنا يعني الفارق بين التصريحات والبيانات. تقول واشنطن إن السفن تعبر وإن الممر يعمل عادي، لكن حركة الملاحة الفعلية وأسعار النفط تشير إلى أن الأثر الإيراني في هرمز لا زال قائما. لكن كما قلنا، الخلفية لهذا الموضوع والإطار الأوسع الذي تذكر في سياقه هذه التفاصيل أن خريطة التهديدات من الخليج إلى قبرص وبلغاريا يعني تتسع في العيون الإيرانية. والملف النووي كل هذا الذي بدأ وكأنه يعني كل هذا السياق في إطاره لازال بلا حل نهائي، هذا التهديد النووي لازال حاضرا على حد قولهم، على الرغم من التصريحات الأمريكية بأنه إيران لربما قد تتخلى في مرحلة ما أو تضطر إلى التخلي عن طموحها حتى في سياق هذا المشروع النووي. طيب، من إيران نعود إلى يدعوت أحرونوت مباشرة. يعني هنا موضوع آخر ربما من المهم أن نتوقف عند تفاصيله، موضوع شديد الحساسية. وهنا عندما نتحدث عن موضوع شديد الحساسية يهمنا قريب من عنوان يحمل تحذيرا سياسيا لإسرائيل، عقوبات أوروبية محتملة ربما قبل الانتخابات حتى. القضية هذه المرة هي منطقة E1، هذه المنطقة شديدة الحساسية الواقعة بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم. وزارة الإسكان نشرت مناقصة جديدة لبناء 1234 وحدة سكنية هناك، وهو ما يثير بحسب الصحيفة عاصفة في الأوساط الدبلوماسية الأوروبية. أحد الدبلوماسيين الأوروبيين يقول إن إسرائيل كانت كما كانت، كانت قد تعهدت في لقاءات سابقة مع دول صديقة في أوروبا بعدم دفع البناء في E1 إلى الأمام، ولذلك يصف نشر المناقصة الآن بأنه إما تجاوز لخط أحمر وإما في الحد الأدنى تطور سيء للغاية، تطور كارثي. أحد الدبلوماسيين الأوروبيين يقول إن إسرائيل يعني خرقت بذلك هذا التعهد للأصدقاء الأوروبيين، دول أوروبية صديقة، وعدتها بألا تدفع إلى الأمام هذه الخطط في يعني للبناء والإسكان في E1. هذا تجاوز للخط الأحمر. حساسية المنطقة لا تتعلق بعدد الوحدات السكنية هناك بل بموقعها. معارضو المشروع يرون أن توسيع البناء الإسرائيلي في مناطق E1 من شأنه أن يقطع التواصل الجغرافي بين أجزاء مختلفة من الضفة الغربية، وبالتالي يجعل إمكانية إقامة دولة فلسطينية، هذا الحلم بإقامة دولة فلسطينية، الرؤية بإقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي بالمستقبل أكثر صعوبة. يستحيل أن تقوم دولة فلسطينية إذا أنشئت هذه الوحدات السكنية 1200 وحدة تقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني في أي دولة مستقبلية. لهذا تقول يديعوت إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى بدأت تبحث كيفية الرد على هذه التحركات الخطوة والإسرائيلية. يعني نشر المناقصة يعتبر بالتالي دفعا عمليا لهذه الخطط، لهذه الرؤية. من بين الخيارات المطروحة فرض عقوبات على إسرائيل من قبل هذه الدول التي يعني اعتبرت أو تعتبر صديقة لإسرائيل، لكن هنا تدخل الانتخابات الإسرائيلية إلى الحسابات الأوروبية نفسها. هنا لهم حساباتهم في أوروبا. الموعد الأخير لتقديم العروض في المناقصة هو 23 من أكتوبر، أي قبل الانتخابات بنحو أسبوع تقريبا، مش بالضبط أسبوع تقريبا قبل الانتخابات ينتهي موعد هذه المناقصة. يعني لمن يريد أن يتقدم بملفه لبناء هذه الوحدات التي تقطع التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية عليه أن يقدم أوراق اعتماده أو أوراق مشروعه، هذا يعني حتى قرابة أسبوع قبل الانتخابات. وبعض العواصم الأوروبية تخشى ما تخشاه من أن يؤدي فرض العقوبات في هذا التوقيت بالذات قبل الانتخابات بأسبوع إلى نتيجة عكسية تماما، بدل الضغط على نتنياهو وعلى حكومته قد يمنحه لربما يعني هذا الموضوع فرض العقوبات الأوروبية بأي طريقة قد يمنحه مادة انتخابية سيستخدمها للقول إن إسرائيل تتعرض لضغوط خارجية، وبالتالي تعزيز نتنياهو وتعزيز أحزاب اليمين عشية التوجه إلى صناديق الاقتراع. هذه مادة انتخابية دسمة جدا، يمكن أن تستثمر في يعني دفع الناخبين أو بالتالي استقطاب الناخبين لدعم الحكومة الحالية لمجابهة ومواجهة هذا الضغط الأوروبي المتكدس ضد إسرائيل. والخلفية قلنا بناء هذه الوحدات السكنية التي التزم فيما يعني قبل بعدم دفعها قدما. هذه المعضلة يعني بالتالي معروضة هنا بوضوح. الأوروبيون يعتبرون البناء يعني في E1 خطوة استراتيجية تتجاوز مشروع استيطاني عادي، مش زي معالي أدوميم. البناء في هذه المنطقة يقطع تواصل جغرافي في أي دولة مستقبلية فلسطينية. يفكرون برد قوي لكنهم في الوقت نفسه يعني يخشون ما يخشونه من أن يصبح ردهم نفس هدية انتخابية لنتنياهو، وبالتالي هذا أمر لا يريدونه. إذن عقوبات أوروبية محتملة ربما حتى قبل الانتخابات، والقضية هذه المرة هي منطقة E1 الحساسة الواقعة بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم. هذا إذن موضوع حاضر في هذه هي الصحيفة. موضوع أخير من الملفات السياسية الأمنية هي الحساسة إلى لربما خبر خدمي يهم سكان القدس بالأخص وزوار القدس. خطوط القطار الخفيف تبدأ بالاتصال ببعضها. أقرأ هذا النبأ باقتضاب حديثهم فيه في إسرائيل اليوم التي تكتب في الصفحة 14 أنه ابتداء من غد سيفتح أمام الركاب أول مقطع تشغيلي من الخط الأخضر للقطار الخفيف القدس في خطوة توسع شبكة النقل داخل المدينة وتربطها بالخط الأحمر القائم. هذا إذن يعني حديثهم عن مقطع جديد يمتد نحو 7 كيلومترات يضم 13 محطة، منها 12 محطة جديدة إضافة إلى محطة تبديل مركزية تتيح للركاب الانتقال إلى الخط الأحمر. بالتالي يعني خط مباشر من منطقة المالحة في جنوب القدس وصولا إلى مدخل المدينة، مرورا بعدد من الأماكن والمواقع الأكثر ازدحاما وحيوية. القطار سيمر بالقرب من ملعب تيدي وقاعة الأرينا، ثم بمنطقة حرم جبعتران للجامعة العبرية ومجمع الدوائر الحكومية قبل أن يتصل بشبكة النقل القائمة عند مدخل القدس. هذا خبر خدمي مهم يعني أذكره من صحيفة إسرائيل هيوم، يهم سكان القدس وإهل منطقة والزوار إلى هذه المدينة. الآن مستمعينا لربما نتوقف سريعا عند أبرز موضوعات المواقع العربية المحلية. من محليات موقع بكرة حديثهم عن العربية للتغيير التي تقير قيمتها. في الموقع الثاني المحامي أحمد دراوشي، والموقع الثالث هيثم زحلقة. المحامي عبدالله الزعبي لبكرة يقول إصلاح تصاريح الوقوف لذوي الإعاقة قد يغير استحقاق عشرات الآلاف. مفرق حيف الجنوب هناك حديثهم عن حادث طرق ومسرع شخص إسراء شواهني، جريمة تهز جنين بعد العثور على جثمان امرأة داخل مركبة محترقة. رئيس محمود عباس يقلد يعني بل يقلد منيب المصري بالنجمة الكبرى من وسام القدس، وإصابة فتى بجروح متوسطة إثر حادث طرق قرب مدخل كفرمندا. الآن ننتقل إلى موقع الصنارة، وفي أخباره هنا نتنياهو يهدد تركيا من بوابة سوريا، لن نسمح بتمركز عسكري يهدد إسرائيل. ديون الإسرائيليين لشركات بطاقات الائتمان ترتفع ل4 مليارات شيكل خلال عام. الجيش الأمريكي ينشئ ممرا سريا عبر مضيق هرمز لتأمين خروج ناقلات النفط. وحديثهم هنا عن هذا التحالف الثلاثي الجديد، الجبهة والتجمع والله عربية للتغيير. ناشطون قف معا يزيلون حواجز المستوطنين في جناتا ويواجهون اعتداءاتهم. لعبة عائلية كادت تودي بحياتها، طفلة في 11 من العمر تصطدم بحفل وتخضع لجراحة دماغ طارئة. هنا في كل العرب ننتقل إلى هذا الموقع في شريطهم الإخباري، حديث بالتالي عن يعني موحدين ننطلق الجبهة والتجمع العربية للتغيير. إصابة خطيرة لشاب إثر حادث دراجة نارية في حيفا. مسرع رجل وإصابة شابين بجراح خطيرة إثر حادث طرق مروع. هنا حديثهم على شارع رقم 2 قرب حيفا. ويير جولان مهاجم نتنياهو يقول الهجوم في سوريا خطوة خطيرة تقربنا من مواجهة مع تركيا. نتنياهو يهدد تركيا بعد القصف في سوريا. أوضحنا رسالتنا، حرصنا على أن يفهموها بصورة أفضل. هذا أيضا مقتبس حاضر هنا في هذه يعني الواجهة الإخبارية من كل العرب. أخيرا مع مكان موقعنا في الشبكة العنكبوتية، وهناك رئيس الموساد يبحث مع وزير الخارجية السوري الوجود التركي في سوريا. ترامب ينفي محادثات مع إيران، وطهران تتمسك بإغلاق مضيق هرمز. الولايات المتحدة تسعى لآلية تنسيق بين إسرائيل وسوريا وتركيا. وفي شريط مكان الإخباري يتحدثون عن سيطرة طواقم الإطفاء على الحريق الحرجي الكبير الذي شب قرب مستوطنة أفيكا جنوب الخليل. هذا إذن حاضر في سياق أنباء مكان.
1: بلد
0: بهذا مستمعينا الكرام نلج خط نهاية هذا العدد من صحف نت. نشكر رولينا أور رفقنا في الهندسة الإذاعية. كنت معكم في العدد وتقديم كرامة أبو مخ. هذه أجمل تحية. يومكم سعيد وإلى اللقاء. سلامات. نلتقي يوم غد في نفس الساحة.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟ أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: أبرز عناوين الساعة: ترامب يعلن عن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق ضد إيران التي تستهدف أيضاً الدول والجهات التي ستحاول مساعدتها. نبع يفيد بوقوع غارات إسرائيلية على تلة علي الطاهر. نتنياهو يوضح أن إسرائيل لن تتسامح مع تموضع عسكري تركي في سوريا. ودمشق تدعي بأنه لم تكن هناك محاولة لإقامة قاعدة جوية تركية.
3: راديو مكان الأخبار.
2: أخبار السابعة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب الليلة الماضية عن الشروع في عملية اقتصادية واسعة لعزل النظام الإيراني تماما، ووصفها بالعملية الاقتصادية الأكثر سحقا على الإطلاق ضد أي دولة كانت. وفي حسابه الإلكتروني أشار إلى أن الولايات المتحدة منحت طهران فرصة للتوصل إلى اتفاق لكنها رفضتها، وحذر من أن كل دولة أو مؤسسة مالية أو مصلحة تجارية أو جهة حكومية ستقدم مساعدة للنظام الإيراني، ولا سيما تهريب النفط وإحالة أموال وشركات وهمية أو تسجيل سفن، ستتحمل تبعات اقتصادية خطيرة. ودعا الرئيس الأمريكي حلفاء الولايات المتحدة إلى الوقوف إلى جانبها لتحييد التهديد الإيراني. كشف مسؤول عراقي للعرب الجديد النقاب عن أن فصيلا مسلحا سلم عددا من الطائرات المسيرة والصواريخ ذات المدى الذي يزيد عن 100 كيلومتر للحكومة بحضور ممثلين أمريكيين قرب بغداد قبل عدة أيام. يأتي ذلك في إطار الجهود العراقية الأمريكية لنزع سلاح الجماعات المسلحة الموالية لإيران. أفادت مصادر في جنوب لبنان بأن إسرائيل شنت 4 غارات على مرتفع علي الطاهر الليلة الماضية، وبحسب المصادر استهدفت غارات أخرى محيط تلة الدبشة في كفر رمان. شرح رئيس الوزراء نتنياهو ليلة الفائتة سبب مهاجمة قاعدة سلاح الجو السوري الظهور التي ساعدت تركيا في إعادة تأهيله، وقال إننا لن نتسامح مع تموضع عسكري تركي في سوريا سيهدد إسرائيل. وقبل ذلك أفيد أن رئيس الموساد رومان جوفمان تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قبل الهجوم. من جانبه نفى الشيباني الليلة الماضية أن تكون هناك أعمال إعادة لتأهيل القاعدة مرتبطة بإنشاء وجود عسكري تركي دائم في بلاده، وادعى بأن الأعمال اقتصرت على إعادة تأهيل المطار بهدف استخدامه من قبل القوات الجوية السورية. وأضاف أن بعثة من الضباط التركيين زاروا القاعدة قبل عدة أيام من الضربة الإسرائيلية، لكن الزيارة جاءت في إطار التعاون العسكري في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين البلدين، وليس تمهيدا لإقامة قاعدة تركية. في القاهرة التقى الليلة الماضية مندوبون من حماس وباقي الفصائل الفلسطينية بحضور القيادي الفلسطيني محمد دحلان. ناقش المشاركون آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. ويفيد مراسلنا حسن أبو زايد بأن الجلسة تطرقت أيضا إلى ملف الانتخابات التشريعية. في الحديقة الوطنية تل أشكلون عثر الليلة الماضية على رجل خمسيني جثة هامدة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن هذا الشخص كان مفقودا منذ مساء أمس ولم يبلغ عن ملابسات وفاته. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه. راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر، ومنذ ساعات الظهيرة تشتد الرياح الشمالية على امتداد الشريط الساحلي، وغدا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة اليوم في أورشليم القدس 32، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة وجبال الجليل وبئر السبع 34، وفي الجولان 38 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان جولة الصباح مع

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية المتواصلة حتى الثامنة. معكم في هذه الجولة في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عويسات، رونينا أوري ينقلنا إلى مسامعكم من الهندسة الإذاعية، أنا محمد بكري أرافقكم في التقديم. تعالوا بنا إلى عناوين التحرير. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد أن دولة إسرائيل لن تسمح بأي تموضع تركي في الأراضي السورية قد يهدد أمنها، ويوضح أن استهداف قاعدة سلاح الجو السوري الظهور كانت رسالة واضحة للأطراف المعنية.
1: של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב, ועברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't.
2: המסר עבר?
1: המסר עבר, אבל כנראה שלא.
0: الكشف عن أن رئيس الموساد جوفمان أجرى محادثة هاتفية تحذيرية الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تناولت الوجود العسكرية التركية في سوريا. الرئيس ترامب يعلن حربا اقتصادية غير مسبوقة على إيران، يقول إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركائها أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة.
3: Well, we have things that we could sanction. We have very draconian sanctions, and we'll see what happens. Right now, the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that, and that may slow down a little bit at some point. But right now,
0: وسائل إعلام لبنانية تفيد بتنفيذ 4 غارات إسرائيلية الليلة الماضية في منطقة مرتفعات علي الطاهر. الإعلان عن أن سلاح الجو قام أمس بتصفية قائد سرية نخبة وثلاثة قادة فصائل في الجناح المسلح لحماس قرب ميناء غزة. بيان عسكري يقول أن مخربين تم استهدافهم أمس في مخفر للشرطة في مدينة غزة كانوا 4 من حماس وآخر من لجان المقاومة الشعبية. على الحلبة الحزبية التوصل إلى اتفاق نهائي حول تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية بين الجبهة العربية للتغيير والتجمع. ثماني دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح بداية هذا المشوار مع قضايا سياسية. معك ياكوب عزرا، صباح الخير.
4: صباح الخير لك محمد ولجميع المستمعين.
0: نقف عند تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو يؤكد أن دولة إسرائيل لن تسمح بأي تموضع تركي في الأراضي السورية قد يهدد أمن إسرائيل، ويوضح أن استهداف قاعدة سلاح الجو السوري كانت رسالة واضحة للأطراف المعنية، وذكر بالتحديد تركيا أيضا.
4: نعم، يأتي ذلك محمد في إطار سياسة إسرائيل الواضحة وإصرارها على منع أي تموضع تركي عسكري في سوريا، وبعد اتصالات ورسائل مباشرة وغير مباشرة للأطراف المعنية في دمشق وأنقرة. يشرح رئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية سبب مهاجمة قاعدة سلاح الجو السوري الظهور التي ساعدت تركيا في إعادة تأهيلها، وقال بشكل لا يقبل التأويل إن إسرائيل لن تتحمل تموضعا عسكريا تركيا في سوريا قد يشكل تهديدا على أمنها، وأشار إلى أنه تم توضيح ذلك للأتراك ولكن يبدو أنهم لم يسمعوا الرسالة فقمنا بإيصالها بأفضل طريقة.
1: كل نزبول يتبسسوت صبائية تركية شيوغد الدروما כי מה ימת עלינו? את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't.
2: המסר עבר?
1: המסר עבר, אבל כנראה שלא.
4: وفي سياق الاتصالات مع الأطراف المعنية كشف النقاب مساء أمس عن محادثة جرت الأسبوع الماضي بين رئيس الموساد رومان جوفمان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وأفادت وكالة رويتر نقلا عن مصادرها أن المحادثة بين جوفمان وشيباني اتخذت طابعا تحذيريا، بمعنى أنه جوفمان أعاد توضيح الخطوط الإسرائيلية الحمراء والتي لا تقبل بأي تواجد جند عسكري تركي في الأراضي السورية على الحدود الإسرائيلية. من جانبه صرح أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري في حديث مع موقع إكسيوس أن سوريا أوضحت للإسرائيليين قبل الهجوم على مطار الظهور عدم وجود أي نية لإقامة في المكان معسكر للقوات التركية، رغم قيام بعض الضباط الأتراك بزيارة للموقع قبل عدة أيام من الهجوم. وقال إن الأمر يتعلق بترميم القاعدة لخدمة سلاح الجو السوري، وأن القاعدة كانت خالية تماما أثناء القصف الإسرائيلي. ونعود مرة أخرى إلى المواقف الإسرائيلية، فقد أوضح خلال جولة تفقدية في الجنوب السوري أمس رئيس هيئة أركان الجنرال زمير بأن جيش الدفاع يراقب ما يجري على الجبهة السورية، قائلا إنه لن يتم السماح لقوات معادية بالتموضع قرب حدود إسرائيل. الجنرال زمير عاد وأكد أننا نعلم كيفية استخدام قوتنا بشكل دقيق في المكان والزمان الملائمين، وأضاف أن الجيش أنشأ منطقة دفاعية أمامية وحزاما فاصلا لحماية التجمعات السكانية، كما أنه يعكف على منع تطور التهديدات الإرهابية ونشوء أي تهديد عسكري خطير قرب الحدود الإسرائيلية. وأشار رئيس هيئة الأركان إلى أن إسرائيل لا تزال تخوض حربا متعددة الجبهات، وعليها الاستعداد بشكل دائم لأي تصعيد. وأخيرا أمريكيا، أشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن إسرائيل وتركيا كانتا على حافة المواجهة العسكرية، وقال إن الولايات المتحدة لا تزال تؤمن بأن ضبط النفس والحوار يمثلان المسار الأفضل للمضي قدما.
0: شكرا لك يعقوب عزرا على هذا الإسهاب. تعال بنا إلى قضية أخرى، الكشف عن أن جوفمان رئيس الموساد كان قد أجرى محادثة هاتفية تحذيرية مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. ربما نتوقف عند القضايا التي طرحت بين الاثنين، وكنت قد ذكرتها طبعا. إذن الآن إلى مسألة أو إلى الملف الإيراني، في الإيراني الأمريكي عفوا،
4: التوتر في الخليج.
0: نعم، التوتر في الخليج. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، صباح الخير.
5: صباح النور محمد.
0: ترامب يعلن عن حرب اقتصادية شاملة ضد إيران، وكتب على تروث سوشيال أن أي دولة وشركة تتعامل مع طهران ستواجه عقوبات أمريكية، ويقول بأن واشنطن منحت إيران فرصا عديدة للحوار.
5: نعم، يوم الحسم الاقتصادي، هكذا يكتب ترامب على تروث سوشيال في إشارة محمد إلى خطوة الحلفاء التي أدت إلى دحر ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. مصطلح درامي يحمل في طياته مدلولات كثيرة محمد، يسعى ترامب من خلاله إلى فرض عزلة غير مسبوقة كما قال على الجمهورية الإسلامية بعد رفضها فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق كما دائما حسب اصطلاحات الرئيس الأمريكي. في وقت سابق أشار ترامب إلى هذا الإجراء الصارم المتوقع. دعنا نستمع.
3: Well, we have things that we could sanction. We have very draconian sanctions, and we'll see what happens. Right now, the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that, and that may slow down. يقول ترامب
5: كم مجالات عديدة يمكن فرض العقوبات عليها، عقوبات قاسية جدا، وسنرى ما الذي يحدث حاليا. يبقى مضيق هرمز مفتوحا وسفن كثيرة تعبر فيه الحركة. قد تتراجع قليلا في مرحلة معينة، ولكن هذا الحصار البحري ناجع جدا، لا يدخل ولا يخرج شيء. هكذا ترامب عند فترات قصيرة قمنا بالسماح بفتح المضيق في إطار اتفاق، ولكن هذا الاتفاق الشامل الذي كنا نصب إليه، يضيف ترامب، لم يتحقق لأنهم يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر. ترامب توقع إما نجاح كامل للعقوبات الجديدة أو وانخفاض طبعا أسعار النفط العالمية، أم أن الولايات المتحدة ستواصل ما تفعله الآن؟ والتفسير طبعا يبقى دائما عند رئيس ترامب. العقوبات الجديدة محمد تشمل وفقا لترامب أي دولة أو مؤسسة أو شركة تقدم دعما لإيران، حيث دعا إلى وقف تهريب النفط وخطوط المقايضة والتحويلات النقدية وغيرها إلى إيران. برامج تنانة من إنتاج الرئيس ترامب رجل الأعمال بطبيعة الحال، بعد أن لم ينجح في إخضاع إيران عسكريا أو تفاوضيا. برامج تعد أيضا مراهنة كبيرة، بمعنى أن ترامب يقول أو يعول عمليا على تعاون الدول في مشروع العقوبات. كيف يفتح يقنع مثلا الصين أول مستهلك للنفط الإيراني، وروسيا المعروفة بتعاونها مع إيران خصوصا في تهريب النفط، بل تقدم لها مساعدات عسكرية في التوقف عن ذلك. حتى الآن وقبل إعلان ترامب، أكدت فقط دولة الإمارات العربية التي كما نعلم تعرضت كثيرا للصواريخ والمسيرات الإيرانية خلال الحرب، هي الوحيدة التي أعلنت قطع علاقاتها تماما مع الجمهورية الإسلامية. لماذا إذن مراهنة أمريكية أيضا؟ لأن أولا محمد ترامب طهران تملك هي الأخرى سلاحا اقتصاديا طبعا مضيق هرمز، وقد شهدنا الضغوط الدولية الاقتصادية التي تعرض لها ترامب بعد عرقلة الجمهورية الإسلامية للملاحة النفطية في هذا الشريان العالمي الهام. ثانيا، احتمال أن تضرب إيران، وهي هددت فقط أمس بضرب أهداف عسكرية في أوروبا للولايات المتحدة إذا حشر فعلا النظام في هذه الزاوية، زاوية الانهيار الاقتصادي التام. محمد،
0: أشكرك جزيل الشكر شمعون بن نعيم. تعالوا بنا إلى صفحات أمنية. نجيب قزل، صباح الخير.
6: صباح الخير محمد،
0: أهلا بك نجيب. وسائل إعلام لبنانية تفيد بتنفيذ 4 غارات إسرائيلية الليلة الماضية في منطقة مرتفعات على الطاهر، ربما ترسل لنا صورة الأوضاع الأمنية هناك حتى ثم ننتقل إلى قطاع غزة، تفضل.
6: نعم محمد، إذن يعني نشاط عسكري متواصل لقوات جيش الدفاع على جبهتي لبنان وقطاع غزة، مع غارات مكثفة في جنوب لبنان وسلسلة عمليات جوية وميدانية ضد عناصر حمسوية في القطاع. نبدأ من الجبهة الشمالية، حيث أفادت تقارير لبنانية بأن سلاح الجو شن فجر اليوم سلسلة غارات على مواقع في جنوب لبنان تركزت بصورة خاصة في مرتفعات علي الطاهر وكفر الرمان في قضاء النبطية. بالتزامن مع الغارات الجوية، تحدثت التقارير عن قصف مدفعي مكثف متواصل في المنطقة، فيما سمع دوي الانفجارات في مناطق واسعة في جنوب لبنان. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار نشاط قوات جيش الدفاع ضد مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله، وبعد عمليات شهدتها مناطق أخرى في الجنوب جنوب لبنان خلال الساعات والأيام الأخيرة. جيش الدفاع يواصل هنالك العمليات العسكرية كما ذكرنا ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة أو في المنطقة الصفراء. يتزامن كل ذلك محمد أيضا مع تدريب عسكري أعلن عنه جيش الدفاع، حيث سوف يجريه في المنطقة الشمالية صبيحة هذا اليوم، على أن يتواصل هذا التدريب حتى ساعات المساء. إذا انتقلنا إلى قطاع غزة،
0: انتقل إلى قطاع غزة، سوية تصفيات شخصيات عسكرية من حماس من بينهم قائد سرية النخبة، وهناك بيان عسكري يتعلق بهوية هؤلاء الذين تم تصفيتهم من نجيب.
6: نعم هذا صحيح، هناك كما ذكرنا في البداية في قطاع غزة يتواصل للنشاط العسكري لقوات جيش الدفاع مع سلسلة غارات تستهدف عناصر وقيادات تابعة لحماس بالتوازي مع عمليات ميدانية لتدمير البنى العسكرية وشبكات الانفاق التابعة لحماس في منطقة الدرج والتفاح شمال قطاع غزة. أعلن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك تفاصيل غارة نفذت أمس الأربعاء واستهدفت تجمعا لعناصر تابعة لحماس داخل مركز للشرطة. بحسب الجيش أي جيش الدفاع، كان داخل المركز أثناء الغارات 4 عناصر على الأقل من الجناح العسكري لحماس إلى جانب عنصر من لجان المقاومة الشعبية. وقال جيش الدفاع إن المستهدفين عملوا من داخل مركز الشرطة على دفع مخططات لاستهداف قوات جيش الدفاع مستغلين المنشأة المدنية لأغراض عسكرية بحسب مصادر طبية فلسطينية أسفرت الغارة عن مقتل 9 أشخاص. ولم يعلن جيش الدفاع حتى الآن النتائج النهائية لعملية أو لهذه الغارة التي نفذت يوم أمس. في عملية أخرى نفذت الثلاثاء استهدف جيش الدفاع قائد فصيلة في الجناح العسكري لحماس، قال إنه شارك في مجزرة 7 أكتوبر. كما أعلن جيش الدفاع نتائج غارة أخرى نفذت في منطقة الشاطئ، وقال إنها أسفرت عن تصفية 4 قياديين من وحدة النخبة التابعة لكتيبة بيت لاهيا، من بينهم عنصر شارك أيضا في هجوم 7 أكتوبر. في موازاة الغارات الجوية تواصل قوات جيش الدفاع نشاطها الميداني في المناطق الواقعة تحت سيطرتها داخل القطاع، مع التركيز على تدمير البنى العسكرية وشبكة الأنفاق التابعة لحماس. وتأتي هذه التطورات في وقت يبقى فيه ملف نزع سلاح حماس ومستقبل انتشار قوات جيش الدفاع في قطاع غزة من أبرز القضايا المطروحة بشأن المرحلة المقبلة، فيما يؤكد جيش الدفاع أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري للقوات العاملة في قطاع غزة. إليك محمد.
0: شكرا لك نجيب قزل. لن نبرح قطاع غزة، سوف نتطرق إلى الوضع السياسي هناك. الدبلوماسي ممثلو الفصائل الفلسطينية يجتمعون في القاهرة مجددا، ومحمد دحلان يلتقي خليل الحي من أجل تنسيق الخطوات للمرحلة المقبلة. حسن أبو زيد يتوقف عند هذه الاجتماعات المنعقدة في القاهرة وما تمخض عنها. حسن صباح الخير.
7: صباح النور محمد. عقدت مجموعة من الفصائل والقوى الفلسطينية الليلة في القاهرة لقاء وصف بأنه لقاء وطني تشاوري بحضور القيادة الفلسطيني محمد دحلان، وذلك استجابة لدعوة من تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يرأسه. شارك في الاجتماع ممثلون عن حركات حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية والديمقراطية، إلى جانب تيار الإصلاح الديمقراطي والملتقى الوطني الديمقراطي ولجان المقاومة الشعبية. المشاركون في الاجتماع ناقشوا آخر التطورات السياسية والميدانية في ظل استمرار العمليات العسكرية. المشاركون في الاجتماع أكدوا على ضرورة مواصلة الاتصالات مع الوسطاء من أجل التقدم إلى الخطوة الثانية وإلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. محمد دحلان القيادي في حركة فتح، القيادي المبعد عن الحركة، يمارس ضغوط كبيرة على حركة حماس ويقول هذه فرصة يجب انتهازها، ولذلك على الفصائل الفلسطينية أن تبدأ بعملية نزع السلاح البديل. تؤكد مصادر فلسطينية تحذيرات أمريكية من أن الولايات المتحدة قد تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل باستئناف العمليات أو الحرب على منطقة قطاع غزة، لكن حركة حماس في هذه المرحلة تقول لا يوجد أي جهة يمكن أن يسلم لها السلاح. لجنة التكنوقراط المفروض التي من المفترض أن تتسلم هذه الأسلحة لم تصل، القوات الدولية لم تصل إلى منطقة قطاع غزة حتى الآن، وكل هذه العملية ستتأخر ربما ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. لكن في غضون ذلك بدأت ملامح المشروع التجريبي لإنشاء ما يوصف بمدينة رفح الإنسانية في جنوب قطاع غزة بالظهور، وسط تقارير عن تولي القيادي محمد دحلان قيادة هذا التحرك، والذي أصبح هو دحلان بمثابة مستشار للبيت الأبيض في شؤون غزة. وكشف بأن دحلان القيادي السابق في حركة فتح يقود المشروع المرتبط بالترتيبات الجديدة في المنطقة. وينظر محمد إلى دحلان المقيم في الإمارات والمقرب منها باعتباره شخصية تحظى بنفوذ داخل دوائر القرار في البيت الأبيض، حيث يشار إليه باعتباره مستشارا لإدارة الرئيس الأمريكي ترامب في ملف غزة، ويتولى قنوات اتصال مع المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف وكوشنير. حسب المصادر وافقت حركة حماس على اختيار دحلان لقيادة التحرك المتعلق بالمشروع في رفح في خطوة تتعارض مع مواقف السلطة الفلسطينية التي تعارض هذا الترتيب. محمد،
0: أشكرك حسن أبو زيد، شكرا جزيلا.
8: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
9: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
10: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
11: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
12: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
13: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
8: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان.
14: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
15: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
8: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: ست وعشرون دقيقة بعد 7 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، بعد أن أقفلنا ملف إيران وواشنطن كذلك قطاع غزة، تعالوا بنا نرصد المستجدات والتطورات الحاصلة على الساحة السياسية الداخلية بعد مخاض عسير أعلن عن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأحزاب لتشكيل القائمة الثلاثية المشتركة. كل التفاصيل نتركها للزميلة مريا عبد ربه. صباح الخير مريا.
16: يسعد صباحك محمد وصباح المستمعين. بالفعل بعد أسابيع من الخلافات والمفاوضات نجحت الثلاثية المشتركة متمثلة بالجبهة والتجمع والعربية للتغيير بالتوصل إلى اتفاق نهائي حول تركيبة القائمة للكنيسة المقبلة. القائمة تشمل بحسب الترتيب يوسف جبرين، أحمد الطيبي، سامي أبو شحادي، جعفر فرح، باكر عواودي، عوفر كسيف، يوسف العطاوني، مها كركبي، مرشح عن العربية للتغيير، ونهاية والشاحن. التفاهمات بين الأطراف جاءت بعد إبداء العربية للتغيير موافقتها المبدئية في الحصول على الموقعين الثاني والتاسع، على أن يكون الموقع التاسع بالتناوب مع الموقع السادس. الإعلان عن الاتفاق النهائي جاء في بيان مشترك صدر الليلة الماضية عن الأحزاب الثلاثة تحت عنوان موحدين ننطلق، لأن الوحدة هي السلاح الأقوى لتحقيق مطالب الجماهير العربية في الكنيسة القادمة. دعنا نستمع محمد إلى ما يقوله رئيس التجمع النائب سامي أبو شحادة بعيد وقت قليل من إعلان أسماء المرشحين عن الأحزاب الثلاثة وترتيبهم.
17: نحن تأخرنا كثيرا، كان يجب أن تكون الانطلاقة برأينا منذ عدة أسابيع، على الأقل منذ عدة أسابيع، وكنا نتمنى أيضا أنها تكون يعني مشتركة رباعية تجمع كافة أبناء شعبنا. حتى الآن لدينا هذا الإنجاز الكبير بأنها ستكون مشتركة ثلاثية. كل الأمور التي كانت على طاولة المفاوضات انتهت من ورائنا، بقيت بعض الأمور الإجرائية، تحضير العقود، تحضير بعض الأمور، هذا يعني يستغرق بعض الوقت، ونحن في انتظار العربية للتغيير أيضا بأن تأخذ قراراتها النهائية وتنتخب قائمتها. هذا سيجري في الأيام القليلة القريبة، بعض الأمور التي يجب أن تكون من أجل يعني أن ننطلق بشكل رسمي. نحن نستطيع أن نقول لأهلنا، لناسنا، أن ما وعدنا به الناس نحن في التجمع الوطني الديمقراطي أوفينا به.
16: من التفاهمات الأخرى التي تم التوصل إليها ألا تقل مدة التناوب عن 2، كما تم التوصل إلى تفاهمات تقضي بحصول العربية للتغيير على منصب نائب رئيس الكنيسة طيلة الدورة البرلمانية ورئاسة الكتلة البرلمانية للكنيسة. التوصل إلى اتفاق للقائمة المشتركة الثلاثية يحمل في طياته محمد أبعادا تتجاوز بكثير مسألة ترتيب المقاعد، فهي تعيد تشكيل الخريطة السياسية في المجتمع العربي وتعالج أخطر مشكلة انتخابية لدى الأحزاب العربية، ألا وهي تشتت وتشرذم الأصوات، وتعيد أيضا للناخب العربي الثقة بالقيادات والأحزاب من منطلق إدراك الأحزاب الثلاثة أن ثمن الانقسام أعلى من ثمن التسوية فيما بينها. بعد هذا الاتفاق يمكن القول الذي تم طبعا التوصل إليه بشق الأنفس أن الأنظار تتجه حاليا إلى الانتقال إلى مرحلة العمل السياسي والميداني استعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم. إليك محمد.
0: شكرا لك ماريا عبد ربو. يطيب لنا أن نرحب بالمحامي الأستاذ فراس بدح رئيس بلدية كفر قارع. صباح الخير أستاذ فراس.
18: صباح الخير أستاذ محمد لك والجميع المستمعين.
0: أهلا بك. أنت أطلقت نداء حارقا من أجل إقامة القائمة المشتركة الرباعية ليس فقط الثلاثية. طبعا جاء في البيان الصادر عنك أستاذ فراس بأن مطلب الساعة ونداء الواجب والمسؤولية يفرضان علينا أكثر من أي وقت مضى مواصلة الجهود بذل كل ما يمكن من أجل الرباعية. سؤالي لك، هذا النداء المسؤول يجب أن يترجم إلى خطوة عملية نافعة، هل من تحركات في هذا الخصوص؟
18: أولا أخي محمد، يعني نحن نبارك على إتمام إقامة الثلاثية بين العربية للتغيير وبين الجبهة والتجمع، وهذه خطوة مهمة جدا يعني من ناحية سياسية، يتجمع بين ثلاثة أحزاب، وهذا يعني يعطي أولا مؤشر قوي جدا أن هناك يعني عناوين للانتخابات القريبة، وسوف تكون موحدة وستكون ثلاثية، ونحن يعني مهم جدا أن لا تضيع الأصوات وأن لا تذهب هذه الأصوات سوداء في ظل الظروف التي يعيشها المجتمع العربي.
0: على ذكر الأصوات أستاذ فراس، عمليا أنت تنادي بشكل غير مباشر أو مباشر إلى الاتفاق بين الموحدة والثلاثية على اتفاق فاقد أصوات.
18: أنا لا أنادي يعني
0: يستشف أنه لما أضيع الأصوات.
18: أنا أخي محمد أقول يعني أن يعني قضية الخروج إلى التصويت وممارسة حق التصويت هي واجب يعني أخلاقي وواجب مهم جدا، لأن ما يعيشه المجتمع العربي في السنوات الأخيرة يعني حقيقة مجتمع، نحن في مجتمع في خطر، ومن هنا أتى نداء للوحدة بين الأربع أحزاب وإقامة الرباعية، لأنني أنا أؤمن بداخلي أن هذه الوحدة سوف تزيد من تمثيل النواب العرب في الكنيسة، وستؤثر مستقبلا على القضايا الحارقة التي يعاني منها المجتمع العربي في ظل وجود الجريمة والعنف وهدم البيوت وشح الميزانيات وقوانين يعني تحد من حريات التصرفات على القضية العربية. وجب أن نتوحد لأننا مجتمع في خطر، وعندما تكون في خطر الحل الوحيد الذي يمكن أن يواجه هذه التحديات هو الوحدة، ومن هنا أتى هذا النداء لجميع الأحزاب، اتحدوا لكي نستطيع أن نقف أمام هذه التحديات.
0: هناك تحديات جسام أستاذ فراس، الطرح الذي تقوله غير مستحيل بالمرة إن توفرت الإرادة الحقيقية لدى كافة الأطراف،
18: وهذا يتعلق بالأحزاب أخي محمد. أنا يعني أمثل صوت الشارع، أنا يعني أعيش بين الناس وأشعر أن المواطن العربي يريد هذه الوحدة، وهذا كان من واجبي كرئيس بلدية أن أوجه هذا النداء إلى القيادات القطرية في الأحزاب العربية، اتحدوا لأن هناك يوجد خل، يعني ممكن إقامة قائمة مشتركة تجمع الأحزاب تحت عنوان تقنية تعددية، ويوم بعد الانتخابات ممكن أن يذهب كل حزب إلى طريقه، فلماذا هذا التعنت بعدم إقامة الوحدة؟ نحن نقر أن هناك اختلاف في النهج، اختلاف في التفكير، اختلاف في الأسلوب، ولكن اختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، والقضية هي كيف ممكن أن نقف أمام التحديات التي تعصف في المجتمع العربي، وحسب رأيي الحل الأمثل هو إقامة القائمة المشتركة التي تجمع بين الأربع أحزاب وزيادة التمثيل للنواب العرب في الكنيسة القادمة.
0: طيب أستاذ فراس بدح، بدي أسألك سؤال آخر. أنت يعني رئيس بلدية مسؤول ونشاطك معروف على المستوى القطري، ألا تشعر بأنه هناك فئات من المجتمع العربي خابت أمالهم من هذا السجال ومن المناكفات التي جرت بين الأحزاب، وأيضا عدم وجود مشتركة رباعية، وبالتالي ربما ينتقلون للتصويت لأحزاب أخرى، نقول يعني هناك تذمر ما؟
18: أنت صادق أخي محمد، يعني هناك نوع من الشعور بالإحباط والتذمر يعني. وردود الفعل على إقامة الثلاثية البارحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعطى نوع من الأمل إلى هؤلاء الناس الذين عاشوا هذا الإحباط وجو المناكفات بين الأحزاب، لأن المواطن العربي الذي يعيش في ظل هذه الظروف الصعبة يعني يريد شعاع عمل، لا يريد مناكفات، لا يريد إحباط، ويريد أن يعني يرى وحدة، يريد أن يرى حلول، يريد أن يرى بعيدا عن المناكفات بين الأحزاب والكتابات المهينة والاتهامات وكل هذه يعني الوسائل التي تحبط وشعور المواطن العربي. فيعني صدقت القول، يعني المواطن العربي يريد أن بنهاية الأمر أنه يرى يعني شعاع أمل اللي ممكن يخرجه من هذه التحديات والمأزق الموجود في ظل التحديات اللي ذكرناها زي الجريمة والعنف وزي الهدم البيوت وشح الميزانيات ومستوى الخدمات المتدني وإلى ذلك. فيعني هذا مهم جدا. فأنا أعيد وأكرر، من هنا أتى النداء إلى إقامة قائمة مشتركة رباعية، لأنني أؤمن أن نبض الشارع يريد ذلك. نبض الشارع ينادي اتحدوا لكي يكون للمجتمع العربي والأقلية العربية عنوان واضح، بعيدا عن المناكفات، بعيدا عن الإحباط، نذهب إلى الصندوق بورقة واحدة، ويوم بعد الانتخابات لكل طريقه وتفكيره وأسلوبه.
0: الفكرة باتت واضحة. أستاذ فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع، نرجو أن يلقى هذا النداء أذانا صاغية. ألف شكر لك. شكرا جزيلا
18: أخي محمد، وإذا لم نحاول لم ننجح.
0: صح، شكرا لك. نجيب قزل مرة أخرى، أهلا بك.
19: أهلا محمد.
0: الشرطة تكشف عن فك لغز جريمة القتل المزدوجة في الجولان سعادة من حرفيش، قتل فيها

0: كان بقاطة وسعد سعادي من حرفيش. بحسب الشرطة ستقدم النيابة العامة صباح هذا اليوم لوائح الاتهام إلى المحكمة المركزية في الناصرة ضد 3 أشخاص تنسب إليهم تنفيذ جريمة القتل ضمن خلية إجرامية تابعة لمنظمة تنشط في منطقة الشمال. ويستدل من التحقيق الذي أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال أن أفراد الخلية خططوا للجريمة مسبقا وقاموا باستئجار غرفة ضيافة في بلدة بقعاتة قبل يوم من وقوع الجريمة، ووصلوا إلى المنطقة بمركبتين. كانت هذه المركبات قد قاموا بشرائها من معرض للسيارات في بلدة عسفية، وفي يوم الجريمة وصل المشتبه بهم إلى مكان أو إلى منزل مروان أبو شاهين وأطلقوا النار باتجاه مركبة. المركبة كان فيها كما ذكرنا المغدورين، ما أسفر عن مقتل مروان أبو شاهين البالغ من العمر 52 عاما وسعاد سعادي البالغ من العمر 56 عاما. مع انتقال التحقيق من المرحلة السرية إلى العلنية اعتقلت الشرطة عددا من المشتبه بهم وصادرت عدة مركبات من بينها المركبة التي استخدمت بحسب الشبهات في تنفيذ الجريمة، وعثر عليها لاحقا في بلدة أو في مدينة كريات شمنا، إلى أن المشتبه به المركزي ظل متواريا عن الأنظار فيما واصل محققو الوحدة المركزية عمليات البحث عنه، إلى أن شهدت محمد القضية تطورا لافتا في 5 تموز الماضي، فخلال نشاط للشرطة في بلدة يركا بهدف تحديد مكان المشتبه به المركزي واعتقاله، رصد المحققون شخصا ملثما يخرج من محل تجاري بعدما أطلق النار على أحد العاملين فيه ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وتمكن أفراد الشرطة من اعتقال هذا المشتبه وهو يحمل مسدسا ليتبين بعد إزالة اللثام عن وجهه أو إماطة اللثام عن وجهه أن المشتبه به نفسه الذي كانت الشرطة تبحث عنه للاشتباه بضلوعه في جريمة القتل المزدوجة في بقعاتة. ومع انتهاء التحقيق ستقدم كما ذكرنا اليوم النيابة العامة لوائح اتهام ضد 3 متهمين. المتهم الأول يبلغ من العمر 43 عاما من سكان سجور، الثاني يبلغ 28 عاما من سكان بلدة كفر سماع، والثالث 19 عاما وهو من سكان المغار. كما ستنسب إلى المتهم الثالث أي المتهم من سكان المغار تهمة محاولة القتل في بلدة يركا. إذن يعني كما ذكرنا الشرطة تتمكن من فك لغز جريمة أخرى، وهذا اليوم سوف تقدم لوائح اتهام بحق المشتبه فيهم الثلاثة.
1: إليك. شكرا لك يا نجيب قزل. إياد حرب صباح الخير.
2: صباح الخير محمد.
1: أهلا بك. هدم 10,000 مبنى شيد بصورة غير قانونية في أنحاء البلاد منذ بداية العام الماضي 2025، كل ذلك في إطار تنفيذ خطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. هذه الخطة التي يقول بأنها جاءت لمكافحة ظاهرة البناء غير المرخص.
2: نعم هذا صحيح محمد، فيبدو أن السياسة التي يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تجاه البناء غير المرخص في الوسط العربي يبدو أنها تشهد تصعيدا ملحوظا في ظل تكثيف عمليات الهدم وفرض القانون المتعلق بأنظمة التخطيط والبناء. وتأتي هذه السياسة في وقت يثير فيه ملف هدم المنازل جدلا واسعا داخل المجتمع العربي، بين من يرى فيها تطبيقا للقانون من جهة، وبين من يرى فيها ومن يعتبرها سياسة انتقائية تعمق أزمة السكن وتزيد من معاناة السكان العرب في ظل النقص الحاد في الأراضي المعدة للبناء وصعوبة الحصول على تراخيص في العديد من الحالات. ويتضح من خلال البيان الذي صدر عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنه يفتخر بمعطيات الهدم الأخيرة في الوسط العربي، حيث أعلن أنه تم أمس الأول تجاوز محطة مهمة تمثلت بهدم المبنى غير القانوني رقم 10,000 خلال عام ونصف العام، حيث جرى هدم المبنى الذي شمل هذا الرقم التاريخي في حي الجواريش في مدينة الرملة. وجاء في البيان أنه منذ بداية عام 2025 هدم في أنحاء البلاد وخصوصا في منطقة النقب 10,000 مبنى غير قانوني، من بينها 6,000 مبنى خلال العام الأخير. وتبين أنه وفي إطار سياسة إنفاذ القانون التي يقودها الوزير بن غفير تمت حتى اليوم إعادة أراض إلى الدولة تعادل مساحة مدينة تل أبيب ومدينة جيفاتايم معا في منطقة المركز. أمس الأول كان قد وصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في ساعات الصباح إلى حي الجواريش لمتابعة عمليات الهدم في الحي، وقال في الموقع: لقد وصلنا إلى محطة مهمة وهي هدم المبنى غير القانوني رقم 10,000 منذ بداية عام 2025، ففي العام الأخير وحده هدمنا نحو 6000

0: مبنى غير مرخص. ومضى الوزير بن غفير يقول في الماضي كانوا يخشون التعامل مع البناء غير المرخص ويخشون مواجهة عائلات الجريمة وفضلوا ترك أراضي الدولة المصيرها، لكنني لم أستسلم ولن أستسلم. وجرى نقاش بينه وبين السكان في المكان، فلنستمع إليه.
1: אנחנו מגיעים להריסה 10,000 ואין יותר טוב מהקולות האלה שאני שומע. אלה קולות נפלאים, קולות של משילות, קולות שלא היו כאן בג'ואריש הרבה מאוד שנים.
0: واخيرا محمد اكد الوزير بن غفير انه سيتم مواصله هدم كل مبنى يبنى بدون ترخيص، والطريقة الوحيدة أمام السكان هي لمنع الهدم هي أن يقوموا بهدم المباني بأنفسهم قبل أن تقوم جرارات فرض سيادة القانون التابعة لذلك تابعة لوزارة الأمن الداخلي بعملية الهدم. إليك محمد.
2: شكرا إياد حرب. قدمت مسجلة الجمعيات في وزارة العدل طلبا إلى المحكمة لإصدار أمر لشطب جمعية المستقبل جديد المكر بسبب شبهات باستخدام غير قانوني لأموال الجمعية. وليد يوسف.
3: بطلب من مسجلة الجمعيات في وزارة العدل، قدمت وحدة الإنفاذ والرقابة في هيئة الشركات طلبا إلى المحكمة المركزية في حيفا لإصدار أمر لحل وشطب جمعية المستقبل جديد المكر على خلفية شبهات استخدام غير قانوني لأموال الجمعية وتوزيع أرباح محظور. تأسست الجمعية عام 2012 حيث تتمثل أهدافها المسجلة في مكافحة العنف في بلدة جديد المكر الجليلية من خلال تشجيع الرياضة والتنافس بين صفوف الشبان والناشئين في البلدة. وجاء طلب التصفية في أعقاب فحص أجرته ذراع الاستخبارات والتحقيقات في هيئة الشركات كشف عن مخالفات في إدارة الجمعية تشكل سبباً لتصفيتها بموجب قانون الجمعيات، من بينها شبهات حول استخدام غير قانوني لأموال الجمعية وتوزيع أرباح محظور وتعطل عمل مؤسسات الجمعية وانعدام التعاون مع المسجلة وعدم تقديم التقارير المطلوبة خلافاً لقانون الجمعيات. وأظهرت نتائج الرقابة بأن الجمعية جبت من أهالي الأطفال المشاركين في المسابقات الرياضية مبلغا مضاعفا مقابل المشاركة في معسكر التدريب. كما تبين أن نفقات معسكر التدريب البالغة حوالي 114 ألف شيكل حولت نقدا عبر شركة صرافة محلية إلى خارج البلاد، ولم تقدم الجمعية أي إثباتات بشأن طريقة استخدام هذه الأموال بل حتى بشأن وجود معسكر التدريب أصلا. وتثير هذه المعطيات شبهات جدية باستخدام غير قانوني لأموال الجمعية. كما تبين في إطار الفحص أن مؤسسات الجمعية لا تؤدي عملها، وأن عضو اللجنة الذي يعتبر الروح المحرك للجمعية يقيم في الخارج منذ أكثر من نصف عام، ويؤدي امتناع الجمعية عن تقديم التقارير وغياب تعاونها مع المسجلة إلى عدم ممارسة رقابة فعالة عليها، الأمر الذي يعزز الشبهات المتعلقة بعدم التزام الجمعية ومؤسساتها بأحكام القانون.
2: ست وأربعون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح بعد أن أقفلنا هذه الملفات المتعلقة بالقضاء وكذلك الشرطة، ملفات سياسية ودبلوماسية. تعالوا بنا إلى قضايا داخلية، قضية تربوية إنسانية. وزارة التربية والتعليم تعلن عن فوز المربية والمديرة نوال كنانة ليمي مديرة المدرسة الإعدادية ابن سينا في كفر قرع بجائزة التربية القطرية للعام الدراسي ضمن فئة مديرات رائدات، تقديرا لتميزها في مجال القيادة التربوية وإسهامها في تطوير المسيرة التعليمية. صباح الخير للست نوال كنانة ليمي.
4: صباح النور لك ولجميع المستمعين.
2: يعني ألف مبروك، نبارك لك طاقم البرنامج وبارك لك هذه الجائزة إلى الأمام دائما وأبدا.
4: شكرا، شكرا جزيلا. بتمنى إن شاء الله أنه هاي الجائزة مهدارة مجتمعي كله، ربنا إن شاء الله يقدرنا بأداء الأمانة وننقل مجتمعنا إن شاء الله لمكان أفضل.
2: طيب تعالوا بنا نقف عند أهم محطاتك التربوية، على ماذا يجب أن يركز مدير المدرسة في ظروفنا الحالية وهي ليست بظروف وردية؟ الوصفة التربوية من أجل النهوض بجيل الشباب والشابات.
4: بالنسبة لإلي ولطاقم الرائع، الإدارة هي عبارة عن تسلق الجبال، تسلق جبل إيفرست، تسلق ملان بالتحديات وخاصة بالمتغيرات. يعني الوضع الحالي بكرة مش زي الوضع اليوم، فأساس نجاحنا هو أنه نربي الإنسان أنه يكون قادر للتعامل مع وضعيات مختلفة. لا ينفع أن نربي أولادنا كأنه العالم ثابت وليس متغير وأنه هو بده يتأقلم مع الظروف، لا، الظروف متغيرة وهو لازم يكون عنده الثقة والقدرة في التعامل مع كل جديد وكل قوة والثقة. وبشبهها كمان سباحة، كل ما الإنسان بيكون متمكن أكثر من الآليات بيصير عنده الجرأة أنه يفوت بالبحر أعمق وفي أماكن أبعد، وهذا اللي نتمنى لأولادنا،
2: يعني تزداد المهارة. طيب سؤالي إليك نوال كنان عليمي، على ماذا اعتمدت اللجنة أو الوزارة في منحك هذه الجائزة؟ من خلال هذا السؤال نريد أن نتعرف على نشاطك التربوي، تفضلي.
4: تسلم، شكرا جزيلا. بنظر الإدارة هي عبارة عن عمود فقري تتفرع منه عدة أفكار قيمية عميقة. بهمني أقول إنه مدرستنا الحمد لله رب العالمين سبب الوصول لهذا المكان هو تفرعنا بعدة مبادرات تربوية خارج عن الصندوق. فالفكر الأساسي والنهج الأساسي في المدرسة يعتمد على تربية العمالقة. في مبدأي إنه إذا إحنا أردنا مملكة العمالقة فإحنا علينا أن نطور العمالقة، والعمالقة هم زملاء الرائعين اللي هم بدورهم رايحين يطوروا العمالقة. فعنا عدة مبادرات، وأنا بدي أترك بس لمبادرات أخيرة في المدرسة، آخر ثلاث مبادرات اللي هن مختلفة وخارج عن الصندوق. المبادرة الأخيرة اللي فزنا فيها قبل نقدر نقول أسبوعين هي مبادرة اسمها مبادرة جسر الأمل، اللي هي عبارة عن تحويل المدرسة لمركز زوار اللي فيه رح نتم إقامة متحف تربوي لجميع أصحاب الإعاقات اللي يدخلوا عليه ويجربوا التجربة لما إنسان بيكون عنده إعاقة معينة، من باب بناء الإنسان. مبادرة ثانية، مبادرة ثانية وجميلة كانت إنه إحنا شاركنا بمشروع الهايتك في حلة جديدة في وزارة التربية اسمها مشروع الهايتك. ومشروع الهايتك طبعا برضو تم اختيارنا كمدرسة رائدة، اللي راح يتم إن شاء الله خلال بداية شهر 9 عرض المبادرة، وهو بناء أبليكاتيوت أو برامج محوسبة للمدراء الجدد بحيث أنه يكون زوادي للمدير اللي يسهل عليه عمله وما يكون لا سمح الله.
2: نوال كنان عليمي، نرجو لك يعني التوفيق والنجاح ومشوارا تربويا مميزا وخطوات سديدة إن شاء الله. شكرا
4: جميعا، شكرا جزيلا، بوركتم، سلام.
2: انطلاق المؤتمر السنوي لاتحاد مديري أقسام التربية والتعليم في الحكم المحلي، وعلى أجندة المؤتمر العنف المتصاعد في المؤسسات التعليمية. وسام جبر.
5: في ظل الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد وفي أجواء انتخابية تسبق الانتخابات العامة للكنيسة، يعقد اتحاد مديري أقسام التربية والتعليم في السلطات المحلية والبلديات اجتماعه السنوي في استاد سامي عفر في حيفا بمشاركة واسعة من مسؤولي التربية والتعليم وممثلين عن السلطات المحلية ومنظمات المعلمين. ويتمحور المؤتمر هذا العام حول ظاهرة العنف المتصاعد في المجتمع والمؤسسات التعليمية، إلى جانب التحديات التي تواجه جهاز التعليم مع اقتراب عودة مئات الآلاف من الطلاب إلى مقاعد الدراسة. ويأتي الاجتماع في إطار مؤتمر التحضير لافتتاح السنة الدراسية الجديدة، حيث يناقش المشاركون الاستعدادات التنظيمية والتربوية وسبل ضمان عودة الطلاب إلى المدارس في بيئة آمنة ومستقرة، إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية ومديري أقسام التربية والتعليم. ويشارك في المؤتمر وزير التعليم يوف كيش إلى جانب رؤساء وممثلي منظمات المعلمين. ويشكل ملف العنف في المدارس والمجتمع محورا رئيسيا في النقاشات في ظل تصاعد المخاوف من تأثير العنف على الطلاب والطاقم التعليمي وعلى قدرة المدارس على توفير بيئة تعليمية آمنة. رئيس قسم التربية والتعليم في بلدية باقة الغربية السيد وليد مجادلي تحدث إلينا عن أبرز التحديات.
6: تأخير العمل لتجهيز المدارس لاستكبار السنة الدراسية الحالية، بمعنى أنه عادة بيكون أن هناك ما يقارب الشهرين أنه إحنا نعمل كسلطات محلية من أجل أنه نقوم بجميع التجهيزات من ناحية أثاث، من ناحية تجهيز المدارس لاستكبار فصل الشتاء، من ناحية التأثيث، من ناحية أنه كذا كان عندنا ترميمات، كل ما يخص الأمن والأمان. لكن بسبب السنة أنه إحنا ما قدرنا نستطيع أنه طبعا أنه نكون بهاي الأعمال على مدار شهرين وكان عندنا شهر واحد. بالطبع في هناك مشاكل اللي هي يعني على مدار السنوات مثل قضية الميزانيات، وخاصة أن هناك كان تقليص ميزانيات في خلال السنة الأخيرة. طبعا هذا الشيء بثقل على عبء البلديات لأنه كثير من الميزانيات اتقلصت واضطرت البلدية أنها تقوم بتعويض هذه الميزانيات من ميزانيتها الخاصة. واحنا بنعرف ان في كثير بلديات في عندها صعوبه بتجنيد الميزانيات وخاصه وضعها المادي صعب. بشكل عام يعني هاي قضيه الميزانيات ولتجهيز وتحضير المدارس السنه كان بغرار سنوات سابقه كان عندنا تقليص لهاي الميزانيات.
5: ويؤكد مديرو أقسام التربية والتعليم أن نجاح افتتاح العام الدراسي لا يعتمد فقط على جاهزية المدارس من الناحية اللوجستية، وإنما يتطلب أيضا توفير بيئة تعليمية آمنة ومعالجة مظاهر العنف ودعم المعلمين والطلاب بما يضمن انطلاقة مستقرة للعام الدراسي الجديد.
2: تحذر وزارة الصحة وحماية البيئة من ارتفاع خطر الإصابة بحمى غرب النيل. سامح قادري.
7: تتزايد المخاوف من انتشار حمى غرب النيل بعد اصطياد بعوضات حاملة للفيروس في عدة مناطق في البلاد، من بينها بيت تحتكفا وكفر قاسم وكفر برا ومنطقة مطار بن غريون، إضافة إلى المجلسين الإقليميين بيرنر والعربة الوسطى. وتفيد وزارة الصحة بأنه منذ بداية موسم نشاط المرض شخصت 17 إصابة بحمى غرب النيل، من بينهم شخص واحد لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، فيما توفي شخص آخر. وعانى معظم المصابين من أعراض منها الحمى والطفح الجلدي وتغيرات في حالة الوعي. وتوضح وزارة الصحة أن المرض ينتقل للإنسان عن طريق لسعة بعوضة تتغذى على طيور مصابة، وفي معظم الحالات يكون المرض خفيفا ودون أعراض، لكنه قد يؤدي في حالات نادرة إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب الدماغ أو التهاب السحايا، ويرتفع خطر المرض الشديد لدى من تجاوز 60 عاما ولدى من يعانون من أمراض مزمنة. ومع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وتراكم المياه الراكدة خلال فصل الصيف، تدعو الوزارتان الجمهور إلى تجفيف مصادر المياه الراكدة مثل الدلاء وأحواض النباتات والإطارات القديمة والمزاريب، والاستخدام طاردات البعوض المصادق عليها، وتركيب الشبكات على النوافذ، وارتداء ملابس طويلة وفاتحة اللون. كذلك يطلب من السكان الإبلاغ عن أي مصادر لتكاثر البعوض أو مياه راكدة في الأماكن العامة عبر مركز 106 التابع للسلطة المحلية، لتمكين السلطات من التدخل بسرعة والحد من خطر انتشار الفيروس.
2: زاوية رياضية مع أحمد عوسات.
8: ضمن مباريات ذهاب ملحق التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فاز الليلة الماضية بطل إسرائيل هابوئل بير السبع في رومانيا على فريق صباح من أذربيجان بهدفين لهدف، سجل للفائز آيست وزلاتانوفيتش. وشارك بصفوف هابوئل زاهي أحمد أساسيا ودخل بديلا محمد أبو رومي. أما مباراة الإياب ستقام يوم الثلاثاء المقبل في أذربيجان.
9: שבע
8: ران كوزيك مدرب هابوعيل عرب عن سعادته مشيدا بلاعبيه مؤكدا على أهمية الدقة بالمباراة المقبلة من أجل تحقيق التأهل التاريخي.
9: أنا بأمت سمح خلي أخشى بخوهم سرقوا اليوم كان عوشر مجالا سبق بوצת מעברים טובה ידענו את זה לפני וזה משהו שהם עושים טוב אנחנו נצטרך להיות שם מדויקים אם אנחנו רוצים לעבור שלב.
8: في إطار مباريات ذهاب ملحق التأهل لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم يتبارى الليلة الساعة 9:30 هابوعيل تل أفيف خارجيا أمام أتلانتا الإيطالي وبنفس التوقيت يلعب مكابي تل أفيف خارجيا ضد لوغانو السويسري. حصد الليلة الماضية برشلونة لقب كأس إخوان جامبر الودي بعد فوزه على الأهلي المصري بهدفين لهدف سجل الباسا المصري حمزة عبد الكريم ورافينيا وللأهلي أحمد السيد زيزو وصد الحارس محمد الشناوي ضربة جزاء نفذها جولدن.
10: التاريخ بيتكتب ان الاهلي بيشارك في هذه النسخه وادي بطل كاس اخوان جامبر نادي برشلونه باسمه وفي الكامب نو بعد التجديد.
8: في الدوري الاسباني بكره القدم فاز الليله الماضيه اتلتيكو مدريد على ملقا بهدفين نظيفين ويلعب الليله الساعه 10 رايو فالكانو ضد ديفيرتيفو الافيس.
2: هذه تحيات طاقم البرنامج يعقوب عزرا أحمد عوسات رونين أورو محمد بكري إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: وانتو شو نص بتصيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟ أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: أبرز عناوين الساعة: تقديم لوائح اتهام عقب جريمة القتل المزدوجة في الجولان قبل شهرين، تزايد الدعوات للموحدة للانضمام إلى القائمة المشتركة الثلاثية، واشنطن بصدد تشكيل آلية إسرائيلية سورية تركية لحل الخلافات، بريطانيا تجلب إصدار عطاءات البناء في المشروع الاستيطاني E1، واشتداد الحرارة اليوم وغدا.
2: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار الثامنة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. تقدم إلى المحكمة صباح اليوم لائحة اتهام بحق 4 عناصر منظمة جريمة قتلوا مروان أبو شاهين وعمره 52 عاما من بقعاتة بهضبة الجولان، وسعادة سعادة عمره 56 عاما من حرفيش بإطلاق النار قبل شهرين. وبحسب لائحة الاتهام قتل شاهين بسبب رفضه دفع الخاوة، وقتل سعادة بعدما كان إلى جانبه. ويتهم أحدهم أيضا بالشروع في قتل في يركا، ما أسفر عن إصابة الضحية بجروح خطيرة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة بأن المشبوهين من ساجور وسميع وكريات شمونة. قال المرشح عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة جعفر فرح إن الباب لا يزال مفتوحا أمام انضمام الموحدة إلى القائمة المشتركة الثلاثية برئاسة يوسف جبارين. وفي حديث لإذاعة كان الليلة الماضية أضاف أن على الموحدة أن تختار في انتخاباتها الداخلية بعد غد السبت إما الانضمام إلى القائمة المشتركة أو على الأقل توقيع اتفاق فائض الأصوات وتنسيق كيفية إدارة الانتخابات. ومن المرتقب أن يعقد في الناصرة يوم الأحد المقبل مؤتمر صحفي للإعلان بشكل رسمي عن تشكيل القائمة الثلاثية المشتركة بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع. دعا رئيس بلدية كفر قرع فراس بدحي إلى إقامة قائمة مشتركة رباعية تجمع الأحزاب العربية الأربعة تحت سقف واحد، مشيرا إلى أن مطلب الساعة هو بذل مزيد من الجهود لتشكيلها. وفي مقابلة مع زميل محمد بكرية ضمن برنامج جولة الصباح الإخبارية، قال بدحي إن تشكيل المشتركة الرباعية سيزيد من تمثيل النواب العرب في الكنيست، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي مستقبلا على مساعي حل قضايا المجتمع العربي. وأضاف أن الجمهور العربي يريد أن تبتعد الأحزاب عن المناكفات وأن تخوض الانتخابات في قائمة واحدة. ونبقى في ملف الانتخابات، حيث التقى رئيس حزب الوحدة جلعاد إردان عن عنصر اليمين عوفر فينتشر لبحث إمكانية خوض الانتخابات بقائمة واحدة. ويختلف الاثنان في قضية الانضمام إلى حكومة ضيقة، ويدعم فينتشر الانضمام إلى حكومة كهذه برئاسة نتنياهو، بينما يرفض إردان الفكرة بغض النظر عن هوية من يرأسها. قال السفير الأمريكي في أورشليم القدس مايك هيكبي أن الإدارة في واشنطن تعمل على إقامة آلية لحل النزاعات بين إسرائيل وسوريا وتركيا. وفي حديث لقناة العربية أوضح أنه لا أحد معني بتوتر أو تصعيد. شجب وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند المشروع الاستيطاني A1 بين أورشليم القدس ومعالي أدوميم في أعقاب نشر حكومة إسرائيل عطاءات بناء في المكان. وقال إن الحديث يدور عن خطوة هدامة ستقطع قلب الدولة الفلسطينية وتفصل بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما سيعرض حل الدولتين للخطر. وكانت لندن قد أعلنت أنها ستعرض خلال أسابيع المقبلة سلسلة خطوات تشمل عقوبات ضد من يساهم في توسيع النقاط الاستيطانية العشوائية. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قنوات جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر، ومنذ ساعات الظهيرة تشتد الرياح الشمالية على امتداد الشريط الساحلي، وغدا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكركم على كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ولهو؟
2: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
2: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
6: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
7: استاذ في بركه؟
6: لا.
7: في العاب منفوخه؟
6: كمان لا.
7: لكن شو في؟
6: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
8: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. هذه الأجندة مستمرة معكم حتى الساعة العاشرة. في السياسة، بعد أزمة كادت تطيح بكل شيء، قطار القائمة المشتركة الثلاثية يعود إلى السكة، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير تعلن عن الاتفاق على خوض الانتخابات في قائمة واحدة، والآن مرحلة اتفاقية فائض الأصوات التوقيع هذه الاتفاقية بينها وبين الموحدة. سنتساءل اليوم، هل يكفي هذا الاتفاق بين الأحزاب لاستعادة ثقة الشارع الذي تضررت ثقته في الأيام الأخيرة، ولماذا تأخروا في الإعلان؟ وفي الليكود ينتهي البرايمريز وتبدأ الحسابات، إلي كوهن أولا، وجوه تصعد، وزراء يتراجعون، وقدع صاعر في مكان مضمون. اليوم سنسأل زميلا له عن طريقه، هل تحتاج السياسة العربية إلى وحدة قوائم فقط أم إلى تغير في طريقة التفكير والعمل والنهج؟ قضايا أخرى كثيرة معكم من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة، في الرياضة، في السياحة، في الفن، في التراث، وفي كل شيء. صباح الخير.

0: طاقم الأثير من خلال هذا المسير فاتن حداد طبراني أوسكار أحمد عويسات يرسلنا إلى التلفزيون. تستطيعون أيضا متابعة هذا البرنامج من خلال شاشة التلفزيون بالإضافة لاستماع إلى الراديو. في الإعداد وتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. نرحب بضيفي الأستوديو هذا النهار. أهلا وسهلا بك عضو الكنيسة الدكتور أكرم حسون. صباح الخيرات, اهلا وسهلا
1: صباح فيك. النور لك والاخ طارق,
0: واهلا وسهلا بك. هياك كمان قدمت لنا الاستاذ طارق عواد ناشط سياسي ورجل الاعمال. اهلا وسهلا بك طارق,
2: تحياتي.
0: ونحن نتحدث, اقتربوا, في اشارات من برا انه لازم تقتربوا الميكروفونات او قرب الميكروفونات منكم. هل يقترب الهدف بعد ما قربنا الميكروفونات؟ طارق عواد الليلي اعلنوا عن الثلاثية في المجتمع العربي. هل هذا كاف من اجل استعادة ثقة الناخب؟ هذا الناخب اللي في الأسبوعين الأخيرين هيك شعرنا أنه تصدع ثقته في كل ما يتعلق بالمناكفات اللي صارت بين مختلف المركبات, في النهاية احتوى الأزمة.
2: لا شك أنه في ملام, يعني نفس بداية الأزمة هي نهاية الأزمة, هي 2-9 2-9. واضح أنه بحاجة لأدوات مختلفة بحل خلافاتنا إحنا وفهم الرؤية اللي إحنا موجودين فيها, ولكن بالرغم من كل ذلك خلص الموضوع, رايحين على فائض أصوات, رايحين إحنا نصوت بأعداد كبيرة جدا. هنا بختلف أنا مع زميلي الدكتور, ولكن المرحلة بالفعل مرحلة دقيقة بالنسبة للموضوع. العرب أجا دورهن أن يرجعوا التوازن لهي الدولة وكمان للشرق الأوسط. لازم السلام يرجع كأجندة مركزية مش ثانوية, غير أسط العنف, غير أسط المساواة والعنصرية الناعمة. الناعمة هي أسفل إشي عنا, وبالتالي أنا جدا فخور بشبابنا صبايانا الإجداد لين راح يقودوا الحالة ويحطوا كمان الإجندة تبعتهن شو الأمور الساحة اللي لازم نحكى فيها ونرجع نطلع الأمور تبعت السياسة القديمة. إحنا بحاجة لسياسة جديدة متقدمة, والسياسة هي علم.
0: رفعت تلفون لزميلك سابقا يوسف جبرين, باركت له, لأحمد طيب اللي بتعرفوا ان الكنيسة ايضا. هل باركت لهن بهذه الثلاثية ولا انت بعدك متذمر من نتائج الليكود, خاصة انك انت مش موجود في القائمة وبالتالي زعلان شوي؟
1: لا والله بعدني ما حكيت معهم, بس الدكتور يوسف جبرين لما انتخب باركت له عبر هلا, كنت هناك في مقابلة بشكل مباشر وقالوا لي انه فاز في الانتخابات, فأتمنى له الخير والتوفيق. أنا اشتغلت معه في الفترة السابقة لما كنت مع كحلون, وطبعا أتمنى الخير والتوفيق. أما بالنسبة لل يعني ما يجري في القوائم العربية أخي نادر, فطبعا لي رأي كمان صريح. هذا السيناريو تعودنا عليه.
0: أي سيناريو؟
1: السيناريو هذا دائما الخلافات على الكراسي, لأنه الكرسي صار أهم من المواطن. ما في تضحية اليوم للمواطن, وإنما الكرسي أهم إشي. وبرأيي أنا يعني دائما بقول أنه في خيبة أمل كبير جدا من خلال علاقاتي وتجوالي في القرى العربية والمدن العربية اليوم, من كل يعني ما يجول. المواطن العربي يريد المساواة, لا يستطيع المساواة من عبر دكة الاحتياط دائما في المعارضة, وأنت تذهب بسياسة واضحة جدا ضد الحكومة. ولذلك يعني برأيي أن الوسط العربي لن يصوت بعد الآن حسب العاطفة وحسب أنه نحن في اضطهاد ضدنا وإلى آخره. العرب هم إسرائيليون شاء من شاء وأبى من أبى, ولذلك بحق لهم يتقدموا. ولكن الطريقة اللي الروتينية المشين عليها العائلية والفئوية والطائفية وإلى آخره أدت إلى هذا المستوى من خيبة الأمل وعدم تقدم
0: يعني. أنا ما حكيت عن خيبة أمل, فكرت عن خيبة الأمل تبع الدكتور أكرم حسون بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة في الليكود. لن نجدك في الليكود, مع أنك هذه المرة أنت فت على الكرسي بفضل القانون النرويجي بعد انسحاب سعر.
1: صحيح, قبل شهر صرحت في الإعلام العربي في البلاد لما سألوني, قلت لهم راح يكون على الأقل 50% من أعضاء المركز في الليكود اللي راح تصوت لنصف القائمة تكون خارج هذه القائمة, منهم وزراء وأعضاء كنيست. وهذا ما حدث, لذلك يعني النتيجة لم تفاجئني أبدا, لأنه الوضعية في الليكود وطريقة التعامل في الانتخابات هي من أصعب ما يمكن.
0: انت مدعو كمان تقاطعوا على الدكتور أكرم
2: لما
0: خاصة, خاصة لما حكى عن دكة الاحتياط.
2: بس خلص الدكتور, تفضل.
0: شعرتك انت عم تتلوى في الكرسي بدك تجاوب.
1: احترام
0: مطلق دائما,
1: نحن بنحترم الآراء. الاختلاف بالرأي ليس بعداوة, دائما نقول ذلك. ولكن على أرض الواقع أنا سياسي 40 سنة وأنا أشوف في يعني يوميا ما يحدث في المجتمع العربي. من ناحية الليكود كان معروف أنه يعني هي هذه طريقة الانتخابات صعبة جدا. أنت لا تستطيع الحصول على 20,000 صوت. أنت ممكن تدخل الليكود مع 2,000 صوت وتكون عضو كنيست, ولكن الفترة اللي بعدها بدك 20,000 صوت تثبت حالك. ولذلك يعني في تغيير كبير جدا من ناحية
0: مع العلم أنه سمية بشير في
2: الديمقراطي
0: في الديمقراطيين حصلت على 18,900 صوت.
1: يعني في بس عنا يعني مش كل أنت أقل واحد يعني شفت زي إلكن حصل يمكن على 23,000 صوت ومفتش يعني عشان هيك صعب جدا. أما بالنسبة لأكرم حسون أنا عندي شانس يعني من ربنا سبحانه وتعالى ثلاث مرات فت على الكنيسة، مرة محل وزير الأمن الداخلي، مرة محل وزير المالية، والمرة الأخيرة محل وزير الخارجية.
0: وأنت بدك تفوت مش محل حدا، تكون أنت.
1: لو نحن بيكون عنا يعني كذلك تكاتف كبير جدا وندخل في الأحزاب بشكل حقيقي، لا نصوتش بسبب العاطفة أو بسبب الانتماء الطائفي، فكان بيكون أكبر. حسب يعني على سبيل المثال الليكود يمكن حصل في الفترة الأخيرة في الانتخابات الأخيرة على 3,000 صوت من كل الوسط العربي، فكيف ممكن يعطي واحد في البداية إذا ما كان في إمكانية؟
0: شو اللي خلى قدعون صاري تخلى عن أكرم حسون، يتخلى عن زئف إلكن؟ هل يعقل إنه أنت صديق الدرب تبعه، رفيقه، يتخلى عنك هيك وجرك؟
1: نادر بدي فاجئك، قدعون صاعر من أهم الأصدقاء السياسيين الموجودين في إسرائيل. قدعون صاعر لا يتخلى عن أصدقائه أبدا. قدعون صاعر يوم الانتخابات وصل لعندي وكان يركض لزيف إلكن من بلد لبلد، من القدس على إجي على نيشر على دالة كرمل على يقنعم على كل محل من أجله. أنا سألني، أنا قلت له لا يمكن أبدا أذهب إلى مكان 41. يعني كان في عندنا حرية، تفضل انزلوا لزو ستة من الوسط الغير يهودي عندنا. ولذلك أنا قلت يعني شوية كرامل لحالنا، يعني لا يمكن أبدا تنزل على مكان غير مضمون. أنا بجيب صوات في الانتخابات أكثر من نمرة 5 في الليكود للأربعين مع بعض. ولذلك لا يمكن أبدا. فمش كل إشي الكرسي
0: دائما أكرم أنك أنت بتنط من حزب لحزب تنتقل، ليش؟
1: سألوني وقلت لهم شكلها أنا لا أذهب من أجل يعني مبادئ الحزب، أنا أذهب لخدمة شعبي. يعني وين في إمكانية بلاتفورما اللي أنا ممكن أوصل لها لأقدر أخدم شعبي؟ مثلا وصولي أنا في الآخر
0: لولا وجودي نادر، مش غاية الحزب بصيري
1: نادر، لولا وجودي ضريبة الأملاك مرقت ومشت. لأني أنا في الائتلاف وقريب من هناك، أنا اللي أثرت على أعضاء الائتلاف المعارضة بصوته كل الوقت وفش منه ولا نتيجة ولا مرة نجحوا إقبال الائتلاف.
0: طيب تعال نشوف الأستاذ طارق عواد. الكثير من الأمور أثارها هون أكرم حسون دون أدنى شك. دكتور أكرم، يعني أولا قضية الاحتياط، هل فعلا اليوم السياسيين العرب بيكتفوا انهم يكونوا لاعبي احتياط، مش عم بيلعبوا على، مش عم بينزلوا على الملعب ولا عم بسددوا اهداف؟
2: شوف دكتور مخطئ بشغله ومحق بشغله. مخطئ الدكتور انه احنا من الاول النظام السياسي الاسرائيلي ما باخذ العرب لحسابه وبيعطوه شرعا يفوت عليه ائتلافات. يعني احنا كمان الديمقراطيه ديمقراطيه منقوصه، صوته بس بتشوف كل محاولات احنا بالناس تخدم بالجيش، بدنا ناس كذا، طلعوا العرب بهاي الجمعية الجزئية. لكن إذا بتأخذ أنت المقياس مقياس أمريكي، هل يعقل إنه تيجي تقول أنت لمينورتيز لأقليات ما تقدرش تقول كل اللعبة مرة واحدة؟ هذا أكيد خطأ. ولكن المشكلة بالنظام السياسي الإقبالي اللي كود هذا جبان لدرجة وبده يلعب ويأخذ نجاحات بدون العرب. لحد اليوم ما في حدا أجل اسمعوا هذول مجموعة إحنا لازم نستوعبهم وفوتوا على كل مناحي الحكم. وأنا هنا بخالف إنه دكتور أكرم حسون، لما اليوم الدروز أكتر مجموعة متقدمة من ناحية الخدمة أو كل مع اليهود، ما فيش عندنا اليوم ولا إشي ولا إشي من ناحية الحقوق من القراهن زي القرى العربية.
0: تتكلم عن البنية التحتية في القرى الدرزية المختلفة.
2: شيء تاني، دكتور أكرم حسون ممكن يكون مدير أكبر شركة اقتصادية داخل دور شركة حكومية، ما فيش ولا اليوم درزي مدير لشركة حكومية. يعني الموضوع مش موضوع عند العربي عربي أو الدرزي درزي أو المسيحي من ناحية مسيحي. الشيء تاني والمهم بهاي التفاصيل،
0: يعني أنت بتقول إنه هو درزي بالواجبات مش درزي في
2: هذا
0: الحقوق؟
2: أكيد على الإطلاق، وكمان هني بيحكوه كمان. الشيء التاني، بصيرش إسرائيل تفوت على منظمة الأو إس دي أكو أكبر 32 دولة متطورة بالعالم وتقول احنا اليوم احنا رح ناخذ ونطور حسب المعادلات الكبيره. في مجموعتين كبار بالدوله هنا، العرب والمدينين، بعد ما تطورنا مي والدول مش عم تنها. النجاح العرب هو نجاح بالرغم من دوله اسرائيل، مش عشان دوله اسرائيل. طبعا في مجالات جدا جايبين لي زي الطب زي الامور، ولكن لما توصل المطار قلبك بصير يرف، لانك انت بياخذوك على غرفه الفي اي بي تبعت العرب، تفضل احنا نفحصك ومخصش من تكون، لانك انت بتكون هناك. احنا رايحين على تصحيح، واليوم القوم العربية التنتين الموحدة والمشتركة راح يكونوا هاي الإجندة حسب رأيي. ده كمان طلب الشارع اليوم، مش طلب بس من مجموعة منصور عباس أو الموحدة، ولكن في طلب كبير لازم نلاقي مكانتنا بهاي الدولة ونطور مواطن تبعنا.
0: كمان مدعو كمان تقاطع صفية شبع شبكاش، فيش مش مشكلة.
1: أنا دائما بحاول اسمع يعني الله حتى النهاية، بس أنا طبعا بدي خالف الأمور بسبب أنا 40 سنة على الحلبة السياسية ولا مرة شعرت بعنصرية شخصية في إسرائيل، لا في المطار ولا غير المطار بيتعلق فيه شخصيا.
2: دكتور
1: نحن دائما عودنا انه نبكي ونصيحه إلى
0: خير.
1: نحن إسرائيليين
0: يمكن طارق سماره مش مساعده أو سمار نادر أبو تامرش مساعده.
1: أنا بدي أقول لك أنا خريج الإكليريكي المطران، أنا عشت في الناصر 4 سنوات. أنا بدي أحكي لك اليوم في مثلا نواب مدير العام تبع شركة الكهرباء، 2 من إخواننا عندنا مفيد غانم وعندنا هنا 2 مسائل كبار جدا في شركة الكهرباء
2: مش مدراء عمي.
1: عندنا في كل مكاتب الحكومة حتى بنات مسلمات محجبات في وزارة المالية بيجوا بقدموا لنا الميزانيات بشكل منظم بأعلى المستويات، وأنا بعتز في كل موظف عنها زي عندنا موظفين في كل محل. رحت على البيت معرخوت، من أهم الصناعات الجو في إسرائيل، لقينا هناك من الأقليات. رحت على التعسية
0: إنه فيه هذا يعني إنه كافي
1: موجود. أنا صحيح بس
0: سؤال
1: نحن
0: سؤال
1: تعودنا.
0: سؤال دكتور نادر. هل على الأقل قانونيا نعم. هل على الأقل هؤلاء المندوبون هني بشكل أو بآخر يمثلون النسبة المئوية تبعت السكان؟ يعني إذا العرب هن 20% من الدولة، هل في مثل هذه الشركات أنت تجد هل في الكنيسة في الكنيسة نفسها في موظفين 20% من الموظفين عرب؟
1: لا في موظفين عرب كثير في الكنيسة
0: مش يعني 20%.
1: نعم مثلا نائبة رئيس الكنيسة بنت دالة الكرمل، نائبة رئيس الكنيسة يعني السكرتير الكنيسة.
2: بعد إذنك دكتور بسيش هنأخذ كمان في العربي واحد ومثل كل العرب.
1: في
2: هاي الجزئية لازم تخلص الحياة تماما.
1: أنا معك، أما أنا لما بشوف في مكتب رئيس الكنيسة في شاب عربي محترم جدا في كل محل بشوف هناك من الموجودين مش كافي. أنا دائما بسأل إذا في نسبة الدروز 2% أو أقل، ورحت لعدة مهادة وقلت في أقل ولازم هذا. إجا واحد من مدراء الشركة الكبار قال لي فيش حدا بيجي بيقدم طلبات عندنا.
0: بس ليش أقل مع أنه كمان بيخدموا في الجيش؟ يمكن العرب بشكل أو بآخر يقول له طلع يمكن بيخدموش في الجيش، فبعض بعض الوظائف بتقدموش إلها، لكن الدروز اللي بيخدم في الجيش
2: في الجيش دكتور على كل الوظائف بالوسط العربي دروز مش دروز. حتى آخر سنتين ثلاثة حطوك بالصف الزجاجي طبعا العرب.
1: أنا بدي أقول لك شغلة واحدة. أنا بشعرش حالي أنه أنا درجة ثانية في إشي. أنا رحت على كل الوظائف بقوتي ووصلت. أنا اليوم عضو لجنة الأمن والخارجية، أدرتها أول عربي في تاريخ إسرائيل في الكنيسة من 49 بدير لجنة الأمن واللجنة السرية أدرتها. هذا بيتعلق في الشخص نفسه. نحن أولا يعني نتمشى دائما في قرانا بشكل عائلي بشكل عنصري بشكل هيك. نحن مثلا المجالس المحلية بتقول بتاخذش مع ميزانياتهم، هن مش بحاجة للسياسة اللي أخذوا ميزانياتهم. ميزانيات الاعتدائية كل مجلس بيأخذها. السؤال هل عم بيخدم المواطنين ولا عم بيخدم جماعة؟
2: أنا بعرض
1: هل المجالس عم بتقوم بأعمال؟ يعني أنا بعطيك مثال، أنا كنت في عدة مجالس كان في خرائط هيكلية الرئيس قدمها لصالح جماعته وترك باقي البلد، مع أنه عنصرية في بلدنا. يعني نادر أبو تامر بيقدر يكون في باقة الغربية رئيس مجلس إذا عيلته مش كبيرة ومش مقربة والعائلات الكبيرة الراضية عنه، ما نحن عارفين حالنا. لذلك أنا أقول دائما
0: طارق عنده
1: يتعلق بعصامية الشخص. إذا الإنسان عنده عصامي، عندنا أطباء من أهم الأطباء العرب في إسرائيل، عندنا مهندسين عرب موجودين في كل
0: بس 5000 طبيب عاطل عن العمل.
2: دكتور في عند أنا أحلى كسة 3 مقاطع مركزيات بتشوف العنصرية السافلة فيها بأي الدولة. موضوع البنية التحتية الدول مش هنشغل باتجاه العرب. أوكي وأنا بحكي لك مثال، حطوا خط قطار بين كرمئيل لبين حيفا عادي، بين بيسان لحيفا خط عادي، لما اجى وسط الناس حطوا قطار خفيف. واحد، خريطة الغاز الطبيعي له اختصاصي انا بالنفط والغاز، ما فيش اليوم ضغط منخفض واحد صغير لاي منطقة صناعية عند العرب. وثلاثة، انت اليوم المعروض النقد الاشراي تبع البنوك اسفل ما يمكن، وهذا مبين اخر 4 سنين من وقت الحرب. احنا اليوم المصالح الصغيرة المتوسطة القرى العربية شبابنا اليوم بالشوارع بتنزل بيشتغلوا بتل ابيب دائما هو مصدر انه سيكون هو والله في هذا 3 مقاطع مركزيات. ما نحكيش فيها طبعا كمان نحكيش فيها بالوسط العربي بالقوام العربية لان دائما الحكي سياسي، حكي سياسي هوين، لكن تطبيقه من داخل الدولة بالبرامج بتشوف انه الاقليات لازم تتحرك باتجاه المركز.
0: تعال نحكي شوية
1: اذكرك شغله كله بيتعلق بالقيادة تبعنا. هل عندنا قيادة في المجالس المحلية سهرانة على مصالحنا ولا سهرانة على مصالحها الشخصية؟
2: انا بقول لك شغله
1: واحده، انت بتشوف
2: انا بقول لك اليوم
1: انا بالجانب
0: التعليمي أنا
1: في لجنة الداخلية أغلب اللجان ولا شفت رئيس مجلس محلي عربي إجا على اللجان. اليهودي بيبقى يجيني من ريشون لتسيون بتلفلي، من حولهم بتلفلي
2: بوقف فقراسي
1: وبيضغط علي. بتلاقي جماعتنا بيسألوش علي
2: لا دكتور
0: أنا اللي شفته بالعكس، شفت رئيس بلدية المغار قال أنا رحت على الكنيسة ما لقيتش غير دكتور أحمد طيب استقبلني.
1: أنا بدي أقول لك أول شيء تحديت معنا، انا ما شفتوش، قلت له انه ما شفتكش ما حكيتش معي كذا وكذا وكذا وكذا. فيش رئيس اجا وما لقانيش ومفتح مكتبي واستقبلته وفت معاه على اللجنه. بس انا بدي اقول لك شغله واحده كمان، في القوانين الصعبه اللي كانت علينا كلها اللي كانت تهاجمنا من رؤساء المجالس كانوا يجوا 2 من 20 و30. فلذلك يعني بلاش حدا يعلمنا المصداقيه وعلمنا
0: العمل. كل اللي بسمعوا شعارات.
1: انا الشعارات انا
0: نرجع على شاف احنا
1: نادر لازم نغير قرانا.
2: دكتور بس
1: انا بدي اغير قرانا من ناحيه النهج تبعنا لنقدر نكون
2: على القيادة المحلية العربية اليوم رؤوس المجالس
0: شوي طارق
2: من أرقى المجموعات اليوم بأخذوا قرارات
0: منيحة. بتكون نحكي شوية سياسية
2: طبعا
3: الآن في مكان نادر أبو تامر.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة دكتور أكرم حسون. ليكود، شو رأيك بالتشكيل اللي انتخبت؟ إيلي كوهن في المكان الأول، ومن ثم تدرج كثيرون، لكن احنا منشوف، أنا عارف ديختر سيلمان وآخرين موجودين خارج هذه خارج التغطية.
2: طلع أنا سعيد لإيلي كوهن لأنه زميلي، وكنا 4 سنوات مع موشي كحلون، وبدأ حياته السياسية مع كحلون. إنسان اجتماعي، إنسان طيب، إنسان يحترم الجميع، ولذلك غير مفاجأة بالنسبة لي كان، لأنه في كل محل كان مقبول.
1: بروح كتير على العراس وعلى المآتم وعلى الأفراح والأطراح،
2: جزء لا يتجزأ من حياتي السياسية في أحزاب الليكود. وطبعا هذه الأحزاب إذا هو ما بيقوم في هذه الواجبات ممكن يخسر.
1: هذا سر نجاحك؟
2: طلع أنا نحن العرب عنا احترام وتقدير.
1: سمعتك عم تحكي بطارق عن وتقدير عن بعض العراس اللي أنتم معزومين عنها، كنوا السياسة لابد.
2: لا بيصيرش أول إشي أنت واحد بيعرفك بيعزمك ما تروحش أو ما توقفش معه إلى آخره، هذا جزء من عاداتنا وتقاليدنا. بس في الوسط اليهودي شوي غريب، لأنه هذا أصبح كذلك جزء من عاداتهم وتقاليدهم في الفترة الأخيرة من ناحية سياسية. أما التشكيل اللي يعني انتخبت فكانت يعني معروف إنه بدأت تنتخب لأنه لها قوة سياسية وقاعدة من ناحية أعضاء المركز ومن ناحية أعضاء الليكود اللي تابعين.
1: بس بناتنا ثمان تحصينات لنتنياهو، 8 من 20.
2: أنا بدي أقول لك السر ليش. أنا استمعت طبعا من المقربين إله، كان عامل إحصاء قبل 3 شهور، لقى أنه في عنده بعض أعضاء الكنيسة بتنزل له من 4 ل5 مقاعد، ولما عندما فحصوا شخصيته أمام الناخب اليهودي فقالوا أنه هو بيجيب أصوات، ولذلك هو أراد التغيير من أجل أن لا يعني يتحطم الحزب في الانتخابات القادمة.
1: نتنياهو خارج الصورة هذه المرة، انتهى؟
2: لا أظن، أنا قلت يعني بشكل صريح وواضح.
1: نحن نطلع على استطلاعات في على الأقل في يعني فرق من 10 مقاعد، كيف بده يجسر هذه الأول؟ كيف بده يردم هاي الثغرة؟
2: نادر في الانتخابات الماضية كان الفرق 8 مقاعد لصالح الليكود، كنتوا تعطوه أقل 8 مقاعد وأخذ أكثر 8 مقاعد، ولذلك في آخر 5 جولات انتخابية الكل قال إنه الله يرحمه من ناحية سياسية، ولكن في نهاية الطريق شفت إنه هو إنسان ذكي جدا، إنسان يفكر بتفكير غير يعني معروف لدينا.
1: هاي المرة
2: وخارقة جدا
1: يبتكر حاله من جديد. هاي المرة القانون النرويجي مش راح يرجعك، انت موعود بإشي؟
2: انا مش موعود بإشي، وانا لا يعني الكرسي مش قد مهم إلي، انا مهم جدا إلي اخدم شعبي. يعني على سبيل المثال لو انا ما كنتش في الانتخاب في الكنيسة الأخيرة كان قانون المصر خوش اللي ضريبة الأملاك كان مشي، وانا لاني في الائتلاف أثرت. انا بقول انك
1: صار تنافس عليه على فكرة من قبل الكوليج،
2: ما صارش تنافس يعني
1: كل واحد بده يجيبه له.
2: طلع انا سياستي معروفة، انا مش مبارح خلقت في الكنيسة، أنا 3 فترة. كل أعضاء الكنيسة اللي من الائتلاف اللي جابهم أكرم حسون، من حنوخ رئيس لجنة المالية لقفني لمندوب شاس ينون لإلي دلال نائب رئيس بلدية نتانيا صديقي من 20 سنة. 5 أعضاء كنيسة جبت من الائتلاف وقفوا جنبي، وفي نهاية الطريق يعني نحن استطعنا إيقاف هذا القانون.
1: في شيء مشترك مع الأحزاب العربية، قضية غياب المرأة طارق عواد.
3: لكن بس أكمل على حق الدكتور بعد إذنك.
1: كمل.
3: قوة الدول.
1: خرب على الميكروفون.
3: قوة الدول بقوة أقلياتها. لما الأقليات مستضعفة وبينزل عليها كل يوم وضل الأقلية قوية، إحنا قوية جدا. بالرغم اللي بتشوف بالدولة هنا، إحنا اليوم كمجموعة بالفعل مصير نتنياهو بإيد التصويت العربي كلياته. قلائل المجموعات بيجيها مرات بالتاريخ إنه تقرر مسار الشرق الأوسط هذا كلياته، كمان القضية الفلسطينية وكمان الوضع الداخلي تبعنا احنا كلياته. طبعا احنا بنحكي على العنف وبنحكي على كل شيء، احنا بنحكي على مساواة تامة. بالرغم قديش بيحكوا على مساواة، ولكن في قوة داخل دولة إسرائيل ضد الفكرة الكلية. احنا لازم نغير النقاش هذا كلياته ونكون دولة نورماتيفة، دولة طبيعية، إنه كل شيء حسب القانون وكله مساواة حسب القانون، ساعتها بتكون احنا رايحين. ما دالوا الكلام كلام حرب مش كلام سلام ومش كلام تسويات بالشرق الأوسط، احنا وضعنا مش منيح. احنا دورنا تاريخي واضح 100% عربي 48، دورنا نحكي سلام، نحكي كمان على تطوير مواطن. وانا بتفق انا مع الدكتور، احنا لازم نطور مواطنة تبعتنا داخل دولة إسرائيل.
1: هل لازم الأحزاب العربية تكون جزء لا يتجزأ من
3: الاتحاد؟ أنا شخصيا بآمن إحنا لازم نكون all in بتفاوتات معينة، بدون واحد يقول والله شو بدك كسور بعدين، ولكن أنت لازم تفوت تقول أنا دفوت على كل اللعبة. كيف الأقليات بأمريكا؟ أمريكا بس قبل الناس تعرفش، لقبل بسنة الستينات يعني السود بأمريكا، بعد إذنك السود بأمريكا كان يقعدوا وراء الباص خلال 60 سنة صار عند الرئيس. السيفل اكت موفمنت عند الاسود بامريكا هي مثال لازم ناخذه احنا اكثر, نفس الشيء جنوب افريقيا, ولكن في مقاطع هدول لازم احنا نقر فيها مقاطع جميله جدا وفي مقاطع سافله من الاحتلال تبع شعبنا بالضفه الغربيه, من قصه العرب داخليا ك ك ك كمعاملات والعنصريه الناعمه, هذا اسفل ما يمكن. بتشوفوا انت هذا خادم جيش, هذا لازم يكون هيك, لازم يكون هون, وهذا هو نضالنا الكبير. انا وافق مع الدكتور, هو صار متكامل مع كل اجزاء الوسط العربي, مش جزء واحد الا هي متعدد طبقات بتفكير, مش تفكير سطحي بمعنى واحد.
2: اخي نادر, انا اتفق مع اخي طارق, ومهم جدا الحوار بالكلام الإيجابي والسلام, ولكن أغلبية الحوار هذا لم نسمعه. يعني أنا يا ريت اللي بياخذوا كلمات طارق بنفذوه على أرض الواقع. لما الحوار دائما فيه ضد الدولة وتحريض على الدولة, فهذا الحوار العنف بيجيب العنف. ولذلك يعني أنا بقول لهم تستغربوش ليش بين كفير وسموتريتش إجا, إجوا مش من, من, من فراغ, إجوا بعد ما شافوا الأمور هاي كلها. ثاني شيء, أنا مع القضية الفلسطينية. أنا بدي أقول لك أنا يمكن أكثر إنسان ساعد الشعب الفلسطيني من خلال موشي كحلون, بس نحن ما انتخبنا على التكت الفلسطيني, نحن انتخبنا على تكت العرب من أجل نساعدهم ويكون مساواة في البلاد. اتركوا هاي القضية, ولا واحد راح يسألنا في السلام مع الفلسطينيين.
1: كمان أعضاء الكنيسة العرب اللي موجودين من قبل الأحزاب العربية, أنا بسألهم دائما بقولوا لي إحنا ملتيين, 90% من وقتنا هو لا هموم مجتمعنا وناسنا في المناطق هون.
2: أنا بقول لك أنه بعكس ذلك, وحتى قسم يعني خرب على الفلسطينيين, وقسم كمان تستغل الفلسطينيين في عدة أمور. هذا الحديث خلينا نحطه على جانب. نحن ننوي الخير لكل الشعوب, لكل الناس. نحن رجال سلام, بهمنا السلام, بهمنا القضية الفلسطينية, ولكن نحن يجب أن نركز على هذا الموضوع. ثاني إشي اللي بدي أقول لك يا أخي نادر, 480 كتاب جنائي يعني يتقدم ضد العرب من 7 أكتوبر لليوم, ناس اللي حرضوا على دولة إسرائيل ووقفوا مع حماس. هذه السياسة يجب أن نغير في مدرسنا, في بيوتنا, في تربيتنا. نحن إسرائيليين, نحن مش مواطنين مزدوجي المواطني, مرة هون ومرة هون. لما بدنا حقوق نحن هون, ولما بدناش حقوق نحن غاد. لذلك أنا بقول حان الوقت لحوار للسلام. بعدين كل مواطن عربي بده يكون مسؤول في الكنيسة, يذهب إلى الائتلاف من أجل يكون قريب من أخذ القرار والميزانيات. كيف بده يأثر؟ بده ظل يحكي شعارات وظل يقول الدولة بتعطيناش وضدنا ويحرض على الدولة, وأخر النهر هو من أكبر المعارضين وبيحكي في أصعب الكلمات. يعني مين جاب قالي قلت لي بتحكي هذا الكلمات وغيري, غير الحوار اللي كان في داخل الكنيسة.
1: في الماضي إلى نهضة اقتصادية في المجتمع العربي كرجل أعمال دون أدنى شك أنت بتراجع هذا الموضوع. الآن مضي غرمز الأسعار المختلفة للطاقة, ما يهدد العالم, هل فعلا في شبح معين الآن يقدم في أحلامنا؟
3: حكيت كلمات حلوة. كحلون كل الاسم تبعه عمله عن طريق الاقتصاد وعن طريق تنزيل فاتورة الـ
2: 70 ريفورما أول مرة في تاريخ العالم.
3: الإشي المركزي كان التليفونات بهذا لحد اليوم براند, وهذا متفق عليه. الإشي الثاني إلي كوهن أخذ أول واحد لأنه عمل الريفورما بالتصحيح بالنسبة للكهرباء, واضح الشغلات الاستهلاكية الحياتية يتأثر الناس وتذكر فيها. الإشي الثاني مهم, هنا الدكتور شوي متجاهله, احنا حطينا بوضع من ناحيه جغرافيا وسياسي عرب فلسطينيين مواطنين دوله اسرائيل, هذا هو الثلاثه الموجودين فيهم, مره هذا بيطلع بعدها بنزل. ولكن الشيء المهم بكل الموضوع انه لا يمكن تفصل انت الساحه الفلسطينيه عن الساحه العربيه الداخليه بتفاوت, واحنا لازم يكون تفكيرنا استراتيجي متعدد الطبقات مش تفكير سطحي. احنا الاكثر من هذا الموضوع, وهذا بيجوز من عملش هون الدكتور شوي مخطئ. الجيل تبعنا بسبعة أكتوبر تصرف بمسؤولية عملاقة بمسكان الناس والشباب وكمان القيادات المحلية ورأس المجالس, ودورهم رائع جدا كان. عندنا جيل ما شاء الله عليه, احنا جيل 3 من 48. الإشي المهم لازم نفهمه احنا أكتر انه اذا فيش إشي دراع اقتصادية حياتية تشغيلية احنا نخطئ بالهدف تبعنا. الإشي مش سياسي لك تفوت للناس لشارع رئيس تبع كل بلد زي بلدك زي كفر.
1: نرجع طبعا لمواصلة هذا الحديث وهذا النقاش من خلال برنامج على شند على الهواء مباشرة. تعالوا نكون مع ضيفنا التالي
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة
1: على الهواء مباشرة. نرحب برئيس بلدية عرابي الدكتور أحمد نصار. تحياتي دكتور أحمد.
4: صباح الخير لك أخي ولجميع مستمعيك.
1: طبعا إحنا بدنا نحكي معك عن بطوفنا السابع, وإن شاء الله يعني يتكرر, وكل سنة مهرجان آخر. نسألك عن المهرجان, لكن قبل ذلك كل الجماهير بدها تطمئن على صحتك دكتور بعد الاعتداء عليك وعودتك إلى ممارسة ومزاولة عملك في البلدية.
4: أول شيء شكرا لك أخي على هاي اللفتة, وأنا طبعا بحب أخبر الكل أنه أنا يعني نسبيا بوضع أفضل بكثير يعني من ما كنت عليه من ناحية صحية ومن ناحية أدائية, إلا أنه طبعا بعد حسب التقارير الطبية بعد في حاجات لمتابعات أمور أخرى. نتمنى إنه إحنا كيف تخطينا الحدث الكبير، نتمنى إنه إحنا نتخطى هاي الأمور ونتخطاها طبعا بسلام.
1: وانت بتقول الرصاص بمنعنيش أكمل مسيرتي وسيرورتي، أنا بدي أعمر بلدي وأنا بدي أستمر إلى الأمام.
4: طبعا أبدا ما في لا مكان للرجوع إلى الوراء.
1: وكيف تنظر إلى هذا الحدث بحد ذاته؟ ورانا صار
4: أخي العزيز، طبعا مجتمعنا للأسف الشديد يعني بيعاني من هاي الآفة بشكل كبير. وطبعا الإشي نتيجة يعني عوامل عديدة مجتمعة اللي بتخلينا إحنا كمجتمع عربي منعيش بظل ظروف الحالية إنه إحنا نكون عرضة ونكون طبعا ساحة لعنف وجريمة اللي طبعا عمال بحصد العشرات ولا بل المئات من الأرواح بشكل سنوي. وأصبح يعني أصبحت هاي القضية، قضية الجريمة والعنف يعني بأول سلم أولوياتنا، يعني تفوق حتى أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية
1: خاصة لما اتصلكوا أنتم كمنتخبي جمهور، ناس اللي انتخبتكم، ناس سهيل ملحم شو صار معاه جديد المكر أول امبارح، إبراهيم مندلاوي الشاب المربي اللي أطلقت عليه النار بصورة قاسية ونكراء جدا عندما كان في سيارته، شيء يعني يندل له الجبين. لكن دكتور أحمد نصار، إحنا عشان يعني هذا الموضوع ربما نعود إليه ونتحدث على مهلنا في هذا الموضوع على أمل إنه يعني هذه الآفة تنقشع شيئا فشيئا. على فكرة أنت منتبه إنه شفنا الشهر الأخير كان أخف شوي؟
4: نعم نعم نعم، انتبهنا كلنا إنه كان في يعني هدوء كبير في قضية الجريمة والعنف. الإشي اللي إحنا طبعا الشرطة يعني بتنسب هذا الإشي ل خطة أو برنامج اللي هي عم بتقوم فيه، نتمنى إنه هذا الكلام يكون صحيح، ونتمنى إنه الحالات اللي بتصير تكون حالات شاذة ومش هي القاعدة.
1: ويمكن هذا المهرجان اللي أنتم مطلقينه بطوفنا السابع هو رسالة هامة إنه الجريمة لن توقفنا.
4: هذا طبعا واجبنا إنه إحنا دائما رغم كل الظروف القاسية اللي بتحيط فينا إنه إحنا دائما نبعث برسائل بديلة اللي هي ثقافية وتربوية وتراثية، يعني في سبيل إنه

0: الله
1: كنت
0: يخليك. بدي اسالك، انا بيهمني الشغلات الاقتصاديه، هل في شركه اقتصاديه بعرابه بتعني بتشغيل الشباب، وكيف الرؤيه المستقبليه لكمان 10 سنين؟ كيف اليوم دارج بالشرق الاوسط زي رؤيه 2030؟ يعني انا بيهمني دائما التشغيل، ما شاء الله بمر المره عرابه متقدمه جدا، وانت مثال جيد لرؤساء اجداد الوسط العربي. هل في شركه اقتصاديه وفي عندها برنامج مرتب لقدام ال10 سنين؟
1: عرابي طبعا ما في شركة اقتصادية بلدية، ولكن في جمعية بلدية اللي طبعا بدأنا بتفعيلها منذ يعني أقل من عام، واللي هي طبعا بدها تعنى بكثير مجالات اللي منها الثقافية والتشغيلية والرياضية والتربوية والتعليمية وما إلى ذلك.
2: دكتور أكرم،
1: فإحنا طبعا نجاحنا ب ب ب بتفعيل هاي الجمعية طبعا رح يقودنا أكيد للانتقال لإقامة شركة بلدية
2: إن شاء
1: اللي
2: الله. دكتور أحمد
1: بدور أوسع.
2: نعم. دكتور أحمد معنا كمان دكتور أكرم حسون اللي هو كان رئيس بلدية الكرمل واليوم عضو كنيسة.
3: صباح الخير، سلامتك، ونتمنى لك طبعا الخير والتوفيق. أنا حبيت أقول لك أنه أنا عضو لجنة الأمن والخارجية وعضو لجنة الداخلية اللي هي مسؤولة عن الشرطة، كان لنا عدة لقاءات وعدة أمور في هذا النهج. الحمد لله تم الاتفاق وبموافقة الحكومة بإعطاء 500 مليون شيكل للشباك وإدخال الشباك على موضوع الجريمة والعنف، لأن موضوع الرجلوت يعني التقنيات اللي كان بحاجة إليها الشرطة لم توافق عليها المستشارة القضائية، وأنا كان إلي مؤاخذة عليها وكتبت كتاب في هذا الموضوع، ولذلك اليوم الشباك يستطيع فعل أمور أخرى. ولكن عندي طلب لحضرتك، نحن لا نستطيع أن نعتمد لا على الشباك ولا على الشرطة فقط، نحن نريد أن نغير في جهاز التربية والتعليم وأن نبدأ بروضات الأطفال لنعلم أولادنا أن حياة الإنسان هي شيء مقدس ويجب الابتعاد عن العنف والجريمة لكي نخرج هذا السرطان من أجسادنا في كل قرية ومدينة عربية في إسرائيل.
1: الحقيقة طبعا أول شيء شكرا لك، وطبعا بتمنى أنه يعني كل المجهودات اللي تبذل في سبيل يعني الحد من الجريمة والعنف انه تنجح. وطبعا احنا واجبنا كمؤسسات مدنية انه احنا نقدم البدائل. عرابة الكل بيعرف انه وصلت لمحل ريادي من ناحية التربية والتعليم ومن ناحية أكاديمية ومن ناحية عدد الأطباء والأخصائيين النفسيين الى
3: صحيح.
1: يعني ريادي على المستوى العالمي مش على المستوى المحلي، الا انه طبعا اخرى مرة يعني احنا بنحكي عن آفة اللي ممكن تثنيك وممكن تحول مسارك من إشي يعني خلينا نقول بمستوى عالي جدا اللي هو تحقيق الذات ويعني محاولة الوصول إلى أعلى درجات العلم لأنك أنت تهتم بأمنك وأمانك الشخصي.
2: طبعا
1: أنا بعتقد إنه هذا الإشي يعني هاي حاجة أساسية، الحاجة بالأمن والأمان هي حاجة أساسية
2: شك.
1: توفرت سابقا وكان في عندنا المجال انه احنا نفكر ونخطط ونعلم اولادنا ونصل لمرحله كثير مليحه. اليوم احنا يعني مع هاي الافكار اللي هي الافكار التقدميه والتطوريه واللي احنا بدنا نظهر طيب. فيها بمظهر حضاري، احنا اليوم يعني كثير منشغلين بامننا واماننا الشخصي
2: دكتور.
1: اللي هون فقط طبعا واللي الكل بيعرف هذا الحكي، فاحنا نتمنى انه يعني كل المجهودات اللي بتنبذل من قبل جهات رسميه وجهات مدنيه انه هاي عن جد تجيب لمحل افضل لنا وتمكننا كمجتمع عربي من انه احنا نحقق ذاتنا على الاقل بمستويات التربيه والتعليم ومستويات الاكاديميا.
2: والجمهور يترقب بالطفنا السابع، حدثنا شو راح يكون الاثنين والثلاثاء 24 25 اب شو راح يكون عندنا؟
1: نعم، مهرجان بطوفنا طبعا بدأت بلدية عرابة بإقامته منذ يعني حوالي 8 أو 9 سنوات أو أكثر، فبسبب الحرب طبعا اللي مرقت فيها البلاد بالسنتين الأخيرتين أو بال3 سنوات الأخيرات طبعا كان هناك تجميد لهذا الأمر بسبب طبعا التعليمات الصارمة اللي كانت تصدر من الجبهة الداخلية ومن الجهات الرسمية انه يعني ما في مجال انك انت تقيم احداث تربوية وفنية وما الى ذلك باعداد كبيرة. اليوم احنا بمحل افضل، فانتهزنا الفرصة يعني مع اول خلينا نقول فرصة ظهرت احنا كبلدية عرابة، انتهزنا الفرصة وقررنا انه احنا بدنا نحيي هذا المهرجان اللي هو طبعا رح يكون في 24 و25 8 بساعات اللي هي من ساعات من

0: الساعة 5 وما يعني وما فوق يعني لحد ساعات الليل، اللي هو على يومين متتاليين. المهرجان هذا طبعا فيه فقرات فنية وترفيهية وما إلى ذلك، وطبعا فيه كثير خامات. احنا يعني بمهرجاننا هذا يعني وفرنا مساحة كافية للخامات المحلية، وأعطينا برضو حصة من الخامات القطرية اللي من مجتمعنا انه هي تشارك. وطبعا احنا اخرى مرة بندعي كل اهالي عرابي للمشاركة، وبندعي كل اهالي المنطقة وكل مجتمعنا من النقب للجليل لانه هن يشاركوا بهذا المهرجان، لانه هذا مهرجان اللي فيه تأكيد على علاقتنا احنا بأرضنا. وطبعا الكل بيعرف انه عرابي عرابي مربوط اسمها في البطوف، واسمها التاريخي والحالي والمستقبلي راح يكون ويظل عرابة البطوف، على اختلاف من بلدات البطوف المحيطة في سهل البطوف. عرابي البلد الوحيد اللي اسمها مربوط بشكل يعني بشكل كبير وبشكل غير قابل للفصل في البطوف. فإحنا منأكد على هاي العلاقة، ومنأكد على إنه إحنا جزء من هاي الأرض وجزء من هذا السهل، وهذا السهل جزء منا ورايحين نحافظ عليه وتظل علاقتنا فيه مستمرة من خلال هاي البرامج ومن خلال برامج أخرى.
1: رئيس بلدية عرابي دكتور أحمد نصار، ألف حمد لله على سلامتك وبالنجاح لكم في بطوفنا السابع. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم أخي، شكرا لكم، وأنتم مدعوون أيضا الجميع.
1: يسعدنا.
0: يعني نحب نشوفكم معنا.
1: نتشرف نتشرف، إذا أتيحت الفرصة طبعا سنكون. شكرا.
0: إن شاء الله.
1: السلام.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة نعود إلى ضيفي الأستاذ طارق عواد وأكرم حسون. طارق، نطلع على القوائم، منشوف العديد من الأكاديميين، منشوفش رؤساء أموال موجودين هناك، لماذا؟
3: كل واحد يعمل دوره. احنا طبعا في خلل معين بالقيادة السياسية العربية بشكل
1: يعني رجال أعماله ما إلى ذلك بيحبوش يكونوا جزء من التأثير السياسي كمان؟
3: في تأثير من رأي الكواليس، ولكن للأسف اليوم ما فيش
1: من رأي الكواليس؟
3: رأي الكواليس أكيد بكل نواحي، كمان بالموضوع المحلي هذا اللي سقط الدكتورة دي كل مرة. ومن ناحية تاني الإشي لازم نفهمه، كل واحد السياسي مش بس القيادة الوحيد ممكن تكون، هذا ممكن تكون دور انت اقتصادي اجتماعي إعلامي. اليوم على الوسط العربي صار ماضي كفاية لعدة قيادات على كل وسط العربي. اليوم طبعا في خلل معين كان بالقيادة السياسية العربية، كيف محلوش خلافات مبكير عشان نعمل التعبئة. لكن احنا ناقصنا كمان الترتيب، احنا ناس مش منظمين بعدة مناحي. طبعا من ناحية اقتصادية احنا كمان فيش عندنا احنا اشي ممثل لكل الرجال اعمال العرب، نساء الاعمال العرب، وهذا اشي مش مزبوط، لازم نهتم فيه. وبعد الانتخابات لا تنظيمنا كمان من ناحية اقتصادية.
1: تحدث عن الشباك دكتور اكرم حسون، انت برأيك وجود الشباك هو احد المؤثرات على تراجع وتضاؤل الاجرام بشكل او باخر؟
3: غلط قاتل إدخال الشباك من ناحية مدنية للمواطنين، قدر قاتل.
1: حتى لو فات لمرحلة مؤقتة للقضاء على الجريمة
3: كذا، بس أنا بوافق شغلة واحدة كمان، إحنا في عندنا شغلات داخلية، قصة التساقط والتسكت تبع الأولاد واللي بيطلعون المدارس عشان التسرب عشان الامتحانات الميتساف بالصف الثامن، أحد الآفات الكبيرة اللي صارت بالوسط العربي. صار موضوع ريتن، صار موضوع لايكات، لازم نرجع إحنا للأسس تبعتنا، للثبات تبعتنا، ابن الحارة ابن البلد، ابن الصف وابن البلد. احنا اليوم في عندنا خلل معين من ناحية التكنولوجيا والشفون، الشفون دبحنا جدا جدا كوسط عربي. لازم نغير مفهوم النجاح تماما. كل واحد منيح آدمي هو ناجح، مش حصل بس بالمصاري او يطلع بالاعلام او يكون في بالتيك توك بهي الشغلات، بحاجة لمراجعة مختلفة تماما، ونرجع للجذور تبعتنا، الأصالة والتجديد احنا بنحكي فيها دائما.
1: أكرم حسون، احنا عادة منشوف انه في شخصيات عربية بتروح على احزاب صهيونية زي ما حضرتك فعلت انت في كل ما يتعلق بالأمل الجديد، ومن ثم دخلت الى الليكود، عضو كنيسة اليوم في الليكود دكتور أكرم حسون. شفنا انه في توجه معاكس الان، الموحدة تستقطب سيجالوفيتش، شو رأيك بهذه الخطوة؟
4: يعني برأيي سيكالوفيتش لا يستطيع يعني إعطاء كمية أصوات كبيرة جدا للحزب، يعني يمكن بصعوبة بيجيب له 1000 صوت حسب رأيي. أما انه ان تقيم حزب عربي يهودي برايي بيكون افضل. انا دائما كانت نظرتي تختلف كليا، انا قلت العرب لازم يكونوا 30% في اليسار، 30% في الوسط، و30% باليمين. انتم مواطنين اسرائيليين، وين بتكونوا اثروا على الحدث، على اخذ القرار وعلى الميزانيات وتطوير نفسنا؟ ولكن نحن مقوقعين في احزاب عربيه سياستها لم تتغير، لم نرى اكاديميين يعني من ناحيه اقتصاديه، من ناحيه هندسه، من ناحيه شيء في هذه الاحزاب. الاحزاب روتينيه دائما، يعني نفس الشخصيات بتشوفها على ونفس الوجوه، ولذلك الوضع لن يتغير كثيرا. انا اؤمن انه مسيره منصور عباس، وكثير دفعت عنه
1: قانوني. هذا بالنسبه للقائمه للثلاثيه على الاقل، هذا الكلام مش كثير دقيق، لانه في اربع خمس شخصيات
3: بس اعمل معارضه. أوكي لا بس ما فيش يسار بالبلاد ولا مركز، كل يمين واحد كبير.
4: انا معك، بس انا بحكي عن 78 سنه اللي كانت لغايه الان، يعني بكره بنشوف شو الاحداث، كيف اذا التصرف بده يكون يعني يختلف. ولكن منصور عباس انا دفعت عنه عده مرات، وانا طبعا ما حزب، مش من حزبه ولا صوتت له، ولكن رؤيته كانت زي رؤيتي، انه انا بذهب للناس. شو الناس بدها؟ الا الازواج الشابه بدها ارض تعمر بيتها، وبدها مستقبلها، بدها يعني بنيه تحتيه مناسبه، بدها مكان عمل، وبدها الى اخره. لما انت كل النهار بتصيح
1: خلينا
4: وبتهاجم في الكنيسة، شو بدك تقدر تجيبه؟
1: احنا مش بعد مش مبلشين الانتخابات، تعال تعال
4: بدك تحكي بدون يعني هذا الانتخابات. انا بحكي قبل،
1: انت بتحكي انه بدها تعمر بيتها، هو انت معطينهن، ما في عندكم كمنيتس، اول انت معطينهن، ما في عندكم القوميه.
3: اطلع
1: اولا، انت يمكن انت واحد من الاشخاص اللي انزعجوا من قانون القوميه، معناك انت بالحزب حاليا، بالحزب اللي جاب قانون القوميه.
4: اولا بدي اقول لك شغله واحده، انا رحت ذهبت الى محكمه العدل العليا، الالتماس على اسمي في محكمه العليا ضد قانون القوميه ما كان في لي اغلبيه. ولكن بدي اقول لك شغله واحده، كل قياده المعارضه قالت لي نحن معك ويجب إبطال قانون القومية. لما تغيروا وصاروا في الحكومة ولا واحد كان يعمل شيء منا، ضحكوا علينا. قانون كامينتس، كامينتس طلب إقصائي من لجنة الداخلية، لأنه كنت عارضه في هذا الموضوع بشكل قاسي جدا، وكان لي نقاش معه من أصعب ما يكون، وطلب من رئيس الحكومة، ولكن كحلون رفض ذلك وظليت للآخر، وكان الفرقية 12 صوت ما قدرنا نعمل إشي معه. ولكن أنا بدي أقول لك شغلة واحدة، وأنت يمكن تستغرب نادر، في بعض الشخصيات القيادية في مجلسنا المحلي صلى الله على كامينتس وقانون القومية معهم، كيف بيتعاملوا مع المواطنين، كيف بينتقموا من المواطنين، لأنه بيشوف واحد اللي صوت ضده هذا عدو له، لأنه عداوة الاختلاف بالأراء. ولذلك أنا أقول نحن أول إشي لازم نصلح ما بأنفسنا قبل ما نصلح في المجتمع الإسرائيلي. نحن مجتمع
1: حكينا بعض المواطنين المعروفين عم بسألوني
4: نعم،
1: أنه الدكتور أكرم حسون شو عمل لمجتمعه، أول شو عمل لطائف الدرزي؟
4: أول إشي دقيقة لأرجع لك على كحلون، 70 ريفورما، يعني تخنيت حسخون لكل يلد دقيقة واحدة.
1: أنت بترجع لكحلون
4: كثير. لا، أنت بسألني في العشرة أشهر هذول الأخرينيات. أنا لي عشرة أشهر، أول إشي قدمت ثمان قوانين قدمت منهم قانون أساس لمساواة الطائفة المعروفية في كل مؤسسات الدولة. ثاني شيء منعت يعني ضريبة الأملاك اللي ممكن كانت تكلف الوسط العربي مليارات الشواقل. كل طلب كان لهذا، عينا سفير لأول مرة في عشرة أشهر، منعير سفير واثنين قناصل، مفوت على وزارة الخارجية موظفين في كل مؤسسات الحكومة. ذهبت إلى 40 مدير عام في إسرائيل وطلبت توظيف الناس ومساعدات. أنا في اللجنة الأكاديمية قلت كل واحد شو بده جاهز، كأي طلب انطلب منا من وسط العربي، في لجنة الداخلية، في لجنة المالية، في لجنة الهاي، كل ميزانيات الوسط الدرزي توافق عليها للمجالس المحلية. لذلك يمكن الناس ما قريبة ولا بتعرف الحقيقة، بس أنا بقول يعني كفانا تضليل وحكي بدون رصيد، افحصوا الأمور
1: بأنك، لأنك المرة الجاية مش راح تكون مع الليكود
4: أنا
1: كعضو كنيسة. أنا بحكي وقلت أنت 41 مش مناسب لك، عشان هيك أصلا ما تنافستش أنت على مقعد الأقليات.
4: صحيح.
1: هل راح يكون أكرم حسون جزء لا يتجزء من الحزب الدرزي الجديد؟
4: لا، أنا كمان لا أريد أن أكون عنصري. أنا حتى
1: بطلت
4: كل حزب حسب رأيي للهاي، نحن جزء لا يتجزأ من الدولة، يجب أن نكون في كل مؤسسات الدولة وفي كل أحزاب. أنا ما قلت واحد تروحش على حزب معين، وين بتقدر تأثر روح وأثر، هذا مهم جدا إلنا من أجل الاندماج الحقيقي. بيصيرش نحن دائما بعد 78 سنة نادر نيجي منقول بيعطوناش، ما الأثيوبي إجا حفيان وصار جزء من الدولة، والروسي ثلاث أرباعه مش يهودي وصار جزء من الدولة. نحن لازم أن نكون جزء من الدولة، مش في في الكلام.
1: يمكن لأنه يعني بلك لأنه كمان هناك بتطلعوا على أصله، أصله يهودي ولا مش يهودي.
4: أول إشي
1: يمكن أنت لأنك أنت كونك يهودي فأنت
4: نادر لا يمكن
1: تعبد الطريق أمامك بصورة أصلا.
4: لا يمكن أقبل هذا الحديث. بدي أقول لك ليش. لأنه نحن من صوت عائلية وفئوية وجغرافية وإلى آخره، نحن عنصريين أكثر من اليهود. أول إشي تعال نحل مشاكلنا ونكون في بلادنا وفي قرانا مستقيمين، عندنا ديمقراطية، عندنا أخلاق، عندنا احتمال الرأي الآخر بشكل وتعطف الناس، ولما بتنتخب انت تخدم كل الناس، مش تعمل فئويه وعائليه واضطهاد لبعض الشخصيات ضدك، ساعتها بحق لك تنتقد المسؤول.
1: خلينا نعطي طارق الامكانيه الرد. مع كمان سؤال ضروري جدا جدا، لانك انت رجل اقتصاد وانت بتحكي باسم طبعا الاقتصاد ودائما التنشيط والنهوض بالمشهد طبعا الاقتصادي في المجتمع العربي. هل هذا المشهد يستطيع ان ينتعش بشكل او باخر في ظل تنامي وتفاقم وتصاعد الجريمة؟
3: انا مش عضو بلجنه خارجيه والامن، ولكن عضو بالحاره الشرقيه بكفر ياسيف. اي برنامج بوصلش للحارات العربيه ووصلش لل بنحكي فيه، بالرغم شو حكى الدكتور كحلون يذكر برفورمه واحده قصه التليفونات. الإشي الثاني والمهم،
4: لكن حس يقول لي كل يلد
3: مش لدي، ولكن بشاير
4: 17 سنة بيكون عنده 20,000 مكان في حسابه، ولا
3: لا يمكن يتحمل مجتمعنا على الآفات اللي بتعملها الدولة فيها. في ناس بتفيق الصبحيات تقول لك أنا ده خوزق العربي، وهذا واضح. وآخر ثلاث سنين السفاري اللي عم بتشوفها على الوسط العربي لا تطاق باليوم، مسكان هد البيوت ولا سكان بالتعليم ولا رجعت تتبهدل بالمطارات، ولا بيجي بقول لك أنا ده هوز قطاع الصحة بالبلاد هاي كلها. لا يمكن تسمع بتغير كلمة عربي.
4: أنا بعرف قبل 30 سنة فيش فرق يعني.
3: كمل لك
1: بارتياح إلى جانب
3: فيش ارتياح. أكمل لك إياه
4: أنا
3: أكمل لك
4: إياه شغلة واحدة
3: دكتور
4: أنا أحلف مع الشيطان من أجل
3: لا
4: لما شاس بدها لمجموعاتها وهو بده لمجموعاته، أنا لازم أنا أذهب لمجموعاته
1: حتى لو كان عنصري ومن جماعة.
4: لا أنا مش مأيد ولا عنصري، أنا ضد كل عنصري، وأنا قلت أنا ضد كل عنصري.
3: عن إذنك يعني احنا مش عربيم شكوفيم، احنا عرب زكوفيم رافعين راسنا، واي اشي في يوش رافع راس بدناش اياته، ومين ما يكون يكون. والاشي الاهم بكل الموضوع هذا، احنا لازم نبدا نحكي بتنميه واستدامه للوسط العربي حسب كيف الاو اي سي دي بيحكي فيه. بصيرش احكي او اي سي دي بشغلات والعربي بضلوا بتحتيه الموضوع. الهدف الوحيد، وهنا بتفق انا مع الدكتور، لازم نروح نصوت، كل واحد عنده اسبابه والاداه هي اداه واحده، لازم نمارس الديمقراطيه على اخرها ونطور المواطنه تبعتنا. هنا انا مع الدكتور بصيرش تتحمل مجتمع انه مستضعف وضعيف وكلهم فيه يضعفوا. بالرغم من كل ذلك احنا مجتمع قد قوي ما استعملناش العنف اخر 3 سنين، بالرغم من كل يوم في الصبحيات وبقهرونا وبلدكيات وعلى الموضوع هذا كلياته، احنا متمسكين.
1: شو مع الخاوة والجريمة؟
3: الخاوة اشي داخل اشي خارجي، ولكن بالاخر الدول لما بدها تعمل شغلات بتروح تفكفكها. والاشي التاني حكيت انا وياك، مشكلة التساقط بالمدارس العربية عندنا من صف الثامن، ما حدا حكى بهاي المشكلة الكبيرة. هناك اغلب الاجرام بروح، انا هاي الشباب مش لازم يطلعوا برا، ولازم يطلع من موضوع الشفوني. مش شفوني هو آفة كبيرة عندنا بالوسط العربي. وانا بدي اصحح شغلة واحدة، انا دافع عن رؤساء المجالس العربية الموجودين اليوم. من أرقى ما يمكن اليوم بوسط العربي من نتاجنا إحنا كوسط عربي موجودين اليوم بالمجالس المحلية، بالرغم من شح الإمكانيات والموزنيات.
1: بدي أكرم حسونة ناخب لها
4: بتعطيني عتب على شغلة مهمة جدا.
1: بترجع على المجلس بالأول؟ راجع على المجلس المحلي ولا خلاص؟
4: أنا أتبع
1: آخر مرة احتفلتوا
4: أنا أتبع
1: بعد الاحتفال والاستطلاعات خالد أكرم حسون فازوا بالآخر.
4: أخي نادر أول إشي أنا بفتخر في أهلي دالة الكرم، 75% من عائلات دالة الكرم اللي أيدتني. العائلات ما عندها زي إخواننا الحلبية 4200 صوت، يعني ثاني عائلة في دالة الكرم 900,000 صوت. والحمد لله نحن وصلنا أكثر من 6,000 صوت ووقفوا جنبي، وأنا لن أنسى ذلك. أنا أتبع للحركة سياسية اللي هي بتخدم كل الناس وفيها من كل الفئات والعائلات، وهي تؤمن إذا نادر أبو تامر يؤمن بمبادئ أكرم حسوني بيقدر يكون محله وغيره، واللي بأمنش إنه بيقدر يغيره روح للمقابر وشوف قديش فيه هناك بغيره. ولذلك هذا مش طاب ولا
1: برشح حالك كم مرة ولا خلاص.
4: أي إنسان عندنا في الحركة بده من أيده وروحنا بنعطيه، لأنه نحن مش ماشيين لا على نهج عائلي ولا على فئوي ولا على هذا. وبدي أقول لك أنا حكيت لك صلى الله على على على قانون القومية، وكمان نسمع بعض الشخصيات عنا اللي موجودة اللي بتنتقم من الناس يوميا، ولذلك لنصحح حالنا. أما حبيت أحكي معك على الجريمة والعنف.
1: دكتور شحالك رشح حالك؟
4: نعم
1: كاش رشح حالك مضطرب اليوم. أنا مش تعود عليك أمطرب
3: نادر.
4: اسمع لأقولك فيش إشي اسمه طابو. أنت أو بتكون صحيح ومستقيم وبتحكي في مبادئ وقيم، أو أنت جاي تضحك على الناس الناس وتنفذ
1: دكتور أكرم حسون. شكرا جزيلا لك ألف عافية. نشكرك على ك قدمت إلى الاستوديو الأستاذ رجل الأعمال طارق عواد. شكرا جزيلا طارق يعطيك ألف عافية.
4: شرفنا. شكرا لك نادر. إن الشرف العظيم
1: طارق اللي كمان كان له تجربة كمان تجربة حزبية في
3: الزمن. رح يكون بعد الانتخابات كمان تجربة.
1: نعم. إلى هنا هذه الأجندة في شطرها الأول في القسم الأول من برنامج على الأجندة. فاتن حداد طبراني أوسكار أحمد عوسات ومني في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. أطيب تحية إلى اللقاء بعد شوي.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1.9، خاضع للأنظمة.
3: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: أبرز عناوين الساعة: وزير الدفاع ينصح تركيا بعدم اختبار عزيمة إسرائيل على الدفاع عن نفسها. إلكن يستبعد إمكانية الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا. نبأ يفيد أن إدارة ترامب تنوي تخصيص أكثر 200 مليون دولار لقوة حفظ السلام في غزة. الطيب يقول بعد تشكيل القائمة الثلاثية إن هدفنا الأسمى هو إسقاط حكومة نتنياهو. لوائح اتهام عقب جريمة القتل المزدوجة في الجولان.
5: راديو مكان الأخبار.
4: أخبار التاسعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أفادت مصادر فلسطينية قبل قليل بأن مستوطنين أضرموا النار في منزل في خلة الفرة قرب الخليل. قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن الرئيس التركي أردوغان يورط بلاده في مغامرات خطيرة في سوريا، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تسمح لأحد بتهديد أمنها. وفي تغريدة على شبكة إكس أضاف كاتس أنه من الأفضل لأردوغان أن يستمر في إلقاء خطاباته الجوفاء والمليئة بالأوهام ضد إسرائيل في البرلمان التركي بدلا من اختبار عزيمتها على الدفاع عن نفسها. بدوره قال عضو المجلس الوزاري المصغر الوزير زيف إلكن إن تركيا لم تعد دولة صديقة لإسرائيل، محذرا من خطورة تحول سوريا إلى قاعدة أمامية للجيش التركي قرب الحدود الشمالية لإسرائيل. ومع ذلك قدر إلكن في مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية أن مواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا لا تبدو في الأفق رغم تصاعد التوتر بين الجانبين. علمت قناة الشرق السعودية ووكالة رويترز أن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس قبل 3 أسابيع بأنها ستخصص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة حفظ السلام المقترحة في غزة. من المرتقب أن يعلن رسميا يوم الأحد المقبل عن تشكيل القائمة الثلاثية المشتركة بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع. وكتب رئيس العربية للتغيير أحمد الطيبي أن هدفنا الأعلى هو إسقاط حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وشق الطريق لحكومة ستغير الواقع. من جانبه قال المرشح عن الجبهة جعفر فرح إن الباب لا يزال مفتوحا أمام انضمام الموحدة، وستجرى انتخابات داخلية في الموحدة بعد يومين. تقدم إلى المحكمة صباح اليوم لائحة اتهام بحق 4 عناصر منظمة إجرامية قتلوا مروان أبو شاهين عمره 52 عاما من بقعاتة بهضبة الجولان، وسعادة سعادة عمره 56 عاما من حرفيش بإطلاق النار قبل شهرين. وبحسب لائحة الاتهام قتل شاهين لرفضه دفع الخاوة، وقتل سعادة بعدما كان إلى جانبه. ويتهم أحد أعضاء المنظمة أيضا بالشهر في قتل في يركا، مما أسفر عن إصابة الضحية بجروح خطيرة. من المتوقع أن تقدم قريبا لائحة اتهام بحق شاب عشريني من مستوطنة بيطار عليت تنسب له ارتكاب 8 حوادث عنف ضد فلسطينيين ونشطاء سلام إسرائيليين. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه في إحدى الحالات دهس الشاب أغناما على مرأة من الراعي الفلسطيني. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر، ومنذ ساعات الظهيرة تشتد الرياح الشمالية على امتداد الشريط الساحلي، وغدا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكركم على كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.
6: يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهو.
5: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
5: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
5: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
8: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
9: أستاذ في بركيه؟
8: لا.
9: في ألعاب منفوخة؟
8: كمان لا.
9: لكن شو فيه؟
8: اسمع المذيع بيقولك
5: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
9: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
5: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة. نحن مع القسم الثاني من برنامج على الأجندة الذي يتواصل حتى الساعة 10 ضمن موضوعات وملفات متنوعة نناقشها في كل ما يتعلق بامتحان المحاماة الحقوق بالرياضة وما يجري بسوق التنقلات والآن انطلاق الدوريات المختلفة وكذلك السياحة. إلى أين توجه الناس هذه المرة تحديدا وبعيدة الحرب في الصيف الراهن؟ كل هذه الموضوعات معكم من خلال برنامج على الأجندة. وقبلها تعالى ونكون كذلك عبر هذه الأجندة مع ضيف الأستوديو الأستاذ الدكتور حنا سويد، عضو كنيسة سابق وأيضا رئيس مجلس سابق ومؤسس ومدير مركز التخطيط البديل حتى فترة سابقة. أهلا وسهلا بك دكتور حنا، تحياتي.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: أولا تشرفنا بأنك أنت موجود معي في الأستوديو هنا، وأذكر بأنك أنت لما انتخبت للكنيسة في حينه استضفتك في مثل هذا اللقاء لسيعة زمان، تحدثنا عن ماذا يريد أن يفعل في الكنيسة حنا سويد.
2: أذكر ذلك وكأنه يجري اليوم.
1: نعم، وعندما واليوم نلتقي، احنا اتفقنا على الموعد قبل ما يألفوا القائمة المشتركة الثلاثية وأتانا الخبر ليلة. ماذا يعني هذا الخبر بالنسبة لك؟
2: هذا الخبر هو تحقيق لرغبة كنت عملت على تحقيقها منذ عدة أشهر. طبعا النوايا كانت إقامة قائمة مشتركة رباعية تشمل كل الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة في المجتمع العربي، ولكن هذا ما نتج في نهاية الأمر نتيجة اختلاف في الرؤى ووجهات النظر. نحن نبارك على إقامة المشتركة ونتمنى أن تكون الوسيلة من أجل استنهاض الهمم المواطنين العرب ومشاركتهم الكاملة في الانتخابات. يعني يتحدثون عن الوصول إلى 60-65% مشاركة للمواطنين العرب في الانتخابات، أنا أطلب وأتمنى أن تكون 75%، لأن الظروف التي نعيشها هي ظروف استثنائية جدا وتستوجب على كل مواطن عربي حقيقة أن يخرج يوم الانتخابات وأن يدلي برأيه. هذا حق حصلنا عليه، لم يمنح لنا بالهين، هذا حق حصلنا عليه ويجب أن نمارسه، وإلا إذا لم نمارسه في ظل الظروف التي نعيشها يمكن أن يتبخر أيضا.
1: هذا الاتفاق كان من الممكن التوصل إليه منذ فترة.
2: نعم، طبعا بالنسبة للمواطن العادي هو يتعجب ويضع علامات سؤال لماذا هذا التأخر في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي كان جاهزا كما قلت منذ أسبوعين أو ثلاث. ولكن هذه الأحزاب، يعني وما أدراك ما الأحزاب؟ الأحزاب لديها وجهات نظر وليها مصالح أحيانا ضيقة وتجاذبات، وكل حزب يريد أن يكسب أكثر من ناحية التمثيل.
1: الخلاف لم يكن على وجهات نظر، لم يكن على مبدأ.
2: صحيح،
1: كان على توزيع المقاعد.
2: توزيع المقاعد معناها أيضا الميزانيات، وأيضا توزيع المقاعد هو الهيئة التي يخرج بها الحزب وهيبة الحزب أمام المواطنين.
1: التأخر ترك شوية أضرار؟
2: ربما، ولكن باعتقادي هذه أضرار يمكن التغلب مصحة عليها. يعني ما لمست اليوم وما استشفيته من الحديث مع الكثير بهذا الصباح إنه الأمور الآن ستجري بسهولة وسنعبر هذه الفترة التي كان فيها هناك هذا التلكؤ.
1: والآن صاروا يحكوا عن شيء ثاني، عن اتفاقية فض أصوات ما بين الثلاثية من جهة والموحدة من جهة أخرى بوساطة لجنة الوفاق.
2: باعتقادي هذا ليس بحاجة إلى وساطة. أنا باعتقادي أنه لجنة الوفاق قامت بدور كبير جدا مهم جدا ورأبت الصدع الذي كان، ربما كان حول قرارها كثير من النقاش، ولكن في نهاية الأمر التحالف أو اتفاق فائض الأصوات يجب أن يكون أمر يتم البت فيه خلال دقائق بين الموحدة وبين المشتركة، لأنه هذا نفس الجمهور نفس الأهداف في نهاية المطاف. الفرق هو في الطرق في الوسائل.
1: سبق وسألتك عن موضوع الائتلاف. هناك يعني اليوم لدينا تيارين فكريين يختلفان واحد عن الآخر، بحيث حسوا أنه أحدهما يريد أن يكون جزء لا يتجزم لإئتلاف الحكومة القادم، يريد يتوخى يرغب في أن يمكن ما تزبطش معه، والآخر لا يريد أن يكون، ربما يكون شبكة أمان على سبيل المثال على غرار الراحل توفيق زياد والراحل عبد الوهاب دراوشي توفي مؤخرا. أنت ترى أنه في هاي الإمكانية واردة أنه يكونوا مش بيضة قبان وإنما شبكة أمان، يكونوا جسم مانع؟
2: من وجهة نظري نعم، لا يوجد إجماع على ذلك، وهذا هو الشق الحاصل ما بين الموحدة وما بين المشتركة. من وجهة نظري يجب أن مدام نحن نخوض الانتخابات البرلمانية لا يجوز أن نذهب إلى الكنيسة ونجلس وننزوي بأنفسنا، نزوي بأنفسنا جانبا ونقول نحن لا نتدخل، لا يجوز ولا يعقل، خاصة إزاء المخاطر المتراكمة التي تهدد مجرد وجودنا في هذه البلاد. ولذلك أنا باعتقادي كل الوسائل البرلمانية المتاحة مع المحافظة على الهوية وعلى الانتماء العربي وعلى القضايا الرئيسية من تحقيق السلام مع الشعب الفلسطيني والمساواة للمواطنين العرب في هذه البلاد، باعتقادي كل تكتيك برلماني، وأنا كنت هناك وباعتقادي هناك مجال للكثير للعمل بدون أن تكون عضو في الائتلاف. الخلاف هو حول كيفية التأثير. الجميع يريد أن يؤثر، الجميع يعرف بأنه القضايا والتحديات هي كبرى وهي عارمة، من هدم البيوت، من الجريمة والعنف، مما القضايا السياسية، لا يمكن أن ننسى قضية استفحال المستوطنين في الضفة الغربية والاعتداء على المواطنين الآمنين، لا يمكن يعني لإنسان عربي أو حتى إنسان مع ضمير أن يتناسى هذا الموضوع. الجميع يريد أن يؤثر، السؤال كيف تؤثر؟ هل تكون عضو في ائتلاف لا يضع في أمامه قضية العمل من أجل السلام، الاعتراف بحقوق الشعب العربي الفلسطيني، المساواة الكاملة للمواطنين العرب؟ هناك من يقبل ذلك، ما تقول الموحد نحن لا يعنينا ما يجري في المحيط، لا يجري في الإقليم، في المنطقة، قضية الصراع العربي الفلسطيني هذه لا تعنينا، هذه تعني رام الله وغزة. نحن نقول لا يمكن الفصل حقيقة بين هذا وذاك، ولذلك نحن نفتش عن طريقة ذكية وممكنة مع المحافظة على الثوابت. هذه قضية رئيسية ومهمة جدا، وهذا هو الخلاف حقيقة بين المشترك والموحدة.
1: إذا كنت جزء من الائتلاف
2: باعتقادي،
1: مش جزء من الحكومة، جزء من الائتلاف، أنا بحكي
2: باعتقادي ائتلاف لا يدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية على المواطنين الآمنين، أنا لا أستطيع أن أكون جزء من ائتلاف من هذا النوع. أنا يعني هذا يعود إلى كل إنسان طبعا، ولكن باعتقادي هذا من الثوابت، أن تكون وأن تؤيد وأن تقف بقوة مع المظلومين، وخاصة إذا كانوا من أبناء شعبك.
1: تعال تنكون مع المديرين الرياضيين
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تنضم إلينا مديرة مدرسة القسطة للابتدائية دكتورة سيرين مجلي كناني. أهلا وسهلا بك دكتورة.
3: صباح الخيرات أستاذ نادر،
1: ونبارك لك. طبعا احنا تعودنا نبارك لك، في الماضي أيضا قطفت بعض الجوائز، هذه المرة وسام المدير الرائد أو المديرة الرائدة.
3: نعم
1: نبارك لك. ويعني ماذا، ما المقصود بالمدير الرائد وكيف أنجزت هذه الريادية؟
3: سؤال كبير. أولا الله يبارك فيك وشكرا جزيلا على الاستضافة. هاي الجائزة تمنح لمجموعة مدراء بكل سنة، بيكون في جائزة أولا على مستوى اللواء، فيتأهل مجموعة ثلاثة من المدراء من كل لواء للمرحلة القطرية. بالمرحلة القطرية بيكون في مقابلات في القدس مع لجنة اللي هي تضم أشخاص مهنيين من مختلف الوزارات ومن مختلف المجالات، وعلى هذا الأساس يتم اختيار مجموعة من المدراء الرياديين، والحمد لله كان من نصيب هذه المرة الجائزة.
1: نعم. كيف بشكل أو بآخر توصياتك لمن يريد بشكل أو بآخر أن يحظى بمثل هذا الوسام؟
3: أولا دعني أقول أستاذ نادر أن هنالك عشرات المدراء في الوسط العربي وفي الدول اللي يستحقون هذا اللقب وبجدارة، لأنه اليوم القيادات الحقيقية موجودة داخل المؤسسات التربوية، طواقم تربوية اللي بتشتغل مع الطلاب، مدراء مدارس اللي في عندنا رؤية تربوية واضحة. فأولا يكون في عندنا رؤية تربوية فعلا واضحة، يكون في حلم، يكون في إنجازات اللي هي تتراكم مع السنين وتجعل من المدرسة مكان آمن، مكان بحبوا الأولاد، بحبوا الطواقم، مكان اللي فيه في تمكين للطواقم التربوية، لأنه ما في مدير مدرسة بيقدر يعمل إنجازات لحاله. إنجاز الأكبر لمدير المدرسة إنه يمكن الطواقم، يعطي للطلاب إمكانيات يشعروا بالإنجازات وبالنجاحات، يرفعوا اسم عائلاتهم، بلدهم، مجتمعهم، مدرستهم. وطبعا كان في كمان مديرة عربية من كفر قرع، فهذا إنجاز الوسط العربي إنه ضمن المدراء الرياديين اليوم في 2 من الوسط العربي. هذا بقول إنه التعليم العربي قوي، هذا بقول إنه بالمدارس عم بيكون في إنجازات رائعة لطلابنا، عم تبعطى فرص إنه هن يبدعوا يتألقوا، مش بس تعليميا كمان اجتماعيا وكمان شعوريا. فنصيحتي إنه يكون في حلم ويكون في رؤية ويكون الإنجازات هي هدف اللي كل سنة إحنا منشوفه منطوره منطور حالنا قياسا مع حالنا، يعني ما نقارن حالنا مع حدا تاني، نقارن حالنا مع حالنا كل مرة إحنا كمان نعلى سني زي ما الطلاب بعلو سني كل سنة.
1: شو رأيك دكتور حنو، ماذا تقول لدكتورة سيرين مجلي كناني بعد هذا الإنجاز الطيب، المديرة الرائدة، وطبعا لما كانت تحكي عن العمل الجماعي وما إلى ذلك وتوزيع الصلاحيات، يمكن ذكرتك برئاستك في المجلس المحلي أو حتى في إدارتك للمجلس، لا إدارتك لا المركز التطوير البديل.
2: أولا مبروك على هذا الإنجاز، وأريد أن أستغل هذه الفرصة أو أنتهز هذه الفرصة دقيق أكثر أن أذكر بأهمية المدارس ومدراء المدارس في صيرورة التربية للتسامح والمحافظة على أجواء الأمان في المدارس، خاصة المدارس الثانوية التي يؤمها شباب وصبايا. أريد أن أؤكد وأذكر بأهمية استغلال طاقة موجودة في البرامج التدريسية وهي دروس التربية. أنا أعرف أن المعلمين يمنحون ساعة أو ساعتين أسبوعيتين مع إضافة في الراتب بسبب هذه الدروس، وأتمنى ومن تجربتي لا يحسن الجميع، لا أريد أن أعمم طبعا، لا يحسن الجميع استغلال هذه الطاقة الكبيرة، وباعتقادي يجب أن يكون هناك اهتمام من مدراء المدارس لمربي الصفوف على أن يتم استغلال كامل بإرسال رسالة تربوية ثقافية اجتماعية هامة جدا. طبعا هذا تحدي أمام كل مدراء المدارس العربية، وهذه طاقة وإمكانية ومخزون يمكن استغلاله بشكل إيجابي.
1: ويمكن دكتورة هذا المخزون اللي بيحكي عنه الدكتور حنا والشغف اللي راجع فيه بعد الحصول على الجائزة، انت بكنتيش تستني الجائزة من أجل العمل، لكن راجع على سنة دراسية جديدة، كيف عم تستعده للعام الدراسي الآخر؟
3: أكيد. أولاً شكراً لكلماتك أستاذ حنا. إحنا نستعد بالأساس بأربع محاور أساسية. المحور الأول هو محور التواصل مع الطلاب، إحنا بهمنا نحافظ على تواصل مع الطلاب، كمان إسا نشوف مين عم بتجهز، مين مش قادر يتجهز، مين عنده صعوبة مادية، مين بعده مش عارف إيش مطلوب منه، في بتعرف مرات بتوجهوا طلاب جداد، فالإشي الأساسي هي موضوع جوزية الطلاب والتواصل معاهن. على المحور الثاني هو محور التعليمي، يعني في برنامج مدرسي بتحضر، في برنامج للصفوف بتحضر. المحور الثالث هو المحور المبنى اللي احنا بتواصل كمان مع البلدية حتى نجهز المدرسة وما يكون في اي عائق لافتتاح السنة الدراسية. والمحور الرابع هو التواصل مع الاهالي حتى كمان يكونوا جزء شريك، لانه واحد من اهم الامور اللي برايي كمان حصلت بفضلها على هاي الجائزة انه بمدرسة القسطل هنالك ثقافة تربوية كاملة اللي تعتمد على شراكة مع الاهل. احنا بنشوف الاهل شركاء، احنا وياهم من رب الاولاد مش من رب الاولاد، في تعاون كامل، واساس هذا التعاون هو الثقة. والاستاذ حنا وانت ذكرت موضوع المجتمع اليوم، القيم احنا عم نشتغل عليها كأساس من أسس المدرسة قبل التعليم، والقيود مرات وشوية حدود، لأنه بالنهاية اللي عم بيصير بالمجتمعات وبدمرها هو فقدان السيطرة على الأولاد، هو عدم وجود حدود، عدم وجود قيود، عدم التربية للقيم. فأنا بفكر مش بس من خلال حصص التربية، وكمان نجاح آخر اللي وصلنا لها الجائزة باعتقادي هو وجود طاقم من المعلمين
1: بالمدرسة
3: اللي كلهم بتصرفوا كمربين، يعني ما بيستنوا ساعتين التربية، من خلال كل حصة بربوا للقيم، من خلال كل حصة تعليمية بالرياضيات.
1: نشد على أيديكم كل الاحترام دكتورة سليم مجلي كناني، نشد على أيديكم ونهنئك طبعا بالحصول على هذا الوسام الطيب، مديرة مدرسة القسطل الابتدائية. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. دكتور حنا، عادة لما بتصير قوائم اللي بتشتغل مع بعض أحيانا بصير اتكالية، كل حزب بتكل على الآخر، هل في خوف أنه اليوم الأحزاب تتكل على بعض ويطلعوا من منطلق أنه عملية التصويت والاقتراع مفهومة ضمنا وبالتالي ما يشتغلوش على الناس؟
2: هذا طبعا تخوف صحيح في الحملات الانتخابية عندما يكون هناك تحالفات، ولكن باعتقادي اليوم نحن نعول جدا على وعي المواطن العربي. المواطن العربي الآن يشعر أنه ظهره إلى الحائط وليس لديه متسع إلا أن يدافع عن نفسه. وربما فيما أقول هذه أيضا دعوة لمن يقلل من أهمية المشاركة في الانتخابات، أو أن يقول كل مثل بعضه، أو أن يمتنع بشكل أيديولوجي عن المشاركة في الانتخابات، لأنه التحديات التي نواجهها هي تحديات وجودية. ولذلك عندي قناعة بأنه من سيكون فعال أكثر في تجنيد الناس للمشاركة هو المواطن والحركات الشعبية أكثر من الأحزاب نفسها.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة دكتور، حكيت عن القضايا الوجودية. من القضايا الوجودية اللي تشغلنا وتؤرق بالنا دائما وتقود مضاجعنا قضية البناء والتنظيم وما إلى ذلك. احنا شايفين أوامر والإخطارات بالهدم اللي كانت في المجتمع العربي كانت كثيرة وعديدة. الوزير بينغفير تحدث عن 5700 بيت اللي هدمها. كيف ممكن التصرف إزاء هذا الوسواس، هذا الخطر؟
2: طبعا لا أريد أن أقلل أبدا عن هذا الخطر، ولكن أنا أضعه في المرتبة الثانية لأهمية الجريمة، وهذه هي الورقة التي لعب عليها الدكتور منصور عباس في استجلاب سيجلوفيتش للقائمة الموحدة.
1: شو رأيك؟
2: أنا باعتقادي أن هذا طابور خامس إذا صح التعبير،
1: يعني طابور خامس سلبية.
2: سلبية الحركة الإسلامية مع جنرال في الشرطة عضو فيها، يعني هذا موضوع معقد وليس باعتقادي ليس موضوعا يعني سهلا. ولكن أردت أن أقول بأنه هذا طبعا هي ورقة للإشارة للمواطن العربي أنه قضية الجريمة هي قضية مهمة، على أساس أنه في صيرورة سيجلوفيتش هناك طبعا خدمته في الشرطة وخدمته خلال الحكومة السابقة في أن يكون مسؤول عن قضية مكافحة الإجرام. ولكن لنعود إلى قضية هدم البيوت، هذه القضية الثانية بأهميتها للمواطن العربي. أنا أقول الثانية طبعا بالنسبة للمواطن الذي يهدم بيته، هذا كل الحياة طبعا، لأنه بيت الإنسان هو حصن حصنه ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة. ولكن ما أؤكد عليه هو أنه قضية التنظيم والبناء والهدم لم تعد قضية مهنية. باعتقاد السلطات المحلية العربية في العشر سنوات الأخيرة أدلت بدلوها وأبلت بلاء حسنا في مجال إعداد المخططات الهيكلية وتوفير الأرضية القانونية لاستصدار رخص البناء. ولكن عندما تحدثنا عن ذلك سابقا يختلط الحابل بالنابل، تختلط السياسة بالمهنية. الوزير بنغفير والتوجه العام لهذه الحكومة وأيضا الوزير سموتريتش لا يقل يعني مشارك في هذا التوجه، أنه قضية هدم البيوت أصبحت قضية رئيسية وأساسية في برنامج هذه الحكومة. يعني التوجه هو توجه سياسي، ولا يمكن أن تواجه السياسة بالحديث عن الخرائط الهيكلية. يجب أن تغير المبنى السياسي الذي يسمح لمن كان من الوزراء أو لهذه الحكومة أن تدخل أو أن تقحم هدم البيوت كموضوع سياسي وموضوع الانتقام للمواطنين العرب. فلذلك ما نعول عليه هو أن تكون هذه القضية هي قضية أيضا من القضايا الرئيسية والأساسية، كما قلت ربما الثانية في أهميتها بالنسبة للمواطنين العرب، أن يتم تغيير السياسة، ليس عملان واسطة، يعني أن نمنع هدم بيت واحد طبعا مهم جدا وضروري جدا، ولكن يجب أن نغير السياسة والبرامج التي تسمح بتجنيد الشرطة. مثلا الشرطة ليس من صلاحيتها الهدم، الشرطة توفر الحماية للجان التنظيم لكي تقوم بعملية الهدم. أما من يعطي للشرطة مهمات أن تقوموا، وهو الوزير بنغفير، أن قوموا بهدم البيوت بأنفسكم، هذا تجاوز للصلاحيات وهذا سياسة مرسومة. فلذلك من المهم أن نعمل في كل المجالات على فكرة. يعني من يطلق اليوم التصريحات نحن نريد أن نعالج قضايا المواطنين العرب بأن نكون جزء من الائتلاف، كيف؟ أعطي برنامج مفصل. هل هي مقولة عامة؟
1: أحكي لك شغلة صغيرة حكى لي هون منصور عباس، قال طلع لما تطلع جرافة أو تطلع دبابة أو تطلع شو ما كان يكون بدها تهدم وبدها تقيم وبدها تحط، لما نكون إحنا في الائتلاف يكفي تلفون واحد، كنا نرفع تلفون فتوقف هذه الجرافة عن مواصلة طريقها. اليوم في الائتلاف لا نستطيع ذلك، اليوم في المعارضة لا نستطيع ذلك، في الائتلاف كنا نستطيع أن نمنع الهدم. هاي بنرجع لها ونحكي فيها.
2: لا أريد أن أجيب.
1: تعقب يلا.
2: أنا شخصيا عملت هذا ومنعت هدم بيوت والجرافة ذاهبة إلى
1: المعارضة،
2: ليس من المعارضة، وأنا رئيس سلطة محلية، كنت عضو في لجنة التنظيم والبناء القطرية وفي حالي في طرعان، لا أريد أن أسمي يعني بأسماء، وكانت الجرافة في طريقها إلى ذلك. هذا لا يبرر دخول في ائتلاف، هذا لا يبرر أن أغير هويتي.
1: نعم موقفك واضح دون أدنى شك. تعال نحكي شوية رياضة، كيف أنت ورياضة؟
2: أذكر بأنه في أحد البرامج استضفتني وقلت لك أنا أراهن على إسبانيا أن تفوز بالمونديال،
1: وتكهنتك كانت صحيحة
2: وكانت كذلك، مع أني لست خبيرا كبيرا في الرياضة.
1: تعرف مين كان المهندس العبقري في إسبانيا في المنتخب؟ كان رودري.
2: صحيح،
1: ورودري اللاعب الرهيب اليوم انتقل إلى برشلونة، واليوم الكل يتحدثون عنه برشلونة ربما بعد ما 10-12 سنة ما فازتش في الدور الأبطال، الآن دورها. تعال نحكي مع الخبير الرياضي
11: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: ينضم إلينا المميز في تحليلات الرياضية زاهر البابا، تحياتي.
12: صباح الخير أخي نادر، لضيفك الكريم ولجمهور المستمعين والمشاهدين. وأنا أذكر تكهن الأخ والصديق والأستاذ حنا سويد.
2: شكرا، صباح الخير.
12: صباح النور.
1: هاي المرة رودري سيصنع الفارق وراح يجيب لهم دور الأبطال أخيرا.
12: لا شك رودري سيمنح برشلونة توازن وخبرة كبيرة، لكنه ليس الحل الكامل برأيي، خصوصا مع تقدمه بالسن وتعرضه للإصابات المتكررة في الفترة الأخيرة. يعني برأيي رودري هو وحده لا يكفي، دفاع فليك المتقدم سيبقى مخاطرة كبيرة وفي طريقة اللعب طبعا، وكوبرسي متألق طبعا لا شك، لكن الفريق يحتاج إلى مدافع صاحب خبرة بجانبه، ويبقى التعاقد مع مهاجم رقم 9 هداف يعني هو بحاجة ماسة هذا الفريق لبرشلونة طبعا.
1: بس في عندنا حمزة، مش في عندنا حمزة عبد الكريم؟
12: إذا بنحكي عن حمزة شوي، بس بدي أكمل الجملة اللي بدي قبل ما أنسى، إنه إذا الفريق بحاجة للمنافسة ويضع حاله في المنافسة على دوري الأبطال، وهو هدفه الأساسي طبعا، هو بحاجة إلى هداف رقم 9 مع خبرة أكثر.
1: شو مع حمزة؟
12: حمزة عم بلفت الأنظار ويخطف الأضواء طبعا بعد تألقه في المباراة التجريبية، أنا شفته شخصيا في عدة مباريات، وهدفه مبارح أمام فريق الأهلي المصري بأكد أنه هذا المهاجم الشاب بعيش بأفضل فترة، فترة مميزة جدا طبعا. اللي شاهده مهاجم عنده شخصية وحس تهديفي واضح، واستمرار فليك في منحه الفرصة مع الفريق الأول مش صدفة أنا برأيي. حمزة في هذه المرحلة أمامه فرصة حقيقية إنه يثبت حاله بين نجوم برشلونة، ولكن يبقى السؤال أخي نادر، هل تكون بداية قصة أول لاعب مصري بفرض نفسه بقميص برشلونة؟ وإحنا طبعا هذا بنتمناه للاعب المصري،
1: ننتظره، ننتظر أن يكون لدينا صلاح جديد، محمد صلاح جديد أو عمر مرموش آخر. على أي حال بعد شوي نرجع للسيتي وأيوب وعدي، لكن قبل ذلك سؤال سريع للغاية خاطف من زميل أحمد عويسات. مباراة واحدة تفصل هبوعيل بئر سبع عن التأهل التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز أمس على فريق صباح، اسمه صباح،
12: صباح أذربيجان،
1: من أذربيجان 2-1، يعني بئر السبع فازت 2-1، وبالتالي هم أمام فرصة تاريخية للتأهل.
12: نعم، رغم البداية الفاترة المتواضعة والتأخر بالنتيجة، إلا أنه إصرار لاعبي بئر السبع على أهمية هذا الفوز في البطولة الأثمن والتأهل إلى مرحلة الدوري، خلينا ننتبه أخي نادر، تأهل مرحلة الدوري في دوري الأبطال دفعهم لقلب الموازين والخروج بفوز 2-1، ولكن الحسم ما زال مؤجل إلى مباراة الإياب طبعا. بئر السبع ولا برأيي بئر السبع قادر على تخطي فريق صباح الأذربيجاني، فريق متواضع نسبيا،
1: بس بقدر بينه وبينك بقدر يلعب مع الكبار.
12: ننتظر أولا، يعني يمرق هذه المرحلة يعني بعد مراوحة دي، هو بيعرف أنه في حالة أنه مرقها شو راح يفوت له أموال لخزينته في حالة التأهل طبعا. ونحن هنا بهذه المرحلة نتمنى وقلوبنا مع سفراءنا العرب هناك، أخي نادر في الجنوب مثل زاهي أحمد ومحمد كنعان ومحمد أبرومي، ونتمنى لهم كل التوفيق في مباراة إياب. نعم. وحز بطاقة التأهل.
1: الدكتور أثبت لنا المرة اللي فاتت أنه متابع كرة القدم، لكن دكتور امبارح أنا شفت، بتعرف أنا مش متابع يعني أكثر من اللازم، لكن امبارح حاولت أشوف بشكل أو بآخر بعض الأهداف الجميلة. فرجوني الهدف اللي سجله ضياء سبع ابن مجد الكروم، سجل هدف جميل جدا في الدوري التركي اللي بيقولوا ممكن يكون هدف العام من أحد أجمل الأهداف. وشفنا هذا الأسبوع كمان التوقيع عنان خلايلي يوقع في البريمير ليج. رأيك هاي المواهب تبعتنا الشباب الصغار اللي بفرضوا بصمتهم عالميا، ماذا يعني ذلك في مسيرة مجتمعنا ناسنا؟
2: هذا يعني أنه لدينا طاقات ولدينا إمكانيات هائلة جدا. ما يحجب هذه الطاقات هو سياسات التمييز التي تمارس في كثير من المجالات. عندما يتحدث السوق ويتحدث المهنية، فأبنائنا من أطباء، من لاعبي كرة قدم، من مهندسين، من مبرمجين، لهم شهرة عالمية والحدود هي السماء أمامهم. نعم.
12: وخاصة ما حصل مع عنان خلايلي أستاذ حنا.
1: ما حصل مع عنان خلايلي في التوقيع مع كريستال بالاس.
12: نعم، يعني كلنا بنعرف أنه تجاوز هاي الصدمة، أنا برأيي بديش أسميها صدمة إنما غيمة عابرة. يعني والمفارقة أنه الفحوصات أخي نادر في إنجلترا لم تستغرق أكثر من دقيقتين، وحصل اللاعب على الضوء الأخضر وبدأ فصل جديد. يعني إنتر أغلق الباب بسبب الفحوصات، وكريستال بالاس فتح الباب له. نعم. بعد دقيقتين، والباقي نتركه العنان على الملعب.
1: زاهر تترقب انطلاق الدوريات هاي الجمعة؟ احنا شايفين بده الكل يرجع يلعب، اشتقنا الى كرة القدم
12: تحديدا البريمير ليج، الدوري الافضل والاقوى برأيي. ارسنال سيكون يعني بحظوظ كبيرة على الحفاظ على عرش البريمير ليج. يعني أرسنال بالنسبة إلي مش المرشح أبلز، لأنه أكثر فريق صرف، من أكثر الفرق اللي صرفت أموال على لاعبين، وأنه بيملك أكبر الأسماء، لأنه أكثر فريق أكثر توازن واستقرار، والأقل برأيي حاجة لإعادة البناء. طبعا إذا حافظ المدرب أرتيتا على صلابة الفريق دفاعيا ونجح أنه يستخرج إنتاج هجومي أكبر فمن الصعب جدا إزاحته عن قمة البريمير ليج. فريق آخر برأيي عم بعيد شخصيته وليس مجرد فريق هو فريق مانشستر يونايتد. وطبعا إذا مدربه اللي انضم مؤخرا في الموسم الماضي كاريك مدرب الإنجليزي الشاب حافظ على روح اللي عادها للفريق منذ استلامه وأيضا نجحت الصفقات الموجودة عنده برأيي في تقديم الإضافة المطلوبة. فأنا بتوقع إنه مانشستر يونايتد يكون منافس قوي.
1: شو مع الوعد
12: باقي اللقب؟
1: الوعد تبع بوعدي
12: أيوب وبوعدي من أكثر أسماء السخونة في سوق الانتقالات في الميركاتو. هذا المغرب الشاب اللي أبهر في المونديال ولفت الأنظار بقوة عم بيقترب يعني أكثر من أي وقت مضى من ليل الفرنسي إلى مانشستر سيتي. المفاوضات متقدمة والاتفاق مع لاعب شبه محسوم ورقم المتداول يعني يقارب 85 مليون جنيه استرليني مع الإضافات. المدرب الجديد لمانشستر سيتي الإيطالي ماريسكا مقتنع بقدرات هذا اللاعب لتعويض رحيل رودري وهذا مهم جدا. مش بس مقتنع هو بأمس الحاجة إلى لاعب بديل في وسط الملعب.
1: زهر البابا فاجأتني أنت اللي مظبوط اليوم في مداخلتك ولا كلمة عن ريال مدريد ولا أي إشي عن مورينيو عن الصفحة اللي عم ببدأها عن شو عمله لحد الآن. غلبوا هذا الأسبوع غلبوا شالكي 3-0 كل اللي عملته ريال مدريد.
12: أنت اللي فاجأتني ببديل في ريال مدريد.
1: أما حكي لا مو أنا بتعرفش كل مرة إحنا بنبدأ في ريال مدريد مرات بنخليها للآخر مسك الختام تفضل.
12: مورينيو أمام فخ حقيقي أخي نادر في ريال مدريد. مش فخ تكتيكي طبعا إنما داخل غرفة الملابس. كلنا نعرف فريق مليان نجوم وفرديات قوية وهي المشكلة اللي ما قدر يحلها أنشيلوتي ولا ألونسو ولا ريبلوا من جذورها. مورينيو طبعا معروف إنه ما بجامل النجوم لكن برأيي التحدي الأكبر راح يكون بتوحيد الصفوف ووضع مصلحة الريال فوق الجميع لأنه البرنابيو ما عادش يستنى بده ألقاب مش راح يصبر كتير على فريق مليان أسماء كبيرة ونتائجه لا تليق بحجم الأسماء. يعني اختبار مورينيو الأصعب توحيد نجوم الريال أخي نادر. الريال بحاجة لانضباط تكتيكي جهد بدني والتزام دفاعي لأنه أي عودة للغرور والفرديات ممكن تعيد الفريق لنفس الفخ من جديد. وأيضا شغلة مهمة ملفتة

0: الرياضي. شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
1: تحياتي.
0: للقاء للقاء.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: ما سألتكش مين فريقك؟ برشلونة؟
3: أنا ما في
0: ولا شيء كثير.
3: ما في عندي فريق.
0: أما كنتش تلعب فوتبول ولا كنت
3: أي
0: فوتبول؟ آه بلا
3: كنت ألعب. إحنا بالهواء
0: طبعا، بس على الهواء. احنا ليه دعناك على الاستوديو عشان نكسب نكسبك قديش بنقدر.
3: انا بحب بس بهاي هيك ملاحظات يلا. سريعه اقول انا فاجأني اولا حجم وضخامة الملاعب، ملاعب كرة القدم في امريكا. باعتقادي كل ملعب من هاي الملاعب هو مليار دولار. ثانيا فاجأني ثمن التذاكر، انك انت تدخل لتشاهد لعبة كرة قدم تدفع 10,000 دولار و20,000 دولار،
0: وصلت ل 30.
3: هذا امر مفاجئ وغريب جدا. يعني ايضا لا يفاجئني ما كشف مؤخرا عن الرشاوى في الفيفا، ويعني
0: نستنى طبعا التحقيقات في هذا الموضوع.
3: ننتظر طبعا ما ستؤول اليه الامور.
0: اذا كرت احمر الغي،
3: هذا ما أردت أن أقوله. أيضا هذا اختلاط الحابل بالنابل، برضو أن تختلط السياسة بالقرارات الرياضية والمهنية، هذا أمر غريب ومستهجن. وأختم طبعا عندي ملاحظات كثير، أقول بأنه شو معنى أنه ثمن لاعب في السنة 500 مليون دولار و400 مليون دولار، وفي أجزاء من العالم تعاني من الفقر ومن المجاعة. باعتقادي هذا يعني شذوذ أو خروج عن الأمور المألوفة.
0: تعرف في حياتنا في بعض اللاعبين بصحى كل يوم الصبح، بغض النظر لعب ولا ملعب، شراح ولا ما جاش تدرب ولا لا، بصحى كل يوم الصبح في بجيبته كمان 500,000 شيكل بقيمة الشيكل، 500,000 شيكل بجيبته.
3: هذا أمر مستهجن. أنا هذا أمر بالنسبة لي مستهجن جدا ولا أستطيع أن أفهمه، خاصة
0: ورغم ذلك
3: مع هذه الفوارق ومع هذه الأوضاع التي تسود العالم.
0: ورغم ذلك عمل عرس كثير متواضع، ما كانش بحاجة للطنطنة.
3: ممتاز ممتاز يعني ممتاز.
0: نعم بتشارك كثير أنت في الأعراس مؤخرا؟
3: أشارك في الأعراس على اعتبار أنا من وجهة نظري
0: كسياسي. كنت تشارك؟
3: طبعا وما زلت أشارك وما زلت أشارك، ولكن يعني ليس بنفس الحجم عندما كنت سياسيا متمرسا. الآن أشارك كفرصة من أجل الاختلاط بالناس، من أجل تبادل الرأي مع الناس، من أجل التعاطف مع الناس. يعني هناك
0: عم بكتب لي محامي بقول لي كما يلي، يعني سمع كلمتك عندما قلت أنا أوقفت الهدم، فقال إحنا عم نوقف العديد من عمليات الهدم من خلال توجهنا إلى المحاكم. بحكي لي هو عن عدد كبير جدا من أوامر الهدم التي أوقفت لأنه بعض المحامين المهنيين تمكنوا بشكل أو بآخر من أن يوصلوا إلى المحكمة وإيقاف الجرافات عن الهدم بأمر محكمة.
3: صحيح، وأنا يعني لا أريد أن أسترسل في ذلك. أنا أيضا أذكر نفسي كرئيس للمجلس المحلي في علبون، جاءت فرقة شرطة حوالي 1,000 شرطي مع الجرافات لكي تهدم مبنى في علبون وأوقفنا ذلك. يعني ليس هذا يعني أنا أستهجن التفاخر بشيء من هذا النوع، لأنه حالات فردية هذه. وأنا أعود وأؤكد، من يريد أن يغير فليفكر بتغيير السياسات. واسطة هون واسطة هناك، وعيننا مدير، والآن يعني طبعا هذه الفترة للاستفافات السياسية من أجل المكاسب بعد ذلك، هي هذه هي الفترة، ولكن يجب أن نغير السياسات وإلا فلا.
0: حكيت عن الجريمة شوي، شفنا أنه الجريمة انكمشت، تراجعت، تضاءلت في الشهر الأخير بفضل أو بسبب أو لكون الشباك يعمل. هل تؤيد أن تنشيط عمل الشباك في المجتمع العربي إذا كان يستطيع بشكل أو بآخر أن يحقن هذه الدماء؟
3: أنا أؤيد الوسائل الملقاة التي تختارها الحكومة من أجل أن تقوم بحق وحقيق من أجل وقف الإجرام والعنف في المجتمع العربي. أنا لا أطلب ولا أنفي الوسائل التي تقوم بها الحكومة، ولكن يجب أن تكون هناك سياسة حقيقية مخلصة وصادقة من أجل
0: ما احنا شفنا شو عملوا في نتانا، شو عملوا في اللد في حينه، لعندما كانت عصابات إجرامية كبيرة تمكنت.
3: صحيح. والآن نرى بأنه بسبب التساهل مع الجريمة في المجتمع العربي عادت الجريمة في المجتمع اليهودي. يعني نحن نرى الآن أنه في كثير من البلدات اليهودية عادت حليمة إلى عادتها القديمة. يعني عمليا عندما يرى المجرم اليهودي أو العصابات في المجتمع اليهودي ترى ما

0: تعامل بكفوف من الحريم،
1: قفزات حريرية،
0: قفزات حريرية مع المجتمع العربي ومع العنف في المجتمع العربي، فيقولون الساحة الظروف مواتية لذلك. فلذلك أنا أقول صحيح، يعني أنا سمعت أنه طيروا من طاد،
1: أيوة
0: طيروا من طاد في شفا عمر في خلال شهر لم يحدث هناك أي إطلاق نار، بعد أن أنزلوا المنطاد ثاني يوم كان في هناك جريمة إطلاق نار في شفا عمر،
1: نزلوا للصيانة.
0: فلذلك أقول إنه
1: لم يصون الإنسان عنده،
0: لم لا يعني باستطاعة الحكومة والشرطة حتى باعتقادي بدون الشباك.
1: علبون وادعة،
0: صحيح الحمد لله،
1: كان إلى جانبها شفنا في عرابة قبل قليل تحدثنا للدكتور أحمد دنصر اللي أطلقت النار عليه،
0: صحيح
1: أصيب إصابات بالغ الآن والحمد لله هو يعود لمزاولة عمله،
0: صحيح
1: سهيل ملحم أطلقت النار عليه،
0: صحيح
1: وأصيب حتى،
0: صحيح
1: رموز
0: صحيح
1: يتطلق عليها النار، إبراهيم مندلاوي قتل في كفر مندا مربي،
0: صحيح
1: الله يرحمه، تعزينا طبعا على العائلة الكريمة
0: بالتأكيد.
1: احنا شايفين انه هذه الآفة مستمرة متفاقمة،
0: صحيح اذا لم تكن هناك سياسة متواترة ومتواصلة وحقيقية تضعها الحكومة في اعلى المستويات وتنزل الى مستوى الشرطي العادي، سنستمر في هذا المسلسل الإجرامي الصعب. فلذلك مهم جدا ان تكون واحدة من الأهداف التي يسعى اليها ممثلو المجتمع العربي في الكنيسة هو محاربة الجريمة بشكل قاسي وبشكل عنيف جدا، لا يمكن التساهل والقبول.
1: لم يزحف المرة العلبون
0: خفيف جدا،
1: ولا كانت يعني بعض المظاهر وتمكنتم من التصدي لها،
0: بعض المظاهر الهامشية، ولكن هناك تهيب واهتمام من قبل المؤسسات من المجلس المحلي الشخصيات الاجتماعية في علبون من أجل تدارك الأمور ومعالجة كل قضية وقضية، والحمد لله نحن الآن في وضع علبون فيه بلد هادئ وآمن ويطيب العيش فيه.
1: واليوم مظاهرة ضد صعوبة امتحان الحقوق، تعال نحكي عنها
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: ينضم إلينا الأخ رفيق خطاب، تحيات أخي رفيق.
3: أولي صباح الخير إلى كل المستمعين.
1: نعم، بداية لماذا تتظاهرون؟
3: صراحة الظاهرات كانت ضرورية بسبب صعوبة الامتحان اللي خضناه في موعد يونيو 2026.
1: شو كانت الصعوبة في الامتحان؟
3: أول شيء احنا اليوم بداية مش طالع احكي عن حالة فردية ولا عن شخص معجبة العلامة، هذا الشيء متمثل قدامك بالمظاهرة الموجودة. احنا بنحكي عن امتحان مصيري بالنسبة كان لألاف الطلاب اللي خضناه زي ما قلت لك قبل شوي في يونيو 2026، واللي كان في مشكلة حقيقية كان لازم الأشخاص يطلعوا يتظاهروا حتى ينسمع صوتهم، والأرقام نفسها بتوضح هاي المشكلة اللي كانت سببها الأساسية هي المظاهرة اليوم. لأنه من خلال 2919 طالب نجح فقط نسبة 42.6% اللي هي من قدر ب 1243 طالب فقط.
1: وعادة قديش بنجحوا رفيق؟
3: دائما بتكون نسب النجاح فوق ال 55%.
1: شو سر الصعوبة هاي المرة؟ هل هن عم بصعبوا عليكم من أجل انتقاء الأفضل عشان يغربلوا عشان ياخذوا أحسن إشي، ولا في سياسة معينة؟
3: لا، المرة هاي كانت الصعوبة مش بالأسئلة بشكل عام قد ما هي كانت الصعوبة في مجموع الأشياء مع بعضها، مستوى الأسئلة، طولها للأسئلة، طريقة صياغة بعضها، وضغط الوقت والقسم الكتابي، كل هذا كان في امتحان مصيري واحد اللي هو كأدى للصعوبة هاي. يعني كان في كتير طلاب أسئلة كان عند الممتحنين مش إنه علامة استفهام حقيقية من ناحية الصياغة والوضوح.
1: طب شو رسالتكم الآن من المظاهرة؟ شو بتتغير المظاهرة في الواقع بعد ما هني صلحوا الامتحانات وعندكم نتائج؟
3: صراحة احنا عندنا مطالبنا أكثر من مطلب واضح ومش معقدة. هذا هو السبب اللي كانت لنا مظاهرة. أول مطلب عندنا إنه فحص جدي لكل الاعتراضات المقدمة على الأسئلة. ثاني مطلب عندنا هو إذا ثبت إنه فعلاً واللي هو فعلاً في مشكلة حقيقية في الصياغة تعامل معها بشكل عادل على جميع الممتحنين، احنا نطلب الإنصاف في الامتحان هذا. وآخر شيء اللي هو احنا عندنا شفافية أخيراً وليس آخراً، عندنا شفافية كبيرة نطلب في تقييم قسم النسوخ. تمام، وعندنا اللي هو إشي احنا ممكن نقول بناء عن كل الأسباب الموجودة قدامنا، احنا اليوم طالب بشكل واضح وصريح انه يعطونا فاكتور للممتحنين موعد 2026. واحنا ما بنطلبه كهدية ولا كعلامات مجانية، احنا بنطلبه لأنه بنشوف ان هذه الدورة كانت استثنائية من ناحية الظروف. اللي هي الظروف اللي احنا طبعاً بنحكي عنها اللي هي الحرب
1: اللي كانت الحرب اللي كانت خلال تزامنت مع فترة الاستعداد للامتحان.
3: صحيح، هي نقطة تانية كتير مهمة اللي هم لو تخشفوا فيها إن الظروف اللي احنا كنا محضر فيها للامتحان كانت ظروف حرب. الطالب اللي بروح تحضر لامتحان نقابة المحامين بحاجة بالعادة لأشهر من الهدوء والتركيز لحتى يقدر يركز ويصحى للامتحان.
1: نعم. قديش أجوا اليوم على المظاهرة؟ كم طالب؟
3: في عدد من الممتحنين، عدد كبير بحاجة إنه وصلوا صوتهم، موجودين بالشوارع.
1: نعم، احنا نرجو لكم التفوق والنجاح ان شاء الله، وتحصلوا على يعني الترخيص من اجل مزاولة هذه المهنة بجدارة وبمهارة. وشكرا جزيلا لك اخي رفيق.
3: شكرا استاذ نادر،
1: الى اللقاء، مع السلامة. دكتور، هذا بتتكرر في الاونة الاخيرة، بداية شفناها في امتحانات من انواع مختلفة، سواء في امتحان تدقيق الحسابات او في امتحان المحاماة الحقوق وما الى ذلك، هل او في امتحان الطب، هل من حقي أنا كمواطن وحقك أنت كذا لآخره إنه يكون الامتحان صعب عشان أنت تختار الأفضل، أو في هذا المطاف مفروض أنها تكون المعايير متساوية للجميع؟
0: أولا لنبدأ أنه هنا باعتقادي لا يوجد استهداف للمواطنين العرب والمحامين العرب،
1: للجميع.
0: هذا للجميع، فباعتقادي يجب أن نأخذ الموضوع من ناحية مهنية كما تفضلت. باعتقادي أنه يجب أن يكون هناك اهتمام بالظروف المحيطة عندما تجري امتحان معين. يعني باعتقادي مثلا موضوع الحرب هنا والطلاب الذين يتحضرون للامتحان وفي هناك حرب، يجب أخذ بعين الاعتبار لهذه الأمور. ولكن في نهاية المطاف في هناك باعتقادي سياسي غربلي، كم تراكم من أصحاب المهن في السوق بدون عمل، يعني فهذا يساعد أو يدفع إلى اتخاذ سياسة بأنه ربما السيطرة على عدد المهنيين الجدد الذين يدخلون إلى السوق، وهذا ربما يحدد ما تحدث عنه الأستاذ وهو النسوح، هو وضع الأسئلة بمعنى صعب تصعيب الامتحان أو تسهيله. فأنا أحترم المؤسسات المهنية في هذه البلاد، ولكن أيضا أقول بأنه إذا كان في هناك نية من أجل التقليص في عدد الذين يتسنمون أو يمكن لهم مزاولة مهنة معينة، يجب الإعلان عن هذه السياسة قبل. يعني الآن ربما بما يتعلق بالأطباء، ربما كل والد وأم يحلمون بأن يكون ابنهم طبيبا، أن يصبح طبيبا، أن يأخذوا بعين الاعتبار إنه الدرجة أو يعني تذكرة الدخول لم تعد سهلة كما كانت في الماضي، حتى يقرروا حقيقة إذا أرادوا التمويل ابنهم ودفعهم بهذا الاتجاه أو لا.
1: قمت بثلاث وظائف، مين الأقرب إلى قلبك؟ تخطيط.
0: باعتقادي أنا كنت أقول وما زلت أقول، يوم عمل في المجلس المحلي قد فترة في الكنيست. العمل في المجلس المحلي عمل صعب شاق، يتطلب الكثير من الجهود ومن التضحية ومن الطاقة، وترى في نهاية المطاف النتيجة أمامك، لأنك إذا بادرت في مشروع معين خلال فترة محدودة، يعني مش تقعد رئيس مجلس 30 سنة، أما إذا كنت فترة أو فترتين، أنا فترتين وأنهيت، قلت يعني ما أردت أن أقوم به وما لم أستطع أن أقوم به فلن أقوم به لو بقيت 100 سنة. فلذلك أنا باعتقادي
1: بي بصر له 26-27 سنة مكمل.
0: يا سيدي مبروك عليهم. أما أنا أقول بأنه من يريد حقيقة أن يترك بصمات حقيقية من العمل والاحترام، فباعتقادي يجب الاكتفاء بعدد محدود من الفترات.
1: بفرات بلاش يفهم الناس أنه عضو الكنيسة يعني بيشتغلش،
0: لا
1: لأنه قلت أنت يعني يوم في مجلس عن سنة عضو كنيسة.
0: صحيح،
1: يعني كل اللي بيعملوه اليوم منصور عباس وأحمد الطيبي وأيمن عودي وآخرين هم.
0: أولا أريد أن أقول بأنه يفضل أن يكون عضو الكنيسة قد مر برئاسة المجلس المحلي، لأنه يكتسب تجربة التعامل مع القضايا الواقعية والعملية والفعلية، وأن يواجه الناس وأهله وأصدقائه بأن يقول لا في كثير من الحالات ويقول نعم أحيانا. هذه صراعات مستمرة ودائمة يجب أن يمر بها رئيس المجلس المحلي وأن ينقل هذه التجربة إلى الكنيسة. ولكن مهم جدا أن أقول
1: أولادنا بدنا يصيروا أعضاء كنيسة ولا لا؟ زمان أنا أذكر أنه كان الطموح اليوم
0: ليكون
1: لا. هل يرغبون؟ يعني لو سألت ولد، تعرف أنا كنت في صف تاسع حبكيت مع الشباب الصغار، بدي أسألهم عن أعضاء الكنيسة الموجودين، بيعرفوش إشي، بيعرفوش بسيط.
0: صحيح صحيح. باعتقادي في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، جل الاهتمام في المجتمع العربي أصبح داخليا، بمعنى على السلطة المحلية، قضايا الإجرام، القضايا المعيشية. ولكن يجب أن أؤكد أنه عمل أعضاء الكنيسة العرب هو أيضا عمل شاق، لأنك تواجه سياسات في كثير من الحالات، سياسات إقصائية، سياسات تهميش.
1: أوكي. مين نموذج عضو الكنيسة اللي بتحبه؟ يعني حدا بيعشق تطلع اليوم على أعضاء الكنيسة تقول والله هذا النموذج جميل، حنا سويد غير حنا سويد.
0: أنا أقول حنا سويد، يعني أنا باعتقادي قمت في دوري بشكل أعجبني وأعطاني كثير،
1: أرضاني
0: نهائيا.
1: واللي موجودين اليوم،
0: لا أذكر أنه تلقيت يعني كلمة مكالمة هاتفية لم أرد عليها أو دعوة للتدخل في قضية معينة. باعتقادي أنه عضو الكنيسة أيمن عودي هو
1: عشانك جباوي غيره،
0: نموذج ممتاز جدا
1: عشانك جباوي تختاره بسيطة.
0: في فترتي كان عضو الكنيسة محمد بركي وعزمي بشارة، أعضاء كنيسة لامعين حقيقة. يعني حتى أقول الواقع والحقيقة، لديهم الجرأة، لديهم الخلفية.
1: شوف شو بكتبوا عنهن في أنا بتعرف في الفيسبوك، شوف شو بكتبوا عنهن اليوم.
0: غير صحيح طبعا، ليس كل من كتب صدق، يعني عمليا في كثير من المقولات
1: بعدين في مستكتبين،
0: في مستكتبين وفي بوت ما يسمى. أيوة يعني طبعا. يعني أعطي الماكينة، خاصة في فترة الذكاء الاصطناعي، استطاعتك أن تقول
1: فتت على هذا العهد، على عصر الذكاء الاصطناعي، عم بتجيره لصالحك
0: جدا. أعمل يوميا
1: في التخطيط والبناء ولا في كل شيء؟
0: في كل المجالات، في الكتابة، في المجال التخطيط، في مجال المرافعات، في كل المجالات التي أعمل فيها أفتش عن كيف يمكن تجنيد الذكاء الاصطناعي من أجل أن ترتفع بمستوى أدائك.
1: لو رجعناك للمدرسة الثانوية بعلبون، مش عارف إذا كانت وقتك يمكن كنت تتعلم أنت في مدرسة ثانية، كنت بتختار نفس النهج اللي أنت اخترته؟
0: أنا بالحقيقة في تلك الفترة، أنا أتحدث عن عام 73-74، قبلت لكلية الحقوق في القدس، وكانت يعني من القضايا صعبة جدا أن تقبل لها، وهذا يعني في الأساس كان رغبتي. ولكن بسبب بعد القدس اخترت في نهاية المطاف أن أدرس الهندسة في التخنيون، ولست نادما على ذلك. يعني
1: بس عشان البعد
0: في ذلك الوقت هذه قضية مهمة جدا.
1: اليوم أهون بكثير، خاصة
0: أهون بكثير اليوم، الإمكانيات المتاحة للطلاب يعني، وهذه ربما دعوة للطلاب.
1: شو بتقول لشبابنا، لناسنا، لكل الناس اللي عم تسمعك من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة، وبدنا هيك نبرة أمل
0: أن يكون هناك أولا انتماء لهويتك الوطنية الفلسطينية، أن يكون هناك انتماء واهتمام بمجتمعك، أن تعمل لمجتمعك وتعمل اعمل لنفسك أولا، ولكن ليس نقطة، وإنما نقطة وسطر جديد، وأن تعمل أيضا من أجل المجتمع. العطاء في المجتمع العربي يكاد يكون معدوما.
1: شكرا جزيلا لك، أعطيك ألف عافية دكتور حنا سويد، شكرا على أنك كنت ضيفنا من خلال برنامج على الأجندة. شكرا لفاتن حداد طبراني، لإيلان، لروبي، كان معنا أوسكار كمان قبلها خربطنا نبلش، وأحمد عويسات من الراديو المصور، نادر أبو تامر كان معكم في هذا البث المباشر. نلتقي الأحد صباحا. سلامات، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟ أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: أبرز عناوين الساعة: وزير الدفاع ينصح أنقرة بعدم اختبار عزيمة إسرائيل على الدفاع عن نفسها. الدوائر الأمنية تدرس إزالة الحاجز على شارع 443 لتخفيف الازدحامات المرورية. طهران ترى أن الحرب الاقتصادية ضدها تهدف إلى صرف الانتباه عن الأزمة المالية الأمريكية. وأنباء أوكرانيا تتحدث عن 8 قتلى بنيران روسية.
4: راديو مكان الأخبار.
3: أخبار العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن الرئيس التركي أردوغان يورط بلاده في مغامرات خطيرة في سوريا. وفي تغريدة على شبكة إكس أضاف أنه من الأفضل لأردوغان أن يستمر في إلقاء خطاباته الجوفاء ضد إسرائيل بدلا من اختبار عزيمتها على الدفاع عن نفسها. وقد صرح رئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية في أعقاب الهجوم على قاعدة أبو الظهور أننا لن نتحمل تموضعا عسكريا تركيا في سوريا. إلى ذلك، برر الميجر جنرال الاحتياط يفتح روانتال الذي يقدم المشورة لنتنياهو، برر الهجوم على قاعدة أبو الظهور لمنع نصب قوات تركية فيها، وأكد أننا إذا لم نكن أقوياء فلن يتم أخذنا على محمل الجد، وهذا هو المفهوم الأمني في الشرق الأوسط. يدرس جيش الدفاع إمكانية إلغاء الحاجز العسكري على شارع رقم 443 الرابط بين مدعين وأورشليم القدس قرب سجن عوفر، بهدف تخفيف الازدحامات المرورية عند مداخل العاصمة. وبدأت قيادة المنطقة الوسطى خلال الأسابيع الأخيرة بإجراء دراسة مهنية بالتعاون مع الشرطة والسلطات المحلية في المنطقة لبحث إمكانية تغيير إجراءات التفتيش عند الحاجز الذي تمر عبره يوميا آلاف المركبات. ويقع شارع 443 خارج الخط الأخضر فيما لا يسمح للمركبات القادمة من القرى الفلسطينية بالوصول إليه. ويشير جيش الدفاع إلى أنه حتى في حال اتخاذ قرار بتغيير إجراءات التفتيش فمن المحتمل أن يواصل الجنود التواجد في موقع الحاجز. في أول تعقيب من طهران على الحرب الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس ترامب ضدها، قال وزير الخارجية الإيراني عباس حرقجي إن هذه الخطوة ليست إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية. يدرس رئيس الوزراء نتنياهو إمكانية تخصيص أماكن مضمونة لنواب الليكود الذين وصلوا إلى أماكن غير واقعية في القائمة بعد الانتخابات التمهيدية. وعلمت إذاعتنا أنه من بينهم تسيجا ملاكو وكاتي شتريت بهدف زيادة عدد النساء في القائمة، وحنوخ ميليفيتسكي والوزير زئيف إلكن. شنت روسيا هجوما صاروخيا واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 33 آخرين. وأفادت السلطات الأوكرانية بأن الهجوم تسبب بأضرار واسعة في مباني سكنية ومنشآت مدنية وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من العاصمة. أفادت مصادر في شرق أورشليم القدس بأن السلطات هدمت صباح اليوم 3 مباني غير قانونية في حي بيت حنينة. في ورش بناء ومصالح تجارية بالخضيرة اعتقلت الشرطة 6 عمال فلسطينيين بدون تصريح. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن المشغل الإسرائيلي اعتقل هو الآخر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان إلكتروني.
4: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. ومنذ ساعات أو بدءا من ساعات الظهيرة تشتد الرياح الشمالية على امتداد الشريط الساحلي، وغدا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. في 11 مستمعينا الكرام، للقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غدا على قناة مكان
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
8: دقيقة حبيبي بس شوي.
9: أخبار الفن والفنانين، بلش بالحفلات
8: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محلياً وعالمياً، دائماً على مكان. الآن

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مخيم صيف معنا على راديو تلفزيون مكان. صباح الخير ماريا دبينا.
1: للضيفة ماريا دبينا.
0: لا خلص خلص هذا
1: خلص؟
0: لا عادي.
1: لا
0: اللي فاهم
1: أنا بعدني هناك،
0: اللي فاهم يفهم.
1: أنا بعدني هناك للضيفة. إيه المهم يعني هاي نقطة داخلية ما حداش فاهمها بس أنا وأنت.
0: أنت الكل بالكل ومش رح أعطي مجال بعد لأفسر لحدا إشي.
1: نسيتي تليفون بالبيت؟
0: أيه
1: تليفون الشخصي.
0: أوكي بتصير عادي.
1: صح
0: إنه زمان ما كانش عندنا تليفونات.
1: صح. مين نسأل؟ تقدري بلا تليفون؟
0: هذه كل مرة كنت
1: تقدري بلا تليفون؟ أنا ما رجعتش على البيت أجيبه.
0: كنت
1: يعني
0: بمناسبة.
1: نعم.
0: كنا سهرانين عند أختي وروحوا جماعة بسكنين كتير بعيد عننا ساعتين ثلاثة، روحوا بتليفوني بالغلط. فكان كتير هيك سؤال بيني وبين العيلة، بتروحوا بتجيبوه ولا بتروحوش بتجيبوه. كان مفروض تاني يوم الوالدة ماما تروح تجيب لي إياه، فكان مفروض أكون يوم ونص بدونه. وعادي
1: كنت يوم ونص بدونه؟
0: كنت يوم ونص بدونه، بس صرت أعمل استفتاء، صرت أسأل كل اللي حولي. ضوعتوا تليفونك وحدا أخذ لكم إياه بالغلط، بتروحوا بنفس اللحظة بتجيبوه؟ الأغلب قال مش ممكن يكون تليفوني بعيد عني تاني،
1: والله
0: لازم أروح أجيبه.
1: أنا نزلت فهمت إنه تليفون مش معي، نزلت بالأسانسير عشان أروح أجيبه، قررت لا رجعت على الشغل.
0: اشتغلت على حالك؟
1: مش تغلص، قررت لا.
0: أوكي
1: بقدر يستنى.
0: أوكي
1: الواتساب مفتوح عندي على الكمبيوتر.
0: ليش بقولك اشتغلت على حالك؟ لأنك كنت ناوي.
1: كنت ناوي
0: ورجعت
1: يعني رجعت طلعت.
0: It's okay. بقدر
1: حياتي بتكمل عادي.
0: ها شايفي؟
1: شايفت واقف
0: غير هيك. أهم إشي أهم إشي إيش يكون معاكي؟
1: إيش معي يكون معي إيش؟
0: تليفون واتساب مكان.
1: أيوة لهون ده نوصل نحنا. بري عليكي والله.
0: اللي عم يدور على ماريا
1: يتصل لي.
0: يبعث لي. لا
1: يبعث لي.
0: لا. يتراسل معي على الواتساب. أي واتساب؟ واتساب مكان.
1: 0509071321.
0: أبوكي إسه ستيف إذا عم بدور عليكي.
1: لا صرت أول إشي عشان أطمنه إنه كله تمام، تليفون بالبيت، بعثت له أعطيته نمرة واتساب مكان. إذا في حل طارئة يتصل لي أو يبعث لي.
0: أقول لك شو اللي لهاكي؟ إكسسواراتك. لابس اليوم سنسال سمكي.
1: نعم.
0: التهيتي تلبس الإكسسوارات، نسيتي أهم
1: لا شغلات. مش هذا اللي هاني.
0: لا.
1: لا.
0: طيب.
1: في أشياء تانية لهتني بس مش هذا.
0: أوكي. 072-335-5993 على هذا الرقم توصلوا أنا معي.
1: شو حاعطيك إياه كمان؟
0: توصلوا معي على هذا الرقم.
1: مش راح أعطيك إياه. بتحلمي.
0: بدك تعطيني السنسال
1: أحلى. تحلمي.
0: على فكرة سامعة صوتي تعبان.
1: ليش؟
0: نايمي غير ساعتين.
1: وأنا كمان ما نمتش غير عشان هيك تأخرت واستعجلت ونسيت التليفون.
0: ما نمتش اليوم. أنا كمان الليلة ما نمتش.
1: ليه؟
0: بس اتس اوكي بصحصح مع المستمعين. لا مش إشي محوج.
1: لا
0: عادي قلق عادي. تسلوا فينا، شاركونا، كونوا جزء من برنامجنا، وخاصة الفقرة الأولى من برنامجنا يلا نخططها. بدنا نسأل أسئلة عامة، أسئلة مع احتمالات، صورة بدون صورة، وبدنا مساعدتكم. فتسلوا فينا وشاركونا. صباح الخير لفاتن حداد طبراني من الإنتاج، ناصر سعيد معنا بالراديو المتلفز، إيلان هولتساوزن معنا بالهندسة الصوتية. أحلى صباح لكم أنتم مستمعين وشاهدين مكان.

0: بنت الأكابر. يلا نخططها بيني وبين ماريا منافسة أسئلة. مش عارفة عامي ولا مش عامي. اليوم جربت أتناغش، مش كتير صعبة بس غير أسئلتي، بتأمل تحبيها أنت والمستمعين. بدنا مشاركاتكم وسعاداتكم، لو سمحتوا اتصلوا لنا وشاركونا وكونوا جزء من المنافسة بيني وبين ماريا. ثلاث أسئلة، سؤال هيك بشكل عام أو معلومات عامة، سؤال صورة بدون صورة، وسؤال مع ثلاث احتمالات. 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا، أو على واتساب مكان.
1: لو واتساب مكان بس رسائل، يعني في شخص إسا عم بحاول يتصل فينا من 055، فش أمل أجاوبه.
0: تتعبش
1: يعني، تحاولش. حرام، وعم بتنفي، عم بعمل له
0: نو سكيب.
1: طيب، فعلى 050-9-7-1-3-2-1
0: أو اللي رسائل. جاهز على واتساب مكان يبعث لك أنا جاهز للمنافسة،
1: جاهز أو جاهزين، ساعدونا زي كل يوم.

0: هذا الصيف في مخيم صيف معنا، المعرفي مش بس معلومي، المعرفي تحدي. على مدار الشهر رح تعيشوا معنا أجواء المنافسة الأكبر، سرعة بديهة، قارات مصرية وأسئلة ممكن تغير مجرى اللعبة بثواني. كل يوم مواجهة جديدة، كل يوم فرصة جديدة، كل يوم معركة بين ماريا وعرين. مين رح يسبق الوقت؟ مين رح يحافظ على هدوءه تحت الضغط؟ ومين رح يثبت أنه عنده الجواب الصح؟ من قلب مخيم صيفه معنا، استعدوا لأكبر تحدي صيفي، يلا نخططها بصيفه معنا. حماس، منافسة وضحك، واللعبة بلشت.
1: اللعبة بلشت. صباح الخير.
2: جاهزة؟
1: جاهزة.
2: جاهزة.
1: أسئلة اليوم مش صعبة بس نغشي.
2: تمام. أسئلة اليوم معلومات حلوة.
1: يلا حلو. صباح الخير. مين معنا؟
2: مازن.
3: صباح الخير عرين.
1: هلا فائر.
3: أنا تيم عرين فائر من الأردن.
1: فائر.
2: تيم عرين.
1: فائر.
2: مازن وينك؟
1: فائر. فائر معي.
2: خلص إسا حاسي بأمان.
1: أنا بثقة. حتى لو بخسر. حتى لو بخسر فائر معي.
2: خلص ممتاز. تعال نشوف مين معي أنا.
1: مازن.
2: صباح الخير.
4: صباح النور. كيف الحال؟
2: تمام. هذا الفريق. هيات الفريق والجيش من ورانا على الواتس أب.
1: مازن. صباح الخير. فائر ومازن.
2: كرتهو. كرتهو.
1: يا فكرة. فش إشي. فش إشي بس.
2: حي أنسأل على الكرتهو.
1: هاي.
4: لا. ميت تمسدي الكرتهو.
2: إذا كرتهو أنا بذكر مذكري كرتهو.
1: فائر حفظه.
2: فائر حفظه أكيد أنا. ميت كيار كرتهو.
1: طيب. فائر. نحاول نلخبطن.
2: الجيش جاهز. جاهزين شباب صبايا. واتس أب.
3: بدنا نفوز المرة.
1: ايه عادي انا بمجرد انك اتصلت بفريقي انا ربحت.
2: واو عارين.
3: انا جاي بواعد سبورت اليوم.
2: نكتركوا دي الماراثون وعارين اليوم.
1: لا ركضنا. لا ركضنا. بلشت المنافسة.
2: بلشت يلا. مازن جاهز؟
4: جاهز.
1: طيب مثل ما تعودتوا أنا اللي بسأل الأسئلة بالأول وبخاف عليك وهيك قلبي
2: محمود
1: ضعيف.
2: معاي أنا كمان
1: قلبي ضعيف قدامك
2: في مازن وفي محمود معاي.
1: سؤال الأول. نعم. شو هو الإشي إذا قلته فقدته؟
2: شو هو الإشي إذا قلته فقدته؟
4: مرة مرة.
2: شو الإشي اللي قلت إذا
1: شو الإشي إذا قلته فقدته؟
2: شو الإشي إذا قلته فقدته؟
4: نعم.
2: نعم
4: نعم كلمة نعم.
2: كلمة نعم إذا قلته فقدته. كلمة نعم.
1: شو الإشي إذا قلته فقدته؟
2: شباب محمود يلا. السر. السر. شو رأيكو؟ السر.
1: ممكن بس مش هي هاي الإجابة.
2: مش هي هاي الإجابة. هديل من المغار. يلا هديل قولي لي إيش. شو الإشي إذا قلته فقدته؟ الإشي إذا قلته. الإشي قلته فقدته. شو الإشي إذا قلته فقدته؟
1: عشرة. تسعة.
2: السر.
1: خمسة. أربعة.
2: ساعدونا.
1: ثلاثة. خلص الوقت.
2: السر.
1: الصمت.
2: الصمت؟
1: بمجرد انك تحكي انت بتكسر الصمت. سؤال بسيط. AI. سؤال بسيط جدا. بس بدك تشغلي عقلك فيه عشان تعرفي.
2: بس كمان السر نفس الشيء بقدر اسألعبها كمان. السر اذا بتقولي بتفقدي دغري بلحظه اللي انت قلتيه
1: طلع. انك تفشي السر هذا انت ومبادئ.
2: لا نفس الشيء.
1: انك تفشي السر غيرك هذا انت ومبادئك. الصمت لا. مجرد انك حكيتي قلتي صمت انت كسرتي.
2: انا بقدر اقول سر. هاي الاسئله هي لا لهون ولا لهون.
1: أنا هذا هو على فكرة. أنا كتير ناقشتك بأسئلتك وكنت أتقبل جوابك ودائما كنت قريبة.
2: لا لا لا
1: أوكي. ما فزتوش بهذا السؤال. السؤال الثاني.
2: أنا
1: صورة بدون صورة. أنا موجود. أنا عندي مفتاح بس ما بقدر أفتح باب. إلي مساحة بس أنا مش غرفي. وإذا بتضغط علي بطلع صوت.
2: كمان مرة.
1: شو مركزة معي أنت؟
2: لا أنا مش مركزة لأنه محمد بعت وقال الصمت وأنا مش منتبه لأنه مش مركزة. عم بفكر.
1: ساعدوكي.
2: نعم.
1: السؤال الثاني.
2: أيوة.
1: أنا موجود عندي مفتاح.
2: مفتاح.
1: بس ما بفتح باب.
2: ما بفتح باب.
1: عندي مساحة.
2: عندي
1: بس
2: مساحة.
1: بس أنا مش غرفة.
2: بس أنا مش غرفة.
1: إذا بتضغطي علي بأصبعك بطلع صوت.
2: جرس. يلا.
4: شلون؟ المنبه
2: الكمبيوتر.
1: أنا عندي مفتاح بس عندي مفتاح. ما بفتح باب.
2: ما بفتح باب. أوكي.
1: عندي مساحة بس أنا مش غرفة.
2: أوكي.
1: إذا بتضغطي علي بأصبعك بطلع صوت.
2: كمبيوتر. تليفون. البالون. بعت لنا البالون. نبيلة.
1: خلص الوقت.
2: التليفون.
3: بالضبط نخربش وما بخربش.
1: أوكي. الإجابة هي البيانو لأنه البيانو عنده مفاتيح تضغطي بالأصبع تصدر أصوات عنده مفتاح وعنده مساحة
2: كمان الكمبيوتر
1: هي مستحق. لا لحظة
2: لا لا كمان الكمبيوتر وكمان التليفون
1: عنده مفتاح وعنده مساحة هن مصطلحين مرتبطين بالبيانو المساحة والمفتاح
2: عم تتفزلك يا عارين الاي اي عم بتفزلك معاكي حلو
1: كحرة تتهمي مين ما بدك
2: لا أنا مش متهمة بس
1: أنا اللي بعرفه أنا وثائر إنه لحد إسا أنتوا خسرانين سؤالين
2: يعني مش منطق السؤال يا يا يا يا يا يا يا يا يا مين بعت لنا في حدا بعت لنا محمد بقولنا مش منطق السؤال على الآخر مش منطق
1: أنتوا هاي مش متقبلين
2: هاي خسارة لا لا هاي مش قصة خسارة هاي قصة منطق أسئلة وهاي مش بالضبط يلا نخططها
1: صورة بدون صورة, صورة. لحظة شوي
2: صوري.
1: عم بوصف لك
2: نقدر نقول كمان التليفون نفس الشيء وعنده مساحة
1: ما عندوش مفتاح وما عندوش
2: عنده
1: مساحة
2: مفتاح. كيف عنده
1: روحي
2: مفتاح
1: روحي انت اسألي مدرسين البيانو
2: اسألي مدرسين هذا ايش مخصص لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا انا اليوم مش عاجبني
1: اوكي
2: صح صحيح معك وحق معي حق ولا لا مستمعين ابعتولنا
1: انا بدي انت
2: هي هي هي لوحه المفاتيح برضو الكيبورد يعني عم ببعتولك اياه هذا كمان علاء مش انا لحالي عم بحكي
1: أنا بالنسبة لي
2: الجيش الكامل ورانا
1: أنتوا مش عارفين تتقبلوا الخسارة
2: لا مش وصلت مش عارفين نتقبل الخسارة في إشي وفي إشي بتسمى منطق
1: مساحة
2: نفس الشيء مساحة
1: أبداً.
2: إيش هذا
1: هدول مصطلحين للبيانو
2: إيش هذا مساحة كمان بالهذا مساحة مصطلحين
1: فيش عندك روح رياضية
2: لا مش وصلت روح رياضية يعني
1: السؤال التالي
2: سوري يعني أنت على حق ماريا الكل عم بقولي إنه أنا على حق
1: سؤال التالي
2: لا أنت اللي بتتقبليش النقد سوري
1: على فكرة جدلتك بكتير أسئلة بقدر أطلع من وأنا
2: تقبلتها
1: ما تقبلتيش
2: وتقبلت على الآخر يا عارين مازن احكي قولك كلمة
4: دكتاتورية
1: لا أنا عادي أنا عم بمشي هي اللي عم بتوقف لي طريق
2: عم أنا عم بحكي أشياء اللي كواني يلا يلا نيكس نيكس نيكس
1: بدي أطلع لك
2: نيكس نيكس
1: إسا بدك نيكس
2: إسا بدي السؤال الثالث يلا تعالي نشوف تفزلك عريني اليوم نعم
1: أنت بالسباق وتجوزت الشخص اللي بالمركز الثاني بأي مركز صرتي الأول الثاني ولا الثالث
2: أنت بسباق جوزت مين
1: أنت بالسباق وتجوزت الشخص اللي بالمركز الثاني أي مركز صرتي؟
3: الأول
2: الأول مفروض أنت بسباق جوزت المركز الأول
1: صح. أنت بسباق وجوزت الشخص اللي موجود بالمركز الثاني
3: خلص جاوب وجاوب
2: الثاني كمان مرة أنت بسباق كمان مرة عيدي لو سمحتي
1: شو الجواب؟
2: عيدي السؤال لو سمحتي خصوصا عم بتقاهر فيه عم تطلع علي بعينيها وبدها تقهر ايش ايش
1: انت, انت على فكره انقهرتي وانا بعرفش
2: لا يلا
1: انت بسباق وجوزت الشخص الموجود بالمرتبه الثانيه
2: انت بس انه مرتبه انت بالسباق انت بسباق جوزت الشخص بالمرتبه الثانيه
1: اي مركز صرتي
2: الاول
1: الاول جواب نهائي الاول إيه لما بتتجاوز صاحب المركز الثاني انت بتاخذ مكانه
2: ثاني
1: الثاني فجوابك هو غلط
2: يلا تمام خسرنا مازن اليوم تمام بس يعني كنا لحديت إسا دائما بالهذا خسرنا حسب أسئلة عارين كله تمام
1: ثائر ماريا مش عم تعطيني مجال بس اللي بدي أقولكوا إياه إنه ماريا حصلت على صفر علامات اليوم
2: كيفة؟
1: لا عادي بس هاد بس أنا مجبورة أدير المسابقة وأعطي جواب نهائي بس إنه صفر من ثلاثة
2: تمام حلو حلو لأول مرة حلو
1: بالعكس
2: مش مشكلة
1: ايش اشي تنقهريش
2: بس بحبها اقولك انه كل المستمعين عم ببعتوا انه انا معاي حق
1: عادي نيالك على الجيش اللي عندك
2: عندي جيش بتعرفي ايش انا ربحانة كل الجيش اللي
1: برافو.
2: وراي
1: زي ما انا فايز بثائر مش مهم شو بتكون اسئلتك
2: حلو تمام يلا جاهزين انت وثائر
1: ثائر لو سمحت تكون جاهز معنوياتك عالي واحنا عادي بنتقبل الخسارة
2: إذا أنا اسئلتي معلومات تفتح الراس
1: كل واحد
2: منها
1: حرة
2: يا محمد بقول لك انه عنين بدها تنتقم من امبارح
1: بالعكس أبداً.
2: كلنا معاكي ماريا تفضلي هديل كلنا معاكي ماريا. أنا هيك فوزت. شكرا شكرا للمستمعين.
1: معنوياتكم خلوها عالي.
2: معنوياتنا
1: عالي. ولا إشي أثر فيكو، هي مجرد لعبة.
2: أنا
1: وجيشي
2: بس معنوياتنا عالي.
1: هي مجرد لعبة.
2: يلا نكس.
1: شكرا ثائر.
2: يلا.
1: شوف إحنا قد إحنا كلاس. قد إحنا فريق كلاس.
2: أوكي يلا. جاهزين ثائر وعارين؟
1: أكيد.
2: يلا. تفضل. السؤال الأول. بدون احتمالات، شو الاسم اللي عرفت فيه مدينة عمان قديما في العصر اليوناني والروماني؟ اسم اللي عرفت فيه مدينة عمان قديما في العصر اليوناني والروماني. يلا نشغل الجوجل.
1: ابدا انت اللي شغلتي وما زبطش معي.
2: انا ما شغلتوش، انا شغلت الاي اي.
1: ما ساعدكيش.
2: شغلت الاي اي وبفكر نفس ايش اسمه.
1: بس ما مسموح لك حكايتك لما شغلتي.
4: انا عرفت الجواب.
2: عندك ايش الجواب ثائر؟
4: لازم بدك عرفت الجواب.
2: ايش السؤال؟
1: ايش عم ببعثوا لك؟
2: ببعثوا لي. نعم سائر فيلادلفيا. ايه رائدة بتقول فيلادلفيا. ايه مين كمان؟ اسم جبنة او مدينة فيلادلفيا. عارف ليش فيلادلفيا سميت؟ علاء كمان بعت لنا فيلادلفيا.
1: فيلادلفيا جواب نهائي.
3: بالنسبة عشان القائد فيلادلفيا هو اللي.
2: نعم فيلادلفوس مزبوط. حلو.
1: فيلادلفوس.
2: حلو. فمظبوط حملة عمان اسم فيلادلفيا في العصر الهيلينستي نسبة للقائد بطليموس الثاني فيلادلفوس، واستمر استخدام الاسم خلال الفترة الرومانية. والمثير اسم فيلادلفيا اليوم نربطه زي ما قلتوا بالجبنة أو بالمدينة الأمريكية، لكن الاسم الأقدم منها بقرون طويلة وكان اسمها فيلادلفيا.
1: واو حلو.
2: كمان بات عمون كان في فترة.
1: شكرا فائق. تمام منفع ما تكمليش يعني عادي لأنه صرنا واحد.
2: لا بدي أكمل.
1: أوكي.
2: لا بدي نكمل
1: عادي.
2: لا لا
1: إيش بدك شو بريحك؟
2: لا حلو أنا محاضرة مجنزة.
1: شو
2: بريحك؟
1: شو بريحك؟
2: بعيش ضمن مجتمع هاي الصورة بين صورة. بعيش ضمن مجتمع منظم جدا ولكل واحد فيه دور، بقدر يتواصل مع غيره بالحركة بطريقة بتشبه الرأس، عنده 5 عيون بس مش كلهم من نفس النوع. مين أنا؟
3: نحل.
1: نحلي.
2: برافو ثائر. برافو نحلي. عندها فعلا 5 عيون، عينان مركبتان كبيرتان.
1: أسئلتك حلوة اليوم.
2: بعرف.
1: كل الاحترام.
2: في هاي أسئلة مع معلومات مش أسئلة بدها تلخبط خصوص، وفي لها عدة أجوبة بس. تمام السؤال الثالث مع 3 احتمالات.
1: ماريا.
2: من صاحب المقولة الشهيرة أنا أفكر إذن أنا موجود؟ فولتير، ريني ديكارت، جون جاك روسو. معلومات عامة زي ما لازم مش معلومات بديهية.
3: الاحتمالات كمان مرة.
2: فولتير. مين صاحب المقول الشهيري أنا أفكر إذن أنا موجود؟ فولتير، ريني ديكارت أو جون جاك روسو.
3: ريني ديكارت.
2: برافو ثائر. حبيت مرة جاية تكون معي بس السؤال إذا الأسئلة بديهية.
1: ثائر بس بطرفي.
2: ديكارت كان فيلسوف وعالم رياضيات فرنسي عاش في القرن 17، وتعد عبارة أنا أفكر إذن أنا موجود من أشهر العبارات في تاريخ الفلسفة.
3: تعرفوا إيش زي لاعب التنس
2: صح. تعرفوا إيش الفكرة من وراها؟
3: أنا أفكر يعني أنا عايش يعني
2: مزبوط
3: بمعنى أنه عندي فكر لسه عندي أمل.
2: أوكي. ديكارت حاول يشك في كل شيء ممكن يشك فيه، لكن وصل لإشي واحد ما قدر يشك فيه. إذا كان بشك وبفكر فلا بد أن هناك دائما في التفكير، وهذا هو اللي بنقال المنطق.
1: نعم.
2: منطق.
1: فائر شكرا كثير على المساعدة. مازن نزل عن الخط. شكرا لكل مين كان معانا على الواتساب. بس وحياتك فائر لو سمحت يعني هي ما عطتنيش مجال أفسر حالي، رغم أنه هاي الأسئلة التهكمية أنا أخذت الفكرة ومستوحاة منها. هي اللي كانت تقول سلطعيد جهاز السيطرة من بعيد وكل هاي التهكميات.
2: جهاز السيطرة من بعيد؟ جهاز أي سيطرة من بعيد؟
1: خليني بس أحكي. أعطيتك مجال تحكي صح؟
2: إيه.
1: أعطيتك من مجال.
2: تفضلي
3: حبري. مريا أعطينا مجال. مريا.
2: يلا يلا.
1: ثائر لو سمحت بس هي شوي يعني أنا متفهميتها الواحد مرات صعب يتقبل الخسارة، بس لو سمحت ثائر انت دايما بطرفي، وشكرا كتير على الدعم، وانا كتير بقدر وقفتك مبارح واليوم، وبتمنى انك دايما ترافقني طول شهر وموسم الصيف بيلا نخططها عشان نضلنا ايد واحدة ضد الفريق الاخر. شكرا كتير ثائر على الدعم، وانك كيدهن عظيم.
2: واو
1: ثائر،
2: واو كلمتك الأخيرة. No comment. بخلي المستمعين to comment.
1: ليه متضايقة؟
2: أنا مش متضايقة، بس أنا بحبش، بحب الأشياء بقوالبها. في إشي هون صار مش بالقالب المزبوط، بس تمام متضايقة. مش متضايقة
1: تزعليش؟
2: مش زعلانة يعني.
1: كل لعبة
2: بدك تكرري إذا أنا زعلانة ولا لا حياتي؟
1: كل لعبة،
2: بس أنت عم بتكرري إذا أنا زعلانة ولا لا.
1: بس صارت موقف إنه أنا قلت لك جواب بيشبه، قلت لي ممكن يكون بس مش الجواب
2: لا
1: تبعي،
2: لا وأعطيتك وقتها وتمام.
1: تتنيش علامة؟
2: كيف ما تتكيش علامة؟
1: لسه بعد البرنامج.
2: أنا إسا أخدت أكتر من هيك، أنا أخدت كلها تتقبلته على الآخر.
1: طيب
2: كلها يعني، بس في قوانين للعبة.
1: طيب
2: هذا مش،
1: بس أنا متجوزتش
2: حياتي.
1: لا
2: بلا
1: لا
2: بلا يا قلبي
1: أبدا
2: بلا يا قلبي.
1: أصلا هي بعتولك الصمت.

0: اجا اجا
1: ايوه اجا اجا
2: يا اجا
1: هدوء هدوء هدوء.
3: هابي بيرثدي.
4: هي يا جماعه بس شوي
5: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين
4: ام يا جماعه كملوا انا معكم عيد مين.
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
8: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
6: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد

0: الصيف ومعنا. صباح الخير لكل من انضم لنا بهاي اللحظات، محضرين لكم بعد فقرات كتير حلوة. على فكرة أنا وماريا هيك باليوم يوم من
1: أهرب بعد عادي
0: وأنا من أهرب بعد.
1: أنا بفوت بالأجواء على الآخر، بس أنا في ديلي بالتلفزيون. أنت عارفة
0: استنى نفهم من فات

0: مين معنا؟
1: يا صباح الفل والياسمين. رائدة.
2: عندنا روح، عندنا روح رياضية.
1: مش متأكدة رائدة. خلصنا الفقرة هذيك، خلصت.
0: أنا أوكي.
1: يلا نخططها، خلصت عرين. ستو. فينيتو. نحن إسا بي على الموجة.
0: رائدة.
2: على الموجة. هلا حبيبتي.
0: رائدة.
2: الله يسعدك.
0: أنت حسيت إنه في روح رياضية؟
2: إيه في عندها روح رياضية ماريا. أنا ما حطول الخط روح رياضية بتجنن.
0: بس.
1: بس. جيش كامل وراي بقول لك إن أنا على صح.
0: بس كيف سمعتي توترت شوي من أسئلتي؟
2: إيش
0: تحكمية لا. كانت
2: شوي
0: هي عميقة،
2: هي مديرة مديرة
0: هي عميقة سامعة
1: مديرة
0: هي عميقة وبتروح تجيب لك تفسيرات وهيك وأقوال واقتباسات، ورحت أنا شوي تهكمت بشي مش يعني ممكن يكون مسلي أكتر.
1: مسلي هي تسلينا بالديناميكية بيني وبينك بهيك تسلينا اليوم.
0: تعرف إنه بحبك
1: مش بالمعلومات حياتي أنت. روحي
0: ماريا هاي لعبة يا قلبي.
1: بس نحن تخطينا، يلا نخططها من قبل كم من دقيقة.
2: هو طبيعي البني آدم، طبيعي الإنسان بحبش الخسارة.
1: إسا بس عارين بتحبي تعيد. لا لا. نحن خلصنا الموضوع.
0: لا لا أنا بالعكس أنا كتير بس ساندها بس هي أخذت صفر اليوم.
1: خلاص تمام.
2: معلش
1: أنت
2: خلاص.
1: بما أني أخذت صفر بروح بهدي حالي هدية اليوم، لأنه يمكن أول مرة بأخذ صفر بأشياء كله تمام. فبهدي هدية.
2: منوري اليوم بالسمكة.
1: تسلم تسلم. كيف السمكة حلوة صح؟ السمكة
0: على فكرة السمكة بتجيب الوفرة.
2: هلا غبت على فكرة، هلا ايش مش موجودين على الشاشة بمكان
0: في خلل تقني وعم بيحاولوا يصلحوه يعني. بنرجع لكم على
2: على الشاشة حبيبات. الله يسعدكم.
1: عدلة بتبعت لنا، اسمع عدلة بتبعت لنا صبايا العبوا سوا.
0: قولولا لماريا قولولا
2: حلاوة
1: لحظة لحظة رائدة بدي أفسر إشي العرين عرين حياتي. يلا نخططها خلصت
0: صح.
1: أنت وثائر فزتوا، أنا ومازن خسرنا
0: صح.
1: تمام تقبلت، قلتلك قبل شوي أني رايحة أشتري نفسي دي لأنه أول مرة بخسر صفر بمعلومات عامة.
2: بس
1: كله تمام خلص خلصت.
0: نعم رائدة
1: نحن إسا بفكرة جديدة.
0: اسمع رائدة
2: إحنا وماريا معلوماتنا عامة، ما بنروح على شات جي بي تي وهيك إشياء
0: عادي. أنا
2: شاطرين شاطرين منه فينا.
0: شكرا. أنتو جيل عميق.
2: إحنا عميق بالضبط.
0: مش تحكمي مش مفزلك.
2: أبنائنا
1: لا ونحن مفزلكات كمان مع بعض تخافيش علينا
2: حبيبتي عارين. قبل ما أبلش بالمسابقة وهيك حابي إني أبعت إهداء لوالدتك يا عارين على هاي التربية وهاي الإنسان اللي بتجنن.
0: شكرا. تسلم أحلاتي. تسلمي تسلمي
2: يعني رائدة ومرضية والله يسعدنا
0: يا الله.
2: عن جد يعني
0: رائدة كنت أكمل البرنامج إسا كنت أكمل البرنامج خلص خلي خجلتين خلص كمان ربحت كمان ربحت ماريا وكمان
2: لا عن جد بتجنني الله يحميك يا ربي.
1: بدها تسايرك كانت سيارتني سيارتك أكتر من هيك
0: حبيبتي.
1: تيكت فيلت خلاص لفت وتركيني أنا بحالي. It's yours يعني هذا إليك وتركيني بحالي.
0: تمام
1: أوكي
2: الله يسعدكم. تحية لفاتن قبل ما أبدأ.
0: مين تحية لأحلى فاتن حداد طبراني معنا بالإنتاج. مين أي موجي بدك
1: اليوم يا رائدة؟
2: شو الموجات يا ست مريم؟
1: يا ست مريم
2: يا المديرة.
0: فكرة رائدة المخيم. رائدة ليه بقولوا تيجيكي موجي؟
2: أنا بدي أقولها كثير على فكرة. كثير بقولها مرات بكون مستائقين وهيك بقولهم
0: تيجيكي موجي.
2: لأنه الموجي اسمعي تيجي إشي سلبي وإشي إيجابي. مثلا بقول لك إن شاء الله تيجيك موجي.
0: أمواج مريم بس إيجابية. تيجيك موجي إيجابية تاخذك عبر الأمان يا رب.
1: انت اليوم انت على الله. الموجي على الموجي.
0: لا بس
1: هاي ايش اسمه ايش اسمها هاي
0: كرمجي
1: كرمجي
0: لا
1: لا
0: ركمجي
1: ركمجي ركمجي
2: ركمجي ركب الامواج
1: ركمجي اوكي
2: ركمجي.
1: فعنا الموجي رقم 1 2 4 6 7
0: طيب هي
1: 13 4
0: انت قولي احنا بنقول لك شو اخذنا
1: 7 موجة الاغنية المهمة
0: 7 و7 14
1: كلمة اليوم هي ليل. عندك 5 ثواني رائدة تجيبي أغنية فيها كلمة ليل وتغني لنا إياها.
0: يا ليلي يا ليلى وش مش نشكي لك يما
1: رائدة
0: وقالوا لي
1: يا ليلي يا
2: عيني بحب الأغاني. يا ليلي العاشقين
0: يا ليلي العاشقين. طيب خلص
2: عارين صوتك حلو كملها انت.
0: خلص ماريا اليوم
2: في اغنيه حلوه كثير على فكره بحبها لمحمد عبد

0: ليلى
1: ليلى
0: باقي ليلى
1: لولاكي ليلى
0: لو باقي ليلى
2: عمري هجيب الليله.
1: شمع عملوها حلو
2: في ليلى،
1: شمع عملوها حلو عند الليلة
0: ليلة عمر
1: حلو. شمع عملوها شمع عملوها حلو.
2: طيب
1: كوفر حلو. اوكي شو بترجع لك الموجه؟ اي هديه؟ الاغنيه اللي اخترتيها صارت اغنيه يومك، لازم تسمعيها بالكامل اليوم
0: بالليل لانها بيب.
1: لا حلوه. في بفكر في كوفر عملوه فرقه شامة او شامة لليلي ليلى لولاكي ليلى عمري.
0: في عارين في فيلم، يعني انت بتقترحي دائما افلام وهيك، في فيلم بقترحه لفاتن حمامه من اجل امراه مع عمر الشيخ.
2: طب بس تقولي لي شيء على الهواء، ابعتي لي على الواتساب عشان احس.
0: حلو للمستمعين اللي بيحبوا، المستمعين اللي بيحبوا يسمعوا كمان يحضروا هيك افلام. فيلم حلو
1: اقتراح من رائده.
0: لفاتن حمامه وعمر الشريف.
1: اوه
0: هذا الفيلم حلو، يعني كيف التربيه الفيلم حلو.
1: واو عمر الشريف واو واو.
0: الله يسعدكم
1: الله يرحمه.
0: وتحيه ونهايه اسبوع ان شاء الله موفقه للجميع. مش ضايلنا الا 5 ايام في المخيم على فكره.
1: واو متعديهن صح.
0: يا خساره كيف نبعد عن بعض.
1: لا جايين بعدين تخفيش فيه مكملين
0: لانه مخيم انا
1: يعني للرجعه للمدارس يا رائده.
0: المدارس المدارس الها اللي بيهتموا فيها. نعم. بس انا اجتماعي لاني بحب المخيمات. بديت معكم المخيم
1: كمان كمان بالمدارس
0: كثير حلو. كثير كثير حلو
1: كان يكمل كمان بالمدارس حلو احلى
0: ان شاء الله. الله يسعدكم
1: يعطيكم
0: الف عافيه.
1: زيدك زيدك.
2: باي رائدة. شكرا يا غالي. باي
1: رائدة. انا وياها مكملات على الواتساب.
2: هاي الغنية مني الكو منك الي انتو قلتي لي عليها. طيب
1: بالضبط.

0: طيب احنا مكملين مع برنامجنا وعنا زاوية كتير حلوة مخيمات الصيفية وعزيزي شخصية عزيزة كتير على قلبنا
1: على قلبنا كتير جزء لا تجزء من برنامجنا أيامات الخميس
0: طبعا طلعوا كل الأطفال بالباص وشاركونا بالمخيم ومن إرشاد والمسؤولة كانت تجيانة فتواصلت معها فاتن حداد طبراني زميلتنا اللي أعدت هاي الزاوية وجايبت لنا أفكار جدا حلوة من مخيم صيفي للشيخ دنون
1: في الشيخ دنون
0: في الشيخ دنون
1: وشيخ.

0: صيف معنا وجولة بين مخيماتنا من الشمال للجنوب ومن البلاد لبرامج السمر سكول حول العالم. كل مخيم له حكايته وله ميزته. بزاوية صيف معنا رح نلف بين تجارب مختلفة ونكشف أفكار جديدة ونخلي صيف أولادنا أكتر أمان مليان فرح ضحكات وذكريات حلوة.
1: أنا جيانا مركزة الفعاليات اللامنهجية ومركزة المسرح في قرية الشيخ دنون، قرية صغيرة في أقصى الشمال. مخيمنا اسمه مخيم صيف ومي. كل سنة احنا بنعمل مخيمات مختلفة، بس هذا الصيف كان عنا هذا المخيم خاص.
2: مخيمنا هو مساحة مليانة بالحيوية، التغيير والطاقة الإيجابية، بيجمع بين الترفيه، الحركة والتعلم، وبنقضي وقت ممتع مع مجموعة من النساء. فيه دورة سباحة طبعا مميزة ضمن برنامج المخيم، تجمع بين النشاط، الحركة والاستمتاع بالمي بأجواء ممتعة ومشجعة. عندنا كمان فعاليات رياضية وحركية، مجموعة من الأنشطة والفعاليات النشطة اللي بتضيف طاقة وحماس للمخيم وبتشجع كمان على الحركة والمشاركة والتفاعل. في عندنا كمان ورشات وفعاليات متنوعة اللي هي أنشطة إبداعية وترفيهية وتجارب جديدة بتكسر الروتين وبتخلق أجواء مليانة بالضحك والمرح. بنقضي فيه وقت كتير حلو، نتعرف على بعض، نتواصل مع بعض، نكون علاقات جديدة، وبنستمتع بوقت اللي هو كتير خاص، بيكون بعيد عن ضغط الحياة اليومية، لأنه المرأة بالنهاية بتستحق يكون إلها وقت خاص إلها بعيد عن المسؤوليات والروتين. عملنا مخيم النساء ليكون مساحة عن جد نلتقي فيها، نضحك ونتحرك ونتعلم ونعيش لحظات حلوة مع بعض، كان من المي والحركة بدورة السباحة للفعاليات الرياضية النشطية والأنشطة الترفيهية والإبداعية. كل يوم بالمخيم بيحمل معه تجربة جديدة وطاقات مختلفة، والأحلى من هيك إنه التفاصيل الصغيرة هي اللي بتصنع الفرق، ضحك بين المشاركات، تشجيع، تجربة جديدة يمكن إلهن، وذكريات بتكبر مع كل لقاء. بمخيمنا فيش بس فعاليات، في وقت للنساء، في مساحة يكونوا فيها على طبيعتهن وبرجعوا منها بطاقات أحلى وابتسامة أكبر. ولأنه وقتنا إلنا والفرح إلنا والتغيير ببلش من خطوة. مخيمنا طبعا مخيم النساء، لأنه لما بنلتقي نخلق طاقة ما بتشبه لأي شيء.
0: فاتن حداد طبراني، معدة زاوية المخيمات.

0: وإسا يا ماريا وصلنا لترند مع شريهان حجير باكي. وعم نشوف شو إسا حضرين لنا ترندات, ومن بعدها رح أسمعك مقطع من فيلم, من أغنية, من مغني. حجري إيش هي؟ بعد شوي رح أسمعك.
1: سلامات. واضح انه الرجعة للمدرسة بطلت مجرد رجعة على مقاعد الدراسة, صارت موسم كامل على السوشيال ميديا, وكل سنة بيطلع ترند اغرب من اللي قبله. هالسنة في ترندين لافتين, الاول اسمه سكول جلو اب. الفكرة انه الطالب قبل ما يرجع على المدرسة بيقرر يعمل نسخة جديدة من حاله, ببلش يرتب نومه, يهتم ببشرته وشعره, يجهز ملابسه, يرتب غرفته, مكتب الدراسة, وحتى بيعمل روتين كامل للتحضير لأول يوم. يعني مش بس شو بدي أحط بالشنطة, صار السؤال كيف بدي أرجع على المدرسة وأنا أحسن نسخة مني. والسوشيال ميديا طبعا حولت الموضوع لتحدي, فيديوهات قبل وبعد, روتينات, مشتريات ولوكات, وتنظيم حياة كاملة قبل بداية السنة. وبالمقابل في ترند عكسه تماما, وخصوصا عند طلاب التخرج. طلاب آخر سنة بالمدرسة بيرجعوا بيحملوا شنط أطفال عليها شخصيات كانوا يحبوها هني وصغار, مثل بوكيمون, سبونج بوب ودورا. ترند موجود على تيك توك من سنوات بس مستمر وبقوة, لأنه بالنسبة إلهن مش مجرد شنطة مضحكة, هي طريقة بيقولوا فيها هاي آخر سنة اللي بالمدرسة, فخليني أخذ معي قطعة من طفولتي. واللي عجبني بترندين إنهن تقريبا بيحكوا عن نفس المرحلة بس بطريقتين متناقضتين. واحد بيقول أنا بدي أكبر وأتغير وأرجع نسخة جديدة مني, والتاني بيقول أنا عارف أني عم بكبر بس مش مستعد أترك طفولتي كلها وراي. وهون يمكن السؤال الأجمل, إحنا فعلا بنرجع على المدرسة عشان نبدأ سنة جديدة, ولا كل سنة دراسية هي كمان مرحلة جديدة من شخصيتنا؟ كنت معكم شريهان حجير باكي, من ترند لترند منلتقي. سلامات.
2: ترند
0: لترند.
2: حبيت. هي مرحلة جديدة ولا لا؟ هاي أول سنة
0: مش عم تشتري شنطة ولا عم تبدل الكتب ولا عم بتجلدي ولا.
2: ما أحلى بس جعبة لي شنطة مدرسة.
0: بتذكر كانوا
2: من الطفولة حسب الترند هلا.
0: بتذكر إنه كان يا سني سني لا قلوا الناس أو ما تشتريش بالمرة شنطات. اليوم اللي معه اللي معهوش بشتري كل سنة, وهذا إشي كتير غلط.
2: نضلين على نفس الشنطة يمكن أو تعمل.
0: بدي أسمعك مقطع من الأغنية حاولي أحزري شو هي. أوكي
2: هذا البلاش.
3: دقوا الشماسي
2: دغري طلعت لك. أشترك في محكمة قبل
0: وين
2: وانت عم تسأليني أنا يعني يعرفوها دغري. تمام.
0: طيب من أي فيلم
2: بدك أنا أجاوب؟
0: جاوب.
2: هذا البلاش.
0: أوكي
2: طيب. عبد الحليم حافظ
0: هو اللي عم بغنيها؟ لا مش عم بغنيها عبد الحليم.
2: عريف.
0: ايش اسم الاغنية؟ ايش اسم الفيلم؟ ايش اسم المغني؟ يا اي ماريا.
2: حتى عبد الحليم قررت تقول انه هو مش عبد الحليم.
0: ما عرفش مش قايل انه الاجابة
2: قدامك.
0: شو حول الاجابة؟
2: هي
0: مش مفروض تشوفي.
2: مش مفروض تحكي اصلا.
0: شكرا لكل مين تبعنا بهي الساعة. نرجع منلتقي بعد الاخبار كمان ساعة من مخيم صيف ومعنا.
2: عاريني بمود مش مفهوم. مود مش مود.
0: على فكرة مش مزبوط.
2: مود مود ومش مود حتى.
0: انت غلطتي اجابتك مش صح.
2: رجعنا تقدمنا نحن اي اجابة منهن؟ قاضي البلاج, دقوا الشماس, عبد الحليم حافظ.
0: بعد الاخبار رح اقولك الاجابة وبتشوفي انك غلطاني. شكرا لفاتن حدى الطبراني إيلان ولناصر سعيد.
2: ولك عارين بسول. باي.
4: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوا تلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
5: غدا على قناة مكان, ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
5: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
5: نوستالجيا من مكان, غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
7: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9. خاضع للأنظمة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: أبرز عناوين الساعة: إخلاء نقطة استيطانية عشوائية، الحرس الثوري يهدد الولايات المتحدة مجددا، إسرائيل توضح لأستراليا أنهما من نية جنائية وراء مأساة استهداف منظمة المطبخ المركزي العالمي، رئيس الجبهة ينتقد أحزاب المعارضة لرفضها التعاون مع الأحزاب العربية، واشتداد الحرارة اليوم وغدا.
3: راديو مكان الأخبار.
2: أخبار 11، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. أخلت الإدارة المدنية وقوات حرس الحدود الليلة الماضية النقطة الاستيطانية العشوائية كفار رعيم في منطقة السامرة والمقامة في المنطقة با. خلال عملية الإخلاء أغلق ناشطون من اليمين الطريق المؤدي إلى النقطة وألقوا الحجارة باتجاه القوات، وأوقفت الشرطة 4 من الناشطين للتحقيق ونقلتهم إلى مركز للشرطة. كما صادرت القوات جرارا وعددا من الأغنام كانت موجودة في النقطة المخلة. بعد إعلان الرئيس ترامب عن حرب اقتصادية ضد طهران، قال المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي إن إيران تتقدم يوما بعد يوم في مجال جميع الأسلحة القتالية، وأضاف أنه إذا اندلعت الحرب من جديد فمن المؤكد أن هذه الأسلحة ستكون مختلفة عن الماضي وأن كل الاحتمالات في هذا المجال واردة. من جانبه قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن أفضل رد على ترامب هو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. استدعت وزارة الخارجية الأسترالية السفير الإسرائيلي هيليل نيومان إلى جلسة توبيخ احتجاجا على قرار النيابة العسكرية عدم الشروع في تحقيق جنائي في حادث مقتل 7 مستخدمي منظمة المطبخ المركزي العالمي بنيران جيش الدفاع في قطاع غزة قبل عامين، من بينهم مواطنة أسترالية. وأوضح السفير أن التحقيق الشامل أثبت أنه لم تكن هناك نية جنائية أو نية باستهداف في المنظمة الإغاثية، وأشار إلى أن الظروف في الميدان جعلت القوات تفكر عن طريق الخطأ أن القافلة مسيطر عليها من قبل حماس، كما كانت هناك محاولة فاشلة للتواصل مع أفراد العائلة. انتقد رئيس القائمة المشتركة الثلاثية يوسف جبارين أحزابا في المعارضة ترفض تشكيل ائتلاف حكومي يستند إلى دعم الأحزاب العربية على خلفية مظاهرة 7 أكتوبر. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية قال جبارين إن المعارضة لا تبدي موقفا واضحا بشأن ضرورة التوصل إلى حل سياسي، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق مستقبل أفضل دون الحديث عن السلام وإجراء مفاوضات مع القيادة الفلسطينية. وأضاف جبارين أن أكثر من 7 ملايين فلسطيني وأكثر من 7 ملايين يهودي يعيشون في هذه البلاد، محذرا من أن غياب حلول حقيقية تقوم على السلام وتضمن مستقبلا أفضل للشعبين سيؤدي إلى مزيد من اليأس وربما إلى حرب أخرى. في الطيبة اعتقل بعد ملاحقة شاب 20 من سكان المدينة بشبهة حيازة بندقية كلاشينكوف ومسدس ذخيرة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن المشبوه كما يبدو أوشك على ارتكاب جريمة خطيرة. إلى ذلك ضبطت شرطة الجنوب الأسبوع الجاري بندقية M16 ومسدسا وذخيرة في عرعر النقب. ويشير مراسلنا سالم أبو جامع إلى أن القوات اعتقلت أحد السكان على ذمة التحقيق. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
3: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
2: تشتد اليوم وطأة الحر، وبدأ من ساعات الظهيرة يشتد هبوب الرياح الشمالية على امتداد الشريط الساحلي، وغدا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. في 12 مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. مكان.

0: قناتي مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الآن

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان, أهلا وسهلا فيكم بمخيم صيف ومعنا أنتم بعد ساعة تاني, بعد ساعة أولى بعد ساعة أولى ملاني تحديات. نعم. منكمل معكم سوا لحد الساعة 12 طاقات مرية
1: مع التحديات عرين ومود عرين, مش مود, مود عرين اليوم.
0: ليش في؟
1: فيش إشي في مود
0: مرية, إيش ممكن أساوي إشي اللي يخفف توترك اتجاهي اليوم؟
1: بس المستمعين
0: تفضلي شو بعتولك؟
1: بس المستمعين هن دائما أول شي جاوبوا أجوبة على سؤالك بس منرجع لين. بس الصبح بعت لنا فتحي بصبح علينا زي كل يوم, بقولنا صباح الخير والورد والفل والياسمين مريا وعرين, رجعوا بخير وسلامة من الرحلة جميلة بسينا جدا, بأخص مدينة العقبة ومنطقة أيلا, منطقة جميلة جدا.
0: أيلا
1: whatever. في مستمع عرين من هو عدنان بعت لك أغنية خاصة
0: إلي؟
1: أها أسكت يا لساني
0: خاص نص؟
1: أسكت يا لساني.
0: شكرا.
1: وطبعا جاوبونا أوكي. هاي رسالة حلوة. صباح الخير,
0: تحياتي. انتي إجابتك غلط على الأغنية بس عشان تعرفي,
1: عبد الحليم حافظ اللي غناها.
0: ومي إيش اسم الأغنية؟
1: دق الشماسي. واضح
0: اسم الفيلم. وإيش اسم الفيلم؟
1: قاضي البلاج.
0: أوكي.
1: وين غلطت بشي محل؟
0: لا سمح الله.
1: طيب كمان رسالة حلوة من ألمانيا. صباح الخير تحياتي لكم جميعا, معكم خالد من ألمانيا وأنا أستمع إليكم بشكل دائم وأشعر برودة الصيف معكم.
0: يا الله
1: ما أحلى, بعدين بيجي الدفء الشتاء معنا. كمان هاي حلوة. صباح الخير شو أخباركو؟ راديو مكان ماخد عقل أمي بتصبح وبتمصي بمكان من نجاح راجح من الظاهرية الخليل. سلام كبير.
0: أحلى تحية لأم راجح من الخليل.
1: نجاح
0: مش هي نجاح اسمها؟
1: أو هو
0: راجح؟ إيش؟
1: عزارين مالك عم بتلخبطيني؟
0: لا راجح قلت اسمه.
1: نجاح راجح
0: أحلى بيسر. تحية لنجاح
1: بالضبط.
0: فكرت اسمها أم راجح.
1: قررت يمكن مش ام راجع مش ام نجاح. تمام. ايش اسا في اجوبه
0: نجاح صح
1: اكيد يعني يمكن
0: أوكي.
1: يمكن نجاح مش البكر
0: راجح ولا نجاح. اوكي
1: تبعنا.
0: ايش الاجوبه اللي عم
1: الاجوبه تجي؟ صباح الخير عبد الحليم قاضي البلاج ابي فوق الشجره 1969 السنه اللي انا انولدت فيها.
0: قاضي البلاج ولا ابي فوق الشجره؟ نقوا
1: بفكر قاضي البلاج هي الأغنية, أبي فوق الشجرة هو الفيلم.
0: أوكي.
1: وعبد الحليم هو اللي غناها.
0: أوكي.
1: من أبو رشيد الكماني. أبي فوق الشجرة دق الشماسة عبد الحليم وميرفت أمين ورقص فرقة رضا للفنون الشعبية, هاي من محمود بعت لنا إياها. يسعد صباحكم. فيلم أبي فوق الشجرة أغنية دق الشماسي على البلاج عبد الحليم حافظ غناها. رائدة بعتتنا المغني الأصلي عبد الحليم, الشاعر مرسي جميل عزيز, الملحن منير مراد. الفيلم أبي فوق الشجرة مع نادية لطفي وميرفت أمين وطبعا عبد الحليم.
0: في بعد إجابات؟
1: بعد محمد ببعت لنا مريا أنا بقترح إلغاء فكرة يلا نخططها لأنه مش حلو يكون عندك روح رياضية والمقابل إلك ما عنده هاي الروح.
0: مين هيك بعت لك؟
1: محمد مين
0: خطيب؟
1: ما قلناش. لا مش محمد خطيب. أوكي. عبد الحليم
0: مخاوز معك محمد.
1: نعم. يسعد صباحكم أحلى صوت من إيهاب أغنية وائل جسار من القدس بطلب أغنية.
0: أوكي.
1: صباح الخير مريا وعرين. فيلم أبي فوق الشجرة عبد الحليم دق الشماسي من ملاخي. كمان
0: خلص
1: راجح جوز نجاح بتابعكم الاثنين. وطلع راجح مريا جوز نجاح هيك بعت لنا أنا. إيش

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا، اتصلوا لنا وشاركونا وكونوا جزء من برنامجنا على 072-335-5993 أو واتساب مكان مع ماريا، بما أنه اليوم ناسي تليفونها فوسوها وساندوها وكونوا معها مش عشان يلا نخططها. شو واتساب مكان؟
1: 050-970-7131. ومنذكر يلا نخططها هو برنامج التلفزيون
0: وانت
1: كل يوم جمعة
0: بعد
1: النشرة الإخبارية
0: قريب الساعة
1: 7:30.

0: صباح الخير.
1: ألو،
0: هلا مين؟
1: صباح النور.
0: صباح الفل.
2: سهيلة.
0: كيفك؟
2: زمان.
1: هلا يا هلا.
0: هلا يا سهيلة،
2: هذا الأسبوع ما سمعناش صوتك يا سهيلة.
0: شو مشغولة يا سهيلة؟
1: مضغوطة وشمات هوا وحالي
2: مع الأحفاد.
1: أخذنا الأحفاد والعيلة على نابلس على أوتيل قصير، كتير انبسطوا، محلات كتير حلوة.
2: حلو.
1: وبكرة كمان رايحين مع أستاذ فؤاد سياحية.
2: حلو.
1: شمت هوا.
2: حلو.
1: سياحة وكله، ونزور الجامع والكنيسة وكله. حلو. كله إشي حلو.
0: حلو حلو.
2: حلو.
1: فأنا كل الوقت قاعدة بخيط وهاي وبضحك دائما. أنتوا بتضحكوا وأنا بضحك.
0: من ضحك.
2: هذا هو الهدف.
0: أنتي
1: لا كتير
0: أنتي فهميتني أكتر. لا سهيلة
1: إيه
0: فهميتني. لا
2: رجعنا عم ترجع حيك منديله. خلاص
1: بقولي ليه بتضحكي؟ بقول له هيك على الهوا. ابو ليش يعني على الهوا؟ قلت له في ناس على الهوا بيحكوا، عم بحكي عن بضحك على الهوا. شو عن جد حلو. لا حلو الواحد هيك شوي برتاح. برتاح
0: حبيبتي،
2: وهذا هو الهدف.
0: البرنامج
1: الفيلم كلن قالوا صح، مش ايش قالت هاي
2: من هاي
1: الشجرة.
2: مين هاي؟ مين هاي؟
0: ماريا. ماريا.
2: هاي ماريا.
1: ماريا.
0: ماريا.
2: مش مارينا.
0: ماريانا.
1: ده أنا بقول مارينا. لا ماريا.
0: مارينا. مارينا.
2: خلاص.
0: مارينا.
2: حيك منديله. خلاص.
1: المهم أبي فوق الشجرة. كتير هذا لما نزل.
0: شدها حالة. بدنا تقولي لي بجاوب غلط. إيها.
1: وكتير حلو. كان فيلم مع ميرفت أمين وكتير كان حلو الفيلم.
2: والقصة
1: حلوة كمان.
2: صح.
0: جوابك صح.
1: ما كانش حلو كتير، فيه بوس كتير مع نادية لطفي.
0: ما كانش ملائم.
2: كان زمان.
0: كانش ملائم لو
2: زمان بالستينات سبعينات وثمانينات.
1: أنا كنت قبل عمري
2: شمين.
0: على فكرة اليوم خف البوس.
2: أنا عمري صفر. سؤال أي شهر.
0: كانش مقبول. كان لازم نقول هاي نفس محطة.
1: طبعا.
2: تقلبي
1: بس حضرنا. حلو.
2: حضرنا. محكمة.
0: تعال ناخذك على موجي.
2: اي موجي يا
1: موجة عكا.
2: طيب موجة عكا اي رقم؟ عكا طلعت حفوية مني. عكا حفوية.
0: لا هيك بقولوا. لا عكا بنقول.
1: واحد واحد
2: واحد. اخذوا لها.
0: اشربي مي. سلمت قلبك.
2: واحد. يلا موجة الهروب معك يا سهيلة. المهمة معك 24 ساعة تختفي فيها، لا شغل ولا التزامات ولا حدا يسألك وينك. وين بتروحي؟
0: يا ريت.
1: وين أروح؟
2: سهيلة. نحن عم نسأل سهيلة مش عارين. وين
1: بتسألني أنا. مش أنت.
2: مش أنت.
1: وين أروح؟
0: دهرب معك.
2: ده تروح لحالة.
0: خدني معا.
1: أنا لحالي.
2: لحالي.
1: 24 ساعة. بنام.
0: أيوة ويحيا الله.
2: نوم.
0: جاي أجاوب هذا الجواب على الفرشي.
2: نومي.
0: نومي.
2: نوم.
1: الراحة.
0: بديش أسمع حدا.
2: أيوة. أسكر علي
1: الراحة.
2: الباب.
0: أطفي الأمانات. أطفي الأمانات. الضوء. أسكر لتريس الشبابيك.
1: وحط موسيقى. أيوة. وهي أحلى. أيها. نومي.
2: حلو.
0: جنة.
1: على فكرة شريت راديو صغيرة. صغيرة.
2: يعني ترانزستور.
1: هدية واحد. إنه لما أروح. لما يوم الخميس رحنا عشان أسمعكم.
0: حبيبتي.
1: بالطريق.
0: سهيلة.
2: مع سماعات.
1: ما شو. هي صغيرة بس فعلا كبير. صوتها كبير وكل شيء.
0: كله سمع. شكرا سهيلة.
2: لما
0: موجي رجعت لإشي شو.
2: تغيير جو صغير يا سهيلة. جايك. جاي. جاي لعندك جاييكي من محل ما كنت عامل حسابه.
0: أوكي. يعني غير التخطيطات والترتيبات ورايحة وجاي ومكيف ومصيفي
2: في هيك
0: في موجي رح تجيكي. شو رح تهيب كيف عليها؟
1: بروح فيها بحر المية.
2: شفتي
1: وعجبتيني. أنا رايحة كمان جمعتين.
0: عجبتيني.
1: حلو. المعلمين هاي عاملينها.
2: حلو.
1: بيدفعوا نص السعر، أنا بدفع سعر كامل. بقول له طب أنا كنت معلمي بأيام 73 لل 80. بقول لي لا ما خسر. أنت معلمي مع البلدية.
0: زي هذاك الواحد بدور على 94.
1: ما رخصوا ليش أنا
0: ولا يهمك. شكرا سهيلة.
2: المهم تنبسطي.
0: المهم تنبسطي ولا
1: شيء. دايما تبقوا هيك منورين.
0: شكرا.
1: الشاشي والراديو كله.
0: شكرا عزيزتي. باي باي. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
3: صباح الفل.
0: هلا
2: هلا جيانا.
3: كيفكم؟
0: طلعي كيفنا عليكي.
2: سمعناكي من المخيم.
0: إشاد نورت الإذاعة بالصوت بالمخيمات بالتركيز بالإبداع. شو هاد؟ جيانا صوتك بالتسجيل أحلى هيك موزون ومتقن.
2: ما يتعلمت مسرح. تعرف كيف تحكي.
0: خلصنا نجيبها معنا تزيع.
3: انتو
2: سأتخلق هاي مش جيانا
3: انا سحر
2: سحر سحر خصوصا هاي انا هاي غلطتي انا اليوم عند مودي انا خصوصي
0: وسحرت يعني سحرتي
2: وسحر لعبيتها اللعبه ومكمله
0: سحر ليه غرشتي
2: كيف غيبت
3: خلص يلا خلينا نكملوا
0: سحر ليه سحر ليه غرشتي
2: جي انا مشغوله بالمخيم
0: خدعتنا
3: افتكرت لا بصراحه افتكرت في مكالمه ثانيه داخل
2: بحت سحر هاي على فكرة مزبوط
0: سحر كيفك
2: بشبه أصواتكم تشبه بحد أنتو جيانا على فكرة
0: أوكي
3: جيانا شو بتشتغل
2: جيانا
0: بالمسرح
2: بالمسرح ومركزة
3: وأنا كمان كنت بالإذاعة عشان
2: إيه نزلي الأسيمون أي إذاعة
3: كل إسرائيل
2: زمان
0: صح قالت لنا سحر لنأخذك موجي بس بالمعنى قبيل. الإيجابي
2: يمكن كنت تحكي لنا إشي تاني
0: سحر يلا إيش بدك تحكي لنا سحر كيفك اليوم
3: أول شي نغاشة ولا مرة في منها
2: أنا أول عارين
0: أكيد أصدع عني يعني بدون شك فيش تردد
3: لا بتكملوا بعض
0: بس أنا اللي أنا اللي ببدأ وهي المضافة هي القيمة المضافة
2: أنا الضيف
3: ما هو كيف الطبخة اللي بتحط عليها الملح نفس الشيء
2: أنا الملح
0: أنا الطبخة هي الملح
2: يعني بدون الملح ما بنفعش الطبخة بتبطل ساكي تفضلتي ضيفي أنا الضيفي أنا القيمة المضافة
3: بس قوليلي أنت المحلية
0: عن جد خجلتونا نيالك يا ماريا
2: شفتي الملح صرت الملح أنا
0: سحر كيف مصيفي بتحب الصيف يا سحر
3: بصراحة أنا بحب الصيف مش كل الوقت أوله
2: وآخره لا
3: أنا بحب الشتاء بحب الشتاء قطرات المطر خاصة لما أكون بالسيارة
2: رومانسية سحر
3: معلوم العقرب معلوم العقرب
2: صح مبارك
0: صح مزبوط صح شهر 11 استني 18 سجلت عندي منا
2: حلو
0: سحر 18-11
2: ارجع سجلي كمان 18-11 مرة
0: 18-11
2: كمان مرة ساعتها بتذوتيها
0: 18-11
2: إذا بوصل 18-11 بتأمل تتذكري
0: انت بالأول تتذكري انه اسمها سحر رح تلخبطينا
2: هو نفس يعني بشابه
0: لا لو سمحتي
2: هي بلشت
0: إلا سحر
2: هاي النبرة خلاص إذا تذكرنا تعلمنا الدرس المهم
0: أي رقم سحر
3: أنا اليوم قد ما أنا بحب ابني سيف يعني
0: أحلى
3: هو
0: اسمه.
3: بعد الروح هو معادل للروح معادل للروح
2: الباقي بغاره ولا لا
3: لا كلهم أنا في زار عندي آخر العنقود بس برضو إله ما هو مش أنا اللي بميز هو اللي بميز نفسه
0: على فكرة مش حلو بتخاوزي سحر
3: لا والله أنا بحب أنا
0: سحر أنا لحظة كم من ولد عندك
3: أنا عندي 5 ولاد وبنتين
0: اسم الله يا سحر اسم الله يا سحر احنا اليوم تنين ومش عارفين
2: واحد ومش
0: عارفين
3: والله بتعرفي لو اذا بيطلع لي ان انا حدا يبنيني كمان طفل باخذه
0: يا حبيبه قلبي محلى روحي وقلبك
2: اخذوا الطفل محمد وقتها
0: لازم نسال على فكره
3: يا ريت والله انا مستعده جد انا مستعده
0: سحر بس ايام زمان مش زي اليوم والله اليوم كتير
3: طبعاً
0: اصعب
3: طبعاً.
0: متطلبات الحياه الامكانيه
2: انتم صعبينها
3: اليوم أصعب بالعكس
0: المهم سيف
3: ما كان حدا يساعدنا
0: سيف حبيب قلب ماما
3: والله يخلي لي إياه يا ربي ويعطي الصحة ويرزقه
2: دي عمره سيف
3: عمره 28
2: وعندك ميلاد صح؟
3: عندي ميلاد أكبر
2: صح.
3: منه
2: صح ذكرت
3: وعندي يعقوب وعندي سيزار وعندي رامي
0: محلى الأسامي كلن أنت سميتيهم؟
3: أنا سميت سيزار وسميت ميلاد وسميت يعقوب على اسم سيدا وعندي ميرا وصبرا
0: ميرا وصبرا
2: حلو
0: ميرا
2: بالنون
0: طيب إسا سيف أي شهر خلقان
2: سحار راح
0: لا
2: أنا بدي أفهم كيف هيك بنقطه
0: طب بيكون
2: عن جد أفهم
0: بيكون الحديث
2: يعني أوسكار لازم يفهمني شو بيصير
0: ليش
2: نزلت
0: طيب
2: نزلت سحر يعني نزلت كانت سحر. في موجة وين الموجة؟ أي رقم موجة؟
0: على فكرة يوم السبت سيف. على قناة مكان نعم. في أكلة سليم
2: مزبوط.
0: برنامج
2: نعم.
0: مع الفنان
2: سليم داو, سليم داو. اللي هو بتجول بين بلدان وكرة بلادنا أوكي. وبتعرف على البلد من خلال الأكل, من خلال القصص,
0: أنا أضمنت لهذا البرنامج,
2: من خلال الثقافات, من خلال التقاليد.
0: وين رح يكونوا؟
2: بالمشهد هذا الأسبوع بالمشهد.
0: مع مين؟
2: ونحن أكيد في كتير ديوف.
0: لا إحنا بس مع مين حكينا؟
2: حكينا مع منى, منى المربي, منى والمعلمة منى الرائعة اللي رح تحكي لنا شوي عن
0: منى حسن.
2: حسن عن حالها, عن
0: 34 المشهد. سنة في التربية والتعليم نعم. عيلة وطلاب لليوم اللي شايلين أثرها وقصة اللي فيها تعليم أمومة عطاء مطبخ وين وذاكرة مكان
2: مشهد.
0: طيب ما زبطش, خلينا نجرب كمان مرة التسجيل.
4: منى امرأة من الجليل الغربي ورثت حب الطبخ عن عماتها, وصار الأكل عندها حكاية كرم وذاكري ولمة عيلي.
5: أنا منى حسن من المشهد, بشتغل مربي, بحب الحياة, بحب العطاء, وبحب الهدوء, وبحب الطبخ, بحب العلاقات الاجتماعية السليمة والهادية والهادفة. المشهد كقرية تقع في الجليل الأسفل, تبعد عن الناصري حوالي 5 كيلومتر, تقع على تلي. في عنا مطلة حلوة بالبلد اسمها راس المنطار, من هناك بقدر الواحد يشاهد كل الجيران القريبة عليها. في عنا الجامع القديم بيجي له زوار عديد, قام مدارس جديدة حديثة. المشهد كبلد أول إشي بتحس فيها بالهدوء, بالتفاهم, بالعلاقات الاجتماعية الحلوة بين العائلات, وهذا بتلمسيه لما بتفوتي على البلد, رح تحسي إنه البلد عيلة وحدة. أنا البكر عند أهلي, والبكر عند العمام, والبكر عند الإخوال. أبوي أعطانا قوة شخصية, كان دائما يدعم فينا إنه جاسفوا ما تخافوا, جربوا, فيش إشي بخوف. واكتسبت شغلي اللي هي من أمي اللي هي الهدوء, ربطت عائلة 8 أشخاص في بناتهن علاقة متينة جدا جدا جدا. مدرسة هي بيت الثاني, محل اللي أنا بحبه, هي وطني الآخر. وأنا لليوم بعد خدمة 34 سنة في سلك التعليم أنا بعلم جغرافيا وتاريخ. كان زميل إلي الله يرحمه نائب المدير اتوفى أبو طارق رحمة الله عليه, دايما ينادي لي أم حسن, واعتادت الطلاب تنادى علي أم حسن. أنا ما بشوف المدرسة إنه أنا مربية, معلمة, بروح أنا أم, الأم الحاضنة لكل طلابي بغض النظر إذا أنا كنت مربية لصف. أنا بعتبر حالي مربية لكل 14 صف الموجودين في المدرسة الإعدادية. طلاب المدرسة بالنسبة إلي هني أولادي, فأنا ما بطلع رحلة إلا بكون بين قوسين عامل حساب زوادي لمينيموم 15 طالب, خوفا انه ولد ما يكون معه اكل, كذلك المي, كذلك المصروف. وصار نهج حياه عندي مع طلابي, مع اولادي, مع الحي, مع اي لقاء اجتماعي صار نهج حياه عندي. المطبخ الجانب اللي أنا بهرب فيه من كل أعباء الحياة والضغوطات والزحمة. أنا من وانا صغيرة كنت كتير أحب أقف جنب عمتي, فانتبهت عمتي لإلي وكانت تقول لي جربي عمتي, حطي إيدك وشاركي, لحد ما ملكت هاي المهارة, فبعمله بكيف وبعمله بشغف وبمحبة.
4: منى بتحب دايما تكون محاطة بصاحباتها وأهلها, بتحب اللمة, الحكي والضحك, بتحس انه الاكل ما إلها طعمة اذا ما كانت مع الناس اللي بتحبهم.
5: وطبعا يوم الجمعة هذا يوم مميز, تلتم العيلة والأحفاد وتتنوع الأطباق. بحب أحضر كل أكل خلينا نقول عنه غني, دسم وغريب وغير مألوف, يعني مش الأكل العادي اليوم يوم المألوف. حتى وانا عملته بصيغه بقالب ونمط ملفت للنظر ومغذي للروح والطعم. فإما بكون عندي مناسف, إما بكون عندي أبطات, إما بتكون وجبة محمر كبيرة, وإما بروح للأسماك بأنواعها وتفاصيلها وبكميات كبيرة وبأطباق متعددة, بتخللها أكثر من نوع من السلطات ومن المقبلات. بالصيف أنا بميل للفواكه الموجودة, فأنا باخد الصبر بكشره, بقطع له مكعبات, باخد مع البندورة الشير الملوني, باخد كمان المانجا, باخذ كمان الحبق الريحان وباخذ كمان الورقيات اللي هي زي الجرير الملوني والعشق الاساسي السحلية والرمان، فهو بيعطيك طعم حامض على حلو على مزيج من النكهات اللي تيجي خياليه وبطعم يختلف. بضيف عليه الصوص اللي هو بده يكون دبس الرمان والحامض، معلقه سنان عشان يكون مزيج مختلط ما بين الشنو وما بين الحامض. أكلة سليم، هذا البرنامج كله برنامج لمس الروح وطبطب على كل ما تحتوي النفس من إبداع في الأكل، لأنه بشوفه هو فعلا من أصدق وأهم الأعمال التوثيقية البصرية لأنها لامست جوهر التراث. هذا البرنامج فيه إلهام، بحول خطوات إعداد الطعام لدردشة لحكايات تفاعلية، إشي بكون فيه مشاركة فعالة بتجمع الناس بترجعك لذكريات حلوة. برنامج سليم بالنسبة له كان برنامج بمثابة رسالة بتأكد أنه أطباقنا التراثية هي وثيقة إثبات وجود. دقوا الشماسي.

كل الإجابات كانت صحيحة، بس لأنه قاضي البلاج يعني هو جزء من الاستعراض بالفيلم كان، بس اسم الأغنية دقوا الشماسي من فيلم أبي فوق الشجرة، ومش هذا اللي أنت قلتي، أنت قلتي فيلم اسمه قاضي البلاج مش مضبوط. إنتاج سنة 1969 وغناها عبد الحليم حافظ، كلمات مرسي جميل عزيز، ألحان منير مراد. أحلى مية احنا وشبابنا وحب ناس كندرية. تحكي عن شاب اللي اسمه عادل اللي هو عبد الحليم حافظ، وعلاقته بوالدته بوالده وقصته العاطفية مع فردوس اللي هي ميرفت أمين، وهناك كمان بتكون قصة مع نادية لطفي وسمير صبري.

0: هو كان عادل شاب اللي بيتعلم بالجامعة وبيعيش مع والده اللي هو كتير غني عبد الحميد، بس كان يحس انه والده كتير قاسي عليه ومتحكم فيه. عادل بوقع بحب فردوس، وهناك علاقتين بتتعقد بسبب تدخل والده ومحاولته السيطرة على مستقبل ابنه. بهذا الوقت بيسافر عادل لبيروت، وهناك بدخل هيك لعالم مختلف تماما، وبتعرف على حياة الليل هناك والاستعراضات، وبتظهر هناك شخصية سامية اللي بتجسدها نادية لطفي، وهي راقصة في واحد من الملاهي هناك.
1: كباريه كانوا يقولوا له.
0: أيوة. وعادل اللي بيعيش صراع بين حياته زمان وحياته الجديدة. فبنصح
1: الكتاب القصة، هي أصلا مقتبس الفيلم من قصة
0: جد؟
1: أيوة، للكاتب المصري حسن عبد القدوس أبي فوق الشجرة، وهي ضمن مجموعة القصصية دمي ودموع دموعي وابتسامتي، وتحولت بعدين لفيلم سينمائي.
0: شفتي ما أحلى كيف منكمل بعد
1: هيك بيقولوا.
0: شفتي
1: مود رجع المود طبيعي.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.
6: مخيم صيف معنا معك لحد الساعة 12 على هواء راديو مكان وتلفزيون مكان،
7: على موجة مكان
6: على موجة مكان 072-335-5993 أو واتساب مكان
7: 050-907-1321 واحد.
6: وصلنا لبطاقة رقم 29 من القلب للقلب مع سوزان دبيني. عن شو بتحكي اليوم؟
7: عن شو بتحكي؟ مرات نوصل لجيل ومنبلش نقول أو نحكي مع حالنا كأنه في قائمة انتهت صلاحياتها. سافرت اشتغلت ربيت جربت خلص انتهى. ومنقرر مع حالنا إنه تجارب جديدة صارت للناس الأصغر إنه إحنا راحت علينا. بس شو بالضبط اللي راح علينا؟ مين قرر إنه البداية إلها جيل؟ وليش تجربة جديدة بعمر 50 أو 60 أو 70 أو 80 أو 90 لازم تكون أقل إثارة من تجربة بعمر 20؟ شو رأيكم؟ بس تعالوا نسمع من سوزان من القلب للقلب شو عم تحكي عن هذا الموضوع.
6: سوزان دبيني.
8: بطاقة رقم 29 من القلب للقلب. في ناس بوصلوا لجيل معين بحسوا انه خلص الحياة خلصت، اشتغلنا تعبنا حوشنا عمرنا جوزنا وخلفنا. وإذا بتيجي بدك تحكي معهن على شي جديد أو مشروع جديد بيضحكوا ضحكة ألم وبقولوا لك خلص شو بعد فيه، راحت علينا. والسؤال على شو؟ على العيلة، على الحب، على إنك تتعلم شي جديد، على السفر، إنك تسافر وتنبسط مع العيلة أو الأصدقاء، على شو راحت عليك؟ راحت عليك إنك تفكر في شي يكون بداية جديد للعمل لمشروع كنت تحلم فيه وبدك تحققه ولهلأ ما حققته، على شو راحت عليك؟ طول ما أنت وأي إنسان قادر يحلم ويفكر ويتمنى، فأنت نفس الإنسان اللي قادر كمان يقرر إنه أنا بدي أعمل شو بحب وأحقق أحلامي، الحياة قدامي. البدايات ما بدها عمر ومش محددة بزمن. طول ما أنت عم تتنفس عقلك صاحي وعم تفكر بدي أو يا ريت عملت هالشي، اتأكد إن الوقت معك وفيك تعمل وتحقق اللي بدك إياه، لأنه أولا عمرنا ما إله موعد انتهاء معروف. فشو منا نقعد نستنى لا يخلص يعني؟ وصدقوني أحلى وقت في حياتنا ممكن يبدأ بعد ما فكرنا إنه خلص راحت علينا. يعني حبة أمل وحبة حب وحبة ثقة بنفسك ورح تحقق كل شي بتتمنى، ودائما بمشيئة الله. من القلب للقلب مع كل الحب، سوزان دبيني.

0: أنا مختلفة. كارول صبيحة
1: جديدة؟
0: لا
1: لا
0: مش كتير.
1: أوكي.
0: صباح الخير لمين؟
1: صباح الخير.
0: ألو عفاف؟
1: إيش في؟
0: تعبت هي تعبت وهي تستنى. عفاف
1: ألو
0: عفاف
1: صباح الخير عفاف.
0: عفاف
1: أي موجة عفاف
0: راحة
1: ما
0: لا ما
1: لا يا منامتش

0: شادي بلان حضر لنا زاوية كتير حلوة، زاوية أغنية
1: أغنية صيف، ترندات بالأغاني، ترندات الموسيقى بالصيف،
0: صيف 2026. شو الأغاني اللي عملت الصيف هذا
1: بالضبط؟
0: يلا خلينا نسمع شادي بلان.
1: استوانات، حدا متذكر مصطلح استوانات؟ استواني.
0: طيب
1: كان في إشي
2: موجة صيف.
3: شادي بلان بحكي لنا عن أهم إنتاجات صيف 2026 الموسيقية، بحلل فيها كل جديد في عالم الموسيقى هذا الموسم.
2: صيف 2026 فاجأنا بعودة إصدار الألبومات الكاملة، 10 نجوم كسروا القاعدة وقرروا العودة للأعمال الطويلة بعد سنوات من سيطرة أغاني السينجل. بداية هالصيف كانت مع محمد حمائي وألبوم سمعوني ب 18 أغنية. رامي جمال قدم لنا 17 أغنية في ألبومه دي علامة. تامر حسني رجع ب 14 أغنية في ألبومه مش حتكرر.

رامي صبري قدم لنا 13 أغنية بألبوم القمر. أما عمرو دياب وتامر عاشور فكل واحد منهم قدم 12 أغنية، وإليسا عادت بألبوم بين سكتين كمان ب 12 أغنية. أما توليت بألبوم وصديق البرنامج فقدم لنا 10 مقاطع موسيقية وغنائية بالكامل.

ما اقتصر الأمر على الألبومات الطويلة. لطيفة التونسية قدمت ألبوم شبهي بالملي بست أغاني. أحمد سعد قدم لنا أكثر من ميني ألبوم هالسنة آخرهن فرفوش. باختصار هالموسم عادلنا متعة سماع حكاية فنية كاملة بدل من أغنية عابرة. ممكن بعض المستمعين الصغار بالعمر بيستغربوا من ظاهرة الألبومات اللي كانت لجيل معين عادية، إنه تستنى ألبوم فنانك المفضل وتقيم وتسمع وتعيد. وسؤالي لإلكوا اليوم عارين وماريا والمستمعين، هل بتفضلوا سماع ألبوم كامل ولا بكفي من كل فنان نسمع سينجل أغنية واحدة بالسنة؟

0: جوابي سينجل. قليل قليل قليل جدا اني اسمع البوم كامل مع انك هاي السنه قلتيني اسمع البوم كايروكي كامل.
1: وبعدك ما سمعتيهوش؟
0: بعدني ما سمعتوش.

0: إيه عادة بحب أغاني معينة هيك بلزق عليها.
1: أنا أنت جيل زد؟ لا أنت زد ولا إكس؟ لا أنا إكس
0: ألفا.
1: لا بتحلمي أنت وايد. مش مهم. لا نحن كنا نستنى الأسواني.
0: تستني للألبوم الكامل
1: لما يجي الألبوم نروح ونشتريه
0: وتحفظيه
1: بالكامل. أغنية أغنية.
0: وصلنا للزاوية. لا عنا متصل. ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير.
0: يا عفاف وين رحتي؟
2: كيف حالك ماريا وعليا؟ نزلت على الخط بعرف.
0: لا تنزلي
2: يا طلعت عودت.
0: لا خليكي خليكي معنا. كيفك عفاف؟ سمعتينا من الأول البرنامج؟
1: ترجع نفسي حيك منديله
2: الساعة الأولى اتصلت كان في إشي غلط إشي.
0: لا كان في روح رياضية حلوة.
2: أكيد أكيد هاي فيك انتو سنتين الروح رياضية معكو انتو.
0: عفاف بدك تاخدي موجي.
1: لازم
0: لازم بدك تاخدي موجي اليوم تشوفي وين بدها تاخدي.
1: كده تحكي لنا اشي تاني.
0: ايش وسام
1: وسام العروس رجعوا
0: من ريما.
1: ريما لا
0: وسام ربا
1: ربا. ربا وسام ربا.
0: وين وسام وربا؟ روحوا من شهر العسل.
2: لا روحوا. اكيد روحوا.
1: كانوا بتايلاند
2: مبسوطين. ربا بتعمل رياضة وسام بيشتغل عاد.
0: يسعدهن.
1: حلو
0: الله يوفقهن يا رب.
2: الله يسلمك. الله يسلمك. هلا
0: شو يعني فاف؟ اي موجة ناخذ؟ اي رقم؟
2: اي شو الارقام اللي فاضلين؟
1: اللي فاضل 4 2 6 سبعة أخذوها 6 13 14 15 16 17 18 20. خلاص
2: 21 20. يلا خلينا
1: 20 آخر موجة.
2: آخر موجة. يلا
1: آخر موجة. الموجة الراجعة وصلتي للموجة 20 والموجة قررت ترجعك على البحر مرة تانية. اختاري رقم جديد من 1 ل 19. ولعبي مرة تانية.
0: 4
2: يعني 7 رايح 7 رايح.
1: 7 راح 4 4.
2: تاخذ 4 4.
1: يعني مصرة. موجة مين معك؟ المهم قدامك كرسي فاضي على البحر وقت أي وقت بتحبي. مين الشخص اللي بتحبي يقعد على جنبك؟
2: أكيد وسام وبركه.
1: لسه صار وسام وربا. يعني لسه بدنا كمان كرسيتين. هاي 3 كراسي. حلو
2: مظبوط.
1: فشو بترجع لك الموج وبتقول لك يمكن الشخص اللي اخترتيه لازم يعرف انه خطر ببالك بس هو بعرف انك بضل يطلق
0: اصلا. هي بتضل تفكر فيه لوسام.
1: ننصبه اسا بروبا كمان.
0: عفاف سلمي علينا كتير وشكرا لاتصالك حبيبتي.
2: انا لولا وسام بعرف شروبا
0: حبيبتي. مزبوط صح. الله يهنيكو. تسلمي.
1: ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله عقبال عند حبيبي يا رب. باي باي.
1: واحد واحد وحدة وحدة من العايزين والعايزات.
0: عقبال ما تجوزي ابنك يا رب. طيب يعني
1: نختم.
0: يعني بعد شوي. شكرا لكل مين ساعدنا بهذا المخيم. فاتن حداد طبراني. جسلين محميد بري. رانيا رشيد ابو نمر. شريهان حجير باكي. لينا شحادي رزق. والزملاء محمد الشيخ خليل. سوزان دبيني. غازي ابو بكر. امجد حسين. شادي بلان. يوسف خليل. وقهوه لورا حجلي.
1: بدي شغله قبل ما نختم يعني. ورح يسالونا ليش رح نختم لانه عندنا فقره خاصه بعدين بنسمعها وهيك بنت البرنامج. بس نحن كمان اسبوعين
0: رح نكون ببرنامج خاص
1: للمدارس. صباح الخير يا مدارس. رح يكون
0: صباح الخير يا مدارس
1: وبدنا مشاركتكم ومساعدتكم.
0: اوكي
1: بنعمل كولاج اصوات لافتتاح السنه الدراسيه. فطلبنا هو بدنا نحضر إشي خاص لأول أيام السنة الدراسية وبدنا أصواتكم تكون جزء منه. بدنا الطلاب والأطفال الأمهات والأباء والجدات والأجداد والمعلمين والمعلمات والمدرية ومين ما بدكم يبعتونا تسجيل صوتي قصير جدا تعني قال افتتاح السنة أمني جملة واحدة من تجربتكم مع المدرسة. ومنه هذا كله رح نعمل كولاج أصوات ونفتتح فيه السنة الدراسية. فابعتونا على 050907 1321 واكتبوا كلمة كولاج أوكي. عليها عشان نعرف
0: كولاج مدارس.
1: كولاج مدارس عشان نعرف نميز.
0: شكرا لشريهان حجير باكي، لأوسكار، لناصر سعيد، لإلك ماريا دبينا. إحنا بننهي برنامجنا اليوم بزاوية،
1: فقرة من فقرة مش زاوية،
0: قبل وبعد،
1: قبل وبعد، اللي هي تكملة لمسلسل لوحة موت. كل يوم خميس نعرضها. لوحة نموتي من إنتاج قسم الديجيتال في مكان. اليوم هي قصة الشاب حمادة سالم. رح نسمع نحن قبل وبعد أمه بوران ووالده يوسف، اللي رح يحكونا كيف كانت حياة العيلة قبل وشو صار بعدين، قبل القتل وبعد الـ بعد الـ بعد ما فقدوا
0: ابنهن.
1: لا ابنهن. وسلسلة لوحة موت تذاع على راديو مكان كل يوم خميس بعد نشرة الوحدة، وعلى منصات التواصل الاجتماعي التابعة على مكان على الساعة 9 بالليل.
3: في لحظات بتقسم الحياة لنصين، قبل وبعد، بين تفاصيل يومية صغيرة وذكريات وعادات كانت جزء من البيت، في قصص بتضل عايشة بذاكرة أصحابها وبقلوب اللي عرفوها، قصص لأشخاص أبرياء ما كان إلهن أي علاقة بالعنف، لكن لحظة واحدة كانت كفيلة تقسم حياتهم وحياة عائلاتهم لنصين، قبل وبعد. حمادة سالم من عكا كان بعمر 30 سنة لما قتل بإطلاق النار، وصار واحد من ضحايا أبرياء كتار انتهت حياتهم فجأة من دون ما يكون إلهن أي علاقة بالعنف. اليوم والدة حمادة بوران ووالده يوسف سالم بيرجعوا فينا لقبل، للبيت، للتفاصيل الصغيرة وللأيام اللي كانت.
2: كنا عائلة حلوة، اشتغل وكتاب،
4: كنا مهتمين نربي أولادنا أحسن تربية،
2: ربينا أولادنا وعلمناهم، خدنا معارك الحياة في سبيل أهداف نبيلة.
4: حمادة الابن الأصغر من أبنائي، أخوه الكبير محمود وأخته هيا دكتورة، وكان قريب كثير من والدته ومن أمه بران، كان الولد المدلل عندها.
2: شفناهن بكبار قدامنا وأنا كنت كثير مبسوطة لأنه عيلتي هي أغلى شيء عندي، أغلى ما أملك.
4: كان يحب الكل، هو أكثر واحد حنون في البيت على فكرة، بحب أخوته، بحب بنت أخوه اللي كانت صغيرة يارا.
2: نجتمع دايما كل أسبوع، نقعد نتحدث نضحك، بيتنا دايما مليان ضيوف مليان أصدقاء.
4: وحمادة كان لاعب كرة قدم، يعني كان حياتنا خاصة من هو الأصغر، حياتي أنا كانت تتمحور حول موهبته وهوايته وتعليمه.
2: حمادة كان ولد كتير طيب وخلوق والكل يحبه، كان يحب الضحك، يحب الحياة،
4: كان دائما مرافق إلي وأنا مرافق له. طبعا أنا كنت كمان أنا مدرس، فهو تعلم كمان عندي، علمته في المدرسة وكنت أوجهه بكتير شغلات، وكان إنسان قريب مني.
2: كان عنده طموحات كتير، وحمادة كان مخلص لقب تاني وكان يشتغل بمدرسة، كان يعلم تربية بدنية،
4: كان بده يكون نجم كرة قدم،
2: كان رياضي، حافظ على صحته، على أكله، على كل شيء،
4: إنسان إداري. كنت أقول له بس أكبر أنت بدك تصير الأمور، تدير الأمور الإدارية الاقتصادية تاعت البيت.
2: صراحة كنت مفكر إنه تعليم الأولاد هو اللي بضمن لهم حياة نبيلة وحياة سعيدة وحياة هادية وبعيدة عن كل المشاكل، فدائما زرعت براسي إنه هم لازم يتعلموا عشان يكونوا أقوياء ويواجهوا المجتمع، يواجهوا الحياة، يكون عندهم سلاح.
4: وعشان يقرر ينتقل لألمانيا عشان يعمل شهادة كمان في تدريب كرة القدم. هذا حمادة.
3: وبلحظة واحدة انتهى فصل قبل وبلش الحكي عن اللي صار بعد.
4: حياة اختلفت 180 درجة، يعني
2: حياتنا بعد انقلبت من حال إلى أبشع حال ممكن يكون.
4: روحت لقيت أثار الدم على الأرض، ما شفت الولد، يعني ما شفت الحادثة قدامي، الموقف تحت البيت،
2: الألم والوجع بوصل حتى الروح أو حتى القلب، يعني أنت جزء منك راح.
4: أنا بقدرش أخلص من الشارع اللي كنا ساكنين فيه.
2: حياتنا صارت صعبة كثير، جسد بلا روح وبلا قلب.
4: ما ينقصني إنه أحلم يوم حلم قلت أنا وياه، أسأله كيف هو، أشوفه، أحكي معه، أسمع صوته، أشتغله كابن وكصديق.
2: حياة دايما علمتنا إنه نتماسك ونكون أقوياء، بس قدام هذا الفقد صعب كثير، صعب.
4: رحت يوم عيد ميلاده أول مرة بحكي معه، حكيت له شو عم بيصير، قلت له يا ريت ترجع لي بالمنام وتقول لي إذا سمعتني ولا لا.
5: بدك تتعود تعيشي مع الوجع، وجع صامل، وجع فيش له دواء، تعود تبكي على السكت.
4: تعال بحكي معك، أنا عندي يعني دافعي وعندي طاقة وعم بعمل نشاطات وفعاليات، لكن في طفرات معينة بلحظات معينة من خلال النهار لابد أذكره مرة أو مرتين أو ثلاثة، بقدر شوقت الدموع اللي بتطلع لحالها.
5: اشتغلي، تروحي على المجتمع وإيشي وتواصلي الحياة، يعني بتحاولي تكوني بشكل طبيعي، بس بعدين ترجعي على البيت بتذكري بتشوفي ابنك اللي ربيتيه 26 سنة وتعبت كتير كتير، إنه هو صار بس صورة معلقة بسمار على الحيط.
4: يعني أنا مرات بخجل أقول إنه ابني مات قتل، ومين قتله؟ بعض تلاميذ وطلاب أنا علمتهم. شوفي أنا برجع وبعلم كل سنة وبطلع الطلاب وبدي أتعالى عن كل المشاعر والأحاسيس عشان أقدر أخدم وأعطي. كمان الأولاد اللي عملوا هاي العملية ضحية، ضحية تربية، ضحية سياسي، ضحية تغيير اجتماعي.
5: في البداية كتير كان صعب جو البيت، يعني شوي شوي أنا يعني بحمد ربي وبشكره إنه أعطاني القوة إنه أنا أنهض بعد هذا السقوط، اللي كان سقوط كتير صعب. بشتاق لملامحه، بشتاق لأعدافه، بشتاق لحديثه، بشتاق للمزح اللي كان يكون بيني وبينه، بشتاق لتلفون يرن وأشوف اسمه، حالا أسمع صوت تلفون يرن أقول له ماذا، يعني لو استنيت بس خمس دقائق أو دقيقتين بكون عندك، واللي ما قدرتش بشم ريحتك يما. في شوية جملة ممكن تعمل بن آدم، هاي جملة دائما بشتاق لها.
4: حولت الألم إلى أمل، وأنا بقوم بعدة شغلات اجتماعية وتعليمية، مبادرات من أجل تطوير مجتمعنا وإبعاد الشباب عن آفة العنف والجريمة.
3: استمعتم إلى قبل وبعد، الفقرة الإذاعية المكملة لسلسلة الفيديوهات الرقمية لوحة موت من إنتاج قسم الديجيتال كان أرب في مكان ديجيتال، واللي بتوثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهم وأقرب الناس إليهم. تابعوا سلسلة لوحة موت كل خميس بعد الساعة 1 ظهرا عبر راديو مكان، وكل خميس الساعة 9 مساء على منصات التواصل مكان ديجيتال. تحية وتقدير واحترام لعائلات الضحايا اللي بتحافظ على ذكرى أحبائها وبتحمل قصصهم معها بكل يوم.

حبيبي اشتقت لك حبيبي رح ترجع رح ترجع.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
3: خذ حبه فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: أبرز عناوين الساعة: مكتب رئيس الوزراء ينفي الشائعات بأن إسرائيل سمحت بدخول القوى الدولية إلى غزة. نبأ يفيد أن رئيس ترامب أوعز بتعليق المفاوضات مع إيران والاستعداد لشن ضربات عسكرية. إسرائيل وكولومبيا توقعان اتفاقا يقضي بالإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول، واشتداد الرياح الشمالية على امتداد السهل الساحلي اليوم.
0: الأخبار.
6: أخبار 12. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. نفى ديوان رئيس الوزراء صحة التقارير التي تحدثت عن موافقة المستوى السياسي في البلاد على دخول قوة دولية إلى قطاع غزة. وفي بيان أصدره أشار ديوان رئيس الوزراء إلى أن إسرائيل أوضحت أنه لن يتم تنفيذ أي عملية لإعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. وفي وقت سابق أفادت قناة الشرق السعودية ووكالة رويترز بأن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس قبل 3 أسابيع بأنها ستخصص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة حفظ السلام المقترحة في غزة. ومع ذلك أوضحت الإدارة أن التشكيل النهائي للقوة لا يزال قيد التفاوض. علمت قناة الحدث من مصادرها أن رئيس ترامب أبلغ أعضاء فريق التفاوض الأمريكي بأن احتمالات التوصل لاتفاق مع إيران ضئيلة. وبحسب التقرير أوعز إليهم بتجميد التفاوض لمدة أسابيع مع إمكانية تمديدها. وشددت المصادر على أن ترامب تلقى إحاطات حول الخطة الإيرانية لاستئناف الهجمات على السفن والتصعيد المرتقب من قبل الحوثيين على صد الملاحة في مضيق باب المندب، وأصدر تعليمات باستعداد لشن هجمات مكثفة ضد إيران إذا فشل الضغط الاقتصادي. اتهم عضو لجنة الخارجية والأمن البرلمانية النائب الليكودي عميد هليفي الرئيس التركي أردوغان بالسعي إلى بسط نفوذه على الشرق الأوسط والعمل على القضاء على إسرائيل. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية قال هليفي إن أردوغان يقود المحور الدين السني الذي يحل محل المحور الشيعي في المنطقة، مشيرا إلى أن لديه خطة منظمة للسيطرة ضمن رؤية وصفها بأنها عثمانية جديدة. وأضاف أن أردوغان يعمل على تعزيز نفوذه في عدد من دول المنطقة بينها الأردن، سوريا، لبنان والعراق. قررت إسرائيل وكولومبيا منح إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول الفيزا، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من الشهر المقبل. في حيفا يعقد اليوم المؤتمر السنوي لمديري أقسام التربية والتعليم في السلطات المحلية. ويفيد مراسلنا وسام جبر بأن رئيس بلدية حيفا يونا ياهف قال إنه أدخل تغييرا في المنهج التعليمي وبدأ يدرس اللغة العربية المحكية بدلا من اللغة العربية الفصحى، وأضاف أنه لا يعقل ألا نتمكن من الحديث مع العرب بلغتهم في الشارع. في ياريل أطلقت الشرطة النار على سارق مركبة بعدما اقتحم حاجزا للشرطة وحاول دهس أحد أفرادها وفر المشتبه به باتجاه مدينة سلفيت. وخلال مطاردته أطلق الشرطيون النار باتجاه إطارات المركبة وأصيب المشتبه به حيث تلقى العلاج في المكان قبل نقله إلى المستشفى وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
7: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
7: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: بدأ من ساعة الظهيرة يشتد هبوب الرياح الشمالية على امتداد الشريط الساحلي، وغدا يطلع ارتفاع آخر على درجات الحرارة. في الواحدة مستمعينا الكرام لقاؤنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
10: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
7: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
11: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
7: غدا على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف.
11: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
7: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
12: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
7: نوستالجيا من مكان غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة، اليوم الخميس 20 آب أغسطس من العام 2026. بعد نقاشات وسجالات مطولة ومضنية جدا، نجحت الأحزاب العربية الثلاثة من التوصل إلى اتفاق يقضي بانطلاقها إلى الانتخابات المقبلة ضمن المشتركة الثلاثية. في نهاية هذا الأسبوع تعقد القائمة العربية الموحدة مؤتمرها العام في مدينة الطيبة لانتخاب قائمة مرشحيها، حيث تخوض هذه القائمة الانتخابات المقبلة ضمن قائمة منفردة إذا لم يطرأ أي تغيير مفاجئ على موقف العربية الموحدة. وفي الاستطلاع الجديد يتقدم غادي أيزنكوت على رئيس الوزراء نتنياهو، حيث يحصل حزب يشار برئاسته على 26 مقعدا بينما يحصل الليكود على 23. في ملف العنف والجريمة، الشرطة تواصل فك رموز جرائم القتل التي وقعت في البلدات العربية في الفترة الأخيرة، واليوم صباحا تم الإعلان عن فك رموز جريمة بقعاثة المزدوجة، حيث تم اعتقال 3 أشخاص بشبهة ارتكاب هذه الجريمة. في الانتاج فاتن حداد تبراني، في الهندسة الإذاعية روبي، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد دياب. أهلا ومرحبا بكم في كل مكان. في البداية انضم إلينا السيد زيدان بدران، هو أحد أعضاء الحزب الديمقراطي العربي أو الأمين العام للحزب الديمقراطي العربي بالأحرى، ينضم إلينا الآن. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا لكل المستمعين.
1: زفت الأحزاب العربية الليلة الماضية بشرى إلى المجتمع العربي باعتبار أنها أنهت فصل النقاشات والسجالات، وتم إبرام الاتفاق الذي يقضي بخوض الانتخابات المقبلة ضمن المشتركة الثلاثية. أي تأثير سيكون لهذا الاتفاق على المجتمع العربي، لا سيما وأن هناك من يدعو أيضا إلى مقاطعة الانتخابات؟
2: أولا أنا بتمنى أنه من يدعو لمقاطعة الانتخابات أنه ينسى هذا الموضوع اللي يعني يدعو للانتخابات، لأنه بعرف ظروفنا إحنا كوسط عربي في الوقت الحالي. أنا برحب بالاتفاق اللي كان اتفاق الثلاثي بعد مخاض كبير وكلها، وبعد مداولات ومحادثات لأسف الشديد طالت وأخذت من أعصاب الجماهير العربية، وأخذت من أعصاب أعضاء الأحزاب من ثلاث جهات. عمليا لكل حزب من الأحزاب الموجودة في الثلاثية له مكانته ووزنه النوعي. أعتقد أنه عمليا كمان دخول الدكتور أحمد الطيب أبو الكامل أو العربي للتغيير للثلاثية راح تزيد من مكانة الثلاثية، وراح تزيد من عدد المقاعد في الكنيست إن شاء الله.
1: هل كون هذه المحادثات استمرت لفترة طويلة وكانت معقدة نوعا ما وتبعها الجمهور العربي بقلق كبير، هل يعني الاتفاق الذي طال انتظاره أثر بشكل أو بآخر على اقتناع المجتمع العربي أو الشارع العربي بأن هذه المشتركة الثلاثية وقعت بظروف ربما لا تنطبق وتنسجم مع رغبات وتطلعات المجتمع العربي؟
2: تطلعات المجتمع العربي رأت لنا نقول يعني عمليا هي المشتركة كل الأربع أحزاب أو كل جميع الأحزاب الموجودة والفاعلة في الوسط العربي، ليس فقط مركبة المشتركة اللي كانت اللي هي التجمع العربي للتغيير و الحزب الجبهة والموحدة، لكن هناك كمان أحزاب فاعلة في المجتمع العربي. كان من المحبب أن تركب جميع هذه المركبات، جميع هذه الأحزاب الفاعلة في حزب معين أو في مشترك معين واحد اللي تخوض الانتخابات. فكده احنا بنزيد تمثيلنا وبنزيد عدد الجماهير اللي راح تصوت لهي المشتركة. لكن الوضع احنا بوضعنا اليوم الموحد اللي لحالها والمشترك أو الائتلاف الثلاثي لحاله. أنا بقول اليوم لأنه وضع اللي هو جيد أحسن من ولا شيء.
1: مش ممتاز متأكد. مش ممتاز
2: لا لا بقول جيد مقبول. كمان مش ممتاز مقبول. جيد مش مقبول. فلذلك يعني وجود للحزبين هذا الحزبين الموجودات اللي رح يحطوا عليك الناس وإذا كأنه اتفاق قائد أصوات كمان مع بعض النظام راح يزيد عدد المقاعد. من ذلك الجمهور كان ينتظر بائتلاف معين أو في ظهور ائتلاف مش مشترك ائتلاف ثلاثي وظهر ائتلاف الثلاثي. يعني كان انتظار معين هناك أخذ وقت كثير أخذ من مجهود الناس أخذ من أعصاب الناس صحيح لكن في الأخير زي ما بقولوا اتعقلوا وتصرفوا بعقلانية الجميع وألفوا الحزب الثلاثي أو المشترك الثلاثي.
1: هل من الممكن أن نبثق عن هذا الاتفاق تنافس بشكل أو بآخر بين المشترك الثلاثي الآن وبين القائمة العربية الموحدة من حيث الفكر ومن حيث الخطاب الذي قد يطرح من قبل المشتركة ومن قبل القائمة العربية الموحدة؟
2: أكيد 100% لو نظرنا عمليا للخطاب الخطاب لكل جهة من الجهتين بالخطاب تبع الموحد هو خطاب انخراط في الحكومة أو هناك بدنا وزير يكون من الموحد في الحكومة بينما الخطاب لا الثلاثية المشتركة الثلاثية وأنا دعم الحكومة من الخارج حسب طلبات معينة فراح يكون هناك كل واحد حاول يسوق نظرته حاول يسوق الأجندة تبعته فراح يكون صراع على كل صوت. أنا بتأمل إنه الجهتين يطلعوا كديش ممكن مصوتين للصناديق لأنه خروج الناس للصناديق تصويت للناس للصناديق بيمش لأي جهة هذا مش أصلاً نفكرش لها جهة أن خروجه من صوته للأحزاب دول فتين بيزيد عدد المقاعد في الكنيسة. يعني كل ما اشتد الخطاب كل ما كان إقناع للناس أن يطلع صوته كل ما زاد عدد الأعضاء في الكنيسة. أنا بتمنى يعمل هذا الشغلة بتمنى أنهم يضغطوا بهذه الشغلة على الجمهور المصوتين على أساس أن يطلعوا صوتهم.
1: أنتوا الحزب الديمقراطي العربي سيد زيدان بدران ما موقف هذا الحزب؟ يعني عمليا في الفترة الأخيرة بدأ الحزب يظهر وكأنه خارج اللعبة السياسية دوره يعني قل وصوته خفت. أين أنتم بالضبط؟
2: لا صوتنا ما خفت. إحنا لو تشوفنا بكل محل بكل ميدان مع جماهيرنا
1: بس ما بتطالبوا تكونوا جزء مثلا من المشتركين.
2: إحنا طالبنا وفينا كمان نتحد مع أحزاب ثانية اللي اليوم تطلع على الساحة وتعال في الكنيسة. لكن احنا من منطلق زي ما قلوها مسؤولية من منطلق برضو قومي عمليا مش مستعد انا اليوم افوت كحزب ديمقراطي عربي بقيت مع اي فئة معينة اليوم تفوت على الكنيسة وتعال في الكنيسة واحرك بين 30 أو 40 ألف صوت. 30 أو 40 ألف صوت اللي انا دول انا متأكد من موجودة الي بقدر نجيب المقعد سادس عند بالمشترك البطولاتية أو عند الموحدة. فلذلك من المنطقة المسؤولية إحنا مش رايحين نفوت على الكنيسة. إحنا ندعم الائتلاف اللي كان ندعم الموحدة ونتمنى لهم النجاح. أما أنا اليوم بصراحة أقول لك أجي أفوت على الكنيسة وتركيبة لي 30-40 ألف صوت لا هذا اسمه عدم مسؤولية وحركة صوت مش مستعدين لهذا الشيء. وكمان في هناك عدة أحزاب اللي بتحاول تدخل على الكنيسة ما بعرف وزنها في الوزنات من ناحيه التصويت كل الاشياء اللي حتحرك اصوات وتوجهوا لنا عده احزاب اللي احنا نجي نعمل معهم اتحاد.
1: رفضنا الفكره
2: لانه الفكره حسب الاحصائيات وحسب الاستطلاعات هي فكره فاشله للاسف الشديد ومش مساعد احرك انا 30 ألف صوت او 50 ألف صوت اللي هني كمان يكون مؤثر على الائتلاف مستقبلا.
1: يعني حزب الديمقراطي العربي موجود وحاضر
2: وله وزنه وله تأثيره احنا كمان بنتحدث
1: شو رح تطلبوا من اعضاء الحزب؟ يعني صوته لوين ما بدكم انتوا اعطيتوا حريه التصويت؟
2: في عندنا اجتماع للسكرتيرة الحزب وحنوجه أعضاء الحزب وان صوتوا أو مع مين يشتغلوا كل هالأشياء. ما راح يعني نخلي كل فرد يشتغل على كيفه أو
1: رح يكون لكم موقف يعني.
2: رح يكون لنا موقف أكيد رح يكون لنا موقف.
1: نعم شكرا سيد زيدان بدران الأمين العام للحزب.
2: شكرا لك
1: شكرا.
2: أهلا وسهلا
1: شكرا جزيلا.
0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة
1: إلى ملف العنف والجريمة. الشرطة تواصل عمليا فك رموز جرائم قتل وقعت في البلدات العربية في الفترة الأخيرة. اليوم صباحا أيضا تم الإعلان عن فك رموز جريمة بقعاث المزدوجة، حيث تم اعتقال 3 أشخاص بشبهة ارتكاب هذه الجريمة. التفاصيل مع مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب الذي ينضم إلينا الآن. أهلا بك إياد.
3: أهلا بك رائد. بالفعل دعنا نقول بعد تحقيقات مطولة ومعقدة أجرتها الوحدة المركزية في شرطة اللواء الشمالي، قدمت اليوم لاتهام ضد خلية اغتيالات تابعة لمنظمة إجرامية نفذت جريمة قتل مزدوجة في هضبة الجولان، إلى جانب محاولة تنفيذ جريمة قتل في قرية يركة. تفاصيل هذه الجريمة تعود إلى يوم 19 من شهر حزيران يونيو الماضي، فقرابة 12:00 كانت الشرطة قد تلقت معلومات أولية حول إطلاق النار باتجاه مركبة خصوصية في قرية بقعثة في هضبة الجولان، ما أسفر عن مقتل المرحوم مروان أبو شاهين في 50 من عمره من سكان القرية، وسعادة سعادة الذي يبلغ من العمر 56 عاما من سكان قرية حرفيش. الشرطة كانت قد وصلت بقوات معززة إلى مسرح الجريمة وباشرت تحقيقات في ملابسات حادث إطلاق النار وجمع الأدلة والبحث عن الجنا. وكان قائد شرطة اللواء الشمالي الميجر جنرال مئير إلياهو قد عقد جلسة خاصة لتقييم صورة الوضع وقرر إحالة التحقيق في جريمة القتل إلى الوحدة المركزية، ويستشف من التحقيقات الأولية السرية التي أجريت أن خلية الاغتيالات تابعة لمنظمة إجرامية في المنطقة الشمالية كانت قد خططت بشكل مسبق لتنفيذ جريمة القتل، إذ قام أفراد الخلية باستئجار غرفة في قرية بقعاثة ووصلوا إلى المكان بسيارتين قاموا بابتعاثهما من معرض للسيارات في قرية عصفية. وفي ختام التحقيقات السرية ومع تحول التحقيقات إلى علنية تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم بالضلوع بارتكاب هذه الجريمة البشعة، كما تم ضبط عدد من المركبات من بينها المركبة التي استخدمت في تنفيذ الجريمة والتي عثر عليها في مدينة كريات شمونة في وقت لاحق. وذكرت الشرطة أن المشتبه به المركزي في الجريمة ظل فارا، وفي المقابل واصلت الوحدة المركزية نشاطاتها المكثفة بشكل يومي بهدف إلقاء القبض عليه. وفي يوم 5 من شهر تموز يوليو الماضي وأثناء محاولات تحديد موقع أحد المشتبه بهم عمل أفراد من الوحدة المركزية في قرية يركة بشكل ميداني، وخلال هذا النشاط تم رصد مشتبه ملثم وهو يغادر أحد المحال التجارية بعد أن أطلق النار باتجاه أحد العاملين، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. وبعد اشتباك قوات الشرطة معه تم إلقاء القبض على مطلق النار الذي كان بحوزته مسدس، وبعد إزالة اللثام عن وجهه أدرك أفراد الشرطة أن الشخص الذي ألقي القبض عليه والمشتبه بمحاولة تنفيذ جريمة قتل في يركة هو نفس المشتبه به في جريمة القتل المزدوجة في هضبة الجولان والذي كانت الشرطة تقوم بالبحث عنه. وفي ختام التحقيق المعقد وبعد جمع أدلة عديدة قدمت النيابة العامة في المنطقة الشمالية أمام المحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام خطيرة ضد ثلاثة متهمين من القتل المزدوج وهم من قريتي ساجور وكفر سميع ومدينة كريات شمونة، كما ستتضمن لائحة الاتهام ضد المتهم الثالث من كريات شمونة تهمة محاولة القتل في قرية يركة. وأكد قائد شرطة اللواء الشمالي الميجر جنرال مئير إلياو أن فك رموز جرائم القتل يحتل رأس سلم أولويات اللواء الشمالي، وأن الشرطة تستثمر أفضل الموارد والبشرية والوسائل التكنولوجية والقدرات الاستخباراتية بهدف فك رموز كل جريمة قتل وتقديم المشتبه بهم إلى العدالة. وكما ذكرت رائد في بداية التقرير بالفعل الشرطة تمكنت في الآونة الأخيرة من فك رموز العديد من جرائم القتل في الوسط العربي.
1: نعم شكرا لك مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. منطقة الضفة الغربية الكثير من المدن هناك تقع اليوم على صفيح ساخن والوضع هناك ينذر بالانفجار في أي لحظة. ينضم إلينا مراسلنا لشؤون الفلسطينية الآن حسن أبو زيد. أهلا بك حسن.
4: أهلا رائد. كما ذكرت رائد، الضفة الغربية تواجه مرحلة أمنية شديدة الحساسية في ظل تراجع نسبي في عدد العمليات المسلحة مقابل ارتفاع عوامل الاحتكاك والتوتر على الأرض. المؤسسة الأمنية ترى أن واقع الضفة الغربية تغير بصورة جوهرية منذ 7 أكتوبر، وأن أحد أبرز الدروس هو ضرورة أن تكون القوات في موقع متقدم لحماية المدنيين، خصوصا في منطقة لا توجد فيها حدود فاصلة واضحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. مصادر مطلعة تقول الأجهزة الأمنية تنجح في إحباط نحو 20 هجوما أسبوعيا، فيما تراجع عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في عمليات من عشرات القتلى عام 2024 إلى نحو 20 في عام 2025 و14 منذ بداية عام 2026 وحتى اليوم. لكن هذا التراجع رائد بحسب التقييم لا يعني استقرارا، فالجيش وجهاز الأمن يواصلان تنفيذ عمليات اعتقال وإحباط خلايا مسلحة في عدد من مناطق الضفة الغربية، بينما أدى انتشار أكثر من 200 بؤرة وموقع استيطاني جديد خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة الاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين. المصادر تقول الخطر الأكبر قد لا يأتي من قرار مركزي بإطلاق مواجهة واسعة، وإنما من سلسلة أحداث محلية وعشوائية تتراكم وتؤدي إلى انفجار يصعب السيطرة عليه. في ردا على سؤال لمصدر أمني كبير في قيادة المنطقة الوسطى حول إمكانية تكرار ما حدث في غزة في 7 أكتوبر في مناطق الضفة الغربية، القائد الكبير أو المصدر الأمن الكبير قال هذا هو سؤال معقد، مهمة الجيش هي منع حدوث ذلك، ولذلك فمن الطبيعي أن يستيقظ الجيش كل صباح بهدف التأكد من عدم حدوثه، لكن الإجابة يمكن صياغتها بطريقة أخرى، إذا حدث ذلك في الضفة فسيكون الشكل الذي سيحدث فيه مختلفا عن 7 أكتوبر. في 7 أكتوبر كانت هناك عملية إعداد عسكري لم نكن مستعدين لها بالشكل الكافي وفشلنا فشلا كبيرا، لكن اليوم في الضفة الغربية يقول المصدر الأمني نعمل كل يوم لمنع تشكيل بنية تحتية من هذا النوع، نعمل يوميا لإحباطها، ولذلك فإن ما قد يحدث ربما يكون اندفاعا عفويا نتيجة للقرب الجغرافي والميداني بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ما يقلقنا يقول المصدر الأمني هو مسألة الإلهام والعدوى وقدرة الجمهور على الانفجار في إطار ما يشبه انتفاضة شعبية كما رأينا في الماضي، ونحن نتعامل مع ذلك أساسا من خلال محاولة الحفاظ على حرية العمل وتقليص احتمالات حدوث مفاجأة من هذا النوع. الأمر الأول يضيف الضابط نفهم أن لا شيء طبيعي أو عسكري كلاسيكي في الطريقة التي تعمل بها جبهة الضفة الغربية حاليا، ولذلك فإن تقدير الموقف هو معقد جدا. عندما ننظر إلى عام 2024 نرى عشرات المواطنين الإسرائيليين الذين قتلوا في عام 2025، بلغ العدد الإجمالي نحو 20 مواطن إسرائيلي من المدنيين والجنود قتلوا في عمليات إرهابية. يقول الضابط الكبير أخيرا رائد، نحن أمام 4 قتلى فقط منذ بداية هذا العام، وهذا انخفاض كبير بل دراماتيكي بالنسبة للخلايا وكتائب الإرهاب التي كانت شائعة في 2024، أصبحت في عامين 25-26 من الأنواع المنقرضة، لم يعد هناك شيء من هذا القبيل، ويمكن القول أن الدعم لحماس يشهد تراجع كبير في إشارة إلى مخيمات عين شمس وبلاطة في منطقة نابلس. بمعنى آخر هناك اتجاهات ومتغيرات مهمة جدا، والغالبية العظمى هي نتيجة للنشاط الحازم الذي يقوم به جيش الدفاع. إضافة إلى اعتقال المئات من نشطاء حماس والتعامل مع بنية تحتية عسكرية في الخليل بيت اللحم رام الله طول كرم ونابلس من خلال عمليات استخباراتية وميدانية لإحباطها واعتقال عناصرها، وهذا يؤدي عمليا إلى تحسين وضع الجيش في مكافحة الإرهاب، يقول المصدر الأمني في قيادة المنطقة الوسطى. رائد،
1: شكرا لك يا مرسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد. الآن نخرج إلى فاصل.
5: غدا على قناة مكان،
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
5: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
5: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
8: دقيقة حبيبي بس شوي.
9: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
8: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة الآن نرحب بعضو الكنيسة النائب حمد عمار من حزب إسرائيل بيتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
10: أهلين أخ رائد إلى كل المستمعين.
1: في ظل هاي الاستطافات والتحالفات الكبيرة التي تشهدها الساحة الحزبية والسياسية، حزب إسرائيل بيتنا من الممكن أن يتحالف مع أحزاب موجودة أو أحزاب ناشئة؟
10: لحد الساعة احنا فيش أي ائتلاف مع أي حزب، احنا مستمرين كحزب إسرائيل بيتنا، إن الإيديولوجيا تبعتنا، إن المواقف تبعتنا. بفكر أنه حزب إسرائيل بيتنا بمدار السنين الطويلة كان بنفس الكلمة بنفس الأقوال بنفس الإيديولوجيا وما تغيرناش مع الوضع ومستمرين.
1: وين رح يتم ترتيب القائمة؟
10: تقريبا في 6-9
1: في 6-9
10: نرتب القائمة بإسرائيل بيتنا. بفكر بدي يكون عندنا قائمة كتير منيحة، لأنه هاي المرة كتير انضموا لإسرائيل بيتنا، صار انضموا لإسرائيل بيتنا. أنت بتابع الوضع، وضع السياسي في دولة إسرائيل، تقريبا فيش يوم فيش شخصية جديدة بتيجي على إسرائيل بيتنا وبتقول أنا بدي أكون بإسرائيل بيتنا وبدي أكون معكم مع إسرائيل بيتنا. ومش الكل بقول أنا بدي أكون عضو كنيسة، بقول أنا بدي أنضم لأنه أنا بآمن في هذا الحزب، بآمن هذا الحزب بيقدر يجيب بيقدر ينقذ دولة إسرائيل من الوضع اللي احنا موجودين فيه والوضع الصعب، وخاصة رئيس الحزب مع الخبرة الكبيرة اللي عنده كوزير في عدة وزارات مهمة جدا في دولة إسرائيل، من وزارة الأمن، وزارة الخارجية، وزارة المالية، لأن أهم وزارات في دولة إسرائيل، ومع الخبرة تبعته أنه هو اليوم عنده الإمكانية أنه يقود دولة إسرائيل لبر الأمان.
1: في تنافس في سباق شديد بين كافة الأحزاب الفاعلة والناشطة على الساحة المحلية باستقطاب يعني شخصيات رنانة أو شخصيات لها وزن ولها ثقل في الشارع الإسرائيلي، في هناك حديث مع شخصيات بالفعل وازنة من أجل أن تنضم إلى قائمة الحزب؟
10: زي ما شفت أنت كتير شخصيات اللي انضمت للحزب، منها شخصيات إلى مركزها وإلى مكانتها في دولة إسرائيل، بس أنا بقول لك اليوم الناس بتصوت أكتر لرئيس الحزب ومين واقف في رئاسة الحزب. زي ما اليوم في الوسط الأقليات بصوتوا لحمد عمار في إسرائيل بيتنا، بصوتوش لإسرائيل بيتنا، أكتر بصوتوا لحمد عمار وشو بدي أعمل حمد عمار وشو بقدر يقدم حمد عمار ويساعد حمد عمار. ونفس الشيء كمان المصوتين في دولة إسرائيل بصوتوا أكثر رئيس الحزب. وفكر زي ما قلت لك رئيس حزب إسرائيل بيتنا هو أكثر إنسان عنده خبرة اليوم وعنده إمكانيات في دولة إسرائيل اللي بيقدر يقود الحكومة.
1: أنت موافق أنه من يوم ليوم في تطورات وفي تقلبات سياسية كثيرة في إسرائيل؟ ترى في المرة الأخيرة اللي حكينا معك كان اللي مبين في الصورة نفتالي بنت، فجأة اليوم طلع لنا شخص آخر اللي يعني يحظى بشعبية كبيرة ويحظى بعدد كبير من المقاعد في الاستطلاعات، طبعا أقول هو غادي أيزنكوت.
10: القضية إسه مش قادة أيزنغوت ولا فيكتور ليبرمان ولا بنت. القضية المركزية إسه لازم نكون لكل إنسان بده يطلع يصوت كيف إحنا بنقدر نغير الحكومة الموجودة اليوم، لأنه هاي الحكومة شايف الوضع اللي جابتنا فيه ودورة جابت دورة إسرائيل لأي وضع، وضع كتير كتير صعب، وخاصة أننا في مجتمعنا يعني طلع المجتمع تبعنا قبل 4 سنين واليوم بتلاقي تغير كبير للسلبي بكل مجال، بالمجال الاقتصادي، بالمجال الأمن الشخصي، بمجال الأمن بشكل عام، بغلاء المعيشة، في العنصرية الكبيرة اللي عم تصير في دولة إسرائيل. هذا أنا بقول الإشي الأساسي بالنسبة إلنا كإسرائيل بيتنا، كيف إحنا نقدر نغير هذه الحكومة. هذه الحكومة زي ما بقولوا تروع على البيت وما يكونش إلى أي محل، لا سموتريش ولا بنغفير ولا نتنياهو.
1: كيف موقف حمد عمار من النتائج التي انبثقت عن الانتخابات الداخلية لحزب الليكود لبرايمرز؟ شفنا مثلا في كان هناك تنافس كبير بين بعض المرشحين من أبناء الأقليات أو حتى بالأحرى من أبناء الطائفة المعروفية، ولا واحد فيهن قدر أنه يظفر في مكان مرموق. كمان في الانتخابات اللي جرت لحزب الديمقراطيون كمان في كمان يعني هناك ظاهرة أنه ما كانش في تدريج جيد ولائق لأي مرشح من أبناء الطائفة المعروفية. شو موقف حمد عمار من ذلك؟
10: طبعا إحنا موجودين في حزب، أنا بحكي على حمد عمار بقدرش أحكي على غريح حمد عمار. أول إشي أنا موجود بحزب اللي نحترم الصوت.
1: لا هاي نتائج هي لصالحك يعني حمد عمار لصالح حزب إسرائيل بيتنا.
10: أنا بتركز، أنا كحمد عمار بتركز بحمد عمار في الانتخابات. يعني إن أنت بتحكي معي ولا مرة بجيب سيرة أي مرشح أو أي عضو كنيسة، لا من الوسط العربي ولا المصر الدولي ولا المصر الدرزي. أنا بتركز في الانتخابات حمد عمار، شو عمل حمد عمار، شو بدي يعمل حمد عمار، شو إمكانيات حمد عمار. كل حزب عنده الحرية الكاملة، مين بده يكون ممثله، كيف بده يمثله. يعني تيجي تقول لي في حزب الليكود محل 41 42، بعرفش بالضبط أنه محل منطين الأقليات، كل حزب الديمقراطية النائب المرشح الدرزي محل 18. يعني زي إحنا من يعني أنا بقدرش أتدخل في أشياء زي هاي. أنا بحكي أكتر إشي على حمد عمار، إحنا موجودين بحزب إسرائيل بيتنا، أنا ما يقارب 18 سنة في الكنيسة عن طريق إسرائيل بيتنا، دائما محلي محترم ومحلي اللي فوتنا على الكنيسة وإلى المكان اللي في حزب إسرائيل بيتنا وإلى القدرات في حزب إسرائيل بيتنا. وزي ما أنت بتعرف وكل المستمعين بيعرفوا، أنا مرشح حزب إسرائيل بيتنا لوزير الأمن الداخلي اللي هي اليوم من أهم الوزارات بالنسبة للوسط الأقليات في دولة إسرائيل، وبدي أقول لك أهم وزارة بالنسبة للمجتمع العربي اليوم هي وزارة الأمن الداخلي، اللي لازم ترجع الأمن والأمان، مش لازم تيجي تستفز المجتمع العربي. كل يوم موجود هاي الوزير الفاشل بن كبير في قرية وبيستفز الناس وبيحكي مع الناس هاي مش شغلة وزير. وزير شغلته مش يهد، وزير شغلته يبني، يقرب الجمهور تبعته، يعطيهم الأمن والأمان. وإحنا شايفين شو بالضبط عم بيعمل بن كبير.
1: أنت بدك تنافس
10: طبعاً، شفته ثاني يوم، شفته في قرية تاني، كل يوم موجود في قرية وكل يوم بيستفز الناس ومش عارف شو هاي الشغلة تبعت الوزير.
1: أنت بدك تنافس إرجولان اللي كمان يطمح بأن يكون وزير الأمن الداخلي، وبدك تنافس يوقف سيجلوفيتش.
10: بدك تسمع مني وسجلها عندك وكل واحد سمعني إسا سجلها. وزير الأمن الداخلي بالحكومة القادمة حمد عمار. خلص انا لا تقول لي يا إرجولان ولا تقول لي
1: سيجلوفيتش بده تاني. كمان وزارة
10: انا واثق انه احنا مخدين وزارة الامن الداخلي. انا موجود بحزب قوي جدا، انا موجود مع رئيس حزب اللي طريقه واضحة، وان احنا حكينا كحزب اسرائيل بيتنا كلمة وقلنا احنا بدنا هاي الوزارة، هاي الوزارة بتكون بس معنا.
1: طب وزير او فيكتور ليبرمان كمان بيطمح يكون وزير يعني في وزاره مرموقه زي وزاره الدفاع او وزاره الخارجيه؟
10: انا احنا بالنسبه لنا وفايتين على الانتخابات، قلت لك الهدف الاول تبعنا تغيير الحكومه الحاليه.
1: كيف بده يغير حكومه هو مش معني بحكومه ضيقه في نفس الوقت؟
10: الهدف الثاني فيكتور ليبرمان ما يكونش وزير في اي وزاره، يكون رئيس حكومه اسرائيل. هاي الهدف تبعنا، وعلى هيك بنشتغل. وهو الانسان اليوم الوحيد في دوله اسرائيل اللي عنده الإمكانيات يقود دولة إسرائيل مع الخبرة اللي عنده. القضية مش قضية إنك تكون استراتيجي تحكي على الاستطلاعات، القضية اليوم مين عنده الخبرة اللي يقود دولة إسرائيل في الوضع الصعب اللي إحنا موجودين فيه.
1: مستعد يكون
10: مين كان
1: في حكومة
10: مع عجز ما يقارب 144 مليار شيكل بيطلع بعد سنة ونص مع فائض أكثر من 10 مليار شيكل. هاي وزير اللي احنا مع
1: سيد حمد عمار. حزب إسرائيل بيتنا مستعد أن يكون في حكومة تغيير ثانية تشبه الحكومة السابقة مع القائمة العربية الموحدة؟
10: احنا عم نحكي إسا على حزب إسرائيل بيتنا. عندنا قلت لك هدفين. الهدف الأول والرئيسي بالنسبة لنا تغيير الحكومة الحالية. الهدف الثاني إنه فيكتور ليبرمان يكون رئيس الحكومة. وإحنا بدنا نعمل كل جهدنا وكل عملنا إنه ليبرمان يكون رئيس حكومة إسرائيل. وأنا بقول كثير بقى بيسألوني بالمجتمع العربي، إحنا بدناش نتصل بحدا، إحنا اللي بدنا نتلقى التلفون. احنا بدنا نكون اصحاب القرار، احنا بدنا نكون قاعدين على طاولة القرارات، احنا بدنا نكون في حكومة اسرائيل الحكومة القادمة، احنا اللي بدنا نقرر. هاي الهدف تبعي، ولا هيك انا بشتغل. وكل واحد بيصوت لحمد عمار بيصوت لانسان اللي بده يكون صاحب القرار، مش بده يتصلوا فيه عشان يعمل اشي، ولا بده يطلعوا يعملوا مظاهرة عشان يحركوه. احنا متحركين، احنا عايشين المجتمع، عايشين الوضع اللي احنا فيه في الشارع العربي، في الشارع الدرزي. احنا بنعرف بالضبط كل يوم شو بيصير في الشارع العربي وفي الشارع الدرزي. احنا بدناش حدا يجي يقول لنا شو بيصير، احنا موجودين بالشارع. عشان هيك انا بقول لك الانتخابات هاي انتخابات مهمة جدا،
1: مصرية،
10: اهم انتخابات واكثر انتخابات مصرية لمجتمع الاسرائيلي هاي الانتخابات. لانه ده هذه الحكومة رجعت، دولة اسرائيل بدها تكون في مشكلة كبيرة كبيرة كبيرة بكل ما يتعلق في الاقتصاد، بالأمن الشخصي، بالأمن في دولة إسرائيل، في غلاء المعيشة، في كل نقطة بتطلع عليها اليوم هاي الحكومة فشلت، وفشلت فشل كبير.
1: سؤال أخير، أنت حمد عمار مستعد أن تجلس في حكومة واحدة جنبا إلى جنب مع منصور عباس؟
10: طلع أنا كنت في الحكومة اللي كان فيها منصور عباس، وأنا اشتغلت مع أعضاء الكنيسة الغاد، لأن أنا كانت في وزارة المالية، وكان كل يوم إلي لقاءات مع أعضاء الكنيسة من القائمة الموحدة. وأنا بعرف قد ايش صعب تشتغل معين القوائم العربية بعدها مش حاضرة تكون في ائتلاف. لما انت بائتلاف وانت بتقرر وانت الحكومة، مش كل اشي انت بتفكر فيه او كل اشي بتقدر تعمله وانت معارضة بتقدر تعمله كائتلاف. انا بقول لك الاحزاب العربية بعدها مش حاضرة انها تكون قسم من الحكومة. بعدها مش حاضرة، لان في كتير اشياء اللي بتوصل على التصويت اللي انت بدك نعطيك امثال. انت بتعرف كل الامثال اللي كانت معنا في الحكومه السابقه، وقد ايه احنا كنا كل الليل نكون سهرانين على اشياء اللي كائتلاف مش لازم نوصل عليها. لازم عضو ائتلاف يعرف انه هاي اشياء اكثر سياسيه، اكثر انه عشان يخربطوا الائتلاف ويشغل لمصلحه الحكومه وكيف الحكومه تستمر. يعني حكومه نتنياهو استمرت 4 سنين، حكومة نتنياهو أكثر من سنتين ما سنوش ولا قانون أي عضو كنيسة، ولا عضو كنيسة قدم قانون. يعني كل يوم أربعة كنا نوصل كل القوانين اللي بتخص الائتلاف كانوا يسحبوها، لأنه ما كانش عندهم إمكانية إنه يمرروها. أكثر من سنتين، يعني عرفوا كيف يشتغلوا. عندنا شفت إحنا خلال سنة ونص فيش حكومة. يعني أنا كثير لليوم بتطلع على الأحزاب اللي صوتت على إسقاط الحكومة السابقة،
1: زعلان، واضح
10: إنك زعلان. المستقبل تبعنا بتطلع على المستقبل تبعنا كيف بدنا نستمر.
1: أنت زعلان على اللي صوت ضد الحكومة، حكومة التغيير؟
10: بالضبط، لأنه شفت الوضع اللي إحنا وصلنا له. أنت عارف شو يعني 240 قتيل في السنة؟ أنت عارف شو يعني أم عم تبكي، كم أم عم تبكي، كم مرة أرملة، كم يتيم؟ يعني احنا مش عم نحكي على اشياء اللي الانسان عنده شويه احساس بيقدرش يستوعبها. يعني شفت امبارح في كفر مندا، امبارح قاعد ابنه معه بالكرسي من ورا بيجوا بخوصوه من
1: مسافه من صفر
10: براسه. يعني لوين وصلنا؟
1: شكرا لك يا عضو الكنيسة حمد عمار من حزب اسرائيل بيتنا. شكرا جزيلا
10: لك ويعطيك العافيه.
1: شكرا جزيلا. الان الى

0: دراسية، ما قد يؤدي في بعض المدارس إلى وصول عدد الطلاب في الصف الواحد إلى أكثر من 40 طالبا. ويحذر الأهالي والعاملون في جهاز التعليم من أن الاكتظاظ الشديد سيؤثر سلبا على مستوى التعليم وعلى قدرة المعلمين على منح الطلاب الاهتمام الشخصي، إضافة إلى تداعيات محتملة على التحصيل الدراسي والوضع النفسي والاجتماعي للطلاب. ويقول تربويون إن الصفوف المكتظة تجعل من الصعب على المعلم إدارة الحصة والتعامل مع الفروق الفردية بين الطلاب واكتشاف الصعوبات التي يواجهها بعضهم، كما أن ارتفاع عدد الطلاب يؤدي إلى مزيد من الضوضاء والفوضى، ما يعرقل العملية التعليمية. وقد حذرت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين السيدة يافا بن دافيد، حذرت من خطورة ظاهرة الاكتظاظ، وأضافت تقول إن التدريس في الصفوف المكتظة والمتنوعة بات مهمة صعبة للغاية، وتساءلت عن سبب عدم خوض الأهالي نضالا أكبر ضد هذه الظاهرة. من جانبها قالت وزارة التعليم إن وزير التعليم يوف كيش يعتزم خلال الفترة المقبلة الدفع بما وصفته بالصفقة الجديدة في التعليم، وهي خطة متعددة السنوات لإحداث تغيير جوهري في جهاز التعليم. وأوضحت الوزارة أن أحد المكونات الأساسية للخطة سيكون تقليص عدد الطلاب في الصفوف بصورة كبيرة، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الخطوة يتطلب استثمارا يقدر بأكثر من 15 مليار شيكل، إضافة إلى اتفاقات وتعديلات واسعة مع وزارة المالية والسلطات المحلية ومنظمات المعلمين والأهالي. وبالنسبة للأهالي، يبقى التحدي الفوري هو واقع الصفوف المكتظة مع بداية العام الدراسي، وسط مخاوف من أن يتحول وجود عشرات الطلاب في الصف الواحد إلى عائق حقيقي أمام التعليم النوعي وتقديم الدعم الشخصي لكل طالب. ومع اقتراب عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، يتشدد الجدل حول حجم الصف المناسب ومن يتحمل المسؤولية، مسؤولية تمويل تقليص أعداد الطلاب فيه.
1: الآن تنضم إلينا المربية برلنت الحاج، مديرة مدرسة إبي سينا الابتدائية في جديد المكر. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا فيك أخ رائد، ويعطيك ألف عافية.
1: أهلا بك،
2: ونأمل إن شاء الله بسنة دراسية موفقة للجميع
1: إن شاء الله. مراسلنا تحدث عن قضية الاكتظاظات وقضية يعني العدد الكبير من الطلاب في الصفوف المدرسية في بعض المناطق. ما هي صورة الوضع عندكم في جديد المكر؟
2: أخي العزيز نادر، هاي يعني احنا بنحكي دائما على معضلة اللي هي كل سنة وكل الفترات احنا منواكبها، ولكن بشكل خاص اذا احنا بنحكي بمدرستي هون او بمدارس الابتدائية الاعدادية الثانوية في جديد المكر، يعني في عنا اكتظاظ لعدد طلاب، ولكن احنا كدورنا الفعال بنقدر انه احنا نسيطر على هذا الوضع طبعا ببناء اللي هي خطط تعليميه فردانيه واجتماعية جماعيه لكل طالب وطالب، اللي احنا بنقدر انه احنا نسيطر على هذا الوضع، لانه في امور اللي احنا ما بنقدر نسيطر عليها، وفي امور اللي هي تخص طلابنا بمدرستنا بشكل خاص، فلنا السيطره انه احنا تكون عندنا الحريه والمسؤوليه الكامله انه احنا نقدر نوفر طلابنا قديش منقدر انه احنا نوفر لهم بيئة تعليمية تكون مريحة وهادئة وداعمة وآمنة الى حد ما مع كل الظروف العصيبة اللي احنا بنمر فيها.
1: انا بعرف انه الايام الاخيرة من العطلة الصيفية التي تسبق الاول من ايلول تكون عادة ايام مليئة بالفعاليات ومليئة بالعمل المضني من قبل المدير والطاقم المساعد له، بحيث تكون المدرسة جاهزة بشكل أو بآخر لاستقبال الطلاب في هذا اليوم الاحتفالي. كيف تبدو صورة الوضع عندك في المدرسة المربية برلنتي؟
2: أولا بحب أقول لك أنه إحنا تقريبا وكان بالضبط يعني بديت أنا والأخت فاتن هيك نحكي أنه إحنا أنا كمديرة وممكن معظم كمان المديرات والمدراء صعب أنه إحنا نشعر أنه إحنا بفرصة كاملة يعني للأسف يعني، فبدينا بأول هاي السنة كان عندنا المخيم

0: الصيفي للطلاب، وكان عندنا المخيم الصيفي الإضافي اللي هو لطلاب من الصفوف الرابعة للسادسة. كمان اشتغلنا يعني حاولنا ندعم الطاقم اللي موجود بالمدرسة بيشتغل هون. فإحنا دائما عندنا ما نعمله وما نفعله في داخل المدرسة. إحنا طبعا كمان أنا إذا بحكي على صعيد مدرستي بشكل خاص، طبعا غير انه طبعا تنظيم وترتيب وتنظيف، ولكن دهنا رممنا قدر المستطاع بمساعدة ممثلين عن المجلس المحلي، الأهالي، الطاقم الموجود معي. في عندي طاقم اللي بشكل دائم موجود معنا بالمدرسة، يعني انت بتحكي معي وانا موجودة حاليا بالمدرسة. بناء الخطة والبرنامج التعليمي واستقبال طلاب المدرسة، وبالذات استقبال طلاب الأوائل، وبالذات التحضيرات واليوم التحضيري للمعلمين، كل هذا بده يعني جهد وبده وقت أنه أنت تحضره وتقوم كما يجب. فإحنا منحب أنه نحتفل بطلابنا ونستقبلهن بأكمل وجه، بهيك صورة احتفالية أنه أول يوم كلنا منستنى هذا اليوم، وكم بالحر أنه إحنا هذه كمان بظروف الآمنة نتمنى أنه تضلها آمنة على طول، أنه إحنا نستقبل طلابنا بأحسن وجه وبأحسن وضع ما يكون. فأخي العزيز رائد، يعني العمل كثير وإحنا دائما مشغولين. يعني أنا بفيق الصبح على الرسائل، وزارة، مفتشة، أهالي، طلاب، طاقم البرنامج، يعني وكله بالآخر بده يرجع لك عشان يسألك وعشان يستشيرك. ونقل معلمين، عندي هاي السنة وضع خاص بنقل كتير معلمين جدد من منطقة النقب، فكل هاي الأمور هيك بتأخذ منك كتير جهد. ولكن هذا إذا إحنا بظروف اللي هي آمنة وحلوة فإحنا بنعملها بمحبة وبسرور وبأحسن وجه، اللي عن جد يعني هذا الهدف بالأول وبالآخر.
1: طيب
0: يعني
1: موضوع الأهالي، برنت موضوع الأهالي موضوع مهم جدا، لأن هناك يعني البعض يعتقد بأنه الأهالي بتدخلوا أكثر مما ينبغي في العملية التدريسية أو العملية التعليمية. فجاء الوزير ليقطع الشك باليقين ويضع النقاط على الحروف ويقول بأنه دور الأهالي مميز وبارز ومهم وله وزن كبير في قضية العملية التعليمية. ما هي نظرتكم للجنة أولياء الأمور في المدرسة؟
0: أولا نحن نحظى بكل سنة بلجنة أولياء أمور اللي هي فعلا نشيطة وفعالة، ولكن يعني بدون أهالي، مشاركة أهالي، ما بنقدر إحنا ننجح بسيرورتنا التعليمية، لأنه هن جزء لا يتجزأ من كل هذا، من كل الأمور ومن كل النجاح اللي بيصير بالمدرسة، إما من ناحية اجتماعية أو عاطفية أو شخصية أو تربوية أو تحصيلية. ولكن لكل شيء بنهاية الأمر في حدود، يعني كمان ما بينفع إنه الأهالي كمان إنه هي تتدخل بكل أمور المدرسة. حلو إنه يكون عندها مشاركة فعالة وتداخل، ولكن مش تتدخل. حتى يعني في أهالي اللي بساعات كتير متأخرة بتواصلوا مع مربيين وبتواصلوا مع معلمين، ففي يعني حدود إنه كمان المربي بنهاية الأمر إله عيلة والمدير إله عيلة وإله بيته، وكلنا بالآخر كتير منعطي للطلاب، ولكن نحط حدود لكل شيء. فإحنا حكينا عن هذا الموضوع بشكل خاص بدستور المدرسة اللي رح نوزعه أول السنة، إنه كمان يكون في حدود للتواصل مع المعلمين، مع المربين، مع الإدارة، حتى بطلبات، حتى بأي شيء بيكون. بس بحب أقول لك بشكل خاص أخ رائد، إنه أنا عندي أهالي مميزة بالمدرسة، وعندي لجنة أهالي مميزة.
1: عارفين وين الحدود؟
0: يعني تعرف حدودها لوين، وإحنا بنعمل كمان الحدود. هذا دورنا إنه إحنا كمان نحط الحدود هاي وتعرف وين حدودها. وبشكل عام فيش أي حدث بيكون عندي بالمدرسة ما بيكونوا هن شريكين بهذا الحدث، إما احتفالي أو برنامج يومي أو أي إشي بيكون، اللي هن إلهن دور فعال في هذا.
1: بلشتوا تخططوا لاستقبال الطلاب، خصوصا طلاب الصف اللي بتعرفي في ناس أو في طلاب اللي هن بيكون اليوم الأول إلهن في المدرسة؟
0: طبعا الأوائل إحنا عادة أخ رائد لمعلومة بنستقبلهن قبل ما نستقبل الطلاب بيومين ثلاثة، بنعمل لهم جو احتفالي لإلهن عشان هن يجوا يتعودوا، إضافة طبعا لخطة المعابر اللي المدرسة بتعرفها. يعني أغلب طلابنا الأوائل كانوا عنا عدة زيارات، وكلنا عارفين وين صفن وين مربيتهن وين موجودين، ولكن عنا ب29 الشهر عنا استقبال مميز واحتفال للأوائل، ب31 عندي اليوم التحضيري للطاقم كله كمان يوم احتفالي وبرنامج كتير حلو مميز اكتر فيه، وب31 طبعا استقبال احتفالي للكل يعني. واحنا رتبنا تقريبا جزء كبير منه انه يكون يوم مميز هيك، وبندعيك طبعا تيجي كمان وتشاركنا بهذا اليوم
1: ان شاء الله. شكرا، كل الاحترام وبالنجاح والتوفيق. نرجو ان يكون عام دراسي ناجح مثمر وموفق ان شاء الله لكم لكل طلابنا والطواقم التدريسيه في كل المدارس. شكرا لك.
0: شكرا لك اخي العزيز رائد ولطاقمك المميز. ونامل دائما انه تكون في عنا هاي المحادثات اللي هي بظروف اللي تكون حلوه وامنه للجميع يا رب. وكل عام دراسي والجميع بألف خير.
1: للقاء المربي يا برلنت الحاج.
0: شكرا شكرا شكرا لك.
2: الان مع رائد الدياب حديث الظهيره.
1: حديث الظهيرة الآن إلى دوري الأبطال الذي بدأ يقترب منا شيئا فشيئا. في البلاي أوف الليلة الماضية حقق نادي هابوال بير السبع فوزا مستحقا وفوزا ثمينا جدا في البلاي أوف أمام صباح باكو الأذربيجاني، وربما وضع قدم ونصف في دوري الأبطال في دور المجموعات. يعني الآن يحتاج بير السبع إلى فوز آخر أو حتى إلى تعادل، إلى تعادل في مباراة الإياب من أجل أن يدخل التاريخ من أوسع الأبواب ويكون لأول مرة في تاريخه في إطار دور المجموعات في دوري الأبطال. وهذا طبعا فضلا عن مبلغ مالي محترم ولائق جدا سوف يحصل عليه الفريق يقدر بنحو 20 مليون يورو. ينضم إلينا المدرب والمحلل الرياضي عباس صوان. أهلا وسهلا بك عباس.
3: أهلا وسهلا أخوي ديلك ولجميع المستمعين.
1: أنت لعبت في أندية كثيرة بس ما حلفك الحظ أنك تلعب في يوم من الأيام في بئر السبع، لكن في هناك والله مجموعة مش بطالة من المجتمع العربي التي أيضا انضمت إلى هذا النادي وتلعب هناك.
3: مظبوط، في عنا لاعبين اللي هن مميزين جدا جدا جدا اللي منشوفهم بالفترة الأخيرة، أنه زاهي أحمد اللي أنا حسب رأيي أنه أفضل لاعب على بئر السبع، وهو له قصة الكبير بالنجاحات اللي بيرتفع الفترة الأخيرة. وطبعا أبو رومي لاعب اللي من مباراة لمباراة منشوف عمال يتطور بصورة جدا غريبة، ولكن زي أحمد أفكر إنه إذا كان سعره إكس بعد المباراة أفكر رايح يصير 4 أو 5.
1: كمان شوي منشوف بأوروبا يمكن.
3: صحيح الصراحة هذا الشاب أنا شفته هو بسخنين لاعب كثير كثير رائع، لاعب خلوق، لاعب بيجي بيشتغل بروي، فكل احترام له وبتمنى له عن جد من كل قلبي انه ينجح. افكر
1: تعرف بلشنا هيك نبني في مخيلاتنا انه محمد ابو رومي وزاهي احمد يعني سيقابلان ريال مدريد ويقابلان ليفربول وربما يقابلان انتر ميلانو اذا بكون في دوري الابطال، بتعرف شو وين بيطبوا يعني، ممكن انه يسطع نجمهما وايضا يرتفع سعرهما.
3: صحيح، افكر انه يعني إذا إحنا منشجع بوعل بير السبع دائما كان عنا ممثل من الوسط العربي موجود هناك من قبل، إن كان لؤي وإن كان قبله وإن كان قبله وبعده، ولكن هاي سنيني أفكر بوعل بير السبع فريق بلعب فطبول حلو، بلعب فطبول بفريق مدرب بكل معنى الكلمة. وطبعا زاهي أحمد وأبو رومي أفكر اثنين لعيبي اللي نرفع راسنا فيهم، يعني لعيبي قد المسؤولية، لعيبة درجة عليا من الطراز الأول، وأفكر اثنين خلال سنة أو سنتين رايحين يلعب بأوروبا، وبتمنى أنه يطلع لبطولة أوروبا.
1: شو حظوظ بير السبع أنه بالفعل بعد الفوز الليل الماضي على صباح باكول أذربيجاني، شو حظوظه؟ حظوظه ارتفعت قوية جدا من أجل أن ينخرط في دوري الأبطال؟
3: أنا سمعتك قلت أنه عملوا إجر خطوة نص بال يطل، ولكن أنا بقول لك أقل من خطوي. أفكر أذر صباح الأذر بيجاني معروف
1: خطير
3: عنيد جدا خطير جدا جدا خطير جدا بالبيت، ولكن بير السبع إذا منيد منتطلع أنه فيش عنده بيت وفيش عنده مباريات خارجية أفكر رايح هذا لطالحة. أعتقد أن المباراة كثير صعبة، ولكن أفكر بير السبع
1: مش مستحيل مش مستحيل
3: وراح تمرأة بهاي المباراة إن شاء الله.
1: في عنا في الماضي مكابي حيفا انخرط في دوري الأبطال، في عنا مكابي تل أفيف وفي نابول تل أفيف، ثلاثة أندية. بير السبع رح يكون رابع نادي في إسرائيل اللي ينخرط في دوري الأبطال إذا نجح طبعا وتمكن من إنهاء المباراة القادمة بدون خسارة.
3: صحيح، وأفكر أنه حظوظه أنه إذا وصل إذا مرأي المرحلة وصل للمباريات الكبيرة أفكر هناك زي دوري، يعني يعني راح نشوف كثير فرق عالمية تلعب ضد دير السبع، وهي فرصة لكل الجماهير اللي بتشوف الفرق بالتلفزيون تقدر تشوفها قريبة منا. أفكر مع أنه دير السبع مش راح تلعب بالبيت، ولكن تكون قريبة علينا ببلغاريا أنا عارف، أو هون أو هناك، ولكن حظوظ دير السبع كثير كبير وكثير بتشوقنا احنا كجماهير انه نشوفها بتلعب ضد الفرق الكبيره، وضد يعني عندها 8 مباريات ضد فرق حسب القرعه يعني. بنتمنى انه نقدر نشوف ضد فرق كبيره اللي نقدر نطلع نحضر هاي المباريات.
1: تعرف على فكرة إذا بير السبع لم تنتقل إلى دوري الأبطال عمليا ستنتقل إلى الدوري الأوروبي، هي ضمنت الدوري الأوروبي، يعني الفريق الذي سوف يخسر في هذا البلاي أوف سيكون ضمن يعني الدوري الأوروبي. على كل الأحوال يعني بير السبع ستكون في أوروبا في أدوار أوروبية.
3: فكر بير السبع هاي السنة إذا بنطلع عليها مع أنها خسرت لعيب زي كانجوا بالنص، ولكن إذا بنطلع عليها كفريق فريق فيه عمق كثير كبير، يعني ألونا بركات ما خلتش ولا لعيب،
1: الفضل بعود لألونا بركات
3: بالضبط 100% هي اللي بنت هذا الفريق واللي أعطت هدوء للفريق، وأفكر بحق لازم يرجع لك كل اللي حطت بهذا الفريق. يعني أفكر أبسط إشي إنه هذا الفريق يصعد للمرحلة الجاية ببطولة أوروبا، وأفكر إني مش بعاد، أفكر بير السبع اليوم إني أفضل فريق إسرائيلي بآخر 10 سنوات من ناحية كرة قدم. أنا بحكي عمق على دكة الاحتياط، شفنا قديش في لاعبي كل ما نطير لاعبي المباراة بتظلها ماشي بنفس الوتيري، كثير فريق يعني أنت بتنجذب بتحب تشوفه يلعب فوتبول.
1: نعم. شكرا عباس صوان، شكرا على هاي المداخلة، إلى اللقاء.
3: شكرا لك.
1: إلى اللقاء.
2: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. من أسرة البرنامج في الإنتاج فاتن حداد طبراني، من الراديو المصور ناتية أسمر مارون، من الهندسة الإذاعية روبي، ومني رائد ذياب في الإعداد والتقديم، أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: خذ حبة فصفصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أبرز عناوين الساعة: إسرائيل ترفض طلب بريطانيا لامتناع عن البناء في منطقة إيوان. قائد قيادة المنطقة الوسطى سابقا شمني يحذر من مغبة فقدان السيطرة على الأوضاع. أنقرة تدعي بأنه لا حضور عسكري لها في قاعدة أبو الظهور بسوريا. وفاة امرأة حامل وجنينها إثر مضاعفة نادرة، والحرارة تشتد غدا.
3: راديو مكان الأخبار.
2: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. رفض وزير الخارجية جيدعون سار دعوة بريطانيا لإسرائيل بالتراجع عن خطتها للبناء في منطقة إيوان بين معالي أدوميم وأورشليم القدس، مؤكدا أن للشعب اليهودي الحق في العيش في أي مكان في أرض إسرائيل. واتهم سار نظيره البريطاني إد ميليباند بالتحدث بنبرة متعالية، مشيرا إلى استمرار بريطانيا في السيطرة على أرض بعيدة عنها. وكانت لندن قد أعلنت أنها تدرس فرض عقوبات على شخصيات وجهات ضالعة في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. بدورها اعتبرت الخارجية الأردنية أن أطلاق مشاريع بناء في منطقة إيوان هو تكريس للاحتلال على حد وصفها، وتقويض للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين. حذر قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع سابقا الميجر جنرال احتياط جادي شمني من أن الأوضاع في منطقة يهودا والسامرة تقترب من فقدان السيطرة، معتبرا أن ذلك ناتج عن سياسة حكومية متعمدة. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية قال شمني إن قوات الجيش في المنطقة أضعفت بشكل متعمد، بينما لا تقوم الشرطة بدورها، لافتا إلى أن حالة الفوضى هناك قد تتطور إلى مواجهات أوسع. وانتقد المسؤول العسكري السابق القيود المفروضة على قائد المنطقة الوسطى الميجر جنرال آفي بلوت للتحرك، مضيفا أنه ملتزم بتنفيذ سياسة الحكومة. أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية السورية المستهدفة بالغارات الإسرائيلية قبل الهجمات أو خلالها. وفي بيان أصدرته شددت الوزارة على مواصلة جهودها لحماية سيادة سوريا، وحدة أراضيها، ودعم تطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية. ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد ما وصفته بالتدخلات العسكرية الإسرائيلية التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة. في مستشفى سوروكا توفيت امرأة أربعينية في الأسبوع 34 من عمرها من الحمل بعدما أحضرت إليه وهي تعاني من ألم البطن في أعقاب مضاعفة نادرة. وتم تخليص الجنين من الرحم بعملية جراحية لكنه فارق الحياة. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري بأن ملابسات الحادثة قيد الفحص. في مدينة طمرة يعقد في هذه الأوان أو في هذا الأوان اجتماع مشترك للجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية واللجنة الشعبية في المدينة لمناقشة أوامر الإخلاء التي تصدرها دائرة أراضي إسرائيل. قال المدير العام لسلطة المطارات شارون كدمي إن جزءا كبيرا من التأخيرات والاكتظاظ في مطار بن غوريون يعود لعوامل خارجة عن سيطرة إسرائيل. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية أوضح كدمي أن نحو 80% من التأخيرات ناجمة عن القيود في المجال الجوي، بينما تعود النسبة المتبقية إلى المطارات في أوروبا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن سلطة المطارات تتحمل جزءا من المسؤولية عن مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: بدأ من ساعات الظهيرة يشتد هبوب الرياح الشمالية على امتداد الشريط الساحلي، وغدا يطلع ارتفاع آخر على درجات الحرارة. في الثانية مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
4: حمادة السالم قتل ب6/5/23 بعمر 30 عام. على هالتاريخ في شاهد بيروي حكاية تفاصيلها بترسم لنا لوحة، لوحة ذكرى، لوحة وجع، لوحة موت. واليوم رح نسمع حكاية المغدور حمادة السالم بصوت والدته براني السالم.
5: مثل القمر كان حمادة، كان شب حليوة، رياضي، حافظ على أكله، يحافظ على جسمه. في البيت كان هو الروح الحلوة اللي دايما يمزح، دايما يضحك. بكون واقفة بيجي بمسكني من خصرتي، بمزح معي، بغمد لي عيناي. علاقته كتير كانت فيها قوية. صار عمره 26 سنة وضلوا يجي ويروح وينام على حضني وألعب له بشعراته، زي اللي إحنا كنا حاسين أنا وياه إنه إحنا رح نفترق. وبذكر قبل بليلي كنا أنا وياه لحالنا في البيت، حكينا كتير أشياء على المستقبل. حمادة كان يعلم في مدرسة بنهرية، أنهى اللقب الثاني في كلية فينجيت. حابب كان يكمل ويصير معلق رياضي، كان عنده كتير أحلام بده يحققها، كانت الحياة قدامه. بس للأسف ما كملش. يوم الحادث قال لي إنه هو حابب يتمرن في البيت. روحت على البيت لقيته عم بيشرب قهوة. فأنا متعودة على حمادة لما بيشرب قهوة إنه بيروح يتمرن. فبقول له شو اللي عم تشرب قهوة؟ قال خلص قررت أطلع أروح على الجيم أتمرن. طلع من البيت، أنا رحت كمان مشوار كان عندي. وقبل الحادثة يمكن بخمس دقايق حمادة رن لي تليفون، وكنت مشغول شوي ما رديتش الصراحة عليه، وهذا أكتر إشي ندمان عليه. ما كنتش عارفة إنه هاي آخر مكالمة إله. بعد خمس دقايق أخذت مكالمة، سألوني بصياح وين حمادة، ماله حمادة، ما فهمتش إيش فيه. روحت على البيت لقيت تحت البيت كتير عالم، كتير ناس. فهمت إنه في إشي، بس لا، أنا ما كنتش أتوقع إنه قتل. لا، وصلنا على المستشفى، صدقوني لحد اليوم صوت الطبيب اللي طلعت خبرتنا بموت حمادة، أنا لليوم هذا الصوت بنساهوش. أنا بتذكر إن وقتها حطيت إيدي على بطني وصرخت، صرخت زي اللي وحدي شاعر بوجع ولادي. بتحس إنه جزء منك اللي راح على التراب. يا الله، كيف هالعالم ممكن تحرم أم ولدت ابنها ورضعته وكبرته وعلمته؟ صحيح إحنا في الحياة بس من غير حياة. كل إشي فينا مات. الضحكة بتكون مجاملة، الحياة بتكون ماشي بدك تكمل، في عندك أولاد بعد اللي هن مقلنش ذنب، لأنه هذا وجع دي لازمنا كل الحياة. فيش لنا حل غير إنه إحنا نتعود نعيش مع الوجع. أنا بقول للجميع مش لازم نسكت، مش لازم نقبل بهذا الواقع اللي انفرض علينا، لازم نطلع ونصرخ ونقول لا، نحافظ على أولادنا، على أحفادنا اللي عم بموتوا من غير سبب. وأنا متأكدة إنه في نهاية للقصة هاي اللي بدأت وبطلت توقف. تقول له بحبك كتير، مشتقيت لك، فخورة فيك قد الدنيا.
4: استمعتم إلى لوحة موت، سلسلة الفيديوهات الرقمية من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب في مكان ديجيتال، والتي توثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهم وأقرب الناس إليهم. تابعوا سلسلة لوحة موت كل خميس بعد الساعة 1:00 ظهرا عبر راديو مكان، والساعة 9:00 مساء على منصات التواصل لمكان ديجيتال.
3: بعد قليل هدوء نسبي عمزاج غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
7: دقيقة حبيبي بس شوي.
8: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
7: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن على مكان، هدوء نسبي عمزاج غازي أبو بكر.

0: يسعد لي عيني الكتكوت اللي
1: كتكوت
0: بيعلي سعري بالسوق،
1: بالسوق،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: ما احلى واحدة،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: انا احلى
0: ما
1: واحدة.
0: أحلى
1: ايه
0: واحدة،
1: هلا
0: أنا
1: انا احلى
0: أحلى
1: واحدة.
0: واحدة.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
4: خذ حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: هذه عناوين الساعة: إضراب مفاجئ في مطار بن غوريون الدولي، رفض إسرائيلي لدعوة بريطانيا التراجع عن خطط البناء في منطقة إيوان، تركيا تتعهد بحماية سيادة سوريا وتطوير قدراتها العسكرية، وزير الخارجية المصري يقول إنه لا يمكن لأي دولة أيا كانت بعرقلة الملاحة البحرية والحرارة نحو الارتفاع.
0: راديو مكان الأخبار.
7: الثانية ساعتنا الآن في مكان، أسعد الله وأوقاتكم. بدأ مستخدمي مطار بن غوريون الدولي بعد ظهر اليوم بالإضراب عن العمل بشكل مفاجئ، مما سبب في تشويشات في حركة الطيران، وعادت طائرة أقلعت من فرنسا نحو إسرائيل أدراجها، وتطالب سلطة المطارات بوقف الإضراب فورا، موضحة أنها ستطلب من محكمة العمل التدخل لحل الأزمة. قدمت إلى المحكمة المركزية في نوفا جليل لائحة اتهام ضد سعيد مداح من كسرى سميع، ورنين عرايضة من كريات شموني، وأيمن إبراهيم من سجور، تنسب لهم قتل شاهد الحق العام مروان أبو شاهين والمحقق الخاص سعادي سعادي من بقعاثة، ويتهم الثلاثة بالقتل بظروف مشددة. دعا البريغادير احتياط عوفر فينتر، الذي من المتوقع أن يعلن قريبا تأسيس حزب يميني جديد، إلى تغيير سياسة الأمن الإسرائيلية والانتقال من الدفاع إلى الهجوم، ورأى فينتر أنه لن يكون هناك انتصار دون هجرة عدد كبير من سكان غزة إلى خارج القطاع، واصفا احتمال حدوث ذلك بفرصة تاريخية ربما لن تتكرر. رفض وزير الخارجية سعر دعوة بريطانيا لإسرائيل التراجع عن خطتها للبناء في منطقة إيوان بين معلي أدوميم وأورشليم القدس، مؤكدا أن للشعب اليهودي الحق في العيش في أي مكان في أرض إسرائيل. واتهم سعر نظيره البريطاني ميلي باند بالتحدث بنبرة متعالية، مشيرا إلى استمرار بريطانيا في السيطرة على أراض بعيدة عنها. وكانت لندن قد أعلنت أنها تدرس فرض عقوبات على شخصيات وجهات ضالعة في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية السورية قبل أو أثناء الغارات الإسرائيلية التي استهدفتها. وفي بيان أصدرته دعت الوزارة إسرائيل إلى وقف ما وصفته بالهجمات المتهورة والالتزام بالقانون الدولي من أجل تحقيق السلام في سوريا والمنطقة. وشددت أنقرة على مواصلة جهودها ومساهمتها في حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها ودعم تطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في مجال الملاحة البحرية، مشدداً على أنه لا يمكن السماح لأي دولة أياً كانت بعرقلتها. وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، قال إن هناك تنسيقاً يومياً بين مصر وقطر للعمل على التواصل المستمر لخفض التصعيد وتعزيز الدبلوماسية في المنطقة. ومن جهته صرح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه تمت مناقشة أمن واستقرار المنطقة، خاصة الأوضاع في قطاع غزة والضفة وأمن الخليج. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. وغدا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي بكم إخباريا عند الثالثة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل تذاكر مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
8: لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهو
0: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
9: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

تذاكر يا هانم، تذاكر يا بيه، لقاء جديد. في الإنتاج معنا اليوم جوسلين محميد إبريق وشريهان بيكي. على هندسة الصوت معنا اليوم روبي.

أربع تذاكر لدينا اليوم، بالإضافة إلى زاوية افتحيا تلفزيون. حاليا افتحيا راديو. وقبل التذكرة الأولى، إحدى أحدث أغنيات الهضبة عمرو دياب يغنينا لولا البنات.

0: الفنان عمرو دياب لولا البنات. نبقى في عالم البنات والنساء من خلال دورات رقص شرقي، رحلة أنثوية تجمع بين الرقص والحركة، الثقة بالنفس والفرح. تغريد برانسي مدربة رقص شرقي ومعالجة بالحركة معنا على الخط الهاتفي. مرحبا للفنانة تغريد برانسي.
1: أهلين يا هلا، أهلا وسهلا.
0: تحكي لنا عن الرحلة، رحلة أنثوية، وليش بس أنثوية؟ هل ممكن كمان الرقص الشرقي للرجال؟
1: أنا عندي المجموعات مخصصة فقط للنساء، والرحلة هي رحلة أنثوية بتعيد المرأة لنفسها، بتعليلها الطاقة الأنثوية، وبتكون بمحل آمن اللي فيه بتقدر تكون على طبيعتها.
0: أها، طيب الرقص الشرقي يعني هل درست شو أصوله؟ هل هو مصري أكتر؟ هل هو تركي؟ ولا فيش فكرة وإنه هذا رأس عام صار عربي؟
1: إيه طبعا الرقص الشرقي هو بالأصل مصري، لكن إسا يعني بالوقت الحالي هو أكتر شرقي، أما هو يمارس يعني في كل أنحاء العالم، وإله طبعا القوانين تبعته وإله القواعد والحركات اللي هي بتخص جسد المرأة، وأكتر الحركات فيه دائرية وتشبه جسد المرأة يعني أكتر.
0: طب تحكي لنا، بما أنه يعني هل ممكن نعتبر الرقص رياضة وأيضا علاج؟
1: طبعا بما أنه الرقص الشرقي هو حركة، فهو ممكن أنه يكون نوع من الرياضة. وإيش السؤال الثاني؟
0: علاج نفسي أو جسدي إذا بدك كمان.
1: طبعا أكيد الحركات الموجودة في الرقص الشرقي هي فيها علاج لجسد المرأة، اللي هي بتخليها أكتر تحرره، يعني تحرر الجسد في الأماكن اللي هي فيها أكتر إشي هناك بتكوم التوتر، مثل بالحوض، في البطن. ممارسة الرقص الشرقي بتساعد المرأة إنها تعالج حالها وتشفي حالها من صدمات، من مشاعر سلبية، من كمان علاج كمان من ناحية إنه شخصيتها بتتغير، بتكون أكتر حيوية، بتصير أكتر يعني بتحس بجسدها أكتر حيوية أكتر، فبتكون بمحل أحسن وأفضل يعني.
0: طب الفنانة تغريد برانسي لمين موجهة هاي الدورة؟ يعني هل في أعمار محددة ولا مفتوح من ناحية أعمار للنساء؟
1: أنا الدورات تبعتي والمجموعات تبعتي هي يعني موجهة للنساء بشكل عام من جيل 18 وفوق، وطول ما الناحية الصحية من ناحية صحية ما في أي مشكلة بتقدر إنها تنضم. فطبعا الإشي موجه للعامي، يعني مش ضروري يكون في عندها خبرة ولا معرفة مسبقة، بالعكس الإشي متاح، يعني حتى كل امرأة حابة إنها تجرب هاي التجربة وتشوف كيف إنه رح تلاقي فايدة يعني حلوة إلها، يعني تجربة كتير حلوة.
0: طيب الدورة أين تقام؟ وتحكي لنا عن التجربة، يعني الإقبال نسميه الجماهيري على الدورات عندك.
1: أنا الدورات عندي فيش إلها محل محدد، عندي مجموعات اللي أنا بفتحها. في عندي دورة فتحتها برمات يا شاي، بس طبعا المشتركات هن أغلبهن عربيات. امبارح أنا سكرتها، يعني العدد فيها تسكر وبلشناها. وفي عنا كمان دورة تانية الموجودة في عرعر المثلث اللي بتبدأ ب8-9، برضو بعدد محدود وللنساء فقط، والتسجيل فيها موجود. وفي عندي كمان حفلة اللي هي ب24-9، اللي هي حفلة لمرة واحدة يعني كم ساعة، اللي هي بيقدروا كمية بنات إنها تشارك يعني وتتعرف على الإشي وشوي تتذوق يعني من هاي التجربة.
0: طب أنواع الموسيقى إيش بترقصوا هناك؟ يعني هل تعطينا فكرة من ناحية موسيقية إيش المقطوعات الموسيقية اللي بتستخدميها؟
1: أنا كتير بستعمل بنوع، يعني في عندي مقطوعات اللي هي كلاسيكية، الموسيقى القديمة اللي بنرجع فيها التراث تبعنا، والموسيقى اللي هي هادي واللي فيها هيك لمسة فنية يعني هيك فخمة. وكمان بستعمل الأغاني اللي هي جديدة والدارجة زي ترندات، نعمل عليها رقصات لأنه هيك بحبه وهيك بحبه، لأنه عندي مشكل كمان من ناحية جيل ومن ناحية نفسية، فبعمل كل إشي يعني ممكن إنه يكون جديد وحلو هيك ويعطي هيك جو مبهج يعني كمان. وأهم إشي، أهم إشي إنه أنا بنقي أغاني اللي هي إيجابية، هذا أهم إشي.
0: يعني بتحطيش معاني سلبية مثلا يقعدوا
1: طبعا
0: يلطوا على حال أو
1: لا
0: يبكوا؟
1: لا، بس فرح، بس انبساط، بس نحس حالنا إنه إحنا بمحل هيك بمعنويات عالية، أشياء اللي كلها إيجابية يعني.
0: أها. طب أنا الفنانة تغريد ببرانس، بما أنه حضرتك مدربة رقص شرقي، يعني بحضرني السؤال هون، إذا بنطلع على تاريخ الرقص في مصر بنشوف أنه هناك كان في مدربين للراقصات، شو كيف تفسيرك؟ أنا عندي دائما تساؤل، شمعنا رجال بدربوا راقصات قمة زي تحية كاريوكا، زي سامية جمال، زي نجوى فؤاد، كان في رجال يدربوهن، شو كيف نظرتك أنه هناك مدربين رجال للرقص الشرقي؟
1: الموهبة موجودة يعني، الموهبة ما بتختصر إذا في، إذا الإنسان هو الشخص هو مرأة ولا هو رجل، الموهبة موجودة عند التنين. بس يعني أنا الفكرة تبعتي المجموعات اللي أنا بعملها هي فكرة أكتر تدريب، لأنك أنت تجربي التجربة هاي، أنك أنت ترقصي وتحركي جسمك وتحسي فيه وتمارس هذا النوع من الرقص اللي يكون فيه له فايدة وعلاج لإلك، مش لأنه بس مش لأنه مثلا تروح راقصة وتعرض مثلا.
0: أها.
1: الإشي مختلف أنا شو عم بعمل،
0: أيوة.
1: فهمت كيف علي؟
0: في الفنانة
1: طب يجي كمان
0: أيوة.
1: بنات اللي هن ما عندهم خبرة يعني، ببلش معهن من الأساس وبستغرب إنه قديش هن يعني بحاجة، وقديش ما عندهم معرفة حتى بالأشياء الأساسية. فهون احنا بنشتغل على هاي الاشياء، على جسمنا، على جهة اليمين، جهة الشمال، الوقفة تبعتنا، المشية، الحركة، هذا اللي بنشتغل عليه.
0: طب الفنانة تغريد، نحكي على الرقص بشكل عام، نفرض بالأعراس الناس بترقص بشكل تعال نقول تلقائي وطبيعي، قديش مهم يكون هناك قواعد للرقص؟ وهل ممكن الانسجام هو قاعدة أساسية ممكن أي إنسان يرقص كما يحلو له؟ يعني شو رأيك؟
1: اللي حكيته كتير صح، أهم إشي إنه يكون الرقص بانسجام، تكون الوقفة صح، تكون الحركات متناسقة، يكون في أصلا يعني السمع تبعنا صح، يعني تكون الحركة تبعتي مناسبة للدقة مثلا، هذا كتير إشي مهم.
0: أها.
1: في كتير بتقرأ الناس، بتقرأ الناس الموجودة أصلا عن طريق حركتها بالرقص، فبتقراها بتقدر تعرف شو شخصيتها، إذا هي شخصيتها
0: حلو حلو
1: لوين واصلة، منفتحة، مغلقة،
0: حلو
1: كتير
0: حلو
1: كتير
0: كتير
1: بتقدر تكتشف شخصية
0: شخصية الإنسان من
1: الإنسان،
0: حركات رأسه. حلو كتير.
1: حركات الرقص تبعه.
0: طب حضرتك مدربة رأس، مين دربك على الرأس؟ كيف علاقتك مع الرأس؟ كيف بلشت مشوارك مع الرأس لتنك صرتي مدربك سريعا؟
1: أنا صراحة هذا الإشي بمارسه إلي من سنين، بس الشغلة صارت يعني بمراحل لحد ما أنا شفت إنه هذا الإشي اللي أنسب لإلي واللي أنا بقدر أعطيه، فأجيت اتعلمت أكتر من إشي ودمجت كل إشي مع بعض.
0: حلو. من أي بلد؟ مع أنه كان لازم يكون من أوائل الأسئلة. من أي بلد؟ يعني أكيد صار حابين الناس تتعرف أكتر. من أي بلد
1: أنا
0: تغريد؟
1: من الناصري.
0: من الناصري. طيب مدربة الرقص الشرقي ومعالجة بالحركة سيدة تغريد برانس، ما ضلش غير نتمنى لك التوفيق والنجاح في كل نشاطاتك الفنية إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: ورح نبقى مع مقطوعة موسيقية للفنان الملحن المصري والعازف عازف الأكورديون فاروق سلامي، مقطوعة بعنوان نوال، كان يحب واحدة اسمها نوال أصبحت زوجته فيما بعد، فعمل مقطوعة راقصة رقص عليها كل العالم العربي مش عارفين إنه هي حبيبة فاروق سلامة نوال. بالنجاح تغريد برانسي،
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا.

0: فاصل إعلاني ونعود إلى تذكر.
1: أجا
2: هدوء هدوء
3: هدوء. هيا يا جماعة بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: آه يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
5: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
5: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

زهير فرانسيس في أحدث أغنياته لما لموني كلمات تميم أبو دقش، وإلى التذكرات.

0: وتذكر التالية تأخذنا إلى أين؟ إلى مدينة عكا وإلى مهرجان عربيسك التاسع. معنا على الخط الهاتفي الفنانة ديما قبلان، محاضرة للموسيقى ومديرة معهد دييز. والمرحبا للفنانة ديما قبلان.
1: أبو غازي يعطيك العافية ومرحبا لجميع المستمعين.
0: مهرجان عربيسك، ياريت تعطيني تفاصيل عن المهرجان بشكل عام لو عندك فكرة، وعن مهرجان هذا العام شو بتضمن؟
1: طبعا مهرجان عربيسك مهرجان جدا جميل، بيعطي مساحة جميلة ومهمة للموسيقى والثقافة العربية. احنا رح نكون بتاريخ 26/8 يوم الاربعاء القادم الساعة 8 في قاعة الفرسان. هذا المهرجان بضم فرق من جميع الألوان الموسيقية، وطبعا أنا بشرفني أكون ضمن هذا المهرجان السنة ولأول مرة جانبا للأوركسترا الأندلسية أشدود.
0: يا ترى الحضور العربي كيف بكون لهذا المهرجان؟
1: أنا بعرف أنه بيكون حضور كبير خصوصي إن مجتمعنا العربي. أنا أول مرة غازي رح أشارك بهذا المهرجان، يعني تكون أول تجربة لإلي. بس اللي بسمعه عن أصداء هذا المهرجان من سنين، مهرجان جدا على مستوى عالي اللي إحنا بنعتز فيه هون في البلاد.
0: طيب تحكي لنا عن تاريخ المهرجان، وين بتقدم بالضبط، وإذا في كمان تفاصيل أكثر للعروض.
1: هو بتقدم بعكا، احنا تحديدا مع الاوركسترا الاندلسيه رح نكون في قاعه الفرسان على الساعه 8 المغرب في 26/8. بالضبط البرنامج تحديدا انا مش ملم كثير في البرنامج، بس بعرف انه من 26 ل 29 الشهر رح يكون هناك عروض مختلفه لفرق مختلفه من البلاد، فنانين محليين.
0: وليس مو عربيسك، نقول تفسير
1: هيك بدك تسأل المقيمين على البرنامج.
0: طب ممتاز ممتاز، يعني ما ضلش غير نتمنى لكم التوفيق الفنانة ديما قبلان. وهل في عرض معين بتحثي الناس تيجي تحضره بشكل خاص، انه يعني مش راح يندموا اذا اجا حضروه؟
1: طبعا بدعيكم تيجوا تحضروا البرنامج تبعنا 26/8، وبدعيكم على برنامج ومهرجان عربية بيافة اللي رح يكون في 29 الشهر في وين سوق البشبشم، سوق العتق. فرح يكون في هناك محطات لفرق مختلفة من أنحاء البلاد، فتعالوا اسمعوا موسيقى وخلينا نعيش الثقافة العربية الموسيقية مع بعض.
0: حلو ممتاز. الفنانة ديما قبلان، بالتوفيق والنجاح بكل خطواتك الفنية.
1: شكرا يا غازي.
0: إلى
1: شكرا
0: اللقاء.
1: شكرا
0: إلى اللقاء. الله. صيري آدم أبو جبل.

آدم أبو جبل في أولى أغنيته الخاصة، كلمات وألحان فراس روبي، توزيع كارم مطر. إنانو توليت، بانتظار التذاكر التالية. بصراحة ما حدا عم برد.

0: وتذكرة تالية تأخذنا إلى مهرجان البطوف السابع. معنا على الخط الهاتفي سيدة مقبولة نصار مديرة قسم الثقافة في بلدية عربة. مرحبا للسيدة مقبولة نصار.
1: أهلا وسهلا فيك وبجميع المستمعين.
0: يا ريتك فكرة في البداية عن

0: بطوف عامة، بعتقد كلنا أهالي بطوف، يعني إحنا بالجليل وبالشمال وبكل مجتمعنا العربي، يعني على هاي الأرض اللي يعني يتنفسوا هذا الهواء ويحسوا يعني هاي الأرض الطيبة اللي مشهورة يعني بخصوبتها بعلاقتها بجذورها. فهل البطوف فيه كتير قصص، كتير ذكريات، كتير أمال، كتير يعني بنقدر نقول حتى مجبول بحياتنا. فبس طبيعي انه يكون هيك لما نختار مهرجان بيمثل بلدنا انه يكون بالبطوف، لانه احنا عرابة البطوف.
1: اها طيب، من ناحية فنية وثقافية، ايش المضمون لمهرجان البطوف السابع؟
0: إيه طبعا المهرجان هذه المرة يعني ركزنا كثير على المواهب العربية، مع طبعا عروض أكثر كمان اللي هي فنية ثقافية كبيرة كمان من مواهبنا وخاماتنا وفنانينا. في رح يكون عرض لفرقة سراج، رح يكون عرض للفنان إياد طنوس، رح يكون عرض لفوزي موزي، لكن كمان رح يكون عرض للفنان الصاعد من عرابة راما نصار، عمر دراوشي، رح يكون كمان عندنا مواهب اللي فازوا بالسوبر ستار مؤخرا، مينا نعامني، أماسة نعامني، عندنا فرق المدارس، فرق دبكي، فرقة رمق، في عندنا مدرستين اللي حسين ياسين والغزالي طبعا الدبكات العرابية،
1: حلو.
0: في عندنا فرقة البيروني كمان من عرابي. ففي تركيز على مواهبنا، وفي كتير، وفي تركيز برضو على الأشياء يعني على نقول العروض اللي هي من كبار فنانينا. بس لازم أقول إنه خاص بهاي المرة في هيك شغلتين. أول شغلة إنه في كمان معرض رسومات لسهل البطوف بالتعاون مع جمعية إبداع،
1: حلو.
0: عملنا ورشة فن ورسوم مسبقة في خربة مسلخيت اللي هي خربة تاريخية عمرها آلاف السنين، تاريخها آلاف السنين موجودة اللي بتطل على سهل البطوف. فعملنا فيها ورشة رسم، وهي اللوحات رح تنعرض، ورح يكون في خيمة فنون، ورح يكون كمان في يعني ألعاب نسميها تحدي للأطفال، هيك بشكل جديد أكبر من قبل، اللي نخلي يعني للطفولة مكان كبير بهذا المهرجان.
1: هل نقدر
0: وباقي ما
1: نقول،
0: باقي زي ما بتعرف أنت
1: أيوة
0: كل الأشياء التانية موجودة، يعني المحطات، الفعاليات، الأجواء اللي بدك إياها، كله موجود، فيش حد نحكي يعني.
1: طيب، أكيد كتير من اللي عم بيسمعونا بدي يعرفوا المكان والزمان بالتحديد للمهرجان.
0: طبعا سهل البطوف اللي بيجي من ناحية على فكرة عرب الهيب أو العزير ممكن جدا بيكمل هيك باتجاه عرابي، رح يعرف انتوا اسمع سهل البطوف هيك مفتوح، يعني الإنسان بيقدر يسوق ويمشي وبلش يشوف وين الناس متجمعين. واللي بيجي من عرابي طبعا أو من يعني على طلعة عرابي باتجاه سهل البطوف بيقدروا تيجوا من تلا كوكب، من عدة أماكن. ويوم اثنين والثلاثة احنا بنبلش من الساعة 5، في كتير أشياء حلوة، فعاليات تجذب، والمنصة بتبلش 6:30 7 مع العروض اللي هاي لحد الساعة 10:30 11 بالليل.
1: 24/25/8 مهرجان البطوف السابع. ما ضلش غير نتمنى لكم التوفيق جدا، مديرة
0: تسلم
1: قسم
0: تسلم
1: الثقافة في بلدية عرابة الإعلامية والسيدة مقبولة نصار، بالنجاح.
0: شكرا شكرا لكم،
1: إلى
0: سلام
1: اللقاء.
0: سلام
1: إلى
0: عليكم،
1: اللقاء.
0: باي باي.
1: جديد يا تنوس، يا ليل لو ترجع لي.

هي طنوس في أحدث أغنيته. نتابع مع الأغنيات. حلت يوم أمس الذكرى 12 لوفاة الشاعر الكبير سميح القاسم. من أشعاره غنت ابنة يافا، سدر زيتون قبل سنوات عديدة، أعيش اشتياقا، ألحان مروان خوري.

سيدر زيتون شعر سميح القاسم مسك الختام. للموسيقى مكان.

ألف ليلة وليلة لأم كلثوم بليغ حمدي. طبعا نأتي إلى ختام تذاكر لهذا الأسبوع بعد أخبار الثالثة على الطريق مع شادي بلان. لقاء جديد إن شاء الله في تذاكر الأسبوع المقبل.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركة؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. توقع انتظام العمل في مطار بن غوريون الدولي بدءا من هذه الساعة. اتهام 3 من سكان الشمال بارتكاب جريمة قتل مزدوجة. مسلحون يستولون على ناقلة نفط في خليج عدن. العراق يعلن التزامه بمنع تواجد أي جماعة مسلحة على أراضيه. والحرارة نحو الارتفاع.
4: راديو مكان الأخبار.
3: الثالثة ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. من المتوقع أن ينتظم في هذه الساعة تدريجيا العمل في مطار بن غوريون الدولي بعد أن شهد تشويشات في حركة الطيران بعد ظهر اليوم بسبب إعلان المستخدمين عن الإضراب بشكل مفاجئ. وقد طالبت وزيرة المواصلات ميري ريغف وسلطة المطارات بوقف فورا. ومن جانبها قالت نقابة العمال الاستدروت إن التشويشات نجمت عن النقص الخطير في القوى البشرية، موضحة أنه لم يتم إصدار أمر يقضي بالإضراب. وأضافت أن الحديث عن إضراب مفاجئ يأتي لصرف الانتباه عن تقصير السلطات في الاستعدادات لموسم الصيف. قدمت إلى المحكمة المركزية في نوفا جليل لائحة اتهام ضد سعيد مداح من كسرى سميع ورونين عرايدي من كريات شمونة وأيمن إبراهيم من سجور، تنسب لهم قتل شاهد الحق العام مروان أبو شاهين والمحقق الخاص سعادي سعادي في بقعاثة. ويتهم الثلاثة بارتكاب جريمتي القتل بظروف مشددة وجرائم أخرى. أورد نبأ مراسلان نجيب قزل ووليد يوسف. في أبو سنان ضبطت قوات من الشرطة وحرس الحدود مسدسين وست قنابل يدوية وصندوقا مليئا بالذخيرة وسترة واقية عسكرية، وتم إبطال مفعول المتفجرات. قرب مستوطنة معلي عاموس إلى الجنوب من بيت لحم اعتدى صباح اليوم 4 فلسطينيين على 3 إسرائيليين بينهم مجندتان في إجازة، وتم إبعاد المعتدين بإطلاق النار في الهواء، وتبحث الشرطة عن مشبوهين. أجرى جيش الدفاع خلال الأيام الأخيرة تمارين في يهود والسامرة حاكت عدة سيناريوهات وتركزت خاصة على الدفاع عن المستوطنات. وتم التدرب على التنسيق بين القوات البرية وسلاح الجو والتعاون مع السلطات المحلية وقوات الإنقاذ. وأجري التمرين في إطار خطة التدريبات السنوية للجيش. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن 6 مسلحين استولوا في خليج عدن على ناقلة نفط كانت تبحر غربا وقاموا بتوجيهها إلى الصومال. ووقع الحادث على بعد نحو 136 ميلا بحريا عن مدينة المكلا اليمنية. أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبود التزام العراق بنصوص الدستور التي تمنع تواجد أي جماعة مسلحة تهدد أمن دول الجوار، مع المضي قدما في ملف حصر السلاح بيد الدولة. جاء تقول هذه خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف في بغداد اليوم. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
4: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر، وغدا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم عند الرابعة، طاب يومكم.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
6: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. تقديم لائحة اتهام بحق 3 أعضاء في خلية اغتيال تنسب لهم قتل مروان أبو شاهين من بقعاثة وسعادة سعادة من حرفيش بإطلاق النار على مركبتهما بدافع رفض دفع الخاوة قبل شهرين. إعلان التشكيل القائمة الثلاثية رسميا سيكون في مؤتمر صحفي يوم الأحد في الناصرة، مع إبقاء الباب مفتوح أمام الموحدة التي ستجري انتخابات داخلية السبت. ترامب يعلن عن العملية الاقتصادية الأكثر سحفا على الإطلاق ضد إيران، وتستهدف أيضا الدول التي ستحاول مساعدتها، وإيران تصفها بالسياسة الفاشلة. تشويشات في حركة الطيران بعد إعلان مستخدمي مطار بن غوريون عن إضراب مفاجئ، وسلطة المطارات تطالب بوقفه فورا. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
4: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
8: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشر.

0: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
1: مرحبا مرحبا، انتم معنا على الطريق مع الأغاني والموسيقى والأخبار الفنية للأربعة.

عمرو دياب بلشنا معه لولا البنات. رقم واحد صار له 3 أسابيع بالمرتبة الأولى بالتوب 10 بسباق الأغنيات العربية براديو مكان. اليوم أخبارنا عديدة، 3:30 رح تنضم لنا زميلة عرين بسول، رح نحكي عن يسرى، محمود التركي، الفنان العراقي ودينا الشربيني، كل هذا على 3:30 بأخبار الفن والفنانين. اسكت يا لساني. إسا كمان أغنية جديدة نسمعها ونتعرف عليها لأول مرة من ألبوم جديد بيصدره سامو زيني.

0: روق الغزالة جديد هالأغنية من سامو زين المغني السوري اللي بيغني معظم أغنية مصرية السوري ميكس على الطريق.
1: ريميكس
0: رحمة رياض الفنان اللي

0: وليت هذا واحدة ناجحة كمان أغنية ناجحة من أغاني الحلوة واحدة من أغاني ألبومه الجديد صديق البطل لأن استفاصل إعلاني قصير جدا بعد ما نعود لنكمل معكم للأربعة على الطريق
1: على قناة مكان
2: خططنا كتير للرجعة عملنا تغييرات وتجديدات نتأمل راح تحبوها
1: يلا نخططها برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر
1: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
3: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا
1: الآن في مكان شادي بلان على الطريق
0: جانا زي ما وعدناكم بسرعة كمان أغنية السم نسمعها جديدة من آدم اللي رح يحيي حفلة بكرة بالأردن

0: بلاد كتير من الأردن بعمان تحديدا قادم الساهر وألي كفوري وآدم. أتوقع أنه كل الحفلات تكون ناجحة. 3.5 ساعة بعد دقيقة بتصير 3.5 باستوديوهاتنا بحيفا. إجا الوقت لأسكت يا لساني.
1: أسكت يا لساني
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بصول
1: وشادي بلار.
0: مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي.
0: يوم الخميس وصلنا لنهاية الأسبوع والأخبار كمان كتير اليوم.
1: مزبوط.
0: نبلش مع يسرى الغائبة الحاضرة.
1: صح مزبوط. بلش مبارح عرض احتفالي بالست لما. يسرى بتعود لإلنا بهذا العمل بعد غياب كتير طويل عن السينما لأنه آخر سنواتها ركزت على المسلسلات. رنا السبكي بدها تحتفل خلص ما صدقت وكيفت. قالت المنتجي إسا بتواصل مع الأبطال وأكيد بي ومنحتفل سوا ومنعمل إشي احتفال كتير حلو. اللي كان مفروض يكونوا البطل يسرى بريت البلاد اعتذرت ما جتش. درة وحياتك تعالي يسرى مش جاي. سوري أنا بريت البلاد بإسبانيا بقدرش أجي. طيب خلاص ياسمين
0: رئيس.
1: ياسمين رئيس لو سمحتي تيجي عم بترجاكي. يسرى ودرة مش جايات. بعتذر أنا عم بعمل بصور لعمل جديد بقدرش أجي. طيب ماجد المصري تخيبش أملي تعال أنتي. عن جد رنا السبكي يعني انت ليش كسه بس بتقولي لي انا بريت مصر
0: ولا حدا.
1: عرض الاحتفالي كان
0: فاضي
1: مع ولا حدا من الابطال.
2: قررنا نحن السيدة منح حق الفيتو لكل امرأة.
3: فيتو ضد اي راجل يأذيكي او يظلمك.
4: الست مش اقل من اي دولة كبيرة
5: ويا كيانها.
6: مفيش ست ما تبقاش فيتو.
7: انا يتقال لي فيتو.
8: انت كمان فيتو.
0: على ذكر الممثلين نحكي على دينا الشربيني.
1: دينا الشربيني مكيفي ومبسوطة لأنه عم بتصور مسلسلها كامل العدد بموسمه الجديد بعد ما حقق نجاح بموسمه السابقة
0: الرابع هذا صح؟
1: مزبوط. مبسوطة كتير والله يا مكملي تشتغل.
0: حلو كان مسلسل حلو تبعتي أنت؟
1: أجزاء منه مش كتير حبيته. مش كتير بحب تمثيل
0: ليش شاطرة؟
1: دينا
0: شاطرة.
9: بنت محمد صلاح؟
10: أيوة.
9: وسبتيها مع ولادي؟
10: ما نروح.
9: اجري يا دونا يا رب يا فرح حسن حسين يا رب. لا والنبي يا رب لا انا غلبانه انا ما عملتش حاجه والنبي الا ده يا عيال فرح حسن.
0: نختم مع محمود التركي هالمغني العراقي الناجح.
1: الانبساط
11: الانبساط للانبساط للانبساط للانبساط.
1: هو بالنسبة له استد يغير جو بقول لك انه هاي اجواء الانبساط اجواء كتير ايجابية بالاغنية. هاي واحدة من اغاني البومه الجديد بيقول انه الحاني والايقاع كان ببالي
0: ببالي
1: ببالي
0: اسمعوا
1: يلا.
11: الانبساط الانبساط مشينا نروح للانبساط الانبساط تره الانبساط ترى.
12: الأغنية من ألحاني كلمات محمد الواصف توزيع علي الأمير. الأغنية اسمها الانبساط وصدق هي الانبساط لأن بها أجواء تجنن بها طاقة إيجابية بشكل مو طبيعي. هي ألحاني أكو إيقاع كنت قاعد بمطعم نمس الإيقاع هو ببالي وأنا قاعد وقاعدين يم الضيوف بس أنا مو يم الضيوف أنا قاعد أسوي هاي الحركة ويا الإيقاع. لحنت واني موجود بالمطعم من لحنت كتبت تتترا تتترا بعدين تتررا تتررا دزيت اللحن لمحمد الواصل قلت له محمد اكتب.
1: الفنان العراقي
0: مع الانبساط ولا بدك إيش تاني؟
1: يلا بنختم مع الانبساط محمود التركي.
0: شكرا عرين نلتقي الأسبوع الجاي الأحد.
1: الأحد مش رايح إجازة.
0: لا لا
1: خليكم تتزحزحش.
0: لا. باي باي.

دادا، أغاني الصيف الناصحة أتعرف عليها أنا وإنتو يوميا من الأحد للخميس. إحنا هون بعد أخبار الثلاثة ونص على الطريق. إسا بينضم لنا السوبر ستار راغب علامة.

0: אגני זמן זמן
1: אגני זמן موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب هنعود معه أكمل سنة من أحلى وراء لأوني حققت نجاح كبير وصدرت عام 1955 أنا والعذاب وهواك أنا والعذاب

موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب غنى لنا هالأغنية الحلوة اللي لحنها عام 1955. هاي كانت أغنية من زمان لليوم. إسا منعود للأغاني الجديدة، منعود للألبوم اللي أصدره حمائي بداية هالصيف. سمعوني واحدة من أغاني الألبوم 18.

0: محمد حمائي عرفنا عليهن الصيف. ألبومات كتيرة اسمناها الصيف. ميني ألبوم كمان أصدرته لطيفة التونسية فيه 6 أغاني. مسمي الميني ألبوم شبهي بالملي.
1: عالطريق.

0: الطريق على الطريق
1: أغاني أخيرة على الطريق لليوم هاي لطيفة تونسية شبه بن ملي لسه نسمع ونسمعكم جديد مع الرباح

تعرفنا على جديد مع الربع الفنان الفلسطيني الناجح اللي نجح نجاح كبير لما غنى ريحة البارود قبل كم من سنة، كانت أغنية العام وقتها لسباقنا السنوي. احنا وصلنا لنهاية الطريق لليوم، شكرا لكم على المتابعة والاستماع. شكرا لروبي سعدنا بالهندسة الإذاعية، وإلكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. عمدو نلت إن شاء الله السبت على 10 على 11 على البلكون. إلى اللقاء.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد طلقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهرب؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة. دايما

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: ديكولاين
4: أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
3: ديكولاين.
5: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. الكشف عن استغلال حماس لمستشفى ناصر في قطاع غزة للتعذيب، إعادة إقامة مستوطنة كديم في شمال السامرة، اتهام شقيقين قاصرين من يفت الناصري بمحاولة قتل فتى، حوادث السير تواصل حصد مزيد من الأرواح، والحرارة نحو الارتفاع.
6: راديو مكان الأخبار.
5: الرابعة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. كشف جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك عن أن حركة حماس تستغل مستشفى ناصر في خان يونس لأغراض الاستجواب والتعذيب والابتزاز وكمركزا لسيطرة العسكرية. ووفقا لمعلومات استخباراتية، يقوم عناصر حماس بعمليات استجواب وتعذيب في الطابق الثاني من عيادات المستشفى الخارجية بهدف جمع الأموال وفرق سيطرتهم على سكان قطاع غزة. وأكد الناطق العسكري أن استخدام حماس للمستشفيات والمرافق المدنية يضر بالمرضى والطاقم الطبي ويعد انتهاكا للقانون الدولي. انتقلت 30 عائلة إلى السكن في مستوطنة كديم في شمال السامرة التي تم إخلاؤها في إطار خطة الانفصال عام 2005، وأقيمت مراسم في المكان بحضور الوزير بتسلال سموتريتش ورئيس مجلس شمرون يوسي داغان. ويشار إلى أنه قد أعيد الاستيطان في المستوطنات الثلاث الأخرى التي أخليت أنذاك، حومش وسنور وغنيم. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية للأحداث في الناصرة لائحة اتهام ضد شقيقين قاصرين يبلغان من العمر 15 و16 عاما بتهمة الاعتداء على فتى في 14 من العمر ومحاولة قتله في يفت الناصري. وقد جرح هذا الفتى بصورة بالغة مما تسبب في شلل بالجانب الأيسر من جسده، أورد نبأ مراسلنا وليد يوسف. وصف النائب عن حزب الديمقراطيين جلعاد كريف الحزب الجديد لجلعاد إردان ويولي إدلشتين بحزب يدور في فلك نتنياهو. وفي حديث إذاعي انتقد كريف إردان بسبب تصريحاته عن رفضه تشكيل حكومة بمشاركة الديمقراطيين بعد الانتخابات. يعود انتظام الرحلات الجوية من مطار بن غوريون الدولي وإليه تدريجيا بعد أن شهد بعد ظهر اليوم تشويشات بسبب إضراب مفاجئ للمستخدمين. وأكد رئيس الوزراء نتنياهو أنه يتم تسيير الرحلات الجوية كالمعتاد، متعهدا بفصل كل من يقوم بعرقلة العمل. ومن جانبها قالت نقابة العمال الاستدروت إن التشويشات نجمت عن النقص الخطير في القوى البشرية، موضحة أنه لم يتم إصدار أمر يقضي بالإضراب. وأضافت أن الحديث عن إضراب مفاجئ يأتي لصرف الانتباه عن تقصير السلطات في الاستعدادات لموسم الصيف. على طريق رقم 471 قرب كريات أونو أسفر حادث سير عصر اليوم عن مصرع راكب دراجة نارية ستني، وتم إقرار وفاته في المكان. في نيوت خوفاف بالنقب أصيب 3 عمال بصورة خطيرة ومتوسطة إثر انفجار في أحد المصانع، وتم إغلاق جزء من هذا المصنع ومصنع آخر. قبل الجوية نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
6: حالة الطقس.
7: الليلة على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
7: الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ غدا ارتفاع آخر على درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد، ليصبح الجو حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى غالبية المناطق. وليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن: في أورشليم القدس واللد والرملة 33، حيفا 31، الناصرة 36، وفي بئر السبع 34 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا كالمعتاد على رأس الساعة عند الخامسة.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. تقديم لائحة اتهام بحق 3 أعضاء في خلية اغتيال تنسب لهم قتل مروان أبو شاهين من بقعاثة وسعادة سعادة من حرفيش بإطلاق النار على مركبتهما بدافع رفض دفع الخاوة قبل شهرين. إعلان التشكيل القائمة الثلاثية رسميا سيكون في مؤتمر صحفي يوم الأحد في الناصرة، مع إبقاء الباب مفتوح أمام الموحدة التي ستجري انتخابات داخلية السبت. ترامب يعلن عن العملية الاقتصادية الأكثر سحقا على الإطلاق ضد إيران، وتستهدف أيضا الدول التي ستحاول مساعدتها، وإيران تصفها بالسياسة الفاشلة. تشويشات في حركة الطيران بعد إعلان مستخدمي مطار بن غوريون عن إضراب مفاجئ، وسلطة المطارات تطالب بوقفه فورا، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
7: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان اكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
6: معي

0: كل ما عدتك يا جماعة بتقلك، كل ما كبر بخلي خصمه على الصفر، كل ما لعب تشعرش انه تعب، كل ما في الستاش عجل مش هدف بل اتنين سجل. من هو؟ احجي بعد لحظات نجيب. تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون للبرنامج الرياضي مكانك 2، واليوم الخميس اجتماع أعضاء البرلمان. شريهان حجير، فيكي جسدين، محميد إبريك، روبيسون هولز ومحمد الشيخ خليل معكم في هذا البث في البرلمان اليوم. تعالوا رأسا إلى أعضاء البرلمان، المدرب المحلل أحمد وهب، تحية لك، أهلا بك، مساء الخير.
1: مساء الخير محمد، والحمد لله على السلامة.
0: سلمك الله زميل جودة عودي، مساء الخير، تحية لك.
2: مساء الأنوار لك أخي محمد، لجميع المستمعات والمستمعين والأعضاء البرلمان.
0: تحية لك زميل باسل زريك،
3: أجمل تحياتي المسائية لك محمد والأمم المستمعين.
0: وتحية لك زميل محاسن ناصر،
4: تحياتي محمد، الحمد لله على السلامة. طاقات جديدة.
0: بأنا برجع للأحجي كل اللي بس
3: أقول
0: آخر كلمة، أنا بقول مين يقول، كل ما عدتك يا جماعة بتقلك، كل ما كبر على بخلي خصمه على الصفر، كل ما لعب بتشعرش إنه تعب، كل ما في الستاش عجل مش هدف بل اتنين سجل. نعطي الحق لأحمد وهاب، عرفت مين؟ لا عظيم جودة عودة، عرفت مين؟
2: بشك انه واحد صاحب محاسن، بشك.
0: بعرفش. باسل زريك، عرفت مين؟
3: اه طبعا، من اول كلمة عرفت
0: مين؟
3: ضياء سبع.
0: ضياء سبع؟ محاسن، عرفت مين؟
4: بس ضياء
0: سبع. ضياء سبع يا جماعة، ايش انا بدي اقولكوا، هو ضياء سبع فعلا. تواجدت انا في مكان الاسبوع الماضي فيه الكثير من الاتراك، وبثت مباراة بث مباشر بحضور جماعة، صدقوا أم لا حرين أنت، مش محمد صلاح أخذ هيبة كبيرة وبستحق، يعني واضح أنه ضياء ما أخذش الهيبة ولا كد ربعه، ولكن اليومين الثلاثة اللي تلوا اللعبة أو المحطات التلفزيون اللي عودنا شفناها لا تتحدث إلا عن ضياء سبع. كلنا أمل، بس إيش اللي بطلبه أنا وبتمنى أنا، أنه ما يكون لمباراة واحدة وإنما يكون في استمرارية
2: إن شاء الله
0: مع هذا الفريق اللي بيحتل اليوم المرتبة.
4: معرفتي لضياء بوعدك إنه ما يكونش راح يكون استمرارية وكبيرة
2: إن شاء الله.
0: برنامجنا بيكون
4: الهدف اللي سجله محمد
0: عالمي أسطوري،
4: لا أقل لا من ميسي ولا من أي لاعب في العالم مع المهارات الفردية.
3: حابب رقم تاني على القميص
0: أسطوري، مع إنه
2: لو ميسي أو رونالدو سجلوه على طول كل وسائل الإعلام هذا هدف السنة كله.
0: جورن لعب 22 دقيقة مع برشلونة،
2: بقول لك عجب
0: تعبان. حمزة عبد الكريم لعيب يا رجل، حمزة عبد الكريم لعيب،
2: ليش طلعوا المدرب؟
0: هسه محاسن بجاوبك خلال إذا كان. يلا ننطلق. حلو، منيح نفتحك بإشي طيب وإيجابي، الجميع يعني يثني على ضياء وبرنامجنا، يا ريت كل أسبوع والتاني يكون في ذكر جميل جدا، يعني من إسا لاعب أسبوع إن شاء الله الأربعة بتوع ضياء بدنا نسمعها، بديش واحد يقول ما قالها قبل ما قالها، إذا بدكم أنا ما بتدخل. يلا إذن سيداتي وسادتي، مع انطلاقنا نحن وإياكم بإذن تعالى حتى الساعة الخامسة، كل ذلك على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. بالنسبة للمباريات كلنا أمل أيضا هنا في مكان كما عودناكم، راديو تلفزيون وديجيتال مع المونديال، كنا في القمة إن شاء الله، إن شاء الله سنكون مع العليا والممتازة خلال الموسم، وطبعا مع الدرجات الدنيا. غدا برنامج ملاعب وهداف بعد أخبار الثالثة، وعندما تنطلق المباريات سننطلق معها في الواحدة، واحدة ونص، تنتين، تنتين ونص، سننطلق مع المباريات.
5: الآن في مكان إكس 2 قضية ساخنة.
0: أحمد وهب،
1: قضيتي الساخنة الأولى أنا محمد فريق فينرباختشي. أنا شاهدت المباراة ضد ليون، وهذا الفريق مديون 430 مليون
0: يورو. تعادل 1-1، أنا مش غلطان.
1: تعادل 1-1. هذا الفريق مديون 430 مليون يورو. أحضر لاعبين 90 مليون يورو هذا الموسم. بدفع معاشات سنويا 170 مليون يورو. فريق ليون محمد اللي مش أقل كان في الأداء اللي شاهد المباراة شاف 55 مليون يورو. فريق مثل فينرباختشي يعني أو انهيار أو هذا الفريق بعود لنفسه إذا بيوصل المجموعات في دوري الأبطال، ولكن لما أنت بتشوف عنده إيدرسون حارس المرمى، نشوف أكي قلب الدفاع، أنا نذكر أكي في السيتي، براون، شيكرينيار في إيطاليا، نشوف سيميدو، غاندوزي، كانتي، غرينلوند، موريشي، لوكاكو، إسينسيو، الماز، لاعبين 11 لاعب من أغلى اللاعبين على الساحة الأوروبية.
2: غرينلوند
0: كانوا حكاها
1: غرينلوند اللي سجل هدف، اللي سجل الهدف كمان، واللي سجل الهدف. يعني كيف فريق بهذا الشكل يعني في هاي العظمة في هاي القوة مع 50-60 ألف مشجع، كيف ممكن يكون مديون هاي هذا الدين؟ وكيف ممكن فريق يتعامل مع ثلاث أرباع الفريق لاعبي تعزيز في مبالغ هائلة جدا؟ وإحنا نذكر مورينو في الموسم الماضي يعني ما استقامش قديش، ما قعد شهرين ثلاثة. لذلك هناك في أخطاء كبيرة في فنربخشي حسب رأيي، فيش هناك تعامل صحيح من ناحية مهنية. لذلك الفريق في هذا الدين، فريق في هاي معاشات 170 مليون يورو زي ما زي فرق الأوروبية في الدرجة الأولى بدفع هاي المعاشات. في إيطاليا فيش فرق بتدفع هاي المعاشات محمد، 170 مليون يورو سنويا معاشات. فهذا بدل هذا الفريق قديش على انه هناك او في انهيار او هذا الفريق دوري الابطال ممكن يعطيه القبضه انه يبدا من اول وجديد.
0: على فكره في له قاعدة مشجعين رهيب يعني، وانا اتجول هناك يا رجل صغير كبير ملابس فنربخشي بالشارع.
1: محمد أنا كنت قبل عدة سنوات، أول شيء فيش هناك محل السيارات، بتروح ماشي على الملعب. ولما ضد تشيلسي تشوف بس 60 ألف، ما بتطلعش على المباراة قد ما بتطلع على الجمهور. يعني عنده مشجعين شو بدي أقول لك، يعني بتعشق وبتحب تحضر كل لعبة كل أسبوع لما بتشاهد الفريق. ولكن حسب رأيي فريق اللي مش عبوصل حتى الإنجازات كبيرة جدا، ولكن لما أنت بتشوف هاي اللاعبين الموجودين ولاعبي التعزيز، في هناك مشكلة في فنربخشي، وصعب جدا أشوف إسماعيل كارتيني المدرب يقدر يقود الفريق لإنجازات كبيرة جدا.
0: حدا منكم بعرف شو عمل قبل ما تكمل، شو عمل بالجولة الأولى في الدوري في فنربخشي؟
2: خسر بتهيألي.
0: حدا بيعرف شو عمل في اللعبة الأولى؟
2: أنا بتهيألي ما مغلبش أكيد، يا تعادل يا خسر بتهيألي.
0: مين عنده معلومة؟ الفريق
2: خسر
0: المباراة الأولى اللي تعادلوا جلاتا سراي 2-2 تعادلوا من أوسمان، عشان هيك فريق
2: هذا مش ما غلبوش كمان.
0: نعم لا غلبوا
6: بشتاش غلب
1: ريفيفو لكن زي ما قلت محمد، هذا عنده قاعدة جماهيرية غريبة جدا. يعني عنده هناك فيش ولا لعبة أقل من 50 ألف متفرج، ولكن الفريق من ناحية إنجازات ربما هناك الضغوطات اللي صعب جدا أقدر أحلل هذا الفريق. ولكن لما أنا شفت التركيب وشفت اللاعبين وشفت أي لاعبين موجودين غاد، فهناك في مشكلة في هذا الفريق. لذلك صح حسب رأيي أنه بده مدرب اللي يلايق هاي اللاعبين وهذا الفريق.
0: طيب
1: القضية محمد القضية الثانية يعني زي ما بقوله أنه احنا في نهاية الأمر شفنا في هناك شوي تحميد في كرة قدم الإسرائيلي وفي مشجعي كرة قدم الإسرائيلي هابوئل تل أبيب. شاهدت هذا الأسبوع أنا محطة أتلانتا لكرة القدم، وكان برنامج كامل عن هابوئل تل أبيب. وإني شو بقوله، بقوله هاد في محطة التواصل، هذا فريق اللي بتأول إشي بيحترم الأقليات، هذا فريق مش عنصري، هذا فريق اللي في علاقة مع سخنين حتى ذكروا اسم سخنين، فريق مبني على التعايش والسلم بعيد عن العنف. وهذا الإشي تسرب إلى المشجعين إلى المدرجات إلى كل المشجعين. لذلك هذا الفريق الوحيد اللي فيش عنده نوع من العنصرية في كرة قدم الإسرائيلي.
6: حقيقة واقعية يعني
1: أنا بقول لك شو حكوا على المشجعين أكثر من أفعل على الفريق. يعني أكثر إشي عن المشجعين قديش إنه هذا الفريق عنده مشجعين، إنه هذا الفريق ضد العنف، هذا الفريق بده التعايش، وحكوا على اللاعبين العربي اللي بيلعبوا الفريق، وحكوا على إنه مساعد مدرب عربي. فهذا قال بقوله وهذا تسرب للمدرجات، ولذلك هذا الفريق يستحق الاحترام بسبب انه فريق يتعايش بالناحية سلمية مع جميع الاقليات.
2: هذا ما يسعد محمد الشيخ خليل ومحاسن وباسل
0: ازريك. على فكرة عنده لعبة صعبة، ما اعتقدش انه يطلع من اتلانتا هذا الفريق. بالنسبة للتركي جلاتا سراي تعادل 2-2 مع تشروم لمن يعلم، قاسم باشا 1-1 مع طرابزون مع محمد صلاح.
2: شفت انا
0: وانتبعوا لهذا الاسم، غانشر جيرليجي فاز على فنربخشي بالنتيجة 2-1. وأمد سبور
6: مين مرتبة أولى؟
0: أمد سبور 3-0 ضياء السبع.
6: إن شاء الله مرتبة أولى أمد سبور بالفعل،
0: بشكتاش بشكتاش غلب 1-0 مع أيوب سبور. عظيم، يلا حلو كتير، ننتقل إلى جودة عودي.
2: قضية السخنة الأولى هي جمال موسيالا. غريب وشاب 23 سنة خلال 3 أيام يسقط مرتين على أرض الملعب.
0: بيقولوا بيجمع نعرف عندك سبب.
2: المرة الأولى قالوا إنه بسبب الحم إنه كان بالفعل طقس حامي وممكن يتأثر. المرة الثانية ما كانش واضح ليه، ولكن هو طلع بتصريح إنه يعاني من اضطرابات عصبية حاليا. ممكن علاج الموضوع، ولكن يجب المواقعة ويجب الانتباه لأنه شاب أول عمره شو يعني.
0: هو بقول ماشي شاف بعد تسجيل هذا شاف إشي غريب جاي عليه يعني ما حدا فهم شو السيري
2: اضطرابات فبتأمل بلاش يضغطوا.
7: ولكن اليوم كان في إعلان جودات على إنه راح يلعب في السوبر كاب، قديش هذا الخبر؟
2: بتأمل ما يلعبش، بتأمل إنه يعطوه استراحة ويعالجوه ويدوه، لأنه شاب 23 سنة حرام إنه يعني يدخلوه لمتاهات وبالتالي ينهي حياته في كرة القدم. هذا بالنسبة هاي القضية الأولى.
0: أنا تبعتها بشكل كبير وقرأتها يعني شو بقول المحللين وتهيؤات، كان شايف حدا جاي
2: صحيح هو طلع قال إنه عندي اضطرابات عصبية. القضية الثانية الساخني حسام حسن مدرب منتخب مصر أصبح حديث العالم كله من الاستهزاء والمسخرة لما حدث مع هذا الإنسان. يعني كان في مدربين كبار دربوا منتخب مصر، الجوهري المرحوم الجوهري طبعا وإنجازاته، حسن شحاتة اللي لحد إسا في كل أفريقيا ما وصلش مدرب للإشي اللي حققه، 3 بطولات كأس الأمم الأفريقية وراء بعض متتاليات. بيجي حسام حسن لم يحقق أي شيء، وصل دور 16 في كأس عالم اللي فيه 48 فريق ولم يحقق شيء، حتى في الدوري المصري درب حوالي 7-8 فرق لم يحقق أي شيء. ولكن بدل ما أنه يحاول يبرز حاله والفريق بيبرز نسوانه الأولى اللي ما كانش مطلقها، والثاني الصغير اللي جوزها
0: الأولى بس منفصل.
2: لا انفصلها بيوم تطوش.
0: لا
2: يوم تطوشي رمى عليها الطلاق،
0: رمى اليمين تطوشي. ولكن منفصل عنها من عدة سنوات
2: ولكن كطلاق لا. كانوا في الساحل الشمالي طبعا ككل المصريين بنزل الصيف
0: ويدر غرباوي اسمها،
2: وتلاقوا ايوه صحيح وتلاقوا هناك وصار اللي صار،
0: ودخل البوليس الثاني اسمها دان بدلعوها دان
2: ودخل البوليس وبالتالي الشرطة طبعا
0: اغمي عليه لما تغاوشوا النساء اغمي عليه قدام
2: العالم كله. يعني بالفعل نوع من المسخرة والمهزلة. القضية ساخنة الثالثة هي مرة أخرى بنرجع لموضوع المخدرات والكوكايين والمنشطات. كيريوس هذا اللاعب التنس الأسترالي تبين في أنه لما شارك في بطولة مايوركا بشهر حزيران بيعملوا فحوصات، طلع الفحوصات للبول تبعه في شهر 7 وتبين أنه بالفعل كان يتعاطى، فاعتذر على هذه النكسة، مع أنه بالسابق كان حكى على سينير الإيطالي وهاجمه وقال أنا نظيف وأنا بعيد عن الشغلات هاي، فبالتالي هو بيقع في نفس المشكلة.
0: أقول لك شغل اللي بيبدأ بهاي الشغلات أنا وغير دور عليه. باسل يزريك.
8: نعم، القضية الساخنة الأولى انضمام عنان خلايلة أخيرا إلى فريق كريستال بالاس الإنجليزي مقابل مبلغ قياسي للاعب إسرائيلي وصل إلى نحو 25 مليون يورو، وقد طبعا هذا المبلغ يزداد أيضا
2: إلى 28.
8: يعني إنه لا تجوز المقارنة بين إنتر الكبير وكريستال بالاس الصغير، ولكن برأيي في هاي المرحلة لعنان خلايلي كريستال بالاس أفضل.
0: أنا ببصم على كلامك، أنا شخصي
8: من إنتر
0: أنا ما
8: ليش أفضل ليش؟ اولا ممكن انه يظهر قدراته، ممكن يعني بكريستال بالاس هو يندرج في التركيب الاول
0: صحيح.
8: عن انتر
0: صحيح.
8: مش بس هيك، اليوم عنان بيلعب في افضل دوري في العالم
0: صحيح.
8: دوري الانجليزي
0: صحيح.
8: هذا شيء بيكسبه خبره صحيح. وتجربه، وبيواجه مع افضل النجوم في الحلبة العالمية الدوري الانجليزي، فبرايي في النهاية حصل كله يعني بالنهاية بصب في مصلحة عنان انه انتر ما صارش يعني نصيب انه يلعب في انتر. هاي القضية الساخنة.
7: باسل بس اعطيني ملاحظة صغيرة.
0: هاي ما يقال رب ضارة النافعة.
7: ايوه بس اعطيني ملاحظة صغيرة هون. بتعرف وين عنان خلالي بوصل لمسافات بعيدة جدا؟ اذا مدرب كريستال بالاس بيلعب مع 3 لاعبين دفاع في الدفاع وعنان بيكون على الخط كظهير وكطرف، ممكن تشوف عنان بوصل لابعد المسافات الموجودة في عالم كرة القدم.
0: هون بده يلعب، هون المدرب بانيلو يلعبه في هاي المنطقة، منطقة اليمين، جناح يميني، هذا التخطيط هيك كما اقرا المعد.
2: جناح مدافع.
0: لا هو بلا اكثر بده يعمله جناح هجومي
2: فاهم، بس هو على كانه الظهير الايمن كانه.
0: يلا بهذا هو باسيل.
8: القضية الثانية الثاني باختصار كما نشر طبعا الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم أيضا ينصاع للاتحاد الأوروبي ويسحب دعمه لرئيس الفيفا إنفانتينو
2: أخيرا
8: طبعا مكان
2: أخيرا
8: مكانة إنفانتينو طبعا كيف في كلكم شعارين إنه عم بتتراجع وعم تنهار
2: إن شاء الله بروح
0: مروح
8: يروح عدة اتحادات تتبع الاتحاد الأوروبي وتتخلى عن إنفانتينو وبشكل عام طبعا أيضا الاتحاد الإسرائيلي يجدد ثقته بالاتحاد الأوروبي برئيسه تشابرين في حملته ضد إنفانتينو
0: سجلوا هذا القادم شابرن هو القادم يبدو أنه
2: محاسن ناصر
0: عنده قوة شوف القوة اللي حجمعها محاسن ناصر
9: طبعا أحمد وهاب بتحدث عن المبالغ اللي بتفحى فنربخت التركي يعني شو تقول عن الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي يا جماعة الفرق الإنجليزية أنفقت حتى الآن بعد الدوري مش بادي يعني 2 مليار و140 مليون باوند انا بتعملش بالباوند بعرفش قديش سعره اليوم انا بتعمل باليورو اكثر الباوند هذا 2 مليار و140 مليون انفقوا على لاعبي تعزيز حتى الان تشيلسي طبعا هي المتفوقه والمرتبه الاولى في طبعا من ناحيه المبالغ اللي تدفعها على لاعبي تعزيز الرقم القياسي في الدوري الانجليزي هو 3 مليار و140 مليون باوند على اعتقد ان هذا مساله وقت عشان يعني يحطم هذا الرقم بالفعل يعني هي ملفت للنظر لكن هي قضيه ساخنه يعني لمتى يعني الدوري الانجليزي
10: بس اسمعني محسن هون اعطيك شوي ملاحظه صغيره بس من التلفزيون انبي بياخذوا ما يقارب 2 مليار يورو غير اترك الدعايات ثاني شيء كل فريق بوبط في الدوري الانجليزي بينزل من الدرجه من البريمير ليج للتشامبيونشيب تعرف قد بياخذ 100 مليون باوند بياخذ دعم من شان هذا الفريق ما ينهارش المبالغ الموجوده
0: في الدوري الانجليزي
2: واللي بيطلع 130 مليون
0: 135 مليون اللي بيطلع
10: اللي بيطلع لذلك المبالغ تقدرش التلفزيون غاد بغطي كل الفرق تساهم عبان تتارك في المشجعين والدعايات الموجودة غاد
0: بس متعارف التلفزيون
10: ولا لأي دوري في العالم
0: كده بربح التلفزيون من وراء هاي الفرق
2: إعلانات
10: الدعايات محمد
9: ملايين الدعايات بالمونديال يعني قديش المبالغ اللي سلات فلع
10: لذلك تقدرش مقارنة محاسن ولا مع أي دوري في العالم الدوري الإنجليزي بتقدرش تقرر ولا لأي دوري
0: ده بدنا نخبرك محاسن بدنا نخبرك بس خبرية إنه الباوند الجنيه الاسترليني هو 4 شيكل
9: نزل
0: وصل لسبعة
2: شوي أعلى من اليورو شوي أعلى من اليورو
0: 4 شيكل كمل
9: بالفعل مبالغ ضخمة ولكن نعود لواقعنا المرير هنا في الفرق العربية يعني إحنا على عتبة افتتاح الدوريات في الدرجات الدنيا يعني اليوم عدة فرق في الدرجة الأولى والثانية من الوسط العربي تعاني من شح الميزانيات يعني هناك خطر على عدة فرق مش رايحين يفتحوا الدوري يعني حتى
0: لا كلها تسجلت امبارح مع
9: سجلت ولكن يعني السؤال شو سجلت بسجلوا بس اليوم وقت في يعني غياب يعني راح نكون في الفرق كلها بتعاني كل السنة
0: جت وعرابي كان عندي مشكلة جت اليوم مفروض ينهوا الأمور وعرابي حكوا هدول الفرقين الوحيدين اللي ما تسجلوا
9: طمرة حتى الآن لا حس ولا صوت من شباب طمرة يعني كمان غريبة يعني مش سامعين عنه إيش حتى الآن يعني هاي قضية يعني
0: بكرة ببرنامج بكرة شباب طمرة عنا على بالبرنامج
9: باستثناء الميزانيات أيضا الملاعب يعني كل سنة أنا بحكي عن ملاعب كرة القدم في الوسط العربي يعني أكم من ملعب فقط في كل المنطقة الشمالية فيها أكم من ملعب فقط يعني اللي كل يوم الجمعة أو سبت بيكون 3 أو 4 ألعاب على نفس الملعب يعني ولا فيش خطة مستقبلية حتى لبناء ملاعب في مجتمعنا العربي للأسف يعني مش عارف لو أنت يعني العام حكيت عن هاي القضية وأول العام ملاعب يا جماعة ما فيش ملاعب في الوسط العربي يعني بس أكم من بلد اللي فيها ملاعب اللي طبعا مصادق عليها يعني لإجراء المباريات والباقي يعني مدينة زي عرابي حتى الآن فيش فيها ملعب يعني
2: إنهم كم سنة بيبنوا ملعب لهناك مظبوط
9: بعد في مشاكل مش مشاكل ما بعرف وين الأمور واقفة غد ولكن كمان يعني إذا نظرنا نعم
10: بمجلس كروم في ملعب
9: لا أنسى فيش عندنا ملعب
2: صالح للدرجة الثالثة يمكن
9: ولا للثالثة يمكن بس مش أكثر يعني بالفعل يعني هاي قضية ساخنة اللي لازم الواحد يسلط الضوء عليها. يعني لمتى يعني الملاعب لازم تفتتح، الملاعب لازم يبنى، هذا هو المنفذ الوحيد لشبابنا. يعني يعني وين بدي يروحوا؟ يعني ما إلا كرة القدم في في في في, في البلدات العربية، ما في شيء ثاني، ومحلات رجيل بس مش أكثر يعني. للأسف بقولها يعني في بلاد طبعا عندها مراكز جماهيرية فعالة، ولكن يعني ينقصنا الكثير. ملاعب هذا أهم شيء يعني.
2: في كمان نشاط للكاراتيه كثير في الوسط العربي يا محسن.
9: كاراتيه احنا نحكي عن اللعب المفضل والاكثر شعبيه
2: اما برضه هذيك تلهي الشباب.
9: طيب كمان يعني فقط كمان بالنسبه لاتحاد ابناء ساخنين بدات الامور تتضح يعني بعد انضمام لاعب دانييل براشي كذا هذا مهاجم روماني جيد على ما اعتقد، كمان على اي حجاج انضم لاتحاد ابناء ساخنين. هناك ربما محادثات، هناك حديث طبعا في الشارع الساخنين عن ضم هشام ليوس، لا ادري ان هذا الخبر صحيح ام لا، ولكن انا ما يبدو انه اتحاد ابناء ساخنين بدا يرتب اوراقه لخوض المباريات يوم طيب. الاثنين اول مباراة امام مكة بنتانيا في الدوري.
0: نتوقف مع الاعلانات ومن ثم المواصلة.
11: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
12: استاذ في بركيه؟
11: لا.
12: في العاب منفوخة؟
11: كمان لا.
12: لكن شو فيه؟
11: اسمع المذيع بيقول لك
13: صيفوا معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
12: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
13: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
14: رجاء هدوء.
13: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: كان اكس 2 لاعب الاسبوع
1: باسل زريك.
2: طبعا ضياء سبع رح يكون اجماع بين الاربعه على ما يبدو. المبدع ضياء سبع في هذا الجيل المتقدمه بعض الشيء في كره القدم مع فريق التركي طبعا امادا سبور كما ذكرنا. سجل هدفين رائعين في شباك ارزور سبورت 3-0 في المباراه الاولى في الدوري التركي، هدف رائع وجميل. اخترت اللاعب الثاني من مباراه امس ايغور زلاتانوفيتش مهاجم بئر السبع في الفوز 2-1 على فريق صباح باكو امس، مش بس لانه سجل الهدف الثاني لبئر السبع هدف فوز، لا لانه كان رائع بالفعل. هذا المهاجم بالامس كان رائع جدا زلاتانوفيتش. واضفت اذا بدكم كمان دانييل دابا مهاجم بويل تل ابيب سجل هدفين في فوز بويل تل ابيب
3: في وقت قاتل جدا
1: باخر اللحظات.
2: نعم
1: زي ما عملوها مع مكابي تل ابيب في الدوري بتذكر.
2: نعم ايوه بالضبط، 2-1 نص نهائي كاس التوتو في شباك كريتشمون. هذول
1: ممتاز ممتاز. خد يا جوده.
3: طبعا ضياء السبع اولا واخيرا وثانيا وثالثا ورابعا بنضيف له، يعني حكى عليه كثير، بنضيف له حمزه عبد الكريم، هذا اللاعب المصري الشاب اللي انتقل لبرشلونه على اساس انه يكون في الاكاديميه ولكن شوي شوي عم بيظهر مواهبه وقدراته، فالمدرب فليك ماخذه على الفريق الاول وبتهيالي وحتى معظم البرشلوني ومنهم زميلنا محاسن كمان باكد انه ممكن يكون هذا المهاجم الصريح لبرشلونه هذا الموسم، هذا ما نتمناه. طبعا ذكر باسل عن دافع بويل تل ابيب، اكيد بدي اذكر كمان كاميلو دوران لاعب فريق سلتيك سجل هدفين، واحد منهم رائع جدا في مرمى لاسيك لينتس بالامس، و يعني 3-0 مباراه. عن الخلايلي انذكر في موقع آخر ولكن أيضا بالنسبة إلنا كأنه يوقع في كريستال بالاس وبمجموع كامل يمكن نوصل ل 28 مليون دولار يورو عفوا، أعتقد أنه هذا إنجاز كبير جدا لهذا اللاعب. ويجب أن أذكر فريق الأرسنال بأداء الكبير مع فريق أمام فريق مانشستر سيتي وخاصة اللاعب أوديغارد بالهدف الثالث والأخير، بدون شك كان أسبوع رائع لهذه المجموعة.
1: هل هو إذا ظل معنا وقت بنسمع، هل هو أداء كبير للأرسنال فعلا فريق كبير أم هنا بداية نهاية السيتي بداية نهاية سيطرة السيتي؟ إذا بك معنا
3: ثنتين مع بعض
1: أقول عليه أحمد وهب بكرة موجود بده يتحدث عن الدوري الإنجليزي بالتفصيل. محاسن ناصر.
4: إيه طبعا ضياء سبع أول مباراة هدفين رائعين، يعني بالفعل يعني أول فوز لفريقه أمد سبورت، هاي أول مرة بيلعب بدور الأضواء التركي يعني، ويعني 3-0 في مباراة بيتية، الجمهور خرج يعني عن بكرة أبيه لهذه المباراة. ضياء سبع ليس فقط كان نجم المباراة بل اختيرة كأفضل لاعب في الأسبوع.
1: نعم
4: في
1: الدوري لاعب التركي الأسبوع كله
4: يعني. لاعب الأسبوع في الدوري التركي يعني، يعني بالفعل كتب اسمه بحروف من ذهب حتى كيف بيقول يعني. دانييل دابا طبعا مهاجم بويل تل أبيب، بتأمل هذا مهاجم منيح يعني هو، ولكن يعني حتى الآن يعني يخفق ويخفق يعني، إذا الهدفين هذولا على أمل أنه يخرج لطريق صحيحة يعني ويسجل أهداف يعني قد بويل تل أبيب للنهاية نهاية كأس التوتو أمام مكابة تل أبيب ديربي يعني. حمزة عبد الكريم يا جماعة بالفعل يعني اشتروا بمليون يورو هذا اللاعب، يعني مهاجم حتى جمهور برشلونة اليوم بنادوا عليه لويس سواريز، يعني هو بذكرهن بلويس سواريز الأوروغواي. طبعا بالفعل 4 ألعاب ودي مش ودية تحضيرية لافتتاح الدوري سجل 4 أهداف، وهانز فريك بان عليه يعني، يعني في بعد غياب توريس اليوم حمزة عبد الكريم بإمكانه أن يلعب مهاجم رقم 9 طويل القامة، لاعب أديب وخلوق جدا جدا جدا رائع جدا هذا حمزة عبد الكريم بالفعل، يعني صفقة غير مسبوقة لبرشلونة. إذا ما لعبش هاي السنة كل الألعاب ممكن سنة جاي يكون مهاجم مركزي في برشلونة، وهذا مش مفهوم ضمنا يعني كلاعب. ذكر زلاتانوفيتش مع بئر السبع، ولكن أنا بروح على أرييل بيريتس هذا اللاعب خط الوسط
1: مهندس هذا مهندس بكرة بكرة يا زلمة بكرة اللعيب وين موجود بيعطي التمرير يا صائبي
4: بالفعل لاعب رائع. 2-1 بعرفش إذا بكفي مع الصباح باكو، ولكن أعتقد أنه
1: محمد أبو رومي يا رجل كان
5: وأكثر كمان
4: حمد أبو رومي كان لازم يحط الثالث وينهي المباراة، ولكن
5: لازم تكون 4 تخلص
4: الشوط الثاني راح يكون صعب, ولكن انا يعني اتوقع انه بير السبع راح تعبر صباح بيكو, يعني كيف فعل مع النجم الاحمر يعني.
1: احمد واب لاعب الاسبوع.
5: اول شيء اللاعب الاول بالنسبه انا لبيرت زي ما تفضلوا الاخوان, وفيتور قلب الدفاع يعني اليوم, حتى كوجوك وحتى باركات بتقول على انه لونه باركات على انه هو المدرب على ارض الملعب, وهو بقول لك اليوم خيمياء ممتازه بينه وبين المدرب كوجوك, وفي كل شيء بيشاوره, وهو بدون شك مدرب على ارض. شفنا
1: بتعرفوا ليش الاير بيرت لسه برز وفعلا صار قائد جدا بعد خروج كاناغاوا,
5: وكما حكينا أكثر زي أحمد كمان يعني اليوم فضل مساحات للاعبين.
1: غطوا
5: أيوة فضل مساحات للاعبين, وهذا الشيء اللي أكثر شيء أعطى بير السبع اليوم كفريق مجموعة, ومش أكثر كلاعب فردي اللي شفنا كناجو لما كان يأخذ الكرة قديش لوحده, وشفنا كرة قدم جميلة جدا بعد ما ترك الفريق. طبعا الأرسنال والسيتي حكى عليها, ولكن أنا أخذت مارتن أوديغارد حسب رأيي, هذا اللاعب خط وسط اللي هو الأفضل اليوم. داكلان رايس كان على دكة الاحتياط, ولكن هو كان قائد الفريق وسجل هدف ولا أروع من هاي الأهداف, من مهارات فردية عالية جدا. واللي شاهد بنفيكا, أنا حضرت بنفيكا مع كاسابي هذا الفريق 7-0, فابليدس 3 أهداف, كل هدف أجمل من سانة محمد, لاعب بدون شك ممتاز. واللي شاهدت فلامينغو ضد ميرسال لأحد الفرق كمان 5-1, بيدري سودي سونتوس 2 وحضر هدف, كانت مباراة جميلة جدا. كرة قدم برازيلية اللي تعودنا عليها, ولكن بعيد المنتخب بكل البعد عن الأداء اللي شفناه من هذول الفريقين.
1: هاد أوديغارد مش كان عندكم ريال مدريد روحتوا
3: يا ملعيب طلعنا.
1: طيب يلا نواصل
0: الآن في مكان إكس 2 خيبة أمل.
1: جودة عودي أتحفنا بما خاب
3: الأمل. أولا وقبل كل شيء نبدأ بكل الفرق العربية في الدرجة الممتازة
1: ما شاء الله, وأنا زدت عليه نعكا مبارح بقيادة أدم ومجموعة اللاعب العرب كل الفرق العربية برعاية رازي أبو حمدان يعني وأسامة خلايلي ولعيبة عرب 5.
3: في كل التوقعات المسبقة قالوا الريني واحدة من المرشحات أنه ترجع لدور الأضواء, لكن شيء يعني شفنا بعدين مع أنا مش فاهم, يمكن حتى تحكينا مع أي شو حارس المرمى هذا الموجود شو
1: راسه مش موجود بالفريق,
3: مطلوب على فريقنا مساوي سمعته
1: يعطوه
3: بعرفش
1: طلع امبارح طلع برا الاداره 6 ذكر اسمين 6 مركزين ما لعبوش بالامس, يعني حتى لو تخسر 4-1 لا يعني اليوم
3: في ملعب
1: سواء انا ما بحكي عن الرين, يعني اليوم بقول لك غايبين عندنا 3 وربع كمان كفر قاسم, الجمعه الجاي طلع لك فريق اخر مثلا نقول اكس فرق الحكم ظلم, الجمعه اللي وراها بيطلع لك كذا ارضيه الملعب مشي
3: يعني مش معقول يعني يعني الرين صحيح صاحبه الاكثر خبره فريق نزل من الدرجة العليا.
6: بين الغيابات بسبب الإصابات.
1: ستة إصابات. يعني أنا بقول لك أجر عنانا غلب الأخاء. أنتوا الأربعة هي أنا الأربعة. أعطوني اسم 3 لعيبة برعنانا.
3: ولا واحد بتكون.
1: تقدروش.
6: حسب رأيي أنا كمان خسرتها. حسب رأيي خسرت الأخاء أقل وطأة.
1: طبعا.
6: خسرت الريني
1: كوفر. بكتير.
3: أول شيء الفريق صاعد أول موسم مزبوط. الكفر قاسم صار له كم سنة بيلعب في الدرجة.
6: ورعنانا فريق.
3: ماشي.
1: العفولي غلب أشدود. مزبوط اللعيب عربي ضرب 1-0. أعطيني 3 لعيبة من العفولي. تعطيش أشدود بتعطيني بيهودة بتعطيني الريني بتعطيني
3: صحيح
1: يعني كم
3: إذن هاي خيبة أمل محلية يعني هذه خيبة يعني أمل محلية. خيبة الأمل الثاني وأنا يمكن حتى حطيناها برضو بالفيسبوك مانشستر سيتي,
6: لكن بدي قبل الجودة بدك تسمع لي بس دقيقة, يعني أنا ما كان عندي خيبة أمل كبيرة جدا أكثر إشي أدم هادي, ويا أدم أنت بتعرف فريقك مع المشاكل الموجودة فيه, وأنت بتعرف المشاكل
3: كاس التوتو كان النهائي
1: كاس التوتو وصل النهائي
6: الأمر راح مش فيه كثير في نهاية الأمر
3: صحيح, بس كاس التوتو وصلنا وطول توقعنا منه نتائج منيحة على كل حال, نتأمل أن نعوض اللعبة الجاي عالميا زي ما قلنا
1: لعب الجامعة كمان قاسم
3: يا حبيبي مع مين بدك تكون عاد. مانشستر سيتي مع ماريسكا, أنا كتبت أنه بعرفش إذا كان هذا ممكن حتى ينافس على البقاء مش أنه ينافس على البطولة على البقاء, لأنه الإشي اللي شفناه أمام أرسنال حدث ولا حرج, لا فريق لا ريحة لا طعم ولا إشي اسمه فطبول, هذا خيبات الأمل اللي عندي.
1: ماشي أحمد واب,
6: خيبة الأمل الأولى أنا بالنسبة لي بدي أرجع بس للسيتي يا محمد، أنا بكرة بدي أحلل ليش ولكن بدي أحكي كثير. خيبة أمل بقدرش تلعب مع كوباتشيتش وسط الملعب مع أندرسون لاعبين، يعني اليوم وسط الملعب هو القلب في كرة قدم الإنجليزي، وللأسف ما قامش في الطريقة الصحيحة، المدرب ما اشتغلش مع الطريقة الصحيحة.
3: كوباتشيتش يا أحمد كان من أسوأ اللاعبين في الملعب،
1: يعطيه
6: العافية كوباتشيتش،
1: بطل لهي المستويات
6: خيبة أمل الأولى هو محمد إدارة طبرية، يعني اليوم هناك جاي حديدة وكيلتينز ونيف جوتلي بيعترفوا على أنهم أخذوا المنشطات هذول ووصلوا هناك مع الاتحاد لكرة القدم إبعادين عن ثلاثة أشهر، ولكن وين المشكلة؟ أنت كل شيء هذا مفبرك محمد، وأنا من ذلك لو في هناك قانون صار بالنسبة طبرية لازم يكون يكون العقاب أكثر بذيك، ولكن وين المشكلة هون؟ إنه الإدارة أعطتهم كل الدعم وفجأة بعد ما أخذوا التعاقد مع الاتحاد ووصلوا لاتفاقية لإبعاد ثلاث أشهر، شو بتقول إدارة طبرية؟ إنه إني مش ممكن يدفعوا لي المعاشات وإني إبعدوني من الفريق وما فيش إلين ولا أي صلة في الفريق. فكيف ممكن لاعب اللي كان عندك ولاعب اللي أنت أخذ كل شيء على عاتقه من أجل إنقاذ الفريق بأي شكل أنت بتقوله روي على البيت وما عادش بدنياتك وما عادش في هناك فيش اتفاقية بيناتنا حسب رأيي لذلك.

0: يكون ولا بأي شكل هذا اللعيب ممكن أنا أستغني عنه أو ممكن أتركه، وهي نقطة كبيرة جدا لهذا الفريق. وهون المشكلة محمد، أنه خوليان ألفاريز كيف ممكن نلاقي هذا اللعيب هذا الموسم، فأي أداء ممكن نلاقيه؟ وهذا الشيء اللي حسب رأيي أنا ممكن يرجع كثير من قدرات هذا اللاعب، لأنه اليوم بدون شك هو من أحد أفضل اللاعبين الهجوم على الساحة الأوروبية اليوم.
1: محسن ناصر،
2: طبعا بطبيعة الحال الفرق العربية، ولكن يا جماعة بدناش نحكم عليه من أول لعبة. يعني صحيح الخسارات أليمة، خصوصا الرين يعني، ولكن الرين عنده فريق منيح يعني، أنا بتأمل إنه يستفيقه ويكون يعني بدناش نحكم عليه من أول لعبة. في عدة فرق اللي خسرت أول لعبة بعيد تلبي بالعام أول لعبتين أو ثلاث مغلب وبالآخر تلعب بفرق كبير يعني. بنتأمل طبعا النجاح للفرق العربية خصوصا الرين والإخاء وقوت كمان كفر قاسم، يعني بانتظار إن مباريات صعبة يعني. مكابي الرين بدو يلاقي كريات يم يعني يوم الأحد، يعني مباراة صعبة جدا. كريات يم فريق رائع جدا يعني في ملعب عكا. كمان كفر قاسم عنده لعبة صعبة الإخاء مع العفولي، يعني ديربي تقريبا ديربي منطقة يعني في منطقة الناصري، كمان صعبة جدا على الإخاء. نتأمل إنه يحققوا الانتصارات والاستفاقة يعني من الافتتاحية السلبية. خيبة الأمل الثانية أوسكار جلوخ صاحبك يا جودة، جلوخ هذا راح يترك أياكس أمستردام يعني بالرغم عملوا
1: خسارة كبيرة. خسارة كبيرة يا محسن، خسارة كبيرة.
2: شو خسارة؟ ما فيش له محل بأياكس، مش مثبت نفسه يعني.
1: لا يا رجل، هذا مو نجم أياكس، هذا
2: أنو نجم أياكس يا زلمة يعني كنا بدروا على الديبورتيفو لاكارونيا يعني بعد الفشل الذريع في أياكس. هذا اللاعب محله يعني درجة ثانية ملائم له في أوروبا زي سلمون يعني، نفس الشيء يعني. هاي الحدود تاعت هاي اللاعبين يعني الإسرائيليين.
3: يمكن لكروني أحسن له يلعب في الدوري الإسباني.
2: ما أعرفش إذا بلاقي محله غاد، كمان الدوري الإسباني بشين يعني كمان.
1: أنت بتعرف شو كتبوا عن جورن امبارح؟ الجوهرة. الجوهرة ولعب 28 دقيقة
2: وطلعوه يعني، فات بديل وطلعوه يعني نفس الشيء. طيب محمد أبو فني، شو مع محمد أبو فني يا جماعة؟ بده يترك النجم الأحمر يعني، لعب لعبتين ضد بير السبع، المدرب ترك الفريق، وعلى ما يبدو محمد أبو فني راح يترك لأنه في أصوات في النجم الأحمر.
0: مش راح يترك لأنه الفريق بده يحرره، بده يحرره ثمن لاعبي.
2: على ما أعتقد واحد من محمد أبو فني يعني
1: على مكابي حيفا. على مكابي حيفا
2: ربما نشاهده
4: مكابي حيفا. أنا بتوقع كتير لمعني فيها بول تل أفيف. بعرفش فضات غير مباشرة
1: بول تل أفيف،
4: ما بعرف
2: اللي بتفعل.
0: تسمع مني أنا اللي بدك إياه تنجح على بول تل أفيف، لأنه بول تل أفيف حسب رأيي هيكون السنة فريق مفاجئ، راح يكون فريق في القمة وراح يحارب على البطولة، راح يكون أحد أفضل الفرق.
1: وأنا معك
4: أصلا من بداية الموسم بول تل أفيف حارب وين كان بيضرب على ضياء السبع أو على محمد أبو فني،
1: بلعب بطول الفريق، بلعب بطول
2: يعني. للأسف نجم بول تل أفيف مش راح يلعب، ستافتر هيل مش راح يلعب مع أتلانتا اليوم على ما يبدو، عنده إصابة الليل اللعبة مع أتلانتا.
4: مش لاعب
2: تقريبا. وطبعا هي خيبات الأمل في ضوء يعني أنه كنسيلو ختم في برشلونة لثلاث سنوات.
4: يا سلام كنسيلو رودري، هسه هدول سنرى، يمكن نخطئ، ما حدا بيعرف. طيب
2: موسم صفري ثالث للريال بوعد،
4: ممكن ولا حاليا ما نقدرش نقول لك، قلنا لك انتظرنا
1: أربع ألقاب.
4: باسل إزرائيل،
5: يعني أنا فيش شيء جديد زي كيف جودة بالضبط من الفرق العربية في الدرجة الممتازة، وكمان من مانشستر سيتي كيف ذكر جودة، يعني سيتي في تراجع في نهاية حقبة غوارديولا، الفريق بدي ينهار الظاهر يتراجع يعني في السنوات الأخيرة. أعمدة الفريق تركت، مش بس في آخر سنين يعني، عم نشوف لاعبين لا رودري موجود، لا برناردو سيلفا موجود، لا دي بريني قبل ذلك موجود، لا رياض محرز، لا لا لا لا لا لا، عدة لعيبة تركت وما إجاش محلها بنفس المستوى. السؤال مانشستر سيتي إلى أين، وهل ماريسكا الإيطالي قادر على تقمص شخصية غوارديولا أم لا حسب رأيي؟ لا.
4: طيب هذا ما كان لديكم. تعالوا أقول مين يقول جملة في حدا؟ طيب فكرنا أنه بالانتظار.
6: الآن في مكان إكس 2 لفت نظري
4: محاسن ناصر.
2: الله عندي كثير بس لزيق الوقت يعني بعد أختر قديش بقدر يعني. متذكرين علي بن ناصر؟
4: طبعا
2: الحكم التونسي اللي قاد المباراة التاريخية في المونديال 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، وفيها مباراة
1: يد

0: يد الله يد الله
1: يد الله والسلالم الكبير اللي حط افضل هدف في التاريخ كره القدم حتى الان. يعني الكره اللي لعبوا فيها كانت زمان بس طابي وحده يلعبوا فيها، والطابي اللي لعبوا فيها الحكم التونسي علي بن ناصر اخذها، وقع عليها اللاعبين والحكام معاه، وبعد 40 سنة بعدها عنده، واليوم هو بعرضها في المزاد العلني، وطالب طبعا المزاد العلني في عرض عليها ب2 مليون و300 ألف يورو دولار، ولكن السعر عم بيرتفع، ويعني الكل يعتقد أنه راح تصل 10 مليون دولار. يعني هاي ربح ولا بحياته، كل حياته ما ربحش مليون دولار هو علي بن ناصر.
0: السؤال يا محسن، كان مسموح له هذا الإشي؟ يعني ما
1: كان مسموح بال 96 كل شيء كان مسموح.
2: لا بحكي اليوم، بحكي اليوم اذا اليوم مسموح له يعمل اي خطوه،
0: يعني مش ملكه خاصه يعني.
1: ليه انا بعرف يعني ذاكر انه البلوزة بتاعت مارادونا من هاي اللعبه انباعت ب 9 مليون 9 مليون و200 الف 9 مليون دولار و200 الف كمان البلوزة اللي لعب فيها مارادونا بهاي اللعبه.
0: للفريق ولا لمارادونا؟
1: ما بعرفش لمين راحت المصاري من بعد يعني. هاي طيب. بالفعل يعني حتى الآن جمهور برشلونة يعني مش قادر يكتم فرشته من ضم رودريجو ورودري، وكل يعني بده عبر عن فرشته. يعني حاولوا يعني فاتوا على الصفحات التواصل الاجتماعي طبعا، بس للأسف رودري فيش عنده ولا حساب في شبكات التواصل، فبالخطأ فاتوا عند مغني اسمها رودريجز وفكروها انه هي الصفحة تاعت رودري، وبلشوا يعقبوا عنده، وخلال يومين زاد عدد المتابعين ده بعشرات الالاف.
2: فكرنا انتم مشجعين برشلونة عندكم ذكاء خارق، تعرفوا تميزوا مع غريب.
1: من فرشتنا يا عم. طيب رودريجز هاي، ويعني اكثر من 300 الف متابع خلال يوم واحد زاد عنده، والكل يعقب عنده ويباركوا له على اساس انه هي رودري مش رودريجز.
2: باعتقادي ماشي، باعتقادي انه جودة عودي قال لك بدنا ناخذ الاربعة وانت قلت موسم صفري. أنا باعتقادي كيف الأمور حتى الآن يا جودة ما تزعل، يبدو أن جمهور برشلونة سيضحك كثيرا هذا الموسم.
1: ما بقدر يزعل يعني.
0: ستبدي لكم الأيام.
2: وبطلب منك تتابع بكرة أحمد وهاب في التحليل الدوري الإسباني جملة وتفصيلا فريق فريق.
1: كمان شغل صغير قلت لكم عندي كثير، بس حفل زفاف رونالدو يعني أربعة.
2: الوقت خليها لبعدين، إذا ضل وقت برجع لك وقت ضايع. ما عندناش وقت، يمكن ما ناخدش التكهنات. لا ما كل واحد يعطي واحد صغير. أحمد وهاب
3: أول شيء واحد صغير، إذا كان إذا واحد صغير بتقولك عم تحكي على الأرقام، الكل بيذكر مايكل جوردن جودة في المباراة
0: حدا بنسى
3: في نهاية بطولة NBA في 1998 ضد يوتا، فحصوا قبل أسبوع البلوزة اللي لبسها، ومن 15/9 ل 20/9 راح تروح في للبيع في مزاد العلني، البداية 10 مليون دولار. فصاروا الآن حتى الآن صاروا قايلين إسا واحد صار دافع 10 و 11 مليون، ولكن قالوا راح نحطها إحنا من 15/9 20/9 أكثر واحد بيقول كشو المبلغ راح تنباع بلوزة مايكل جوردن إله من 1998
2: ما شاء الله.
3: بعد واحدة هيك
2: جودة عودي كان بدي بس جودة عودي
0: إيش صغير وبسيط
2: سريع
0: فولهام كان يلعب مع ملقا في مباراة ودية هيك على بطولي، فزعلوا من قرار الحكم، قرر المدرب أربيلوا اللي كان في ريال مدريد الانسحاب، كان في ضربة جزاء اعترضوا عليها، ف سجلوا ضربة الجزاء من أمام مرمى خالي بدون أي حارس مرمى، لا أعتقد أنه هذا حتى قانوني، ولكن سجلوا، بالتالي كمان انسحبوا من ركلات الجزاء اللي لازم يترجح من يفوز بالمباراة. فاز في أمل أقصى
2: باسل إزريك.
4: يعني أنا لفت نظري أنه كل نتائج الأسبوع الأول من درجة ممتازة أمس الأول الثلاثاء حسمت، ولا نتيجة
2: ولا تعادل
4: لفت انتباهي.
2: طيب يلا
5: الآن في مكان إكس 2 تكهنا
2: نتائج جودة على السريع أبدعته.
0: نتائج كبيرة جدا كان مشاركين
1: يعني.
0: أحمد وهب جودة عودي فادي عجاوي زاهر بابا، بنبدأ جودة 4-5 أحمد وهب وفادي عجاوي، زاهر بابا هو المتوج بستة من 11
2: مش من 12 في مباراة أجت. يلا نسرع شوي صغير تأخروناش. أتلانتا بويل تل أفيف مع هدفين أحمد وهب.
1: لا غير دارمتركك من هاي الهدفين.
4: لا ليه
0: ماشي ماشي
1: يعني 3-0 بدأت تغلب
2: 3-0
1: تبصير واحد يعني.
2: أحمد وهب واحد، جودة
0: تعادل
2: باسل
4: 1-1
2: محاسن
1: اكس 2
2: فوارق شاسع بين فريقين
0: طبعا.
2: لوغانو لوغانو مكابي تل أبيب احمد وهب
4: اكس 2
2: اكس 2 جودة
0: 1
2: 1 باسل
4: اكس 2
2: اكس 2 محاسن
1: 2
2: اسرع اسرع ايفرتون كريستال بالاس احمد وهب
4: اكس
2: اكس جودة
0: برضو
2: اكس باسل
4: وانا كمان
2: اكس محاسن
1: 2
2: 2 دورتموند امان البايرن السوبر كاب الالماني 2 جوده
0: اكس 1
2: اي 1 اكس باسل
4: 2
2: 90 دقيقه 2 90 دقيقه 90 محاسن
1: 2
2: 2 اسبانيول ريال مدريد احمد وهب
4: ريال 2
2: 2 جوده
0: فوت
2: 2 باسل
4: كمان انا
2: 2 محاسن
1: 2
2: مين إلتشي مع هدفين برشلونة يعني 3-0 لبرشلونة أحمد وهب
4: برشلونة 2
2: برشلونة 2 جودة
0: إكس 2
2: إكس 2 باسل
4: 2
2: 2 محاسن
1: إكس
2: 5-0 نيوكاسل ليفربول أحمد وهب
4: 1-2
2: جودة
0: إكس
2: إكس باسل
4: إكس 2
2: إكس 2 محاسن
1: 1 اكس
2: 1 اكس كريات يام من ريني احمد وهب
4: 1
2: 1 جودة
0: 2
2: 2 باسل
4: 2
2: 2 محاسن
1: وانا رايي عليها 2
2: 2 كفر قاسم ابويل عكي احمد وهب
4: كفر قاسم 1
2: 1 جودة
0: اكس
2: اكس باسل
4: اكس
2: اكس محاسن
1: اكس
2: اكس نتانيا سخنين احمد وهب
4: 1
2: جودة
0: اكس 2
2: اكس 2 باسل
4: اكس لحالها
2: اكس لحالها محاسن
1: اكس
2: اكس لحالها الاخان ناصر العفولي احمد وهب
4: 1 اكس
2: 1 اكس جودة
0: بديها 1
2: 1 باسل
4: 1
2: 1 محاسن
1: اكس
2: نعم صباح باكو امام ابويل بير السبع اللعب الثاني 90 دقيقة احمد وهب
4: اكس
2: اكس جودة
0: برضو
2: برضو اكس باسل
4: 1
2: محاسن
1: 1-2
2: 1-2 هات احمد وهب اعطيني من عندك
4: احمد وهب لوغانو مكابي تل ابيب احمد وهب سؤال اكس 2
2: لوغانو مكابي تل ابيب
0: اكس 2
2: اكس 2
4: احمد وهب محمد هذا الاسبوع كان في تصنيف للمدربين في العالم الاوروبيين بالذات فلويس انريكي حصل على 87 نقطه في المرتبه الاولى في المرتبه الثانيه بيبي غوارديولا 85 نقطه ارتيتا 78 نقطه أنزي فليك 77 نقطة أوناي أمريز 73 كومبانيس 68 كيبو 67 تشابي ألونسو 71 جاسباريني 72 وإرنس لوت 69 ووين المفاجأة مورينيو 60 نقطة 24 في التصنيف الأوروبي والعالم
2: وكتير.
4: دييغو سيموني 18 مع 63 طبعا. نقطة
2: ملايين بدون ألقاب
4: 65 بدون ألقاب ولاعبين اللي بيتقاضى أكبر معاش في أوروبا دييغو سيموني ما يقارب 30 مليون يورو سنة
2: على ولا إشي على ولا لقب
4: على ولا إشي 14 سنة مع ولا أي لقب في دوري الأبطال وهناك الضغوطات عليه كثير هذا الموسم وحسب رأيي إذا هذا الموسم بيحصلش على إشي راح يروح ولكن بالنسبة لنا مورينيو 60 نقطة فقط مرتبة 24 من بين المدربين وهو مدرب ريال مدريد هاي علامة استفهام كبيرة جدا
2: في هذا عنده بعد واحد صغير نص دقيقة
1: رونالدو يعني حفل كور. الزفاف رونالدو أولاده وأربعة بس اللي حضروا حفل الزفاف لا أم شاركت ولا أخو شارك بالفعل فقط أربعة يعني ما كانش في جمهور يعني أربعة اللي هي واحدة من أخت أخت مرته يعني أخت شقيق
4: أنا عندي لفت
2: هذا كمان عنده نص دقيقة كول باسي
4: لفت صغير لفت صغير بتار لعبة الجمعة الفاتت مع أستريا فينا في دور المؤتمر مين طلع مع حافلة المشجعين على الملعب اشتيفان بيشونت نتذكرين اشتيفان بيشونت
2: لعب طبعاً. لعب أبويل تل أبيب
4: لعب سنتين في بيتار
2: أبدع في أبويل تل أبيب في أوروبا
4: راح مرة أخدوه من بيته أو من شي محطة طلع مع باص المشجعين على الملعب وحضر لعبة بيتار أمام أستريا فينا لما خسروا في ركلات الترجيح
1: كان مع كارت ولا مفاتب
2: بعد حدا عنده ربع دقيقة إشي
0: اتفاقية الطلاق بين رونالدو وزوجته 100,000 يورو شهريا فيما لو
2: صار طيب العافية شباب أبدعتوا طيب العافية إلى اللقاء إذن لحظات وزميلة غالية ناطور كدور تدخل الاستوديو، تقديم وبرنامج تحرير وإعداد برنامج جولة المساء بعد قليل. أجمل التحيات من أسرة البرنامج: محمد الشيخ خليل، جسدين محمد بريك، شريهان حجير بيكي، وروبي سنهولتس. هذه أجمل التحيات. غدا إن شاء الله الجمعة برنامج ملاعب وأهداف بعد أخبار الساعة الثالثة، نكون معكم حتى الخامسة، حتى نلتقي طابت أوقاتكم في تمام الساعة الخامسة الأخبار بعد جولة المساء. وحلو نتابع شو في بدور أحداث في البلاد وخارج البلاد، وأكيد غالية بدها تخبرنا شو قصة المطار وشو صار مع المطار. إلى اللقاء.

0: قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: خذ حبة فصفصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: عناوين الساعة: الطب يؤكد رغبة الجمهور العربي في توسيع الثلاثية لتضم القائمة الموحدة أيضا. السفير هاكبي يقول إنه لا يستبعد احتمال فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين. الكشف عن استغلال حماس لمستشفى ناصر في قطاع غزة للتعذيب. وزير الخارجية المصري يقول إن الفصائل الفلسطينية على استعداد للتجاوب مع طلبات حصر السلاح.
0: راديو مكان الأخبار.
8: الخامسة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. أكد رئيس العربية للتغيير أحمد الطيبي أن هدف القائمة المشتركة الثلاثية الأعلى هو استبدال حكومة نتنياهو. وفي حديث ضمن برنامج مرحبيت في إذاعتنا بالعبرية، أضاف الطيبي أن الجمهور العربي يرغب في توسيع الثلاثية لتضم القائمة الموحدة أيضا، موضحا أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الحزب، وتوقع مع ذلك الطيبي ألا يحصل ذلك في نهاية المطاف. أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي أنه لا يستبعد احتمال فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين. وفي حديث لوكالة رويترز، وصف السفير أفعال مستوطنين متطرفين في قرية قصرى بانتهاك للقانون الإلهي، وشدد هاكبي مع ذلك على أن الأغلبية الساحقة للمستوطنين في يهودا والسامرة لا تشارك في مثل هذه الأفعال. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 12 شخصاً في هجوم لمستوطنين على مركبة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله. كشف جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك عن أن حركة حماس تستغل مستشفى ناصر في خان يونس لأغراض الاستجواب والتعذيب والابتزاز وكمركز للسيطرة العسكرية. ووفقا لمعلومات استخباراتية، يقوم عناصر حماس بعمليات استجواب وتعذيب في الطابق الثاني من عيادات المستشفى الخارجية بهدف جمع الأموال وفرض سيطرتهم على سكان قطاع غزة. وأكد الناطق العسكري أن استخدام حماس للمستشفيات والمرافق المدنية يضر بالمرضى والطاقم الطبي ويعد انتهاكا للقانون الدولي. قال وزير الخارجية المصري عبد العاطي إن الفصائل الفلسطينية على استعداد للتجاوب مع طلبات حصر السلاح، وشدد على ضرورة التركيز على تنفيذ خارطة الطريق، معتبرا أن الكرة في الملعب الإسرائيلي. جاءت أقواله في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن الثاني في العلمين بمصر اليوم. قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن بقاء السفير الإيراني في لبنان يتعارض مع قرار سيادي نهائي، وإنه واجب النفاذ ولا يقبل أي استثناء أو تأويل ولا يخضع لأي تسوية أوضاع. وأضاف رجي أن العودة إلى المسار الطبيعي في العلاقات مع البعثة الإيرانية تبدأ بامتثال طهران لقرار الدولة اللبنانية وفق الأصول والقواعد الدبلوماسية. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ غدا ارتفاع على درجة الحرارة في معظم أنحاء البلاد ليصبح الجو حارا وجفا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي بكم إخباريا عند السادسة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
9: الآن وفي كل مكان.
10: 4 دقائق بعد الخامسة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، ومعكم فيها لينا شحاد رزق إيلان وغالية نطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: بدء انتظام العمل في مطار بن غوريون الدولي بعد إضراب مفاجئ وتعطيل العمل لساعات مما أدى إلى إلغاء وتأخير رحلات جوية. استمرار التوتر في الخليج بعد إعلان الرئيس ترامب عن شن حرب اقتصادية على إيران. معلومات استخباراتية تكشف استغلال حماس لمستشفى ناصر في قطاع غزة للتعذيب. ترحيب في المجتمع العربي بعد الإعلان عن تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. واستمرار الاستعدادات والتحضيرات لافتتاح العام الدراسي. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة من جولة المساء الإخبارية. نستهل من مطار بن غوريون الدولي واستئناف العمل في المطار بعد إضراب لبضع ساعات أدى إلى حدوث فوضى في المطار. تابعت الوضع زميلة ماريا عبد ربه. مساء الخير لك ماريا.
11: مساء الخير لك غالية ولجميع المستمعين. بالفعل الجميع الآن يتنفس الصعداء لاستئناف العمل في مطار بن غوريون أخيرا إثر محادثات بين سلطة المطارات ورئيس لجنة العمال، وتم الاتفاق بين الأطراف على بذل جهد كبير لزيادة عدد العاملين والاستجابة للاحتياجات التشغيلية للمستخدمين. مع عودة الموظفين إلى العمل بدأت الحركة في المطار تستأنف تدريجيا. مع ذلك أوضحت سلطة المطارات أنه بسبب تراكم العمل سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تخف الضغوط ويعود المطار إلى العمل الطبيعي بالكامل. سلطة المطارات طلبت من المسافرين مواصلة اتصالاتهم مع شركات الطيران بشأن مواعيد الرحلات، لكن يجب القول هنا أن عددا من مكاتب تسجيل السفر لا يزال مغلقا حتى الساعة. هذا الإضراب يأتي غالية في أحد أكثر الأيام ازدحاما بعد أن أعلنت لجنة العمال عن توقيف عمليات الإقلاع والهبوط وحدوث فوضى وبلبلة لدى المسافرين. وتم الإعلان عن هذا الإضراب من جانب مستخدمي تفريغ الحقائب، وفي نفس الوقت أغلقت مكاتب التسجيل التشيك إن أبوابها، وتلقت شركات الخدمات الأرضية تعليمات في المطار بوقف عملها. عمليات الهبوط والإقلاع بصورة تدريجية تستأنف وفق إعادة تنظيم جدول الرحلات، وطلب كما أسلفنا من المسافرين التواصل مع شركات الطيران. مع ذلك دعينا نستمع للاطلاع أكثر على المشهد على أرض المطار إلى ما يقول أحد المسافرين الذي وصف الوضع في المطار بفوضى عارمة قائلا: إن من يدفع ذلك هم المواطنون.
12: ברדק מטורף, כאוס בלתי יאמן, לא ייתכן שביום הכי עמוס בנתב"ג, זה מילים של בחור מהטיפול פה, יום הכי עמוס מאז השביעי באוקטובר, שביתה. ממש חלם, לא ייתכן שעושים את זה על הגב של האזרחים.
11: إذن نستطيع القول أن هذا الإضراب حتى أدى إلى تدخل رئيس الوزراء الذي أكد أن مطار بن غوريون سيبقى مفتوحا ومن يعرقل العمل سيتم فرضه. أيضا وزيرة المواصلات ميري ريجب من مراكش صرحت بأن أوعزت إلى سلطة المطارات بالتوجه فورا إلى محكمة العمل ضد لجنة المستخدمين بهدف إلزامهم بالعودة إلى أماكن العمل، ووصفت الإضراب بغير قانوني. كل ذلك طبعا سبق الإعلان عن استئناف المطار العمل الآن في مطار بن غوريون أخيرا، لكن يجب التحلي بالصبر فيما وأنه لا تزال هناك فوضى على أرض المطار. إليك هلا.
10: شكرا لك يا زميلة ماريا عبد ربه. فوضى، وما زالت هذه الفوضى مستمرة. نحن ننتقل مباشرة إلى المطار، من هناك ينضم إلينا راني مسافر عالق في المطار. مساء الخير راني.
13: مرحبا، أهلين.
10: مرحبا يلا. فيك، طمنا عنك أولا راني.
13: والله الحمد لله يعني كله تمام.
10: طيب في سفر فيش سفر؟ شو بعد ما فتحوا المطار كيف وضعكم؟
13: حاليا الأوضاع بعدها الرحلات غالبا أغلبيتها مغلقة بعد. حاليا إحنا بالطريق للجيت أو باب الطيارة أو باب مدخل الطيارة الثالث، كتير في يعني الحالة كتير هون غامضة، الناس مش بالضبط عارفة.
10: انت اي ساعة كانت لازم تكون السفرة عندك راني؟
13: انا اليوم الصبح على الساعة 8:30 طلعت من البيت على اساس انه على الساعة تقريبا 2:30 الطيارة تطالع يعني.
10: هاي وقت ما اعلنوا بالضبط على الاضراب.
13: صح على الساعة 3 بالضبط اعلنوا على الاضراب. بلشنا نشوف بربشة كتير كبيرة بالمطارات، كتير تساؤلات بدون أجوبة، عشرات وعشرات المسافرين واقفين بمركز المعلومات والخدمة عم بيسألوا بدون استجوابات طبعا، يعني ما حدا كتير بالضبط فاهم، حتى اللي بيشتغلوا هون بالمطار مش فاهمين الوضع، كتير غامض ومبربش يعني، في بربشة معينة موجودة.
10: ولحد إسا احنا عملنا نحكي انه ما في عندكم ساعة اللي انتوا عارفين انه انتوا راح تسافروا فيها.
13: صح وهذا الاشي الاصعب من انه بس الطيارة تأجلت، انه كمان مش عارفين لوين الطيارة تأجلت. هو زي طبعا اغلب المسافرين او اذا مش كل المسافرين هون اللي بعدين على الكنين
10: يعني. اذا بدنا نحكي هيك على عدد المسافرين، قديش انت كنت بتقدر عدد المسافرين اللي دخلوا طبعا للمطار ولا يعني بعد كل الفحوصات الامنية وكل الامور، انه هون جوات المطار مش اللي برا؟
13: جوات المطار انا بتوقع آلاف المسافرين.
10: ألاف المسافرين اللي يعني مثلا إذا هيك إيراني بدنا نطلب منك توصف لنا يعني مثلا إسا في كمان كثير مع عائلات مع أولاد، كيف الأجواء هيك إذا صحيح. بتقدر تنقلنا الأجواء راني؟
13: صح كثير عائلات، وجه الناس بعبر عن أول إشي عدم الفهم، وجزء منه كمان بعبر عن الغضب، إنه يعني كمان هاي رحلة بالآخر التوقعات هي إنه الواحد يطلع وينبسط ويكون موجود بوضع اللي هو فاهم حاله، مرة واحدة بصير في إضراب والناس مش فاهمة حالها يعني. فكتير في هيك وجوه معبرة عن الغضب، الناس مش فاهمة حالها وين موجودة.
10: طب راني أنت من الأشخاص اللي يعني بيشتروا الكارتات عن طريق الإنترنت ولا عن طريق وكيل اللي أنت تواصلت معه مثلا؟
13: لا انا عن طريق الانترنت.
10: عن طريق الانترنت يعني فيش عندك هون مع مين تتواصل؟ لانه احنا بنعرف كمان شركات صحيح. السفر كل وكلاء السفر عم بيشتغلوا في هاي الساعات بطريقه مخيفه كمان عشان يردوا صحيح. على كل الاجوبه. بس انت زي ما انت ذكرت انت اخذت لحالك عملت كل المسار تبع الطيران.
13: صحيح، وحتى العمال زي ما ذكرت راح اذكر كمان مره كمان مش بالضبط فاهمين الحاله الموجوده، يعني الاسئله بشكل عام اللي بتكون وين الطياره اللي متجهة لليونان لفيينا ما فيش بالضبط أجوبة واضحة حتى من العمال المسؤولين.
10: يعني تقول انه كمان فيش أجوبة واضحة بالمرة من ولا أي حدا اللي موجود في المطار، ولحد إسا ما في عندكم موعد للرحلة تبعتك راني. طب هيك شعور واحد اللي طالع على استجمام طالع على رحلة هيك انه يصير معه إيش عن هالزي، وصف لنا هذا الإحساس تبعك.
13: بصراحة في إحساس من كمان الغضب كمان إنه الواحد كمان مش عارف حاله مرات، كمان هيك بعطي شعور مزعج مرات. وكمان يعني بتطلع حوالي الناس الأطفال الموجودة هنا، يعني عن جد يعني الواحد مش بالضبط عارف حاله، يعني مش عارف يخطط لقدام، وبعرفش قديش الواحد ضالل هون يعني.
14: وبالنسبة لإلك تحضيرات للهدف اللي رح توصله، يعني من ناحية الدولة اللي رح توصلها، الأمور هناك كمان لازم تعمل تغييرات من ناحية إذا
13: طبعا يعني إذا كمان تأخرت أكثر الطيارة، في مثلا الناس اللي هن الوضع هو إنه الواحد ما بعرف قديش ما بعرف قديش إنه المطار راح يتأخر. ففي ناس مثلا حاجزين لليلة، مثلا لهاي الليلة مثلا اليوم،
14: ويمكن ما يوصلوا بعد هاي الليلة، يعني يخسروا ليلة في فندق، ولا كمان في كمان الأشخاص اللي بيستأجروا سيارات، فكمان هذا الإشي طبعا بيأثر على كل
13: طبعاً
14: الصورة.
13: طبعاً
14: رن، إحنا في نهاية المطاف بدنا نتمنى لك إنه يكون عندك سفرة وتكون سفرة موفقة وتوصل للهدف تبعك بخير وسلامة، وطبعا بعد كل خيبة الأمل هاي اللي أنتوا عشتوها اليوم، هاي الساعات المش مريحة، بدنا نتمنى لك على الأقل إنه تعوضها في سفرتك وفي رحلتك إن شاء الله تكون رحلة حلوة.
13: يعطيكم ألف عافية يا رب.
14: شكرا ونحن سنعود لاحقا إلى كل ما يجري في المطار أيضا من صورة الوضع من مراسلنا المتواجد هناك لينقل لنا أيضا الصورة من المطار، الأشخاص الذين بقوا عالقين خارج المطار. الآن نريد أن نفتح الملف الحزبي بعد تشكيل القائمة الثلاثية المشتركة الثلاثية. ينضم إلينا بداية مراسلنا خالد دراوشي. مساء الخير خالد.
15: مساء الخير غالية لك ولجميع المستمعين.
14: بلا أدنى شك ارتياح في المجتمع العربي وترحيب ما بعد الإعلان عن تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وأنت واكبت هذا الموضوع اليوم أيضا مع الأصوات.
15: نعم، بالفم المليان غالية بإمكاننا القول أن القائمة المشتركة الثلاثية خرجت للنور بعد أن ولدت من رحم مفاوضات مركبة. يعني الجميع يعرف أن الأحزاب العربية الآن تتنفس الصعداء، الأحزاب العربية الثلاثة، وربما الإصرار والرغبة بتلبية حاجات المواطن العربي طغت على كل هذه ما يسمى بالأشواك التي كانت تملأ طريق المفاوضات، إلا أن يعني هناك بعض المطالب العربية للجميع، يعني المطالب العربية للشارع العربي هو الذي أدى في نهاية المطاف للضغط من أجل أن يخرج هذا المشروع أو هذا الاتفاق إلى النور. واستعدادا لذلك أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، من خلال بيان انطلاق، هو بيان لانطلاق القائمة العربية المشتركة بمركباتها الثلاثة بعد التوصل إلى اتفاق أنهى مفاوضات خيالية أو مكوكية كما تقال بين الأحزاب، في حين سيكون الإعلان الرسمي عن ثلاثية في مؤتمر صحفي سيعقد يوم الأحد القادم المقبل في مدينة البشارة في الناصرة. وجاء الإعلان في بيان مشترك صدر عن الأحزاب الثلاثة تحت عنوان موحدون ننطلق. موحدون ننطلق، هذا هو العنوان وهذا ما يؤكد عليه الجميع، حيث أكدت فيه أن إعادة تشكيل القائمة يأتي في ظل ما وصفته الأحزاب بتصاعد التحديات والمخاطر السياسية التي تواجه المجتمع العربي، ويهدف توحيد الجهود وترجمتها إلى تمثيل أقوى في الكنيست. اليوم أيضا يعني تحدث معنا أمجد شبيطة الذي هو سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، تحدث لراديو مكان، دعينا نستمع ما قال.
16: نزف لأبناء شعبنا بشرى تشكيل القائمة المشتركة بعدما تمكنت كل من الجبهة التجمع والعربية للتغيير من الاتفاق على كافة تفاصيل الأسس لهذه القائمة. وفي الأيام القريبة سيكون هنالك مؤتمر صحفي، منه سننطلق إلى الميادين، سننطلق إلى الشوارع لرفع نسبة التصويت بين جمهورنا العربي والقوى الديمقراطية اليهودية لنسقط حكومة اليمين، لنضع الحلول للعنف والجريمة في مجتمعنا العربي، لقضايا الهدم.
15: نعم غالية، هذا ما تحدث به أمجد شبيطة. وسريعا أيضا ننتقل إلى بكر عواودي المرشح الثاني للانتخابات البرلمانية عن حزب التجمع، دعينا أيضا نستمع إلى ما قال.
17: القائمة المشتركة هي مطلب جماهيري واسع، القائمة المشتركة الآن تحولت إلى مشروع وطني جماهيري يسعى إلى إحقاق الحقوق والدفاع عن شعبنا ووجوده وكرامته ومسؤوليته.
15: نعم غالية، فقط في نقطة أخيرة لضيق الوقت بإمكاني القول أن أعلن عن 10 أسماء التي ستكون في القائمة العربية للتغيير، ولعل العنوان الأبرز هو خروج اسم أسامة السعدي من المركز 9 من اسم العربية للتغيير التي كانت تلتف حول كل المشاكل، وتم تعويضه بالمحامي أحمد دراوشي. وأيضا في نقطة أخيرة أن هناك أسامة السعدي بدوره يعني دعا العربية الموحدة من أجل تشكيل قائمة مشتركة رباعية، وأيضا من هنا بإمكاننا أن نرى كيف ستكون الأمور، لكن حتى اللحظة هناك نوع من الفرحة في المجتمع العربي بسبب تشكيل القائمة العربية القائمة المشتركة الثلاثية. غالية
14: شكرا لك زميل خالد دراوشي، ونحن نواصل الحديث عن هذا الموضوع. ويسعدنا أن نرحب الآن بالدكتور أحمد الطيبي رئيس القائمة العربية للتغيير. مساء الخير دكتور أحمد.
18: مساء الخير.
14: مبروك غالية. مبروك.
18: الله يبارك فيك. نعم هذا كان قرار صحيح في نهاية المطاف.
14: قرار صحيح رغم كل التأخير ورغم كل ما حدث، تقول بأنه صحيح؟ أنت كتبت بأنه قرار يعني قرار صعب كما وصفته، ولكن اتخذ بمسؤولية.
18: كان قرار موجع مؤلم صعب، ولكن في أشياء أهم من المصلحة الحزبية لأحمد طيبي أو العربية للتغيير في هذه الفترة. مررنا بفترة مفاوضات صعبة، نعتقد أنه كان يمكن أن يكون تمثيلنا أفضل. لم يتأتى ذلك، قررنا أن نطوي صفحة المفاوضات من خلفنا، وبعد الاتصالات التي جرت بين الأحزاب الثلاثة في الأيام الأخيرة ورؤساء سلطات محلية فاعلون ومؤثرون، فراس بدحي كفر قرع، جميل بصول، الريني، نزار أبو عقل، عارة الطيبة، يحيى مرعي، حج يحيى، أدى إلى زحزحة وتقدم، وآثرنا أن نتخذ هذا القرار احتراما لمطلب جماهيري واسع، وحفظا على هذه القيمة من المسؤولية في فترة حرجة. أمامنا مسؤولية إسقاط هذه الحكومة وإفساح المجال أمام حكومة أقل سوءا، هذا هو الهدف الأهم الآن.
14: نعم، وإعادة تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية باعتقادك ما بعد كل هذه المطبات وهذا الألم الذي تحدثت عنه والوجع في صعوبة اتخاذ القرار، إلى أي مدى باعتقادك يمكن أن يسد الفجوات التي حدثت في هذه الفترة والشرخ ربما في المجتمع العربي وفي الاستياء من قبل المواطنين من عدم اتخاذ قرار بشكل أسرع؟
18: أنا أتفهم كل الانتقادات والملاحظات والتحفظات، لأن الناس أرادت قرارا سريعا. يحدث مفاوضات، يحدث تجاذبات بين الأحزاب، هذا شيء طبيعي، ولكن القرار اتخذ وحسم الأمر، وتبقى هذه الصفحات من وراء هذه المفاوضات والتجاذبات من ورائنا. انطلقنا وننطلق في الأيام القريبة بشكل رسمي في القائمة المشتركة لنحقق أكبر عدد من النواب، ربما 19 كما تقول الاستطلاعات.
14: نعم.
18: ولا مانع أن نكون مفاجأة هذه الانتخابات أيضا.
14: باعتقادك يمكن أن تكون المشتركة الثلاثية مفاجأة في هذه الانتخابات؟
18: كلما كنا أقوى وأكثر، كلما كان بإمكاننا أن نصد بنيامين نتنياهو واليمين العنصري من تشكيل حكومة تعود على نفس السياسة الفظيعة والعنصرية اللي استهدفت مجتمعنا في موضوع الأمن الشخصي، الجريمة، هدم المنازل، البنى التحتية وغيرها، وما يجري في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية تحديدا في غزة. يجب أن نزيح هذه الحكومة ونفسح المجال أمام خلق واقع سياسي جديد.
14: نعم، وهذه المشتركة هي أيضا مشتركة تقنية ربما تتفكك ما بعد الانتخابات، أم أنكم ماضون بكل القوة؟
18: لا هذه المشتركة مشتركة فيها التجانس في الموقف السياسي يعني.
14: ولكن فيها خلافات يعني فيها صعوبة كما استمعنا، وخلافات حتى خرجت للنور. السؤال إلى أي مدى هذه الخلافات يمكن أن تعود مرة أخرى بعد الانتخابات؟
18: تعرف في حزب وقائمة تحالفية فيش فيها خلافات. القدرة على التخطي هذه الخلافات والاهتمام بالأساس وليس بالثانوي هي التحدي أمامنا، ونحن قادرون على تخطي هذه الخلافات اللي الجمهور يعرفها. نعم. كما تفضلتي.
14: وأنت دعوت اليوم وتحدثت خلال مقابلة مع الزميل عيران زنجر أيضا عن أنه ما زالت هنالك احتمال لقائمة رباعية، على الأقل سيكون يعني هنالك اتفاق لفائض أصوات إذا لم تكن رباعية.
18: إحنا نريد للقائمة المشتركة الرباعية أن تتأتى وأن تخرج إلى النور. هذا سيتضح ربما أسلوب أسبوع قبل تقديم القوائم وما بعد.
14: يعني ما زالت هنالك مساعي؟
18: هي ليست كبيرة ولكن الرغبة كبيرة في ذلك لدى الجمهور واستعداد منا في القائمة الثلاثية، ولكن إذا لم يتأتى ذلك يجب أن يكون اتفاق فائض أصوات بين القائمتين وميثاق شرف لكي يكون التنافس تنافس موضوعي أصيل بعيد عن التراجعات والاتهامات والترجمات.
14: اجتمعتم الثلاثية سوية؟
18: قبل قليل أنهينا اجتماع بدعوة من الاتحاد الأوروبي مع أكثر من 20 سفراء الدول الأوروبية مع القائمة المشتركة. كنا زميلي يوسف جبرين، أنا، سامي أبو شحادة، جعفر فرح، وعوفر كسيف.
14: اجتماع كان مخطط له قبل أن تشكيل القائمة المشتركة،
18: قبل عدة أيام. هذا هو الاجتماع والعمل الوحدوي الأول بيننا، ثم اجتمعنا بعدها رؤساء القائمة المشتركة رؤساء الأحزاب يعني لبحث عدد من الأمور التنظيمية والإعلامية، وهذا سيكون مستمر هذا التشاور بين الزملاء الثلاثة،
14: بالأخص وأن الانتخابات تقترب والوقت ضيق بالنسبة للحملة الانتخابية التي يجب إطلاقها. نحن نشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد الطيبي، ونتمنى طبعا لكم النجاح. شكرا لك دكتور أحمد. شكرا. ونواصل مع ملف الانتخابات. هذه المرة ننتقل إلى ما يجري في حزب الليكود ما بعد الانتخابات التمهيدية. ما زالت هنالك أماكن مخصصة لرئيس الوزراء. تنضم إلينا الآن عضو الكنيسة عن الليكود تساغا ملاكو، التي أعلنت مسبقا عن عدم خوضها هذه الانتخابات الداخلية. شلوم لك تساغا.
19: سلام لكم.
14: سلام. لفناش ندبر على الليكود، ولاي شمعت إذا أنت كتات لسيخة شلانو عم أحمد طيبي. نحن اتمول يش بسفو של דבר יש משותפת משולשת הפעם. איך אתם מגיבים על זה שיש מפלגה משותפת בחברה הערבית? נשמע קודם כל את תגובתך.
19: מסערת שלו שמעתי את חבר כנסת טיבי, אבל אנחנו לא מתערבים במפלגות אחרות. מפלגות אחרות יש להם את העניין שלהם, אנחנו עסוקים בבחירות האלה לנצח ולהתכונן, לא מתערבים במה שקורה אלא מפלגות אחרות.
14: כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, את לא התמודדת בפריימריז בליכוד, מצטערת על ההחלטה?
19: לא, אני לא מסערת. לאור המצב שנוצר, אני לקחתי, קיבלתי החלטה, בעיניי, עם ההחלטה הזאת, החלטה שלמה.
14: קיבלת החלטה שאת מרוצה מההחלטה שלך?
19: כן, אני קיבלתי החלטה, כי זה לאור המצב, זה התמודדות קשה, וגם לא רק שהתמודדות קשה, במצב שנוצר, אני ראיתי, עדיף לי לא להתמודד.
14: מה, בגלל כל הדילים?
19: לא, דילים תמיד היו, זה לא חדש. קודם כל, ליכוד זה מפלגה דמוקרטית, מפלגה גדולה, ענקית. אני לא חושבת במדינת ישראל יש מפלגה כל כך גדולה ודמוקרטית. 140 אלף מתפקדים, אלה שבאו ובחרו. לכן, זה לא דילים. דילים תמיד זה היה, זה חלק מהדמוקרטיה, זה תמיד היה, תמיד יהיה. זה מחותו של דמוקרטיה.
14: ומה את חושבת על תוצאות הבחירות, צגה?
19: תוצאות, תשמעי, עם אמר דברות, כמו שאמרתי לך, מפלגה גדולה, דמוקרטית, העם, המתפקדים הולכים בוחרים, יש תוצאה, אני מאמינה, אם יש משהו גם לשפר, אני סומכת 1,000,000% על ראש ממשלה, ראש ממשלתנו, הוא זה שיתקן ראש התנועה.
14: אבל יצאו הרבה מאוכזבים מהבחירות האלה.
19: תשמיד, תמיד זה ככה, בדמוקרטיה, בבחירות תמיד זה קורה, לא כולם יצאו מרוצים, לא כולם שיצאו שלא מרוצים, זה מלכותו של דמוקרטיה, מלכותו של הבחירות, וזה מה שקורה.
14: ואם נדבר על הנשים בליכוד, יש הרבה אכזבה גם מהייצוג הנשי בתוך מפלגת הליכוד, בתוך הליכוד עצמו. אנחנו מדברים על מירי רגב בעשירייה הראשונה, ולמקום ה-20 הגיע גוטליב, עם הרבה רעש והרבה תלונות גם.
19: תראה, אני כן מאמינה, ראש הממשלה יתקן את זה, ישפר את זה. אבל מה שראינו זה תוצאות של הבחירות. כי אי אפשר לבוא בטענה על מצביעים. את מבינה, כאילו, יש את ה-140 אלף, מתוכם, את יודעת, קצת יותר מ-50%, באו, הצביעו, זה מה שיצא. יש מה לשפר, נשים נהיינה שותפות יותר, אני מסכימה איתך, אבל זה חלק מהדינמיקה שנוצר. אני מאמינה שראש הממשלה ער לזה, והוא ייקח את זה בחשבון.
14: ייקח את זה בחשבון וישריין את צגה, למשל, במקום ריאלי?
19: תראי, אני לא אדבר על עצמי, אני מדברת באופן
14: אבל
19: כללי.
14: אבל עלה השם שלך בימים האחרונים, עלה השם שלך גם כמישהי שמייצגת את החברה האתיופית במדינה, כמישהי שמייצגת נשים, שעדפת לא להתמודד. כן, עלה השם שלך שתקבלי שריון. לא קיבלת, אין פניות עדיין?
19: תראי, מה שקורה, אני מייצגת את יוצאי אתיופיה. אני לא באה כאחד, כי מאחוריי יש לי קהילה שלמה. זה אומר, כל ההחלטה שאני מקבלת אותה בהתייעצות עם מנהיגים רוחניים שלנו, זקני העדה שלי, כל הקהילה אני מתייעצת איתם ככה, אני מקבלת גם לגבי התמודדות בפריימריז, לא לקחתי את ההחלטה לבד בהתייעצות עם הקהילה, כי תראי, קהילת יוצאי אתיופיה היום בין 3 ל-3.5 מנדטים, זה מספר עצום, ובליכוד, כשאני באתי בפעם הקודמת, זה הבאתי 2 מנדטים. לכן אני רואה להביא כמה שיותר מנדטים כדי שננצח בבחירות. אבל אני מדגישה, ואני לא אדם פרטי או אדם לבד כמו חברי כנסת אחרים, באים להתמודד, להצג, בוא נגיד, כלל אוכלוסייה. אני כן חברת כנסת מתוך 120 חברי כנסת, אבל המגזר שלי או העדה שלי היא זה ששלחה אותי. כל החלטה אני מקבלת מה שמנהיגים רוחנים ובני העדה מובילים, במיוחד זקני העדה, גם מה שמנחים אותי לעשות, אני עושה את זה בכבוד.
14: אבל השאלה אם קיבלת ממפלגת השלטון איזה פנייה שתהיה משריון?
19: שיקרה, את תהיה הראשונה שתדעי.
14: אנחנו מאחלים לך הצלחה, צגה מלקו, חברת הכנסת מטעם הליכוד. תודה לך על הדברים האלה. תודה.
19: תודה.
14: إذن هذا الحديث مع تساقة ملاكو من حزب الليكود والتي كما ذكرنا لم تترشح فيها الانتخابات الداخلية. سألتها بداية عن تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية, هي قالت نحن لا نتدخل فيما يحدث في أحزاب أخرى, وسألتها عن قرارها عدم الترشح, قالت بأنها لا تتندى, غير نادمة على مثل هذا القرار, وهي تتحدث عن حزب الليكود الحزب الأكبر كما تصفه والحزب الأكثر ديمقراطية, وهذه الانتخابات إن كانت نتائجها هي تتقبل طبعا نتائج هذه الانتخابات, 140 ألف منتسب للليكود هم من صوتوا في نهاية المطاف كما تقول. وسألتها بالنسبة للأماكن المخصصة, لأنه يدور الحديث عن أن رئيس الوزراء ربما في ظل العدد القليل للنساء التي تم انتخابهن في قائمة الليكود, إذا كان سيضمن لها مقعدا مضمونا. هي قالت بأنها يعني تمثل طائفة كاملة من الذين قدموا إلى البلاد من إثيوبيا, وهي تقول بأنه سيتم التشاور طبعا مع رؤساء هذه الطائفة قبل اتخاذ أي قرار, ولكنها حتى الآن سألتها إذا ما كانت هنالك أي توجهات من قبل الحزب لها بأن تكون في مكان مضمون, وعدتنا بأن نكون أول من يعرف ذلك. هذا الحديث إذن مع تساقة ملاكة عضو الكنيست عن الليكود. ونواصل معكم مستمعينا في جولة المساء الإخبارية الآن إلى التوتر في الخليج. المشهد لا يزال ملونا بإعلان الرئيس ترامب عن شن حرب اقتصادية على إيران, وطهران تقلل من شأن هذا الإعلان. للمزيد معنا الزميل ومحرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
20: أهلا غالية، مساء الخير. إذا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي رأى قبل قليل أن إعلان الحرب الاقتصادية من قبل الرئيس ترامب محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة. على شبكة إكس كتب عرقجي أن التمسك بسياسات فاشلة سيؤدي إلى مزيد من الهزيمة والعداء من قبل الإيرانيين للولايات المتحدة، وأردف مشيرا إلى ما وصفه بديون أمريكا غير مسبوقة وارتفاع الفائدة. سابقا أعلن الرئيس ترامب عن يوم الحسم

0: اقتصادي في إشارة إلى دحر الحلفاء لألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. ترامب كتب على شبكته تروث سوشال أنه يفرض عزلة غير مسبوقة على الجمهورية الإسلامية بعد رفضها فرصا كبيرة وكثيرة للتوصل إلى اتفاق. الليلة الماضية أشار ترامب أيضا إلى الإجراء الصارم المتوقع قبل أن يعلن عنه. دعينا نستمع.
1: Things that we could sanction. We have very draconian sanctions and see what happens. Right now the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that and that may slow down a little bit at some point. But right now a lot of boats are coming through. كثيرة
0: يمكننا فرض العقوبات عليها عقوبات قاسية وسنرى ما الذي يحدث حاليا. يبقى مضيق هرمز مفتوحا وسفن كثيرة تعبر فيه. الحركة قد تتراجع قليلا في مرحلة ما ولكن الحصار البحري ناجح جدا. لا يدخل شيء ولا يخرج شيء عدا عن فترات قصيرة من سماحنا بفتحه في إطار اتفاق. ولكن الاتفاق الشامل لم يتحقق يقول ترامب لأنهم أي الإيرانيين يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر. ترامب توقع غاليا إما نجاحا كاملا لهذه العقوبات الجديدة وانخفاض أسعار النفط أم أن الولايات المتحدة ستواصل ما تفعله الآن. العقوبات الجديدة يجب القول والإشارة تشمل كل دولة أو مؤسسة أو شركة عالمية تقدم دعم لإيران، حيث دعا ترامب إلى وقف تهريب النفط وخطوط المقايضة والتحويلات النقدية وغيرها إلى إيران. يجب القول غاليا برامج طنانة من إنتاج رجل الأعمال ترامب بعد أن لم ينجح يجب القول في إخضاع إيران عسكريا أو تفاوضيا. برامج تعد أيضا مراهنة كبيرة بمعنى أن ترامب يعول على تعاون الدول في مشروع هذه العقوبات الجديدة. كيف يقنع مثلا الصين أو المستهلك النفط الإيراني وروسيا المعروفة بتعاونها مع إيران في تهريب النفط بل تقدم لها مساعدات عسكرية في التوقف عن ذلك؟ حتى الآن وقبل حتى إعلان ترامب أكدت فقط دولة الإمارات العربية الدولة الوحيدة التي أكدت قطع علاقاتها الاقتصادية تماما مع الجمهورية الإسلامية. غالية
2: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم. شكرا سيمو شمعون. ونحن نعود مرة أخرى إلى مطار بن غوريون بعد الإضراب الذي شهده لبضع ساعات والفوضى التي تعم المطار. معنا من هناك مباشرة الزميل سالم أبو جامع. مساء الخير سالم.
3: مساء النور غالية لك ولكافة المشاهدين. بالفعل شهد مطار بن غوريون الدولي إضرابا مفاجئا بعد أن توقف موظفو المطار عن العمل وأغلقوا المطار بشكل كامل مما أدى إلى تعليق خدمات تسجيل المسافرين وتوقفت الحركة الجوية واستمرار توقف العمال عن العمل. وقبل قليل عاد العمل من جديد. هنالك اكتظاظات جدا كبيرة في مطار بن غوريون وتتواجد بجانبي من وين حضرتك؟
4: صفر قرع.
3: شو اسمك؟
4: ميسون مطار. وين؟
3: ميسون يعني كيف الوضع الانتظار؟
4: الوضع صعب جدا. احنا من الساعة 11 واحنا بالانتظار وصعب جدا. احنا معانا فريق بسكليتات احنا رايحين على فرنسا فالولاد بطلوا يقدروا يتحملوا الساعات اللي احنا واقفينها بدون اكل ولا شيء. صعب علينا والانتظار كان جدا جدا صعب.
3: وتم تأخير الطيران.
4: الطيارة كانت على الساعة 3 واحنا حاليا الساعة 5 وشوي والطيارة من 10 ساعة.
3: نعم. بالنسبة لأنتوا رايحين على سباق دراجات لفرنسا.
4: فرنسا رايحين سباق دراجات وإحنا كبار يعني بستنوا فينا بتصلوا فينا إنه إحنا بعدنا مش واصلين.
3: استياء كبير طبعا في المطار وما توقعت إن يكون فيه إضراب مفاجئ في مطار بن غوريون.
4: لا ما توقعناش. كنا رح تتسهل الأمور معانا بس التكينا الإشي بقى صعب جدا لأنه الإضراب بقى فجأة.
3: شاهدنا المئات أو العشرات من العرب برضو واليهود برضو اللي بدهم يقضوا فصل عطلة فصل الصيف مع أبنائهم وتبقى 10 أيام على افتتاح العام الدراسي وأنتوا برضو جايين مع الأولاد وبدكم ترجعوا لواحد تسعة.
4: واحد تسعة لازم إحنا نبقى بالبلاد وهذا اليوم يعني إكبر على راح على الأولاد ما فيش اشتباك مش راح نقدر نصيل بالوقت المحدد. وإشي صعب جدا جدا إنه الأولاد ما توقعوا شيك معنا والكل زعل يعني إنه ليش إحنا بعدنا والطيارة راحت من عنا. فمنستنى وين تريد الطيارة لنا الثانية بنعرفش بعد مشكلين.
5: بنتمنى لكم إن شاء الله بتسافروا إن شاء الله بترجعوا بالسلامة. شكرا جزيلا.
4: يا هلا بيك. أهلا وسهلا.
5: نعم غالية يعني اكتظاظات كبيرة جدا لا يسبق لها مثيل في مطار بن غوريون، ومعظم العائلات التي أتت هنا ومع أبنائها لقضاء العطلة الصيف للاستجمام خارج البلاد. هناك وجهات التي اختارتها العائلات منها دبي، جورجيا، اسطنبول، وأيضا منطقة لندن، وأيضا بلدان أخرى. هنا اكتظاظات جدا كبيرة كما شاهدنا. سلطة المطارات اتخذت تدابير وإجراءات من أجل تسهيل مرور العالقين هنا في مطار بن غوريون، وهنالك عائلات عادت أدراجها كما نقول بعد تم إلغاء العديد من الطيران في هذا المطار. وهنالك غضب كبير غالية في هذه الساعة، وهنالك تبادل الكلمات بين الموظفين وأيضا العمال، وأيضا هنالك إجراءات والشرطة تتواجد بقوات كبيرة هنا من أجل الحفاظ على النظام العام في مطار بن غوريون. من مطار بن غوريون غالية نعيد البث إليكم.
2: شكرا لك زميل سالم أبو جامع. شكرا سالم. نحن نتوقف مع فاصل ومن بعده سنعود.
6: لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهو
7: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
7: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
8: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
7: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
9: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
7: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. تقديم لائحة اتهام بحق 3 أعضاء في خلية اغتيال تنسب لهم قتل مروان أبو شاهين من بقعاثة وسعادة سعادة من حرفيش بإطلاق النار على مركبتهما بدافع رفض دفع الخاوة قبل شهرين. إعلان تشكيل القائمة الثلاثية رسميا سيكون في مؤتمر صحفي يوم الأحد في الناصرة، مع إبقاء الباب مفتوح أمام الموحدة التي ستجري انتخابات داخلية السبت. ترامب يعلن عن العملية الاقتصادية الأكثر سحقا على الإطلاق ضد إيران، وتستهدف أيضا الدول التي ستحاول مساعدتها، وإيران تصفها بالسياسة الفاشلة. تشويشات في حركة الطيران بعد إعلان مستخدمي مطار بن غوريون عن إضراب مفاجئ، وسلطة المطارات تطالب بوقفه فورا، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
7: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7:00 على قناة مكان وكان بوكس.
2: جولة المساء الإخبارية نواصل معكم مستمعينا في جولة المساء. الآن إلى شؤون أخرى. يكشف جيش الدفاع وجهاز الشباك معلومات استخباراتية جديدة قال فيها إنها تشير إلى أن حركة حماس تستخدم مستشفى ناصر في خان يونس لإجراء تحقيقات أمنية وتعذيب سكان قطاع غزة. للمزيد ينضم إلينا الآن الزميل نجيب قزل. مساء الخير نجيب.
11: مساء الخير غالية. بالفعل تكشف المعلومات الاستخباراتية التي جمعها جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك أن أجهزة الأمن الداخلي والاستخبارات التابعة لحماس تعمل من داخل مجمع مستشفى ناصر في خان يونس، وتستخدم أجزاء من المستشفى لإجراء تحقيقات مع سكان قطاع غزة إلى جانب عمليات تعذيب وجباية أموال. وبحسب المعلومات تجرى التحقيقات في مبنى ياسين وتحديدا في الطابق الثاني من قسم العيادات الخارجية، حيث يعمل عناصر تابعون لأجهزة الأمن في حماس، كما كشف عن موقع آخر داخل المجمع كان يستخدم في السابق مكاتب ثم تحول إلى مقصف ولاحقا إلى مصلى قبل أن تحوله حماس إلى مركز للتحقيقات. وتشير المعلومات أيضا إلى وجود دائم لعناصر تابعة لحماس في مناطق مختلفة من المستشفى، بعضهم ملثمون فيما يشهد المرضى وأفراد الطواقم الطبية هذا النشاط داخل المجتمع داخل المجمع عفوا. ويقدر المستوى العسكري أن حماس كثفت في الفترة الأخيرة نشاط

0: وفي المستوى العسكري يشيرون إلى أن استغلال المنشآت المدنية لا يقتصر على مستشفى الناصر وحده، إذ تستخدم حماس أيضا مدارس ومنشآت مدنية أخرى لخدمة نشاطها، فيما يحذر جيش الدفاع سكان القطاع من أن هذه الممارسات تمس بالمرافق التي أنشئت لخدمتهم وتشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يحظر استخدام المستشفيات لأغراض كهذه. إليك.
1: شكرا لك الزميل نجيب غزال، شكرا لك. ومن المتوقع أن يبلغ وزير العدل ياريف لافين المحكمة العليا أنه ماض في عملية تعيين رئيس جديد لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة محش بعد إقرار القانون الذي يفصلها عن النيابة العامة. تقرير مراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف.
2: في أعقاب الالتماسات التي قدمت ضد القانون الذي يفصل قسم التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش عن النيابة العامة ويضعها تحت إشراف وزير العدل ومدير عام الوزارة، سيحصل الوزير ليفين الذي دفع إلى سن القانون على تمثيل قانوني خاص في الالتماسات خارج النيابة العامة، وذلك بسبب خلافات جوهرية مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا التي تعارض القانون وكانت انضمت بنفسها إلى مقدمي الالتماسات ضده. وكانت بهراب ميارا قد دعت المحكمة العليا إلى إصدار أمر مؤقت يجمد كافة الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون، معتبرة أن الهدف الحقيقي من القانون ليس تحسين عمل ماحش بل إنشاء أداة ضغط سياسية من شأنها بث الرعب في نفوس أفراد الشرطة والمحققين والمدعين والتأثير على عملهم المهني. ورغم أن القانون من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الكنيسة القادمة بعد الانتخابات، فقد تم نشر مناقصة لاختيار رئيس جديد لماحش، لكن مقدمي الالتماسات ضد القانون يطالبون بتجميد كل الإجراءات التي تخص القانون إلى حين صدور قرار نهائي. وتقول المستشارة إن التعيين الذي يفترض أنه مؤقت يخلق في الواقع مراكز سيطرة سياسية على ماحش منذ الآن، ويشكل تطبيقا فعليا للقانون رغم الادعاء بأن سريانه مؤجل إلى الكنيسة القادمة. ومن المتوقع أن يبلغ الوزير ليفين المحكمة نيته المضي قدما في المناقصة في خضم فترة الانتخابات. ويرى ليفين أن قانون ماحش أقر في شهر حزيران يونيو الماضي قبل الإعلان عن موعد الانتخابات، وبالتالي فهو غير خاضع للقيود المعتادة المفروضة على الحكومة خلال فترة الانتخابات. ولدعم موقفه يستشهد ليفين بسابقة تعيين رئيس الأركان السابق هيرتسي هاليفي خلال فترة انتخابات عام 2022 والذي أقرته المحكمة العليا آنذاك. ورفض خبراء في القانون الدستوري المقارنة بعملية تعيين رئيس الأركان، وقالوا إن لماحش حاليا مديرا يؤدي مهامه ولا توجد ضرورة ملحة لإجراء المناقصة حاليا.
1: ونحن الآن إلى الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي. اليوم نريد أن نتوقف عند موضوع اندماج المعلمين العرب في المدارس اليهودية. معنا حنان حلاحل المسؤولة عن توظيف المعلمين العرب في المدارس اليهودية ومرافقتهم. مساء الخير حنان.
3: مساء الخير، كيفك؟ هلا،
1: أهلا وسهلا فيك. إذا نحن نتحدث ويدور الحديث كثيرا في الفترة الأخيرة عن نقص حاد في عدد المعلمين في المدارس اليهودية، سؤال: هل هنالك ازدياد في ظل هذا النقص في عدد المعلمين العرب الذين يندمجون في مدارس يهودية؟
3: هنا بدون شك أنه إحنا بفترة بنواجه تحديات بالنسبة للتوظيف، لكن بنأمن أنه هاي الفترة رح تمرق ورح يرجع برنامجنا ياخد صدى مثل ما كان بالسنوات السابقة، لأنه بالأخص أنه إحنا عنا بنختار معلمين مهنيين اللي هون بيمرقوا معانا تصنيفات، وبالنهاية طبعا المدير بدور على معلم مهني. صح، في نقص كتير كبير بالمدارس اليهودية، وعنا أكتر من 10,000 معلم ببطالة، وهون دور كمان مجتمعنا انه يقوم ويطالب بحقوقه، لانه مش من المنطق انه في قسم بيفكر باحتمالات مختلفة ما عدا انه يوظفوا معلمين العرب.
1: يعني انتم، يعني خلينا نفهم، انت تابعة لمنظمة مرحبين، وهنالك فهمنا انه في هنالك
3: مجالات ندمج ونندمج.
1: نعم، مجالات ندمج ونندمج، ويعني هنالك فهمنا انه كمان في اشكالية مع هذا الموضوع، تم وقف عملكم.
3: لا احنا بالضبط احنا برنامجنا مستمر. بالاونه الاخيره هو واجه معارضات والضغوطات من قبل منظمات مختلفه، بس مثل ما الكل شاف طبعا بشبكات التواصل الاجتماعي

0: معي وكمان بالأخبار، لكن برنامجنا برنامج ندمج ونندمج مستمر بعمله ونشاطاته. راح التغيير الوحيد اللي هو راح يكون إنه لأنه معهد مجالات راح يسكر، راح ننتقل لجمعية تاني، لكن البرنامج مستمر.
1: يعني ما زال هنالك معلمون يندمجون في المدارس العبرية؟
0: صحيح.
1: وأنتم تحضرون أيضا، تقومون بتحضير المعلمين قبل ذلك؟
0: صحيح، بما أنه المدير بغض النظر هو بيدور على معلم مهني، مش بيدورش على معلم عربي أو يهودي، وإحنا بتواصل مع مدراء اللي عن جد كمان بهمهم أنه يكونوا معلمين العرب جزء من المدرسة. من بعد ما إحنا من قبل ما يبدأ أو يفوت المعلم الجديد على السنة الدراسية، إحنا بنعمل لقاءات تحضيرية من بداية السنة، بنكون مع المعلمين بمرافقة مكثفة إن كان هاتفية عن طريق الزوم، حتى بنوصل زيارات للمدرسة، بنعمل دورات استكمالية اللي بتحكي عن الفروقات بين الحضارات من ناحية أعياد عادات تقاليد، كيف نتصرف بمواقف معينة، إيش نحكي، إيش المقبول، في شغلات مقبولة ومش مقبولة. فهي الموارد عمليا بتخلي المعلمين إنهم يمرقوا السنة الدراسية بنجاح.
1: وعادة هن يستمرون، يعني قديش نسبة المعلمين اللي بيستمروا في العمل في أطر اللي هي ثقافيا زي ما أنت ذكرتي هون كل ما يتعلق بالخلفية الثقافية تختلف؟
0: طلع المعلم اللي فيه هون فرق بين المعلم اللي هو بيتوظف بشكل استقلالي لحاله بتوجه للمدرسة، وبين المعلم اللي بيكون عن طريق برنامجنا. نسبة انه المعلم يترك شغله او ينتقل للمدارس الثانية من برنامجنا هي نسبة قليلة جدا، حتى بالعكس اذا انت بتسأل معلم اللي هو موجود معلم عربي مدرسة يهودية اذا انت جاهز تنتقل للمدرسة العربية مدرسة عربية ببلدك، فالاغلب اللي بيقولوا لك لا هني بفضلوا يكملوا بالمدرسة اليهودية لأنه هذا إشي كمان بيميزهم، وهناك هون يتميزوا لأنه قدروا ياخذوا كل الآليات والتقنيات اللي هني بحاجتها.
1: وتجربتك هيك في أكم من كلمة على مر السنين في العمل في مدارس يهودية، كيف كنت بتقيميها؟
0: أنا من تجربتي كحدا اللي بيشتغل بلي 16 سنة في المدارس اليهودية، وبرضو إذا أنت بتسأليني هل أنت اليوم يعني أنا انتقلت من مدرسة لمدرسة، فحتى انتقالي تفضلت أنه أنا أضلني كمان بالوسط اليهودي وأكمل وما انتقلش للوسط العربي. فمن تجربة إحنا بنقدر نوصل، بنقدر نتقدم، وهون الفرق عمليا بين المدارس أنك أنت بتقدر تتأمل في تقدير لعملك للي أنت عم تعملي.
1: ونحن نتمنى لك طبعا التوفيق والنجاح. أنا نحليح حبينا اليوم نسلط الضوء على هاي القضية كل ما يتعلق بتوظيف المعلمين العرب في المدارس اليهودية. نشكرك جزيل الشكر، ربما حتى افتتاح العام الدراسي نتحدث معك مرة أخرى. شكرا لك حنان، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا شكرا. ونحن الآن إلى إعلان وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة عن رصد إناث بعوض حاملة لفيروس حمى غرب النيل في منطقة بتح تكفا كفر قاسم كفر برا في منطقة مطار بن غوريون وفي أماكن أخرى، ويشار إلى أنه منذ بداية موسم نشاط حمى غرب النيل وحتى اليوم شخصت إصابة 17 شخصا بالمرض ولا يزال أحدهم يتلقى العلاج في المستشفى، فيما توفي شخص واحد. معنا الآن يا سيد عارف عيسى مسؤول قسم الصحة في بلدية كفر قاسم، مساء الخير لك.
2: مساء الخير، أهلين، أهلا وسهلا.
1: يعني ما بعد إعلان وزارة الصحة ووزارة البيئة كيف تتعاملون مع هذا الموضوع؟
2: نتعامل حسب الإرشادات التي وردتنا من وزارة الصحة من وزارة جودة البيئة، اللي هي طبعا قمنا بالاتصال مع خبير مكافحة الحشرات والمبيدات، وقمنا برش الأماكن اللي في إمكانية أن يتواجد فيها إناث بعوض حمى النيل الغربي. هذا طبعا قبل يومين، وقمنا بالرش احنا من قبل.
1: نعم.
2: حتى الرش لازم يكون دوري وكل تقريبا كل 7 أيام، وخصوصا من شهر 6 لحد شهر 11.
1: يعني هذا الفترات. نعم.
2: هذه الفترات اللي بيكون فيها نشاط لإناث بعوضهم من النيل الغربي.
1: نعم. وأنت يعني هل قمتم أيضا بإعطاء إرشادات للمواطنين في كفر قاسم في كيفية التعامل ربما مع أي سبب قد يعني يؤدي إلى أن يكون هنالك بعوض؟ نحن نعرف إذا أنه هنالك تجمع للمياه مثلا يجب معالجة هذا الأمر، هل هنالك أي تعليمات للمواطنين؟
2: نعم نعم نعم، بعثنا إرشادات للمواطنين فيها إرشادات محددة ومعينة اللي هي تحد من نشاط أو تكاثر إناث البعوض. منها مثلا عدم التواجد بحالة مكشوفة، المقصود أنه أنت طلعت مثلا في جولة أو في رحلة تحاول أن تتحاشى المناطق اللي فيها تجمعات مياه أولا. ثانيا في البيوت القصيص أو الصحن اللي بنحط تحت القصيص أو كوار من كله إحنا كوار الورد أو شغلات من هالنوع ما يكونش فيها تجمع مياه، ما يكونش فيها، حاول تكون مجففة جافة يعني. أنت قاعدت في محل من هالنوع أو براميل فيها متواجد مي أو إطارات سيارات اللي متواجد فيها مي، هذه البيئة اللي بتحبها إناث البعوض اللي بتقدر تتكاثر فيها. حتى أنت تواجدت في محل من هالنوع، حاول تتواجد ملابس طويلة
1: طبعا، واستخدام طبعا كل ما يتعلق بالواقي من كل ساعات البعوض. ونحن نشكرك على هذا الحديث، ونأمل أن لا تتكرر وأن لا يعني يجدون مرة أخرى طبعا هذه الفيروسات الحاملة لحمى غرب النيل في المنطقة عندكم. نشكرك عارف عيسى مسؤول قسم الصحة في بلدية كفر قاسم، شكرا لك.
2: شكرا لكم.
1: كل الصحة والعافية. ومن كفر قاسم نحن إلى مدينة طمرة، حيث عقد قبل قليل اجتماع مشترك للجنة المتابعة ولجنة الرؤساء واللجنة الشعبية لمناقشة أوامر الإخلاء التي تصدرها دائرة أراضي إسرائيل. معنا من هناك السيد محمد صبح رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، مساء الخير لك.
3: مساء الخير لك ولكل المستمعات والمستمعين.
1: هذا ليس الاجتماع الأول، أنتم في الفترة الأخيرة تتحدثون كثيرا عن إصدار هذه الأوامر بالإخلاء، عن ماذا تمخض هذا الاجتماع؟
3: يعني بطبيعة الحال للأسف الشديد نحن نتعامل مع يعني حكومة ومع وزراء يستقدمون الانتخابات بهذه الحالة الهستيرية من إرسال أوامر يعني إخطارات الهدم والإخلاء للبيوت العربية، وهذه الهجمة على البيوت العربية وعلى البلدات العربية، والتي يعني توقيتها بحد ذاته يتحدث عن يعني الداعي لها وهو توقيت الانتخابات. يعني نحن نشهد أن كل الإخطارات التي وصلت في الفترة الأخيرة بالهدم أو بالإخلاء هي إخطارات سيتم تنفيذها قبيل أو قريب جدا من موعد الانتخابات، وبالتالي نحن لا نتحدث عن بيوت حديثة البناء، نتحدث عن بيوت تم بناءها قبل 20 و30 و40 وحتى 60 سنة، وبالتالي تفعيل أوامر الهدم الآن قبيل الانتخابات بحد ذاته يضع علامة استفهام كبيرة.
1: ولكن هل اتخذتم قرار باتخاذ خطوات مثلا
3: نعم، بطبيعة الحال الجلسة لم تكن للتداول فقط وللشكوى وإنما لاتخاذ قرارات.
1: نعم، وما القرارات التي اتخذت؟
3: كانت عدة قرارات، أولا إنشاء أو بناء مجموعة تنسيقية قطرية تشمل مختصين وتشمل تمثيل للجان الشعبية واللجنة المتابعة واللجنة الرؤساء والبلديات والمجالس المحلية التي يعني متضررة من هذه الحالة التي استحدثت.
1: نعم.
3: ثانيا سيتم العمل على تنظيم مظاهرة حاشدة أمام دائرة أراضي إسرائيل في القدس والمكاتب الحكومية كي نوصل صرختنا ضد هذه الحالة. وثالثا بطبيعة الحال سيكون هناك عمل مهني قانوني قضائي من أجل أن نقوم بتجميد هذه الأوامر الآن والعمل على إيجاد الحلول كي نمنع تنفيذها لاحقا أيضا. طبعا الدمج بين النشاط والحراك الشعبي وبين العمل المؤسساتي ممكن أن يؤدي إلى نتيجة تغير هذا الواقع.
1: ونحن نعدكم بأن نتابع هذه القضية. شكرا لك محمد صبح رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، شكرا لك على هذا الحديث.
3: شكرا.
1: وبهذا نأتي مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة. كل التحيات من لينا شهاد رزق، كانت معنا في الإنتاج إيلان في هندسة الصوت، وكنت معكم اليوم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. مواجهة بين فلسطينيين ومستوطنين قرب رام الله. السفير هاكبي يقول إنه لا يستبعد احتمال فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين. وزير الخارجية اللبناني رجي يؤكد أن بقاء السفير الإيراني في بيروت يتعارض مع قرار سيادي. اتهام شرطيين من الحرس الوطني بالاعتداء على 2 من سكان تل السبع.
5: راديو مكان الأخبار.
4: السادسة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. في منطقة بنيامين وقعت بعد ظهر اليوم مواجهات تخللها التراشق بالحجارة بين فلسطينيين ومستوطنين بين قريتي المغير وخربة أبو فلاح شمال شرق رام الله، عقب اندلاع حريق في المكان. وجاء من جيش الدفاع أنه لم يعرف بعد ما إذا كان الحديث يدور عن إدرام النار، وأن الاحتكاكات وقعت بعد أن حاول المستوطنين إخماد الحريق. وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة 12 شخصا في هجوم لمستوطنين على مركبتهم، فيما يقول مستوطنين إن سيارة كانوا بداخلها تعرضت للرشق بالحجارة دون أن يصاب أحد بأذى. أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أنه لا يستبعد احتمال فرض عقوبة على مستوطنين متطرفين. وفي حديث لوكالة رويترز وصف السفير أفعال المستوطنين المتطرفين في قرية قصرى بانتهاك للقانون الإلهي، وشدد مع ذلك على أن الأغلبية الساحقة للمستوطنين في يهود والسامرة لا تشارك في مثل هذه الأفعال. قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن بقاء السفير الإيراني في لبنان يتعارض مع قرار سيادي نهائي، وإنه واجب النفاذ ولا يقبل أي استثناء أو تأويل ولا يخضع لأي تسوية أوضاع. وأضاف رجي أن العودة إلى المسار الطبيعي في العلاقات مع البعثة الإيرانية تبدأ بامتثال طهران لقرار الدولة اللبنانية وفق الأصول والقواعد الدبلوماسية. تستمر هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، وأعلنت جماعة الحوثي أنها هاجمت بمسيرتين هدفا سعوديا حساسا في مطار نجران ومقر شركة أرامكو في المدينة، وذلك ردا على انتهاك السعودية لأجواء محافظة صعدة بطيرانها المسير. عثر بعد ظهر اليوم على جثه رجل في غابه سويسرا قرب مدينه طبريه، وتم نقلها الى معهد الطب الشرعي في ابو كبير بهدف التعرف على هويه الرجل. أعلن قسم تحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة العدل تقديم لائحة اتهام ضد شرطيين من الحرس الوطني تنسب لهما الاعتداء في ظروف مشددة على شخصين من بلدة تل السبع قبل 7 أشهر، مما أدى إلى إصابتهما بجروح. ووفقا للائحة فإن الشرطيين غادرا المكان بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح دون استدعاء الإسعاف، ولاحقا عاد الشرطيان إلى المكان للبحث عن كاميرات مراقبة بغية إخفاء الأدلة. أكد رئيس العربية للتغيير أحمد الطيبي أن القرار بتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية كان مؤلما وموجعا بالنسبة إلى حزبه، ولكنه تم طي هذه الصفحة والبدء بالعمل. وأضاف في حديث للزميلة غالية ناطور قدور ضمن جولة المساء أنه اجتمع بعد ظهر اليوم مع باقي رؤساء الثلاثية في أول اجتماع مشترك بينهم. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
5: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ غدا ارتفاع على درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد ليصبح الجو حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد الساحل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى غالبية المناطق. نعود ونلتقي إخباريا عند الثامنة. طاب مساءكم.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
7: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. تقديم لائحة اتهام بحق 3 أعضاء في خلية اغتيال تنسب لهم قتل مروان أبو شاهين من بقعاثة وسعادة سعادة من حرفيش بإطلاق النار على مركبتهما بدافع رفض دفع الخاوة قبل شهرين. إعلان تشكيل القائمة الثلاثية رسميا سيكون في مؤتمر صحفي يوم الأحد في الناصرة، مع إبقاء الباب مفتوح أمام الموحدة التي ستجري انتخابات داخلية السبت. ترامب يعلن عن العملية الاقتصادية الأكثر سحقا على الإطلاق ضد إيران، وتستهدف أيضا الدول التي ستحاول مساعدتها، وإيران تصفها بالسياسة الفاشلة. تشويشات في حركة الطيران بعد إعلان مستخدمي مطار بن غوريون عن إضراب مفاجئ، وسلطة المطارات تطالب بوقفه فورا، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
5: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركة؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. مقهى الأطلال.

0: قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً، اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
0: خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
5: انتظام الرحلات الجوية في مطار بن غوريون تدريجيا بعد إضراب مفاجئ للمستخدمين، ونتنياهو يدخل على الخط. إعلان رسمي عن تشكيل الثلاثية سيتم الأحد المقبل، مع إبقاء الباب مفتوح أمام الموحدة التي تجري انتخابات داخلية يوم السبت. لائحة اتهام بحق 3 أشخاص تنسب لهم قتل مروان أبو شاهين وسعادة سعادة في بقعاثة قبل شهرين، والخلفية رفض دفع الخاوة. جيش الدفاع والشباك يكشفان أن حماس تستغل مستشفى ناصر في خان يونس للاستجواب والتعذيب. إيران تهدد برد عسكري مختلف بعد إعلان ترامب عن عملية اقتصادية الأكثر سحقا ضد إيران. أبو عيل بئر السبع يحقق فوزا ثمينا على صباح الأذري، ويقترب من بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وفي سلسلة لوحة الموت التي تقدم مشاهدات أفراد عائلات ضحايا الجريمة، نعرض لكم لوحة المغدور حماد السالم.

0: المسائية مع فراس حامد.
1: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من انتظام الرحلات الجوية في مطار بن غوريون الدولي تدريجيا بعد أن شهد بعد ظهر اليوم تشويشات بسبب إضراب مفاجئ للمستخدمين، حيث تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الإضراب متعهدا بفصل كل من يقوم بعرقلة العمل، في حين قالت نقابة العمال الاستدروت إن التشويشات نجمت عن التقصير الخطير في القوى البشرية. التفاصيل في تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
2: في أحد أكثر أيام السنة ازدحاما في مطار بن غوريون، أعلن عن إضراب مفاجئ شل حركة وعمل المطار، وخصوصا في مكاتب تسجيل المسافرين تشيك إن في مطار بن غوريون الدولي.
3: كثير مستائين الناس، يعني على أعصابها مش عارفة وين شو تعمل. إحنا إذا بحكونا نضل هون لليل وفي طيارة ثانية بنطلع، بيكون أريح إلنا من إن نرجع ولسه مش عارفين وين راح تطلع الطيارة.
2: المطار شهد حركة نشطة جدا للمسافرين، وبلغ عدد القادمين إلى المطار والمغادرين منه نحو 100,000 مسافر، وذلك على متن 600 رحلة جوية لشركات الطيران المحلية وأجنبية، ما أدى إلى اكتظاظ وفوضى واسعة، إلى جانب تأخيرات إضافية بسبب نقص القوى العاملة والضغط الكبير على حركة الطيران.
4: وזה كاوس كيلو مي بو اخري افخد لو مدبر ايتها אנחנו מבינים שיש פה איזה משהו של העובדים, אבל זה לא יכול להיות שביום הכי מטורף בשנה לא תהיה פה הערכות של משרד התחבורה, שרה שמבקרת עכשיו בחול, כאילו מה איתנו?
2: وفور الإعلان عن الإضراب توالت ردود الأفعال المنددة من سلطة المطارات ووزير المالية بتسليل سموتريتش ونقابة العمال الهستدروت ووزارتي المواصلات والسياحة.
5: ما שאתם רואים פה התמונות המאוד קשות הם לא תוצאה של אסון טבע, הם תוצאה של ממשלה שהיא אסון. יש פה עשרות אלפי ישראלים שהופקרו פה על ידי ממשלה רק בגלל סיבות פוליטיות וליכודיות קטנות.
2: من جانبها قالت نقابة العمال الهستدروت إن التشويشات نجمت عن النقص الخطير في القوى البشرية، وأضافت أن الحديث عن إضراب مفاجئ يأتي لصرف الانتباه عن تقصير السلطات في الاستعدادات لموسم الصيف.
6: لا يتخن שביום הכי עמוס בנתב"ג, זה מילים של בחור מהתפעול פה, יום הכי עמוס מאז השביעי באוקטובר, שביתה. ממש חלם. לא יתכן שעושים את זה על הגב של האזרחים.
2: ردود الأفعال هذه شكلت ضغطا على متخذي قرار الإضراب، ما جعلها تسارع عن إعلان العودة تدريجيا للعمل ابتداء من الساعة 3 ظهرا بعد أن شهدت تشويشات شلت حركة الطيران.
7: زي أنا خبوا بسارية كبر 3 ساعات بערך وبمعنى شين صفي لمتي نعلي على المطوس רוצים להמריא, רוצים להגיע ליעד, ובאמת ביסו אותנו, כאילו זה לא הגיוני שבאמצע, דווקא ביום שאנחנו טסים זה קורה, 100,000 אנשים בשדה, בעיות בלי סוף. מתי זה ייגמר?
2: סולטת אל-מטרת קלת אינה וקפה נשאת מטר בן גוריון פי זרבת מוסם סייף הוא חטפת מוטטרפה, סעבת וגייר דרוריה ותמסו אולה וקבל כל שי בג'מהור.
8: עדיין עם המזוודות, אין לנו מושג מתי זה יסתיים, אף אחד לא מדבר איתנו, אף אחד לא ניגש להגיד מאמור שום דבר, אנחנו פשוט ממתינים.
2: وعليه يجب معالجة الخلافات بين الإدارة والموظفين بمسؤولية من خلال الحوار وليس على حساب المسافرين.
1: ومن مطار بن غوريون ينضم إلينا مراسلنا سالم أبو جامع. سالم مرحبا بك. في البداية كما ذكرنا انتظام تدريجي لعودة الرحلات الجوية، ضعنا في التفاصيل لديك، ماذا يحدث هناك؟
9: نعم، مساء الخير لك فراس ولكافة المشاهدين. عاد العمل في مطار بن غوريون الدولي تدريجيا منذ 3 ساعات. هنا نشاهد هنا اكتظاظات جدا كبيرة في مطار بن غوريون بعد الإضراب الذي أعلن عنه موظفو مطار بن غوريون الدولي. سلطة المطارات اتخذت إجراءات خاصة من أجل تسهيل مرور المسافرين هنا في مطار بن غوريون الدولي، وهنالك إلغاء رحلات كثيرة، هنالك استياء كبير من قبل المسافرين الذين اختاروا الواجهات المختلفة إلى خارج البلاد. من المقرر أن يعبر في هذا المطار اليوم 100,000 مسافر ومسافرة، وتتواجد بجانب الناطقة بالناطقة باسم سلطة المطارات لنتحدث معها عن الإجراءات هنا في مطار بن غوريون. عرف توف لخ متصافت كني ما كوري بزد تعفا
10: بسدر جمور بشاء 3 خضروا لبيلوت كما شاتم رؤيين التورين متركنين אנשים زورمين التنوع زورمت لات لات بصوره ادرجتيه خضرنا لبيلوت معميسين ات المزودات وهكل خوزر لشجره تودا ربا.
9: نعم كما تقول بأن الإجراءات تعمل في هذه الساعة كالمعتاد في مطار بن غوريون، وهنالك إجراءات خاصة اتخذتها سلطة المطارات في مطار بن غوريون. كما نشاهد العائلات العربية التي تنتظر في هذه الساعة إقلاع الطيارات، وهنالك إلغاء رحلات في مطار بن غوريون. كما نشاهد العشرات من العائلات العربية التي جاءت خصيصا للسفر إلى خارج البلاد لاستغلال العشر أيام الأخيرة في العطلة الصيفية التي سيخرجون مع الأولاد. أكيد أنت غضبانة والتغت رحلتك.
4: نعم التغت والله رحلتنا.
9: كيف شعورك اليوم التغت رحلتك وانت مع الأولاد جاية؟
4: والله أكيد الحمد لله، يعني شعور مش شعور متعب يعني، بس الحمد لله رب العالمين إن شاء الله أنه لخير يعني.
9: وين مسافرة؟
4: مسافرين على أمريكا إن شاء الله، على أبو ظبي، من أبو ظبي لأمريكا.
9: وش رحين تعملوا؟ هلقيت رحلتكم التغت؟
4: نرجع والله نرجع على بلدنا من حزمة، ونرجع الصبح أجلونا إياها لبكرة الصبح.
9: انتوا اخترتوا الايام هاي، تبقى 10 ايام لعوده الطلاب لمقاعد الدراسه، اكيد يعني غضب وزعل والولاد زعلانين.
4: لا اكيد والله الاولاد تعبانين جننونا والله الحمد لله رب العالمين.
9: شكرا جزيلا. نعم فراس، هذه صورة الوضع في مطار بن غوريون الدولي. التقينا اليوم بعدد من المسافرين في مطار بن غوريون الدولي لنشاهد ماذا تحدثوا لنا من خلال الكاميرا مكان.
11: احنا تفاجأنا جدا، احنا لازم كنا نطير على 2:30 ومن الساعة 11 واحنا هنا، وساعة اجلوها للاربعة بعدين اجلوها للاربعة ونص واسه مأجلينها للسبعة. ولما سألتهم انه ليش، طب احنا لازم نطلع على السبعة، لازم بدنا نفوت على تشيك ان، عليهم لا يعني انسى انه رايحين ياجلوها كمان، فلا يعني احنا واقفين هنا قاعدين هون مش عارفين وين بدا يكون التشيك ان بخلال.
12: جاي مع الولد صغار وتحولت من عطلة لنقمة مثل ما بقولوا، لحد هسه احنا في محلنا من الساعة 1.
13: تجينا على المطار لقيت كل الدنيا زحمة، جينا حتى فكرت انه هذا لو لقيت ما فيش عمال، استنينا كل شوي بزكفوا، كنا خلاص شكلهم اجوا، استنينا جينا هان.
14: احنا من كفر قرع ومسافرين على فرنسا لسباق بسكليتات، واحنا من الساعة 11 واحنا واقفين هون، فصعب علينا مع الاولاد انهم ينطروا 5 ساعات، فصعب جدا علينا.
1: نعم سالم، الأنباء تتحدث عن خسارة في هذا اليوم أكثر من 30 مليون شيكل، لكن دعنا نقول ضعنا في السبب وراء هذا الإضراب المفاجئ الذي جعل حتى رئيس الوزراء نتنياهو يتدخل بهذا الأمر.
9: نعم فراس، هذا الإضراب كان مفاجئا جدا للكثيرين يعني، والعديد من المسافرين لم يعرفوا عن هذا الإضراب المفاجئ، ولكن يعني سلطة المطارات أيضا هي الأخرى تقول بأن هذا الإضراب كان مفاجئا. الوزيرة ميري ريجيف تتابع الأمور من خارج البلاد عن كثب وقالت بأن هذا الأمر لن يمر مر الكرام، هنالك خسائر كبيرة جدا في أعقاب التشويشات التي حصلت في مطار بن غوريون. كما نشاهد فراس من خلفي معظم المسافرين ينتظرون بفارغ الصبر إقلاع الطائرات، وهناك إلغاء طيران كثير جدا كما نشاهد على الشاشة هنا في مطار بن غوريون. انتظار كبير، استياء كبير من المسافرين الذين أتوا مع أبنائهم هنا لقضاء عطلة الصيف. كما نشاهد أطفال صغار كبار أبناء أولاد، نشاهد العديد والكثير من الذين أتوا هنا إلى مطار بن غوريون لقضاء عطلة الصيف، والعديد منهم عادوا كما يقولون بخفي حنين إلى منازلهم غاضبون عن الإجراءات التي اتخذوها الموظفين في أعقاب الإضراب الذي أعلن عنه المفاجئ هنا في مطار بن غوريون الدولي. نحن هنا نتواجد في مطار بن غوريون، هنالك بالإمكان أن نقول سلطة المطارات الآن في هذه الأثناء تتخذ إجراءات خاصة من أجل تسهيل الرحلات المتبقية هنا في مطار مطار بن غوريون، وهنالك انتظار ساعات طويلة لإقلاع الطائرات هنا في مطار بن غوريون الدولي. من مطار بن غوريون الدولي نعيد البث إليكم فراس.
1: نعم سالم، ذكرت الوزيرة ميري رجب، هناك أنباء بأن هذا الإضراب كان مخطط لأمس لتعطيل رحلة الوزيرة ميري رجب. سالم أبو جامع شكرا جزيلا لك. وإلى موضوع آخر، من المرتقب أن يعلن رسميا يوم الأحد المقبل عن تشكيل القائمة الثلاثية المشتركة بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، في حين أبقت مركباتها الباب مفتوحا أمام انضمام القائمة الموحدة التي ستجري انتخابات داخلية يوم السبت لاختيار قائمتها لخوض الانتخابات العامة. مراسلنا خالد دراوشي والتفاصيل.
15: بعد مخاض عسير خرجت القائمة المشتركة الثلاثية للنور بعد أن ولدت من رحم مفاوضات مركبة لتتنفس الأحزاب العربية الثلاثة الصعداء، وربما الإصرار والرغبة بتلبية حاجات المواطن العربي طغت على الأشواك التي كانت تملأ طريق المفاوضات، إلا أن الأمل كان كفيلا بنجاة سفينة المشتركة التي ستخوض بعد أشهر قليلة غمار انتخابات الكنيسة القادمة. واستعدادا لذلك أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير من خلال بيان انطلاق القائمة المشتركة بمركباتها الثلاثة بعد التوصل إلى اتفاق أنهى مفاوضات مكوكية بين الأحزاب، في حين سيكون الإعلان الرسمي عن الثلاثية من خلال مؤتمر صحفي سيعقد يوم الأحد المقبل في مدينة الناصرة. وجاء الإعلان في بيان مشترك صدر عن الأحزاب الثلاثة تحت عنوان موحدون ننطلق، أكدت فيه أن إعادة تشكيل القائمة يأتي في ظل ما وصفته الأحزاب بتصاعد التحديات والمخاطر السياسية التي تواجه المجتمع العربي، وبهدف توحيد الجهود وترجمتها إلى تمثيل أقوى في الكنيسة.
16: نزف لأبناء شعبنا بشرى تشكيل القائمة المشتركة بعدما تمكنت كل من الجبهة التجمع والعربية للتغيير من الاتفاق على كافة تفاصيل الأسس لهذه القائمة، وفي الأيام القريبة سيكون هنالك مؤتمر صحفي، منه سننطلق إلى الميادين، سننطلق إلى الشوارع لرفع نسبة التصويت بين جمهورنا العربي والقوى الديمقراطية اليهودية لنسقط حكومة اليمين، لنضع الحلول للعنف والجريمة في مجتمعنا العربي، لقضايا الهدم.
17: القائمة المشتركة هي مطلب جماهيري واسع. القائمة المشتركة الآن تحولت إلى مشروع وطني جماهيري يسعى إلى إحقاق الحقوق والدفاع عن شعبنا ووجوده وكرامته ومسؤوليته. الآن مشروع الوحدة، مشروع المشتركة، هو مشروع ضد، هو مشروع يعمل من أجل المساواة الحقيقية، مشروع يعمل من أجل بناء أمل لهذا المجتمع بأن يصون ذاكرته، يصون تاريخه، ويعمل على إحقاق الحق.
15: الحركة العربية للتغيير أعلنت في بيان رسمي موافقتها على اتفاق تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وذلك بعد مفاوضات طويلة حول التمثيل داخل القائمة، خصوصا وأن العربية للتغيير كانت قد رفضت في البداية توزيعات المقاعد. وجاء في البيان أن الحركة رغم تمسكها بما وصفته بحقها في تمثيل عادل قررت تغليب مصلحة المجتمع العربي ووحدة الصف، معتبرة أن التنازل عن موقع حزبي يبقى أقل كلفة من استمرار الانقسام. وأضافت العربية للتغيير أن الهدف من القائمة لا يقتصر على خوض الانتخابات، بل يتمثل في توحيد الصف العربي، رفع نسبة التصويت، واستعادة ثقة الجمهور. وفي رسالة سياسية واضحة قالت الحركة إنها تطوي صفحة المفاوضات وتنطلق نحو مواجهة حكومة اليمين. هذا ووفق ما نشر عن تقسيم المقاعد، فقد حصلت الجبهة على 5 مراكز من أصل 10 ممثلة، في المركز الأول للدكتور يوسف جبارين، الرابع لجعفر فرح، السادس لعوفر كسيف، السابع ليوسف العطوني، والعاشر لنهاية وشاحي. أما حزب التجمع فقد حصل على 3 مقاعد ممثلة، في المركز الثالث للدكتور سامي أبو شحادي، الخامس لبكر عواودي، والثامن لمها كركبي، بينما العربية للتغيير التي كان الخلاف يلتف حولها فقد حصلت على مقعدين اثنين يتركزان بالمركز الثاني للدكتور أحمد الطيبي، والتاسع بالتناوب مع السادس للمحامي أحمد دراوشي الذي خلف أسامة السعدي في الحزب. مع إعلان تشكيل الثلاثية أبقت مركباتها الباب مفتوحا أمام القائمة العربية الموحدة للانضمام إليها، في حين ستجري الموحدة يوم السبت انتخابات داخلية لاختيار قائمتها التي ستخوض الانتخابات العامة المقبلة.
1: وفي موضوع آخر، تقديم لائحة اتهام بحق ثلاثة أعضاء في خلية اغتيال من شمال البلاد تنسب لهم قتل مروان أبو شاهين من بقعاثة وسعادة سعادة من حرفيش بإطلاق النار عليهما قبل نحو شهرين. وبحسب لائحة الاتهام، استأجر المتهمون في الليلة السابقة مكان إقامة في البلدة في إطار التخطيط لتنفيذ الجريمة، وبأن أبو شاهين قتل بسبب رفضه دفع الخاوة. مراسل شؤون الشرطة نجيب قزل والتفاصيل.
18: قدمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام للمحكمة المركزية في مدينة الناصرة ضد ثلاثة متهمين من المغار وكفر سميع وصجور تنسب إليهم التخطيط والتنفيذ لجريمة القتل المزدوجة التي راح ضحيتها مروان أبو شهير من بقعاثة وسعاد سعادي من حرفيش في 19 من حزيران الماضي. وبحسب لائحة الاتهام، تعود خلفية الجريمة إلى قضية ابتزاز كان أبو شهير فيها شاهد الادعاء المركزي بعد أن تعرض وفق النيابة لابتزاز بمئات آلاف الشواقل وإطلاق النار على منزله. وتقول النيابة إن المتهمين قرروا قتله بهدف منعه من الإدلاء بشهادته في القضية، علما أن شقيق أحد المتهمين كان من بين المتهمين في ملف الابتزاز. وتشير لائحة الاتهام إلى أن الجريمة سبقتها تحضيرات استمرت عدة أيام، إذ وصل أحد المتهمين إلى بقعاثة وأقام في غرف ضيافة مستخدم من أسماء مستعارة، فيما استخدم أفراد الخلية عدة سيارات وجرى تركيب لوحة ترخيص مسروقة على إحداها. وبعد ذلك اجتمع المتهمون الثلاثة وتوجهوا إلى المنطقة القريبة من منزل أبي شاهين حيث انتظروا وصوله.
19: في ختام تحقيق أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال، تم فك رموز جريمة القتل المزدوجة في بقعاته ومحاولة تصفية أخرى في يركة نفذها أفراد ينتمون إلى تنظيم إجرامي. كشف التحقيق أن المتهمين عملوا بوحشية، خططوا للجريمة مسبقا وبدق التفاصيل على خلفية شهادة أدلى بها أحد الضحايا ضد أفراد من العصابة قبل عدة أشهر.
18: وفي يوم الجريمة وصل أبو شاهين برفقة المحقق الخاص سعاد سعادي إلى محيط منزله، وبحسب لائحة الاتهام تعقب المتهمون سيارتهما حتى وصولهما إلى موقف المنزل، وهناك ترجل أحدهم من السيارة واقترب من نافذة السائق وأطلق نحو 7 رصاصات من مسافة قريبة باتجاه الاثنين قبل أن يعود إلى السيارة ويفر الثلاثة من المكان. وتنسب النيابة إلى المتهمين جريمة قتل في ظروف مشددة ومخالفات سلاح، وتقول إن قتل أبي شاهين نفذ بعد تخطيط مسبق بهدف منعه من الإدلاء بشهادته وعرقلة الإجراءات القضائية. أما المتهم من المغار فتنسب إليه لائحة الاتهام أيضا حادثة إطلاق نار وقعت لاحقا داخل مطعم في يركا. ووفق الاتهام، وصل إلى المطعم مرتديا قفازات وخوذة ويحمل مسدسا وأطلق 3 رصاصات باتجاه صاحب المطعم، ما أدى إلى إصابته بجروح استدعت إخضاعه لعملية جراحية ومكوثه في المستشفى 10 أيام. شرطي كان بالقرب من المكان سمع إطلاق النار ولاحق المتهم الذي أطلق رصاصة باتجاهه في محاولة لمنعه اعتقاله، ثم توجه نحو بستان قريب حيث كانت تنتظره دراجة نارية أعدت مسبقا لمساعدته على الفرار. وهناك قام بتغيير ملابسه في محاولة لطمس الأدلة، إلا أن قوات الشرطة تمكنت من اعتقاله قبل فراره من المكان.
1: بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العملية الاقتصادية الأكثر سحقا على الإطلاق ضد إيران، والتي تستهدف أيضا الدول والجهات التي ستحاول مساعدتها، أطلق مسؤولون إيرانيون تصريحات تهدد برد عسكري مختلف في حال اندلاع مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة. كما وصف طهران إعلان ترامب بالسياسة الفاشلة. ينضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. وليد، مرحبا بك في البداية. وليد، حتى وزير الخزانة الأمريكي قال بأن هذه العملية الاقتصادية الأكبر، هل لدينا معلومات عن تفاصيلها؟
20: صحيح، كما قلت وزير المالية الأمريكي سكوت بيزنت يقول قبل قليل أن الولايات المتحدة ستفرض أشد العقوبات الاقتصادية على إيران، ويقول يعني الهدف من هذه الحملة هو بداية تقليص احتمالات العودة إلى الحرب، ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن توسيع أو شن حملة اقتصادية واسعة النطاق وغير مسبوقة على إيران، وصفها بأنها دي داي، في إشارة طبعا إلى نزول نورماندي، ما يسمى بنزول نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية عندما نزلت قوات من الحلفاء في فرنسا، وكانت يعني نقطة تحول التي مهدت الطريق في نهاية المطاف إلى هزيمة ألمانيا النازية. وترامب يقول يعني أي دولة لا يعني تتماشى مع هذه الحملة سوف تتضرر هي الأخرى اقتصاديا، وطالب من توجه إلى جميع هذه الدول يعني إلى دول العالم، يقول كل دولة يعني تحاول أن تقدم مساعدات من خلال بنوك أو شركات أو مطارات أو كل ما يتعلق بالاقتصاد فسوف يطالها هذه العقوبات الأمريكية الاقتصادية. إيران بطبيعة الحال ردت على ذلك، وزير الخارجية عرقجي يقول أن يعني هذه يعني سياسة فاشلة أخرى من قبل الرئيس ترامب، وهدفها صرف الأنظار عن الفشل الأمريكي، فشل السياسة الأمريكية المتعلقة بالتعامل مع إيران. ويقول يعني هنالك الكثير من الديون وتكاليف الحرب الكبيرة التي بدأت تطال كل مواطن أمريكي، وكما قلت يعني هذه الحملة تهدف إلى صرف الأنظار وتشتيت النظر. كان هناك كذلك تصريح آخر لعضو مجلس الأمن القومي الإيراني إبراهيم رضائي الذي قال يجب أن نرد على ترامب بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي في العالم NPT.
1: نعم، دعنا نقول وليد، وكان الرئيس الأمريكي ترامب تبنى بشكل كامل الحرب الاقتصادية على إيران، حتى نشر بأن واشنطن فتحت مسار جديد في مضيق هرمز.
20: صحيح، مسؤولون أمريكيون قالوا لموقع إكسيوس بأن الولايات المتحدة أنشأت مسار آمن في مضيق هرمز يمر من خلاله يوميا حوالي 10 ملايين برميل نفط، وهي نصف الكمية التي كانت تمر في المضيق قبل اندلاع الحرب. ولكن على أرض الواقع يعني هناك أنباء مخالفة لهذا، ويعني هناك أنباء تفيد بأن يعني عدد السفن وناقلات النفط التي تمر في المضيق يوميا لا يزال قليل، وهذا يتناقض بطبيعة الحال مع الموقف الأمريكي. ما هو واضح فراس وصحيح بأن حاملة الطائرات واشنطن جورج واشنطن وصلت إلى المنطقة وترافقها بطبيعة الحال القوة الضاربة من البارجات العسكرية، وهي تبدل بذلك حاملة الطائرات لينكولن التي ستغادر المنطقة بعد أن أثار وجودها في المنطقة انتقادات لترامب بسبب حالة الجنود في المنطقة بسبب استمرار يعني حاملة الطائرات لفترة طويلة دون عودة الجنود إلى منازلهم. ويأتي ذلك بطبيعة الحال في إعادة انتشار القوات الأمريكية، وربما مؤشر كذلك إلى طهران بأن يعني القوى الأمريكية الجيش الأمريكي في المنطقة لا يزال مكانه، وهو مستعد كذلك لأي طارئ في حال يعني يعني فشلت المساعي الدبلوماسية. نحن نعرف أن هناك جمود حاليا في هذه الفترة في رأس ترامب، لا يزال يعول على الضغط الاقتصادي المفروض على إيران، والحرس الثوري من جانبه يعد العدة لاحتمال استئناف الحرب. هو يقول يعني إنتاج الأسلحة الجديدة والدقيقة لم يتوقف في أبدا، وفي حال استئناف حرب جديدة مع الولايات المتحدة سيكون هناك استخدام جديد لأسلحة أكثر تطورا وأكثر دقة في رأس.
1: نعم وليد يوسف، شكرا جزيلا لك.
20: شكرا لك.
1: ونبقى في الشأن الأمريكي الإيراني. ينضم إلينا من واشنطن بشار جرار، متحدث ومحاضر مع برنامج الدبلوماسية العامة في الخارجية الأمريكية. مرحبا بك أستاذ بشار. في البداية أستاذ بشار، على ما يبدو تبنى الرئيس الأمريكي الحرب الاقتصادية على إيران وذهب إلى الخطوة الأصعب والأقسى أمام إيران، وحتى وصفها بإنزال نورماندي. ووزير الخزانة الأمريكية من جهة أخرى يقول من ليس معنا فهو ضدنا في نهاية المطاف. إلى أي مدى برأيك هذا الأمر عندما اتخذ ترامب هذا القرار أيضا أخذ بعين الاعتبار الانتخابات النصفية؟
0: كل ما يجري عبارة عن تعبير لرغبة موجودة عند الرئيس الأمريكي منذ البداية بالتعامل مع الخطر الإيراني. من الولاية الأولى كان يتعامل مع هذا الأمر بأن من سبقوا من الرؤساء عملوا على احتواء هذا النظام، وكانت النتيجة أنه حصل على المزيد من الأموال، وقام باراك حسين أوباما بتعبيد الطريق لحصول على قنبلة نووية لبناء شبكة من العملاء الإقليميين. هذا كله أدى إلى ابتزاز الإقليم والضغط على الولايات المتحدة. لذلك هو يذكر أن الانتخابات صحيح أنها مهمة، لكنها ليست الورقة التي تعتقد يعني النظام الإيراني بأنها قوية وأنها ضاغطة على الرئيس ترامب. قال لا يهمني، سأنتظر، ويستند بذلك إلى نجاح الضغط العسكري من جهة، والأهم من ذلك النجاح الاقتصادي غير المسبوق الذي حققه. اعتمدت آلية التفاوض كانت منذ أشهر حتى ما قبل مذكرة فرساي بأنه مضيق هرمز هو ورقة ضاغطة على الاقتصاد العالمي وعلى دول الإقليم وعلى إدارة ترامب. سحب هذه الورقة من يد النظام الإيراني، كشف هو ووزير الخزانة أنه هناك الآن تراجع أهمية هذا المضيق، هناك أنابيب يتم إنشائه وليس فقط مسارات. وهذا الأمر يشير بأنه ما زرعوا في الولاية الأولى من استقلال الطاقة الأمريكية يحصد ثماره الآن.
1: يعني أستاذ بشار، يعني من رهن على عزله حتى بعد الانتخابات النصفية تلقى الإجابة بشكل واضح؟
0: هو بالولاية الأولى حاولوا عزله مرتين لأسباب طبعا مختلفة، ولكن الآن معركة واحدة. مرة أخرى ترامب يربط بين السياسة الخارجية والداخلية، ما بين نظام يصفه بأكثر من مصطلح بأنه من مجانين حثالة بلطجية، نظام نازي في إيران، بمقابل اليسار والإسلاميين المتحالفين مع هذا النظام يسربوا بعض السرديات، منها ما يتعلق في حاملة الطائرات لينكولن وقضية وضع الجنود وهذه المسائل كلها. يعني ترامب يقول بأنها أخبار مزيفة وأنها تخدم السردية الإيرانية. حتى لو خسر المجلسين، وهذا شبه مستحيل، حتى لو حصل لن يحصلوا على أغلبية كافية لعزله، وهي مسألة بالنسبة إليه لا تهمه، لأنه القرار بالنسبة لترامب قال قرارا تاريخيا يتخذه للولايات المتحدة الأمريكية للجيل المقبل في أمريكا حتى لا يتعرض لابتزاز النظام الإيراني، خاصة وأنه الآن لديه صواريخ يقول صراحة بأنها تستطيع ضرب أهداف في أوروبا.
1: نعم أستاذ بشار، إلى أي مدى برأيك الرئيس الأمريكي أخذ بالحسبان بأن هذه الحرب الاقتصادية هي بمثابة سيف ذي حدين في نهاية المطاف، قد تطال الصين، قد تطال حلفاء واشنطن أيضا؟
0: هو فراس، دعني أبني على ما تفضل به الأستاذ وليد قبل قليل، بأن هذه هناك مرة أخرى هناك ضغوط اقتصادية لا شك مرتبطة في الانتخابات لا شك، ولكن يراهن بأنه هذا الدي داي، هذه عملية إنزال اقتصادي، هي التي حققت النتائج على دحر النازية في الحرب العالمية الثانية. لأنه الشعار اللي أطلقه بوش أيضا في مواجهة نازية من نوع آخر اللي هي نازية القاعدة، عندما قال العالم بعد احتجاجات 11 سبتمبر إما معنا أو ضدنا. هذا المبدأ الآن يعود يطرحه الرئيس ترامب من خلال بيسنت، بمعنى هو يقول لروسيا وللصين بأنه إن لم تكون معنا فأنت ضدنا في هذه المعركة. ولدينا شهر واحد قبل أن يأتي الزعيم الصيني إلى أمريكا ويلتقي في قمة ثانية خلال أقل من عام مع الرئيس ترامب، وهذا الأمر يعني لافت أيضا.
3: نعم دعني أصعب عليك، دعني أصعب عليك الأمور أستاذ بشار. إلى أي مدى هذا القرار جاء بعد أن أدرك ترامب بأنه استنفذ القوى العسكرية أمام إيران وذهب إلى الخيار الاقتصادي الأسهل داخليا وخارجيا أيضا؟
0: لا أبدا، هي مسألة ضوابط لأولويات. الأولوية قالها ميرانا وكررها، لن تحصل إيران على سلاح نووي إن لم يستطع بالضغط الدبلوماسي والسياسي والإعلامي جرب الاقتصادي، والاقتصادي هذا إلى ما لا نهاية. لاحظ حتى موقف دول في الإقليم، الموقف الإماراتي الآن عندما يقول قطعنا كل المعاملات المالية والتجارية والمصرفية مع إيران إلى أجل غير مسمى، هذا مرة أخرى يؤكد عزيزي هذه.
3: نعم وربما لديه أستاذ بشار معلومات استخباراتية بأن إيران على شفا انهيار اقتصادي،
0: هذا مؤكد لأن كل المؤشرات تفيد بذلك. لذلك بيسنت عندما سئل سكوت بيسنت وزير الخزانة قال نجح هذا الأمر في فنزويلا، ينجح الآن في كوبا وسينجح في إيران، واستخدم مصطلح كان دقيق به جدا، قال انهيار النظام في نهاية المطاف. بمعنى نعم الآن في صريح العبارة ترامب يريد أن يتمم المهمة، finish the job or the mission كما يقال، يريد أن يكملها وهو إسقاط النظام الإيراني.
3: وصلت الفكرة. أستاذ بشار جلال متحدث ومحاضر من برنامج مع برنامج دبلوماسية العامة في الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك.
0: كل المحبة والاحترام.
3: وإلى موضوع آخر، مواجهات واعتقالات في عدة مناطق في الضفة الغربية بعد نشاط لجيش الدفاع الذي أجرى في الأيام الأخيرة تدريبات حاكت عدة سيناريوهات وتركزت خاصة على الدفاع عن المستوطنات، في حين كشف جيش الدفاع والشباك عن أن حماس تستغل مستشفى ناصر في خان يونس لأغراض الاستجواب والتعذيب. انضم إلينا مراسلنا نجيب قزل. نجيب مرحبا بك. في البداية نبدأ من تدريبات جيش الدفاع في الضفة الغربية والتي يقال بأنها على صفيح ساخن.
21: نعم لا شك بذلك، يعني هذه التدريبات تأتي على خلفية جميع الإنذارات التي تتلقاها المؤسسات العسكرية والأمنية حول نية قيام خلايا إرهابية بعمليات تخريبية ضد قوات جيش الدفاع العاملة والمتواجدة في الضفة الغربية وأيضا ضد المستوطنات التي تقع في هذه المنطقة. كل هذه التدريبات التي أجرتها جيش الدفاع هي كما ذكرنا تأتي في أعقاب كل هذه الإنذارات التهديدات الأخيرة التي تصل إلى المؤسسة العسكرية، ولكن كل هذه التهديدات يعني دعنا نقول أنها أيضا يعني تأتي على خلفية ما يحدث في الضفة الغربية من عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين في المنطقة. يعني هنالك الكثير من الاشتباكات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة الماضية. هذا اليوم كان هنالك اشتباكات ورشق بالحجارة وقع في منطقة رام الله أسفر عن إصابة 12 فلسطينيا بجروح. أيضا يعني هنالك كان مناوشات واحتكاكات في مناطق أخرى. دعنا نقول أن الوضع يعني كما ذكرت في البداية هو على صفيح ساخن، كون أن جميع كل هذه الاشتباكات يعني لا تتوقف، هي دون نهاية، وهي يعني تشهدها المستوى الأمني والعسكري، يشهد كل هذه الاشتباكات بشكل يومي خلال الأيام الأخيرة الماضية. كما ذكرنا يعني كان هنالك العديد من هذه الأحداث، وأيضا بكل ما يتعلق بقرية قصر، هذه القرية التي تعاني من حصار خلال الأيام العشرة الأخيرة، هذا الحصار متواصل حتى هذه اللحظة. نحن نتحدث عن 3 منازل محاصرة من قبل المستوطنين في هذه المنطقة، هنالك فقدان للسيطرة. نحن نذكر أن وزير الدفاع إسرائيل كاتس كان قد صرح قبل نحو الأسبوع بنقل صلاحيات التعامل مع أعمال العنف من قبل المستوطنين إلى قوات الشرطة. هذا الأمر يعني بطبيعة الحال ما زال قيد الفحص من قبل المستوى العسكري والمستوى السياسي، لم يتم المصادقة عليه حتى الآن. نقص الخطر لربما فراس يعني لدى المستوى السياسي وأيضا المستوى العسكري هو من التقرير الذي صدر اليوم عن المؤسسة الحقوقية الدولية Human Rights Watch التي يعني أصدرت في تقريرها الذي تحدث عن عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. أرقام مخيفة جدا، نحن نتحدث عن 107 قرية وسبع قرى عفوا تعرضت لأعمال عنف منذ يناير عام 2023 وحتى يومنا هذا. هنالك عمليات تهجير لأكثر من 5900 فلسطيني. كان لهذا التقرير تنديدات عديدة من دول مختلفة من بينها هولندا وإنجلترا ودول أخرى. إذن يعني الوضع دعنا نقول أنه فاقد للسيطرة في هذه المنطقة, منطقة الضفة الغربية المشتعلة.
3: نعم. في الشق الآخر كشف الشباك عن استغلال حماس لمستشفى ناصر في خان يونس للتعذيب والابتزاز.
21: نعم, هذا ما كشف عنه اليوم جيش الدفاع بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك. عناصر حماس في الآونة الأخيرة يقومون ببناء معتقلات داخل مستشفى, مجمع مستشفى الناصر تحديدا في الطابق الثاني من مبنى ياسين. هنالك يقومون بإجراء تحقيقات صعبة للغاية تشمل أعمال تعذيب وأيضا جباية أموال من العديد من السكان الغزيين. هذه الأعمال يعني تشير إليها المؤسسة العسكرية إلى أنها محاولة لإعادة السيطرة لحماس على منطقة غزة, خاصة وأن حماس فقدت في الآونة الأخيرة شعبيتها وتأييدها من قبل السكان الغزيين. وعليه يعني تسعى عناصر حماس وحركة حماس إلى إعادة بسط سيطرتها عن طريق استخدام أعمال الترهيب وفي هذه المعتقلات التي ذكرنا التي تقع في أبو مستشفى مجمع مستشفى ناصر. وجيش الدفاع يقول إن الأمر لا يقتصر فقط على هذا المجمع, إنما أيضا عناصر حماس تقوم أيضا بنفس هذه الأمور أيضا في مدارس وأيضا في منشآت مدنية أخرى. فراس.
3: نعم, نجيب قزير, شكرا جزيلا لك.
21: شكرا لك.
3: وفي موضوع آخر, مؤسسات تعليمية متعددة في الشمال تفتقر إلى تدابير الحماية والتحصين الكاملة والأسباب متنوعة, منها نقص التمويل, قيود الميزانية وعدم الوفاء بالوعود. العام الدراسي على الأبواب والفجوات ما زالت كبيرة. التفاصيل في التقرير التالي.
5: العام الدراسي يقترب والتوترات الأمنية مستمرة في الشمال, ومع ذلك لا تزال المؤسسات التعليمية تفتقر إلى تدابير الحماية والتحصين الكاملة.
6: نوسع ميجون ونوسع كوتي בחלק מבתי הספר כרגע בונים אצלנו ממדים, ובחלק אחר לדאבוננו הרב בגלל חסר תקציבי או בגלל אילוצים תקציביים לא מקיימים את ההבטחה לבנות ממדים ולא ייפתחו שנת הלימודים במקומות שלא ניתן ללמוד מהם בצורה פתוחה.
5: قبل أكثر من عام وجهت وزارة الدفاع نداء إلى السلطات المحلية الواقعة ضمن نطاق 45 كيلومترا من الحدود لتحصين 250 مركزا لرعاية الأطفال وروضات الأطفال. عام كامل انقضى ولا تزال الأموال المخصصة لذلك لم تصل بعد.
22: بيتعنوا سكر בכל מוסדות החינוך שלנו, ובעצם גילינו שיש כ-19 גני ילדים שיש בהם פערי מיגון. אותם הגשנו לכל קורא של משרד הביטחון, ולצערי עד כה טרם קיבלנו את התקציב. אנחנו עוד רגע בשנת הלימודים, ובזמן שילדים נמצאים בגנים כנראה לא נוכל לבצע את זה ונאלץ לדחות את זה לקיץ הבא.
6: הוצגו ליישובים האלה מענים בדמות התחלות בנייה שאמרות היו לחול כבר לפני מספר חודשים, ומה שקורה בפועל, אין חוזים, צהל תקוע, ומשרד הביטחון מתעסק בסוגיות שקשורות למימון תקציבי בין אגף החשב הכללי לבין חשב משרד הביטחון.
5: الأمر لا يتعلق بمجرد صحوة مفاجئة قبيل الأول من سبتمبر, إذ كانت هذه القضية قد طرحت قبل 5 أشهر.
23: בסוף 25 פסלו את הכל הקורא ושום דבר לא קרה.
24: והנה גם עכשיו בשנת 26, למרות התחייבות מפורשת לכנסת ולרשויות, שום דבר לא קרה עד עכשיו. עברה שנת לימודים, עברה חופשת קיץ, וב-1 בספטמבר בעשרות רשויות מקומיות בצפון ילדים ילמדו בגני ילדים ומעונות יום לא ממוגנים, למרות שהוקצה ברמה העקרונית תקציב של 140 מיליון ש"ח.
5: تتزايد باستمرار الحاجة إلى تحصين المدارس ورياض الأطفال في الشمال. مدينة صفد على سبيل المثال قدمت أكبر عدد من الطلبات لتحصين رياض الأطفال التابعة لها, تليها عكا وكريات بيالك, وفي وقت لاحق انضمت سلطات أخرى في الجليل الأسفل والجليل الأعلى.
22: אני ביקשתי מהם לתקצב את זה מהתקציב שלנו, של הרשות. בעצם הסכמתי ללכת ולקחת הלוואה כדי לבצע את זה עד שנקבל את הכספים ממשרד הביטחון, אבל גם לזה לא היה אישור. נאמר לנו שאם אנחנו נתקצב את זה באופן עצמאי, לא יוכלו אחר כך להעביר לנו את הכספים.
5: قيادة الجبهة الداخلية راجعت الطلبات ووافقت على معظمها، معتبرة إياها طلبات وجيهة وعاجلة. كان كل شيء جاهزا لتباشر الجرافات أعمال البناء، غير أن الخطط الرسمية للتحصين جمدت، إذ تلاشت الميزانيات في دهاليز الوزارات الحكومية، مما ترك رياض الأطفال ودور الرعاية النهارية مكشوفة تماما.
2: سكنات ההתקפה מלבנון עדיין מרחפת מעל ראשינו, כשהחיזבאללה לא הוכרע, כשהחיזבאללה לא הובס, על ולמרות וההצהרות הבומבסטיות של ראש הממשלה ושר הביטחון.
5: وزارة المالية قالت إنها حولت 140 مليون شيكل إلى وزارة الدفاع للبدء في أعمال البناء. وزارة الدفاع بدورها اكتفت بعدم الرد.
3: قبل نحو شهر نشر خبر سار بأن شبكة سيفورا ستفتتح لها فروعا في إسرائيل، لكن بعد ذلك جاء التوضيح، سيفورا لن تفتح متاجر في إسرائيل، وإنما ما سيباع هنا هو مجموعة مختارة من منتجات سيفورا كوليكشن عبر شركة جلام 42 الإسرائيلية. التفاصيل في التقرير التالي.
4: بعد سنوات كانت فيها سيفورا محطة شبه إلزامية في كل رحلة إلى الخارج. حط أمس صباحا الأسود والأبيض المميزان لعملاقة مستحضرات التجميل هنا أيضا، لكن بشكل ما.
7: واو اترجستي برموت انا مكيرهت سفورا مخولري وشفتخيمه تو بارت ده متورف بعيناي
8: رجسنا برموت برموت
7: مماش كيلو اتلافتي مع سفورا
8: يا اون كليانتيل اي سي تري بيان كسا اكزيست ايسي
10: واو ده بشوط متورف
8: بامت ده حلم
7: موצרים كان مديمين יש كان اكل
8: ده كيلو موצרים שהם ايمه ليا ايخوت שלהם העמידות שלהם מושלם
10: ده لارجيش اخي خول بالعالم
4: المنتجات موجوده والشعار موجود والزبونات موجود ايضا، لكن سيفورا نفسها ليست موجوده تماما.
10: سيفورا مجيئين لاسرائيل؟ رجع
4: في بداية الشهر نشر خبر مفاده أن سيفورا قادمة إلى إسرائيل، في خبر صار جدا لكل من اعتادت حتى اليوم ملأ حقائبها بمنتجات الشركة خلال رحلاتها إلى الخارج.
25: כשהיית נוסעת לחול וזה, זה החנות הראשונה שאת פוקדת?
7: כן, בטח. לא תמיד אפשר לצאת לחול, אז כאילו, עכשיו שזה בארץ וזה יותר נוח.
25: ומה, ביום ששמעת שהם פותחים, היית חייבת לרוץ לפה ביום הראשון?
7: ברור.
25: וכשאמרת לאמא שאת רוצה לבוא היום, אמרה לך כן ישר?
7: כן, כבר לפני שבוע ראינו את זה והסכימה לי.
25: טוב, יש לך אחלה אמא, תגידי לה, תודה.
8: אנחנו כאילו מבסוטיות של החיים, באמת.
25: אפשר להגיד שיש פה איזו אובססיה ישראלית על ספרה באופן כללי?
8: כן.
25: מאחד עשר, עשר.
8: אני עוד שנייה קונה הכל, כן? באירוע. כבר לא צריך לטוס לחול, יש הכל פה.
25: זה החלום, אבל זה קצת יותר קטן מהסניף בשאנז אליזה כמובן.
8: זה פלו פטי, אבל זה סופר.

0: רואים מה הטעמים הישראלים, איפה המיקומים הטובים. אין אפשרות לספורה לא להצליח בישראל. עכשיו, זה שוק שהיא לא מכירה אותו. היא שמעה שהוא שוק פורץ, שהוא מאוד מתקדם, שהישראלים מאוד אוהבים את המותג, וגם ככה יהיה להצלחה. אז לדעתי היא פשוט עושה עוד לג אחד דרך גלם 42, מביאה את הפרייבט את הקולקשן שלהם דרך מותג הפרטי, בודקת כמה ישראלים אוהבים, קונים, מוכנים, משלם, ללמוד בצורה משמעותית, ואז היא תגיע.
1: تختار سيفورا حضورا محدودا علامتها التجارية الخاصة نعم أما الشبكة نفسها فلا تزال غائبة لكن بالنسبة إلى المستهلكات الإسرائيليات يبدو أن هذا الأمر لا يغير الكثير
2: والآن إلى الرياضة ضمن مباريات ذهاب ملحق التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم فاز الليلة الماضية أبو علب السابع في رومانيا على فريق صباح من أذربيجان بهدفين لهدف. ينضم إلينا مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي. خالد مرحبا بك في البداية. إنجاز هام لنادي هابوئيل بئر السبع. نادي دعنا نقول يعشق الاستحواذ واللعب السريع وحتى المرتدات.
3: نعم فراس، وكأن هابوئيل بئر السبع يضرب في الأرض قائلا الأرض أرضي والزمان زماني، يعني 90 دقيقة فقط تفصل هابوئيل بئر السبع عن كتابة اسمه بين كبار الفرق الإسرائيلية التي تأهلت ولعبت ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في هذه البطولة الكبرى. هابوئيل تل أبيب، مكابي تل أبيب، مكابي حيفا وصلوا إليها قبلهم، وتمنعت حتى اللحظة عن هابوئيل بئر السبع في مناسبتين. هذه المرة قد تكون هذه المرة الثالثة، هي المرة الثابتة لهابوئيل بئر السبع. وهناك أيضا ينتظر هذا الفريق مبلغ وقدره 64 مليون يورو في حال تأهل إلى دور المجموعات، لذلك 90 دقيقة هناك في أذربيجان تعني الكثير الكثير لسنوات كثيرة. نذكر أن أمس فريق هابوئيل بئر السبع تغلب على صباح الذي تميل لكفة الميزان لصالح فريق صباح الأذربيجاني، لكن هابوئيل بئر السبع كما نعم. هو دائما يعودنا أن لا شيء أقوى من العامل النفسي، والعامل النفسي رغم تأخره في الدقيقة السادسة في هذه المباراة، لكن استمر هابوئيل بئر السبع بأن يكون هو الفريق الأفضل على مدار المباراة، وهم من هنا يعني أثمرت الريمونتادا ثمارها وانتصر فريق هابوئيل بئر السبع بنتيجة 2-1 من أهداف إست الذي عادل النتيجة، وأيضا اللاعب أيضا زلاتانوفيتش الذي أيضا سجل برأسيته وعلق هناك كل الآمال في أذربيجان، وهنا كأنه صفع نادي صباح الأذربيجاني الذي يبدو أنه دخل متعجرف نوعا ما إلى هذه المباراة. لكن يوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:15 يكرم هابوئيل بئر السبع أو يهان، والنتيجة هناك أيضا الآمال تنظر إليه بأن يكون هو الفريق المتأهل. 90 دقيقة فقط لا شيء أكثر هي من تفصل هابوئيل بئر السبع عن دوري أبطال أوروبا.
2: نعم، حتى لو خسر سيذهب إلى الدوري الأوروبي في نهاية المطاف. أنتقل بك إلى دوري المؤتمر الأوروبي ومباراة هامة بين هابوئيل تل أبيب وأتلانتا الإيطالي.
3: نعم، مباراة وصفوها بإيطاليا الخسارة، خسارة أتلانتا من فريق هابوئيل تل أبيب تعني وصمة عار ووصمة سوداء على تاريخ نادي أتلانتا لكافة تاريخه في تصفيات دوري المؤتمرات. هذا فريق أتلانتا الذي يدربه المدرب القدير موريسو ساري، ولديه كوكبة نجوم أمثال سكاماكا وأيضا زاباكوستا إضافة إلى أندرسون. سيقابل هابوئيل تل أبيب، هابوئيل تل أبيب سيدخل هذه المباراة في تمام 9:30 على ملعب إيطاليا بدون نجمها الأول ستاف تورييل الذي يعاني من إصابة فراس، لكن بإمكاننا القول أن هابوئيل تل أبيب يحاول في هذه المباراة أن يقلص من الخسائر وأن يدخل المباراة بنتائج أعلى، وقد تكون يعني حظوظ أعلى في مباراة الإياب.
2: نعم، بجملتين وثلاثة، مكابي تل أبيب يلاقي إف سي لوغانو السويسري أيضا في دوري المؤتمر الأوروبي.
3: نعم، في سويسرا هناك أيضا تصفيات المؤتمر الأوروبي بعدما خسر تصفيات الدوري الأوروبي. الخوف في مكابي تل أبيب من القوة الهجومية لفريق لوغانو، أيضا من المتوقع لا يبدأ اللاعب سيد أبو فرخ في التشكيلة الأساسية لأنه سيستكمل أيضا انتقاله إلى الدوري الأمريكي. مكابي تل أبيب سيلعب دفاعيا كما هو متوقع، لكن كرة القدم لا تفقه بالمنطق بل تفقه في النتيجة النهائية، وهذا ما يتمناه مكابي تل أبيب أن تكون في صالحين.
2: خالد دراوشي شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك فراس.
2: نواصل معكم كما في كل خميس مع سلسلة لوحة موت من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب. السلسلة تقدم لنا شهادات أفراد عائلات ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي عبر لوحة فنية تحيي ملامحهم من جديد. لوحة اليوم للمغدور حمادة السالم، قتل عن طريق الخطأ وهو في طريقه إلى النادي الرياضي، المكان الذي أحبه كثيرا. لنشاهد.
4: مثل الأمر كان حمادة، كان شب حليوة، رياضي يحافظ على أكله يحافظ على جسمه. في البيت كان هو الروح الحلوة اللي دايما يمزح دايما يضحك. بكون واقفة بيجي بمسكني من خصرتي بمزح معي بغمض العناي. علاقته كتير كانت فيها قوية. صار عمره 26 سنة وضلوا يجي ويروح وينام على حضني وألعب له بشهراته زي اللي إحنا كنا حاسين أنا وياه إنه إحنا رح نفترق. وبذكر قبل بليلة كنا أنا وياه لحالنا في البيت حكينا كتير أشياء على المستقبل. حمادة كان يعلم في مدرسة بنهرية، أنهى اللقب الثاني في كلية فينجيت. حابب كان يكمل ويصير معلق رياضي. كان عنده كتير أحلام بده يحققها وكانت الحياة قدامه، بس للأسف ما كملش. يوم الحادث قال لي إنه هو حابب يتمرن في البيت. روحت على البيت لقيته عم بيشرب قهوة. فأنا متعودة على حمادة لما بيشرب قهوة إنه بيروح يتمرن. فبقول له شو اللي عم تشرب قهوة؟ قال خلص قررت أطلع أروح على الجيم أتمرن. طلع من البيت، أنا رحت كمان مشوار كان عندي. وقبل الحادثة يمكن بخمس دقايق حمادة رن لي تليفون، وكنت مشغولة شوي ما ردتش الصراحة عليه، وهذا أكتر إشي ندمانة عليه. ما كنتش عارفة إنه هاي آخر مكالمة إله. بعد خمس دقايق أخذت مكالمة وسألوني بصياح وين حمادة، ماله حمادة، ما فهمتش إيش فيه. روحت على البيت لقيت تحت البيت كتير عالم كتير ناس، فهمت إنه في إشي، بس لا أنا ما كنتش أتوقع إنه قتل. لا وصلنا على المستشفى، صدقوني لحد اليوم صوت الطبيب اللي طلعت خبرتنا بموت حمادة أنا لليوم هذا الصوت بنساهوش. أنا بتذكر إن وقتها حطيت إيدي على بطني وصرخت، صرخت زي وحدي شاعر بوجع ولادي. بتحس إنه جزء منك اللي راح على التراب. يا الله كيف هالعالم ممكن تحرم أم ولدت ابنها ورضعته وكبرته وعلمته. صحيح إحنا في الحياة بس من غير حياة كل إشي فينا مات. الضحكة بتكون مجاملة، الحياة بتكون ماشي بدك تكمل، في عندك أولاد بعد اللي هني مقلنش ذنب، لأنه هذا وجع دي لازمنا كل الحياة. فيش لنا حل غير إنه إحنا نتعود نعيش مع الوجع. أنا بقول للجميع مش لازم نسكت، مش لازم نقبل بهذا الواقع اللي انفرض علينا، لازم نطلع ونصرخ ونقول لا، نحافظ على أولادنا على أحفادنا اللي عم بموتوا من غير سبب. وأنا متأكدة إنه في نهاية للقصة هاي اللي بدعت وبطلت توقف. تقول له بحبك كتير، مشتقيت لك، فخورة فيك قد الدنيا.

0: قبل نشر جويا ننوه لمشاهدينا أن منصات أخبار مكان توسعت حيث أطلقنا قناة واتساب جديدة للأخبار، يمكنكم عبرها متابعة آخر المستجدات السياسية والأمنية وأهم الأخبار العاجلة المحلية والعالمية فور حدوثها عبر قناتنا في تطبيق واتساب. والآن إلى الأحوال الجوية، يطرأ غدا ارتفاع آخر على درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد، يصبح الجو حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة الحر شديدة إلى قصوى غالبية المناطق، وتنخفض درجات الحرارة بعض الشيء بعد غد.
1: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
2: كل اللي بيكب القشر وعيد
3: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: أهلا بكم إلى عناوين الساعة العليا. تلغي قرار الحكومة إغلاق إذاعة جيش الدفاع. الجهاد الإسلامي يقرر المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة. الولايات المتحدة تضيق الخناق على إيران. استمرار تشويشات في مطار بن غوريون الدولي. وأخيرا الحرارة نحو الارتفاع. لحظات نكون مع التفصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
5: الثامنة ساعتنا الآن في مكان، أسعد الله أوقاتكم. ألغت محكمة العدل العليا بهيئة مؤلفة من 3 قضاة قرار الحكومة بإغلاق إذاعة جيش الدفاع جاليت ساهل، وقال القضاء إن القرار اتخذ لاعتبارات غريبة بسبب عدم رضا صناع القرار عن الآراء التي تم التعبير عنها في المحطة، ولم يستبعد القضاء مع ذلك إمكانية إغلاق المحطة في المستقبل إذا تم اتخاذ قرار مماثل وفقا للقانون ولاعتبارات مهنية. نقل سرب طائرات الهليكوبتر القتالية اللمسة السحرية من قاعدة رامون إلى قاعدة راما دافيد بعد نحو 25 عاما من العمليات في الجنوب. وأكد الناطق العسكري أن نقل السرب يهدف إلى تحسين جاهزية منظومة طائرات الهليكوبتر القتالية وتعزيز الدفاع على الحدود الشمالية، وذلك في إطار الدروس المستفادة من أحداث 7 أكتوبر. قرر الجهاد الإسلامي المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك في خطوة غير مسبوقة. هذا ما قالته مصادر للتلفزيون العربي. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العقوبات الاقتصادية الجديدة التي ستفرضها واشنطن على طهران قريبا تعتبر الأشد في تاريخ العالم. ورجح بيسنت في مقابلة مع قناة CNBC أن تنجح هذه العقوبات مما يؤدي إلى انهيار النظام الإيراني. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن غيرت مسار 67 سفينة تجارية، وعطلت 3 سفن منذ استئناف الحصار على إيران. لا يزال مطار بن غوريون الدولي يشهد تشويشات واسعة في أعقاب الإضراب المفاجئ الذي أعلنه المستخدمون بعد ظهر اليوم، بالرغم من إعلان سلطة المطارات عن العودة إلى العمل بشكل كامل. ومن المتوقع أن تستمر التشويشات خلال الساعات المقبلة. هذا وتشير تقديرات الأولية لوزارة المالية إلى أن تكلفة الأضرار الناجمة عن الإضراب تصل إلى ما بين 25 و30 مليون شيكل. قال رئيس اللجنة الشعبية في طمرة محمد صبح إنه تم اتخاذ عدة خطوات في الاجتماع الذي عقد في المدينة مساء اليوم لمناقشة أوامر الإخلاء والهدم. وفي حديث للزميلة غاليا نطور قدور ضمن جولة المساء أضاف أنه تقرر تشكيل مجموعة تنسيقية قطرية تجمع كافة القوى للعمل المشترك وتنظيم مظاهرة حاشدة أمام دائرة أراضي إسرائيل في أورشليم القدس. وقبل الجوية نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ غدا ارتفاع آخر على درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد ليصبح الجو حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى غالبية المناطق، وتنخفض درجات الحرارة بعض الشيء بعد غد السبت. عند 9 ملتقانا الإخباري القادم مع نشرة أخيرة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
8: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
9: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. كاتس يتعهد بإغلاق جالت ساهل بعد الانتخابات. تنديد أوروبي بخطط البناء الإسرائيلية في منطقة إيوان. الجهاد الإسلامي يقرر المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة. الولايات المتحدة تضيق الخناق على إيران. والحرارة نحو الارتفاع. لحظات ونكون مع التفصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: التاسعة ساعتنا الآن. هذه نشرة أخيرة مستمعينا، سعد الله مساءكم. انتقد عدد من الوزراء بشدة قرار محكمة العدل العليا بإلغاء قرار الحكومة بشأن إغلاق إذاعة جيش الدفاع جالت ساهل. وأكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أنه بخلاف ما قالته المحكمة فإن القرار لم يتخذ لاعتبارات غريبة بل لمعارضة الحكومة للإعراب عن آراء سياسية في إذاعة عسكرية. وتعهد كاتس بمواصلة وصلت العمل من أجل إغلاق الإذاعة بعد الانتخابات في حال بقيت الحكومة في السلطة. شجبت 4 دول أوروبية هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا خطط إسرائيل لطرح مناقصات بناء في منطقة إيوان الواقعة بين أورشليم القدس ومعلي أدوميم. وفي بيان مشترك أكد قادة الدول الأربع دعمهم لحل الدولتين وأعلنوا رفضهم التام للخطة. قرر الجهاد الإسلامي المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة وذلك في خطوة غير مسبوقة، هذا ما قالته مصادر للتلفزيون العربي. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الليلة إدراج 10 أفراد يشكلون جزءاً من شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال النقدية إلى حزب الله على لائحة العقوبات. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العقوبات الاقتصادية الجديدة التي ستفرضها واشنطن على طهران قريبا تعتبر الأشد في تاريخ العالم. ورجح بيسنت في مقابلة مع قناة CNBC أن تنجح هذه العقوبات مما قد يؤدي إلى انهيار النظام الإيراني. اتخذت سلطة المطارات إجراءات خاصة لتسهيل حركة المسافرين في مطار بن غوريون الدولي في عقاب التوقف عن العمل الذي شهدته مرافق المطار اليوم واستمر نحو 3 ساعات ما تسبب بتشويشات كبيرة في حركة السفر. وطالبت سلطة المطارات المسافرين بالتحلي بالصبر والتوجه إلى المطار في الوقت المحدد في ظل استمرار العمل على إعادة حركة السفر إلى طبيعتها. أورد نبأ مراسلنا سالم أبو جامع. أعلنت الشرطة اليوم أنها ضبطت في الطير ما يزيد عن 1,800,000 شيكل نقداً إلى جانب عملات أجنبية أو عملات أجنبية تشمل حوالي 19,000 دولار أمريكي وألاف اليوروهات والدنانير الأردنية. كما تم إغلاق مصنع لإنتاج وتخزين وتسويق المشروبات الغازية وذلك إدارياً لمدة 30 يوماً بعد أن اتضح أنه يعمل بدون ترخيص. وقدمت لوائح اتهام ضد صاحب المصلحة و3 مقيمين غير شرعيين ألقي القبض عليهم داخل المصنع. ضمن الجهود لمكافحة تلوث الجو أحبطت طواقم الإدارة المدنية منذ أمس 4 محاولات لتهريب حوالي 90 طنا من القمامة إلى مناطق السلطة الفلسطينية بهدف حرقها هناك بشكل غير قانوني. وتمت مصادرة 4 شاحنات استخدمت لنقلها. قبل الجوية نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرو غدا ارتفاع آخر على درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد، ليصبح الجو حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأته حر شديدة إلى قصوى غالبية المناطق، وتنخفض درجات الحرارة بعض الشيء بعد غد السبت. وننقل إليكم مستمعين درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن: في أورشليم القدس واللد ورملة 33، تل أفيف 32، حيفا 31، الناصرة 36، وفي بئر السبع 34 درجة مئوية. أعود وألقاكم من جديد إخباريا في تمام السادسة صباحا.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحف نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. غداً على قناة مكان
8: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
8: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
10: هل في تمثيل وصلت للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
11: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
12: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهان العمر

92.3 92.3 93.7 88.8 FM. مكان. أنتم مع مكان.

Thank you.

0: شو عم تعمل؟
1: صعب كتير على بي ربى وكبر مع بنته، يجي شخص بياخدها منه. سامحيني،
0: بس هالشخص بحب بنتك، بخاف عليها كتير وبيحترمها. شو بعدك ناطر؟ رجع سلمنا لقلب.
2: كلك أساء انتي

ما أعز من الولد إلا ولد الولد.